0: تتواصل محاولة السيطرة على حريق اندلع في المناطق الجبلية ببوسالم من ولاية جندوبة وسط صعوبات ميدانية ومخاوف من اقتراب النيران من منطقة حمام بياضة في معتمدية الكريب من ولاية سليانة، حيث تمركزت وحدات الحماية لحماية منازل السكان والأراضي الفلاحية حسب مراسلنا بالجهة ماهر الهماصي. تعلن بداية من منتصف نهار اليوم نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي عبر خدمة الإرساليات القصيرة وفق إعلان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعلن النتائج عبر موقع التوجيه الجامعي orientation.tn غدا الجمعة. بداية من اليوم حتى 13 من أوت تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن فعاليات مركزية وجهوية احتفالا بالعيد الوطني للمرأة التونسية والذي يوافق 13 من أوت من كل سنة، وسيتم اليوم في الصدد تنظيم لقاء علمي حول صورة المرأة في العالم وفي المجتمع، بناء التمثلات وتوجيه المسارات. في العالم، أعلنت الخارجية الإيرانية بيانا مشتركا مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز بات في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية ما لم تعرقله أطراف ثالثة. وفي واشنطن، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع عقوبات عن كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: كيجي الليل تتبدل الأصوات،
3: تبدأ القصص،
2: نصغي إليك، فتحدث إلينا.

0: حنين مع سعيدة زغبي.
1: أحباب كل أصدقائنا المستمعين متتبعي برامج الإذاعة الوطنية التونسية في هذا الجزء الثاني من شد وحنين اللي باش نبداوه بمراسيل تصيلكم منا، مراسيل للحب والأمان وللأمل وللحياة. نسمع عبد الوهاب الدكالي في مرسول الحب.

نرحب بكم من جديد أصدقائي المستمعين، وأهلا وسهلا باللي سهرين معنا الليلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وإن شاء الله اللي حضروا في لقاءات للعمل ربي يعطيهم من خيره، وإن شاء الله اللي سهرين معنا مهم يعملوا في حد شيء استمتعوا بصوت العندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ في كامل الأوصاف، كامل الأوصاف اللي كتبها مجدي نجيب واللي لحنها محمد الموجي. اسمعوها مع بعضنا أصدقائي المستمعين، وخليكم ديما معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

من شد وحنين مع نجاة الصغيرة في ماذا أقول له، اللي هي قصيدة من كلمات نزار قباني من ألحان محمد عبد الوهاب. نجاة الصغيرة اللي اسمها الكامل هي نجاة محمد كمال حسني البابا، واللي مولودة في 11 أوت 1938، مولودة في القاهرة. ولدها كان خطاط وأصله من دمشق، وهاجر إلى مصر وقت اللي هو صغير، وتزوج بوالدتها وهي سيدة مصرية، وأختها هي الفنانة سعاد حسني، وعمها هو الفنان السوري أنور البابا. وبدأت نجاة الصغيرة في الغناء في التجمعات العائلية وهي صغيرة بالكل، تقريبا عمرها 5 سنين، وقدمت أول فيلم لها بعنوان هدية عام 47 وهي عمرها 8 سنين. كتب عليها الكاتب الصحفي المصري فكري أباظة في بداية ظهورها: إنها الصغيرة التي تحتاج إلى رعاية حتى يشتد عودها، وفي حاجة إلى عناية حتى تكبر، وهي محافظة على موهبتها ومبقية على نظارتها. ومن غادي جاء لقب نجاة الصغيرة. تفاصيل في حياتها أكيد كثيرة جدا، على خاطر ما شاء الله مسيرتها طويلة برشا. أنا مش باش نصدع لكم روسكم برشا حديث على نجاة الصغيرة، لكن باش خليكم تسمعوها في ماذا أقول له لو جاء يسألني.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. رئيس الجمهورية يدعو إلى الإسراع بالبت في ملفات الصلح الجزائية، ويشدد على أن حق الدولة في استرجاع أموال الشعب التونسي لن يسقط بالتقادم. في تحيل جديد، معهد الرصد الجوي يتوقع أن تشهد درجات الحرارة الليلة واليوم الخميس انخفاضا، إذ تتراوح القصوى الليلة بين 25 و 29، بينما يكون البحر مضطربا إلى محليا شديد الاضطراب في مناطق الشمال. في بلاغ لوزارة التجارة، أسفرت نتائج عملية المراقبة المنجزة خلال السداسي الأول من سنة 26 عن حجز 1926 قطعة مواد مدرسية، إضافة إلى إعادة تصدير وإتلاف أكثر من 30648 قطعة مواد مدرسية، وذلك في إطار الحرص على حماية المستهلك وضمان توفر مستلزمات مدرسية تستجيب لمعايير الجودة والسلامة. وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري يشدد على ضرورة اختصار آجال إنجاز مشروع المستشفى الجامعي الملك سلمان بن عبد العزيز في ولاية القيروان، بما يتيح إمكانية استغلال المشروع في أسرع الأجل. وحسب بلاغ وزاري، تعهدت المقاولات المكلفة بالإنجاز بالانطلاق في الأشغال فوق الأرضية بداية من سبتمبر وبنسق إنجاز مرتفع. بداية من اليوم حتى 23 من أوت، مدينة سوسة على واقع دورة 47 لمعرضها الدولي. في العالم، بيان عمان الختامي لاجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي من أجل القدس يدين سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاتها التي تستهدف مدينة القدس المحتلة، معلنا إطلاق تحرك مشترك لمواجهة هذه الإجراءات اللاشرعية وحشد موقف دولي لوقفها. وحذر البيان من أن الاعتداءات على المقدسات الإسلامية في القدس استفزاز لمشاعر نحو مليار رأي مسلم حول العالم، وتدفع نحو تفجر صراع ديني يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: كيجي الليل تتبدل الأصوات،
3: تبدأ القصص،
2: نصغي إليك، فتحدث إلينا.

0: سعيدة صغبي.
1: شكرا لكل الناس اللي تبعتنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية أصدقائي المستمعين في شد وحنين، وإحنا نوصلوا بهذا الجزء إلى ختام حلقتنا الليلة، باش نسهركم مع وردة الجزائرية في ليلي يا ليالي، اللي هي من كلمات محمد حمزة ومن ألحان بليغ حمدي، وهي من فيلم آيا ليلي يا زمن. اسمعوا استمتعوا، تصبحوا على خير.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. رئيس الجمهورية يدعو للإسراع بالبت في ملفات الصلح الجزائية ويشدد على أن حق الدولة في استرجاع أموال الشعب التونسي لن يسقط بالتقادم. تقلبات جوية منتظرة خاصة في ولايات سليانة والقيروان وزغوان وتونس الكبرى ونابلة، والحماية المدنية تدعو إلى الحيطة والحذر والإبلاغ الفوري عن أي حالة طارئة أو خطر يهدد الأرواح والممتلكات عبر هاتف النجدة 198. 7.9% من التلاميذ المتراوح أعمارهم بين 15 سنة و17 يستهلكون القنب الهندي، و14% يتعاطون القراصة المخدرة، حسب المكلف بملف الإدمان في وزارة الصحة الدكتور نبيل بن صالح، مشددا على أهمية العلاج النفسي في حالات الإدمان، مشيرا إلى أن ما بين 40% و50% من المدمنين على المخدرات يعانون مرضا نفسيا. بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال جويلية الفارط 5.1%، مسجلة بذلك تراجعا مقارنة بشهر جوان والذي قدرت فيه بنسبة 5.3%، حسب بيانات نشرة مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي لشهر جويلية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء. في العالم اليوم اختتام الجولة 7 من المفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية في العاصمة الإيطالية روما برعاية أمريكية. على الميدان الجيش الإسرائيلي يغير جوا على بلدة تبنين في قضاء صور جنوب لبنان، موقعا قتيلا و12 جريحا، اعتداءات بررها الصهاينة بخرق حزب الله الهدنة إثر مصرع جنديين إسرائيليين وجرح 7 جراء انفجار لغم في بلدة مجدل زون جنوب لبنان. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

اجتمع أدباء من كل أفق بمكة، فجعل أهل كل بلد يرفعون علماءهم ويقدمونهم، حتى جرى ذكر الخليل بن أحمد الفراهيدي، فلم يبق أحد إلا قال: الخليل أذكى العرب. الخليل بن أحمد الفراهيدي، تأليف إبراهيم الترزي، إخراج مصطفى أبو حطب.

0: أبي أبي أبي أبي أبي أبي.
1: ماذا ماذا يا عبد الرحمن؟
0: أبي هذا ضيف جاء يزوره.
1: حقا؟
2: من؟ الليث بن مغفر؟
3: سلام الله عليك يا أستاذي الخليل.
2: وعليك سلامه ورحمته وبركاته. أهلا بك، أهلا بك ومرحبا يا ليث، شرفت بك الدار والبصرة كلها.
3: نحن الذين نشرف بك يا أستاذي الخليل.
2: كم كنت مشوقا إليك يا ليث.
3: إني لا أشد شوقا إليك يا أستاذي، ولذلك جئت لاصطحابك واستضافتك أنت وأهلك في بلدنا خراسان.
2: ماذا؟ تستضيفنا في خراسان؟
4: ماذا؟ الخليل ينسى؟ هذا لا يصدق.
2: انظر انظر يا ليث، انظر هذه الصناديق، هذه الصناديق تجيبك.
4: لعلها الصناديق التي بها جذاذات الورق.
2: نعم،
4: التي سجلت فيها ألفاظ اللغة ومعانيها.
2: إنها عمل سنوات طوال.
4: أعلم ذلك، أعلم ذلك يا سيدي، فقد عشت معك أيام ولدت فكرتها لديك.
2: منذ هذه السنين البعيدة يا ليث، وأنا أجمع ألفاظ لغتنا الفصحى وعباراتها من آفاق الأرض العربية، فاستخلصت هذه الكلمات الفصيحة وحميتها من هجين اللفظ ومولده، حتى صارت هذه الألفاظ الفصيحة بمثابة أولادي، عاشت في نفسي وفكري، أجمع لكل منها معانيها وشواهدها من شعر ونثر ومن كل شارد ووارد من الأمثال والأقوال.
4: لله أنت يا أستاذنا الخليل، ما رأيت ولا سمعت بمن يعشق اللغة العربية كل هذا العشق.
2: كم أخشى على ألفاظ هذه اللغة من الهجنة والانحراف.
4: إيه.
2: نعم، بسبب شيوع الاختلاط بأمم لسانها غير عربي، وهي وإن اختارت اللسان العربي لسانا لها، إلا أن الكلمات العربية تلتوي حروفها بين أفواه بعضهم وتختلط بما ألفوه واعتدوه من لغاتهم.
4: ولهذا حرصت على جمع كلمات اللغة العربية الفصحى وتسجيلها في هذه الأوراق التي تمتلئ بها هذه الصناديق.
2: نعم نعم، أنت لا تدري يا ليث كم بلغت هذه الصناديق. هيا هيا معي، هيا معي وسترى. انظر، ها هنا في هذه الحجرة صناديق أخرى أيضا.
4: ما هذا كله يا أستاذنا الخليل؟ صناديق بعضها فوق بعض. حتى لا أخشى أن تدفع سقف الحجرة إلى أعلى.
2: إن الصناديق قد ضاقت بها أرجاء البيت كما ترى، وضاقت بها زوجتي.
4: ولكن داري يا صديقي لن تضيق بها، فهي رحبة واسعة كثيرة القاعات والحجرات، ويمكن أن نستقل معا في جانب من داري مع هذه الصناديق، حيث نخرج ما بها من أوراق ونقوم بترتيبها وفق النهج الذي تريد.
2: إنك تتكلم يا ليث كأن أمر سفرنا

0: تستطيع أن تحقق هذه الخلوة وهذا العمل المنظم المتصل.
1: أمام وعدي لك بالزيارة وأمام إغرائك لي بإتمام هذا العمل الذي أعده من أعظم آمالي، لا أجد سوى قبول الذهاب معك إلى خراسان.
0: أنت وأسرتك ضيوفي يا أستاذي الجليل.

0: يا خليل، أخشى أن يجهدنا هذا السفر الطويل بعد أن تقدمت بنا السن وصرنا.
1: وصرنا ماذا يا زينب؟ وهل تعترف امرأة بأنها صارت عجوزة؟
0: إنما أعترف من أجلك، أما أنا فما زلت بحمد الله قوية مستقيمة العود.
1: موردة الخدين، ريانة، غيداء، نجلاء، دعجاء.
0: بل أقول الحق يا خليل، إنني مشفقة عليك من هذه الرحلة الطويلة.
1: ما زلت بحمد الله قادرا على الرحلة في سبيل العلم، وأنت تعلمين أنني قد وهبت حياتي كلها في سبيل الله وفي سبيل العلم، بل ما كان في سبيل العلم هو أيضا في سبيل الله.
0: أعلم، أعلم هذا يا خليل.
1: وأعلم أنا كم أشقيتك معي يا زينب، وكم تحملت من خشونة الحياة وضيق العيش.
0: مع أنك تستطيع امتلاك خزائن الأموال.
1: يكفي أنني أمتلك خزائن العلم وخزائن الكرامة وخزائن الاستغناء عما في أيدي الناس، وقبل هذا وبعده وفوقه تكفينا خزائن رضا الله، وأرجو أن ننال بعضا منها فنصبح أسعد الناس وأغنى الناس.

0: يبدو أن جماعات كثيرة خرجت من البصرة.
1: عجبا، لقد آثرت الخروج عقب صلاة الفجر حتى لا يشعر بنا أحد.
2: ما هذه الجموع كلها؟ إن البصرة قد ألقت إليك بأفلاذ أكبادها.
1: كم يعز علي فراقك أيتها البصرة الحبيبة، وفراق أهلك الأحباء، ولكنه فراق إلى لقاء.

0: ماذا ترى في العمل هنا يا أستاذي الخليل؟
1: حقا يا ليث، إن دارك هي خير مكان لتأليف كتابها. فهنا قاعة فسيحة يمكن فيها ترتيب ما جمعته من أوراق، كل بحسب مادته ونوعه، وفق النهج الذي وضعته بعون الله وتوفيقه.
0: ولقد أحضرت لك يا شيخنا الجليل الكثير من الأوراق والدفاتر لتكتب فيها ما تشاء، ولدينا الكثير من المحابر والأقلام.
1: شكرا لك، شكرا لك يا ليث.
0: وكم يشرفني أن أشارك في عملك هذا وأساعدك فيه بكل طاقتي وجهدي.
1: بورك فيك يا ليث. والآن أحدثك عن هذا العمل الكبير الذي نحن بسبيل إنجازه معا.

0: إن شاء الله.
1: أود أن أذكر لأستاذ الخليل أن تحت يدي عددا من النساخ الماهرين يستطيعون مساعدتنا في نسخ ما نريد.
0: هذا حسن يا ليث.
1: نعود للحديث عن نهج هذا الكتاب.
0: نعم نعم، فأنت تعلم أنه قد سبقت هذا العمل محاولات لجمع كلمات تتصل بموضوع أو شيء معين.
1: أجل،
0: فمثلا قام بعض العلماء مشكورين بجمع كل الألفاظ التي تتصل بالسيف أو المطر أو غير ذلك من حيوان أو نبات.
1: هذه كتب خاصة تجمع ألفاظا خاصة تتصل بأشياء معينة.
0: ولكن هذا العمل الذي أقوم به منذ سنوات يا ليث غايته جمع كل ألفاظ اللغة العربية الفصحى ووضعها وفق ترتيب معين.
1: إن عملا كهذا لم تسبق إليه يا أستاذي الخليل، بل لا أحد يجرؤ على الإقدام عليه سوى أستاذي الخليل.
0: عفوا يا ليث، أتعرف لقد جمعت حروف العربية، جمعتها كلها منظومة في بيت واحد من الشعر.
1: ماذا قلت يا أستاذي؟
0: استمع. صف خلق خود كمثل الشمس إذ بزغت، يحظى الضجيع بها نجلاء معطاري.
1: ما أبرع قدرتك يا أستاذي، فقد جمعت كل حروف العربية في بيت واحد، وجعلت هذا البيت في الوقت نفسه بليغا جميل المعنى.
0: عفوا يا ليث.
1: ومتى نبدأ العمل؟
0: بعد عودتنا من الحج إن شاء الله.
1: هذه سنة الحج إذن يا أستاذي الخليل، فأنا أعلم أنك تحج سنة وتغزو سنة.

0: ماذا بك يا خليل؟ ماذا بك؟
1: لا تنزعجي ولا تراعي يا زينب، إني
0: خليل، خليل، ويلاه، إنه لا يجيب.
2: إلى اللقاء غدا مع الخليل بن أحمد الفراهيدي. تأليف إبراهيم الترزي، إخراج مصطفى أبو حطب.
3: الإذاعة الوطنية التونسية.

إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم يرتل القارئ على الدبارة آيات بينات من سورة المؤمنون.

0: من كتاب الله العزيز رتل القارئ علي دبارة آيات بينات من سورة المؤمنون.
1: ويرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. رئيس الجمهورية يدعو إلى الإسراع بالبت في ملفات الصلح الجزائية، ويشدد على أن حق الدولة في استرجاع أموال الشعب التونسي لن يسقط بالتقادم. تقلبات جوية منتظرة بعدد من الولايات، والحماية المدنية تدعو إلى الحذر. واستنادا إلى معهد الرصد الجوي، لا موجة حر قياسية خلال شهر أوت. الإعلان اليوم عبر الإرسالية القصيرة عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي. حجز أكثر من 1900 قطعة مواد مدرسية وإتلاف آلاف أخرى لمخالفتها معايير الجودة والسلامة. إعطاء إشارة انطلاق أشغال 3 مشاريع سكنية في إطار برنامج الكراء المملك بولاية سوسة وصفاقس والقيروان، وتطلع لبلوغ نحو 5000 مسكن قبل موفى 30 و2000. منظمة إرشاد المستهلك تطالب بإيضاحات رسمية حول آجل رد البنوك على مطالب القروض على الشرف وفترة الإمهال، وتحذر من إمكانية توظيف رسوم بنكية أو عمولات مالية خفية عليها. اليوم انطلاق الاحتفالات الرسمية مركزيا وجهويا بالعيد الوطني للمرأة التونسية. رياضيا اليوم في مقر الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف بالقاهرة، سحب قرعة الدور التمهيدي لمسابقتي رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية. وكرة القدم التونسية ممثلة الموسم الرياضي القادم بكل من النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي في رابطة الأبطال، وبالنادي الصفاقسي والترجي الجرجيسي في كأس الكاف. في العالم، انفجاران على متن ناقلة نفط أثناء عبور هرمز، وإيران تؤكد قرب التوصل إلى اتفاق مع عمان لتيسير الملاحة في المضيق، وتؤكد أنها لن تبرم أي اتفاق بشأن إعادة فتح الممر المرئي الاستراتيجي ما دام تهديد بشأن هجوم عسكري عليها قائما. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: حديث بلا شفاه، برنامج من إعداد براوي بن عبد العزيز.
1: تقديم مفيدة زهاج،

النهار يفتح بالشمس، والليل يفتح بالكواكب والقمر، أما الحب فلم يفتح إلا بوجهك يا حبيبتي. والشمس والكواكب نار، ولكنها على الدنيا نور، أما وجهك فنور، ولكنه على قلبي نار.

يا رحمة للمشتاق حين يكون فيما حوله وهو بعيد عنه. فكيف أصف حالي وماذا أقول؟ إن كتابة العطر لا تقرأ، كما أن كلام النية لا يتكلم، وذهول العاشق لا يفسر. مهما قلت ومهما كتبت، فلا يزال وراء الكلام ذلك المعنى الدقيق لا يظهره الوصف ولا الحرف، ذلك المعنى المعجز الذي هو بلاغة فوق البلاغة، ذلك المعنى الجميل الذي هو أنت.

في جيدها عقد من النجوم، موكب لرقصة الشهب، في ثغرها سفرجل ومشمش، وموسم مؤجل لسكر دنا هما ولم يذب. في صدرها جسارة الرمان، نشوة الربيع في سواحل الغضب. في كفها نمارق زوارق وردية المجداف، تنتهي لشاطئ لا ينتهي إلا كما بدأ. في لحظها ابتسامة الرشأ، في ريقها شهد وبلسم لكل ما يشتاقه من حلمه الممتد طول ليله الأثيل، حينما امتلأ بأغنيات عن حدائق الندى المعلقات عند بابل الندى، وقصة الهداهد التي نامت على أسرة النسيم في سبأ، ولم تبح بسرها ولم تذع نبأ. في مشيها نعومة الهديل من يمامة يلفها الطرب، في خطوها غزالة تميس فوق عشبة الأصيل، تقتفي آثار سوسن هرب. تبت يد البنت التي أغرت فتى فغاب ثم ثاب، ثم لم يتب عن حتفه، ولم يكن سوى غمامة تقطر الأعناب في سهولها وترسل العذاب هادرا إلى سهوله وترشق

تعب لم يغني عنه عشقه، ولا البروق يصطلي بنارها، ولا بريق فضة الروح، ولا زمرد الضلوع عندما تضيء كاللهب، ولا القصائد الذهب. أضاع عمره سدى، وباء بالخسران مرة ومرة، وما كسب. شعر عزة الطيري.

في نوح اللحن الشجي صورة الدموع التي في أعيننا، وإذا حن كانت فيه شهوة نفس، وإذا جنح إلى الطرب كانت فيه رغبة واقعة. وليس في الكون ما يجمع هذه الألحان الثلاثة المتباينة في صوت واحد إلا زفرة الحب. يحن العاشق ويطرب ويتغشاه الشجن فيقول آه.

متى كان الرجل حقوقاً فقط وكانت المرأة واجبات لا غير؟ فقد خلى الرجل من العقل وخلت المرأة من القلب، وخلى الاثنان من هذا المعنى الروحي الذي يسمى الحب. نصف الجنون في العاشق الذي يتحرر من الناس إلا ممن أحب، ثم يبرأ المجنون ويثوب إليه عقله فيعرف أنه كان مجنوناً، ويبغض المحب محبوبه ويسلو ويبرأ من وهمه في تلك المرأة فلا يرى إلا أنه كان مجنوناً بها. أفلا يكفي هذا في الدلالة على أن الحب والجنون من أم واحدة وإن اختلف أبواهما؟ ومع ذلك تظل فضلة من الأحاسيس توقظ الشوق وتفتح أمام القلب الولهان قوة تتراقص في بعدها أطياف الماضي، وتخطر في فضائها أخيلة المرأة التي كانت بالأمس مليكة القلب وسيدة الوجدان، ثم ما لبثت حتى ثوت في ركام الأمس الميت، ولم تعد غير ذكرى يستحضرها المحب كلما ألهب خياله حر الوجد وأقضت مضجعه تباريح الحنين.

ليلة الخامس من شهر ذاك العام، تركت بابي مفتوحاً لزائرة ميتة. الواقفون على حافة النسيان يجهلون قصتها، الطالعون من رحم النار في وميض الشمعة الهاربة يجهلون، العائدون من هسهسات فجرها المائي يجهلون، التائهون في جبال لذتها الحمقاء يجهلون، المطرودون من ممالك اتساعها يجهلون. هل أنتظر أول القادمين كي أقرأ في عينيه بدء قصتها، أم أدفن رغبتي في الطين؟ شعر مصطفى الكيلاني.

الشمس طالعة مشرقة في كل مكان، والقمر يهفهف أنواره على العشاق، والجميلة الحسناء لا تزال فاتنة، والدميمة ظاهرة كما هي، لم ينقص الكون منها شيئا. ولكن أين عين الرجل الكامل؟ وأين صدق الشعور في المرأة المحبة؟ ما من أحد في الأرض يستقيم طبعه على الجمع بين هم الحب وهم الحياة، فإن قام بواحد زاغ من الآخر لا يبالي به، إذ هما حقيقتان متدافعتان كتياري الكهرباء. لو أمكن شيء من المستحيل لما أمكن أن يطردا في سلك واحد اطرادهما في السلكين. الإنسان وعاء من الأوعية لا تملأه إلا الأفكار والنزعات، ولم يخلق الله فيما نعتقد غير الحب فكرا يتمكن من الإنسان ويضرب الضربات الثقيلة، فيستطير في قلبه استطارة الصدع الشادخ في لوح الزجاج، يشقه على مد ما تتصل إليه حركته، ويثلمه على غير قاعدة من هنا وهاهنا، ويدعه فلولا تتشظى. وما هذا الحب إلا فكر الجمال وأثر عمله في النفس. والجمال في حقيقته التي لا تختلف إنما هو معنى من المعاني الحبيبة يعلق بالنفس، فيحدث فكرا متمكنا تتطاوع له هذه النفس العاشقة حتى ينطبع في أعصابها، فيستولي على الإنسان كله بجزء من عقله، ومن ثم يتقيد المحب بقيد لا فكاك منه، إذ لا يجد ما ينتزعه من عقله أو ينتزع عقله منه إلا أن يموت أو يجن. بهذا يكون الجمال على مقدار ما يحسن الإنسان أن يفهم منه، ثم على مقدار ما يؤثر من هذا الفهم، ثم على مقدار ما يثبت من هذا التأثير، وتلك هي درجاته الثلاث. فجمال نستحسنه، وآخر نعشقه، وجمال نجن به جنونا، وحتى إذا نأى يترك في أنفسنا رواسب شوق وحنين قد تلهينا وتحول دون انسياقنا خلف الأوهام الخادعة. يقول الرافعي: كم أسأل الدر عن معناك باسمة، والورد عن لفظة قد أطبقت فاكي. لا الدر يدري ولا في الورد لي خبر أرويه عن شفتيك أو ثناياك. يا نجمة أنا في أفلاكها قمر، من جذبها لي قد أضللت أفلاكي. النار بالنار لا تطفى إذا اتصلت، فكيف أصنع في قلبي لينساكي.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد لدى استقباله ظهر أمس بقصر قرطاجة رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي علي عباس، يؤكد ضرورة الإسراع في النظر في الملفات ويشدد على أن حق الدولة في استرجاع أموال الشعب التونسي لن يسقط بالتقادم ولا بالتحالف مع فلول المنظومة القديمة وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية. تتواصل محاولات السيطرة على حريق اندلع بالمناطق الجبلية ببوسالم من ولاية جندوبة وسط صعوبات ميدانية ومخاوف من اقتراب النيران من منطقة حمام بياضة بمعتمدية الكريم من ولاية سليانة، حيث تمركزت وحدات الحماية لحماية منازل السكان والأراضي الفلاحية وفق مراسلنا بالجهة ماهر الهماسي. بداية من منتصف نهار اليوم تعلن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي عبر خدمة الإرساليات القصيرة وفق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والنتائج تعلن عبر موقع التوجيه الجامعي orientation.tn بداية من غدا الجمعة. وبداية من اليوم وحتى 13 أوت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم فعاليات مركزية وجهوية احتفالا بالعيد الوطني للمرأة التونسية الذي يوافق 13 أوت من كل سنة. في تحيين جديد، معهد الرصد الجوي يتوقع أن تشهد درجات الحرارة الليلة واليوم انخفاضا إذا تراوح القصوى بين 25 و 29 درجة، بينما يكون البحر مضطربا إلى محليا شديد الاضطراب في الشمال. وفي العالم، الكيان الإسرائيلي يشن غارات على مناطق في جنوب لبنان بزعم خرق حزب الله اتفاق وقف إطلاق النار، والجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين في معارك بجنوب لبنان فجر اليوم، في حين أفادت القناة 14 الإسرائيلية بإصابة 4 آخرين أحدهم في حالة خطرة إثر انفجار عبوة ناسفة داخل مبنى. نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب بادي يفيد بأن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز دخلت مراحلها النهائية، موضحا أن المسار الملح الجاري التفاوض بشأنه سيكون مسارا مؤقتا فيما سيظل الفتح الكامل للمضيق مرهونا بموقف الولايات المتحدة. ختام الموجز، قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.
2: عذب الكلام.

تختلف الثقافات في الأصول والمنابع وتتباين في الملامح والسمات، ولكنها لا تختلف البتة في القيم والمبادئ. فالخير خير في كل الأصقاع، وعكسه معروف لدى كل الناس مهما اختلفت أعراقهم وعقائدهم. ومن القيم التي تلتقي الشعوب حولها مثلا الإشادة بمكارم الأخلاق، فصاحب الخلق الحسن له الحظوة والتبجيل في كل الحضارات ولدى كل الشعوب، لا يختلف في ذلك سابق عن لاحق ولا قديم عن جديد، بل إنه يحظى بالترحيب والتبجيل والمودة حتى ولو كان في غير أهله أو نزل في بلد غير بلده. يقول العرب القدامى: حسن الخلق ذو قرابة عند الأجانب، وسيء الخلق أجنبي عند أهله. فمن كان على خلق كريم حل بين الناس في أعلى محل ولو كان غير ذي مال، أما من كان عكس ذلك فينبذه الناس ويتجنبون صحبته حتى وإن كان بهي الطلعة حسن الهيئة ميسور الحال. ذلك أن قوام المرء ليس زينة ظاهرة تجلب الإعجاب وتخلب الألباب إذا لم يرافقه سلوك حميد وخلق قويم. يقول الشاعر: وهل ينفع الفتيان حسن وجوههم إذا كانت الأعراض غير حسان؟ فلا تجعل الحسن الدليل على الفتى.

في أغنية لفريد الأطرش يقول: الحياة حلوة بس نفهمها، ذلك أن للحياة معنى لا بد للمرء أن يستوعبه ويعي معانيه، ولا يكون للحياة معنى إلا متى جعلنا لها غاية، فالغاية هي التي تجعلنا نوجه جهدنا الوجهة الكفيلة بتحقيق الآمال وبلوغ المطامح، وتمنعنا من التشتت في ميادين لا نجني من ورائها ما نرجوه. والعقلاء يقولون إن من يرسم لنفسه غاية ويسعى جهده لبلوغها سيكتشف في نفسه قدرات مخفية كان يجهلها وطاقات كامنة ما كان يتوقعها، فإن أفلح نال ما يتمنى، وإن خاب فحسبه أن يحوز سعادة الجهد المبذول في مجال ترتضيه نفسه. ولذلك فمن واجب الإنسان أن يسعى لاستثمار جهده فيما ينفع، وملء أوقات فراغه بما يفيده هو وما يفيد من ورائه المجتمع ولو بنزر قليل، وسوف يكتشف حينئذ أنه يساهم مساهمة فعلية في نهضة البلاد، وأن الحياة كما يقول فريد غنوة محل أنغمها. كل فرد من أفراد المجتمع وحتى الشرائح التي تبدو في الظاهر هامشية لها دور لا يقل أهمية عما عداه، فيه مثلما بسواه تدور رحى المجتمع دورتها المكتملة.

للجمال وقع ساحر في النفوس، ولا عجب أن نجد الناس أجمعين إلا ما ندر يميلون إلى كل شيء جميل ويعشقونه بالبديهة، وإن كانوا يختلفون في تحديد السبيل التي يتم بها ذلك العشق اختلافهم في تحديد سماته. وسواء أكان ذلك العشق عن طريق القلب أم العقل أم الحواس، فإن الإنسان يعشق الجمال بشتى أنواعه وفي مختلف مظاهره تعبيرا عن توق عميق إلى الكمال. فهو يعشق جمال الطبيعة وجمال المرأة وجمال الآداب والفنون وجمال الأشياء التي تضفي مسحة من الرونق على حياته الخاصة، غير أن الناس يختلفون في تقدير الجمال وتقويمه، لأنه ليس علما صحيحا يقاس بالمعايير والمكاييل والدرجات. فإذا كان بعض مظاهر الجمال باديا للعيان يدركه الناس بسهولة، فإن بعضها الآخر يدرك بالإحساس المرهف والذوق الرفيع والثقافة الواسعة والنفس المجبولة على تذوق الجمال وعشقه. وكم من الأشياء الجميلة حولنا نمر بها دون أن تستوقفنا ولا ننتبه إليها إلا حينما يسوغها شاعر رقيق أو رسام بارع في قصيدة بديعة أو لوحة فنية رائعة.

سئل أحد المنظرين الاقتصاديين المشهورين في العالم عن رجل الأعمال الناجح في المستقبل في مجتمع ما بعد الصناعة أو مجتمع المعرفة، فأجاب قائلا: إنه الإنسان المثقف. ومن ثم فإن الدعوات التي تنتأ هنا وهناك منادية بالعمل على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وسياسية وعلمية ستظل منقوصة إن لم يصاحبها نزوع إلى إحداث تنمية ثقافية شاملة تتناول مختلف جوانب الحياة وتسمو بالإنسان فتسمو بسموه الحياة. ويذهب بعض المفكرين إلى القول بأن التقدم الصناعي وحده ليس مقياساً للترقي الحضاري، فالإنجازات العلمية الباهرة والمستحدثات التكنولوجية المذهلة ساعدت دون شك في إحداث نقلة نوعية في حياة البشر وحققت له الازدهار والرفاهية، ولكنها لا تمثل بمفردها قيماً حضارية. فالتقدم في حياة الإنسان قد ينظر إليه في العادة من الزاوية المتعلقة بالجوانب المادية، ولكن الحضارة هي الارتقاء بالإنسان في مختلف جوانب الحياة. فلا حضارة من دون قيم ثقافية نبيلة سامية، فالثقافة في نظرهم هي الشرط الأساس في الرقي الحضاري، وهم يعنون بالثقافة مجمل النشاط الذي يتعاطاه البشر. فليس من الحكمة في شيء أن ننظر إلى الثقافة باعتبارها نشاطاً يلامس جانباً محدوداً من حياتنا وننسى أن الثقافة هي فن الحياة.

استطاعت المرأة التونسية والمرأة العربية بعامة أن تسجل حضوراً بارزاً في مختلف مجالات الحياة وحتى في مجال الفنون والآداب، حتى أن الدارس لم يعد يفاجأ بكثرة الأسماء التي يحفل بها المشهد الأدبي على سبيل المثال ولا بقيمة إبداعها، وذلك راجع دون شك إلى ما صارت تحظى به المرأة في الوطن العربي من تربية وتثقيف وتعليم منذ النصف الثاني من القرن العشرين، ولكنه راجع بالأساس إلى اختراقها حجب الصمت التي كانت مضروبة عليها. فالمرأة العربية كانت منذ القدم تبدع في المجالات الأدبية، ولكن التقاليد هي التي كانت تمنع أن يخترق صوتها فضاء بيتها في أغلب الأحيان، إذ لم يكن مسموحا للمرأة فيما يذكر الدارسون إلا الرثاء. تقول ليلى العامرية محبوبة قيس بن الملوح: لم يكن المجنون في حالة إلا وقد كنت كما كان، لكنه باح بسر الهوى وإنني قد ذبت كتمانا. هذا القول يلخص موقف القدامى من إبداع المرأة، فلم يكن لها إلا أن تكبت ما في صدرها خضوعا لحكم التقاليد وشروط القبيلة، وبذلك اندثر إبداعها أو لم يصلنا منه إلا نتف نادرة متناثرة في بعض الكتب القديمة، وهي في العادة مبنية للمجهول أو منسوبة إلى الجواري ونساء الأعراب.

من الأشعار الغزلية الرقيقة ما قاله أبو نواس، حيث يروي ما يدور بينه وبين جارية حسناء تدعى جنان، حيث يقول: يا ذا الذي عن جنان ظل يخبرنا، بالله قل وأعد يا طيب الخبر. قال: اشتكتك وقالت ما ابتليت به، أراه من حيثما أقبلت في أثري، ويعمل الطرف نحوي إن مررت به، حتى لا يخجلني من حدة النظر. وإن وقفت له كي ما يكلمني في الموضع الخلوي، لم ينطق من الحصر. ما زال يفعل بي هذا ويدمنه، حتى لقد صار من همي ومن وطري.

سهام ويح قلبي من سهام ويح قلبي من سهام.

0: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا وتزودوا، برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ محمد الطرابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أمر بمكارم الأخلاق وجعل الوفاء بالعهد من صفات المؤمنين، فقال جل جلاله: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان أوفى الناس عهدا وأصدقهم وعدا وأكرمهم صحبة، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم عن خلق كريم. إذا سكن القلوب ازدهرت العلاقات واطمأنت النفوس وقويت أواصر المحبة بين الناس. إنه الوفاء في العلاقات الإنسانية. فالوفاء ليس مجرد كلمة جميلة نتغنى بها، بل هو خلق أصيل وسلوك عملي يترجم صدق المحبة وحسن العشرة وثبات المودة في أوقات الرخاء والشدة. وهو من الأخلاق التي رفع الإسلام منزلتها، لأنها تحفظ الحقوق وتصون الكرامة وتبني الثقة بين الناس. أيها الأحبة، إن الإنسان قد ينسى كلمات سمعها أو مواقف عابرة، لكنه لا ينسى إنسانا وقف إلى جانبه في ساعة ضيق، أو حفظ له جميلا، أو وفى له بوعد، أو رد إليه معروفا. فالوفاء هو ذاكرة القلوب وعنوان النفوس الكريمة. وقد مدح الله تعالى عباده الأبرار بقوله: يوفون بالنذر، كما أمر بالوفاء بالعهود والمواثيق، لأن المجتمع الذي يحترم أفراده وعودهم والتزاماتهم هو مجتمع يسوده الأمن والثقة والاستقرار. لقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس وفاء، وفاء لربه، وفاء لأصحابه، وفاء لأهله، بل ووفاء لمن أحسن إليه قبل البعثة. فقد ظل يذكر خديجة رضي الله عنها بعد وفاتها ويكرم صديقاتها ويقول في حقها كلمات تفيض تقديرا ووفاء، ليعلمنا أن الوفاء لا ينتهي بانتهاء المواقف، بل يبقى حيا في القلب. أيها المستمعون الأفاضل، إن الوفاء يتجلى في صور كثيرة. فالوفاء بين الزوجين يكون بحسن العشرة والصدق والوقوف إلى جانب الشريك في السراء والضراء. والوفاء بين الأبناء وبين والديهم يكون بالبر والإحسان والدعاء ورد الجميل، خاصة إذا بلغ سنا متقدمة، حيث يكونون أحوج إلى الكلمة الطيبة والزيارة والاهتمام. والوفاء بين الأصدقاء يظهر في حفظ الأسرار والصدق في النصيحة، والوقوف مع الصديق في الشدة قبل الرخاء، وعدم نسيان أيام الصحبة والمودة بسبب خلاف عابر أو مصلحة زائلة. كما أن الوفاء للوطن يكون بالإخلاص في العمل والمحافظة على الممتلكات العامة واحترام القانون والمساهمة في كل ما يحقق الخير للمجتمع. فحب الوطن لا يكون بالشعارات وحدها، بل بالعمل الصادق والإنتاج والأمانة والإحسان بإذن الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، من الوفاء أيضا أن يحفظ الإنسان الجميل، فلا ينكر فضل من أحسن إليه، ولا يقابل الإحسان بالجفاء ولا المعروف بالنسيان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. لأن الاعتراف بالفضل من شيم النفوس الكريمة. وفي زمن السرعة والانشغال نحن بحاجة إلى أن نحيي هذا الخلق بزيارة الأرحام والسؤال عن الأصدقاء والوفاء بالوعود والالتزام بالكلمة وعدم التخلي عن الناس عند أول اختبار. فالعلاقات الإنسانية لا تقوى بكثرة اللقاءات، وإنما بصدق المواقف. أيها المستمعون الأفاضل، إن الوفاء ليس عبئا على الإنسان، بل هو زينة للأخلاق وسبب لمحبة الناس وعلامة على صدق الإيمان. ومن كان وفيا مع الناس كان أقرب إلى الوفاء مع ربه، لأن الأخلاق تتكامل ويقوى بعضها ببعض. فلنجعل الوفاء منهجا في حياتنا، مع أسرنا وأصدقائنا وجيراننا وزملائنا وكل من جمعتنا به علاقة أو معروف، ولنتذكر أن أجمل ما يتركه الإنسان بعد رحيله ليس المال ولا المنصب، وإنما ذكر طيب ووفاء لا ينساه الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزين قلوبنا بالوفاء، وأن يجعلنا من الصادقين في عهودهم، الأوفياء في محبتهم، المحافظين على حقوق الناس، وأن يؤلف بين قلوبنا ويحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين بالألفة والرحمة وحسن الخلق. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ محمد الطرابلسي.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. رئيس الجمهورية يدعو إلى الإسراع بالبت في ملفات الصلح الجزائي، ويشدد لدى استقباله ظهر أمس بقصر قرطاج رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي علي عباسة، يشدد على أن حق الدولة في استرجاع أموال الشعب التونسي لن يسقط بالتقادم. إعطاء إشارة انطلاق أشغال 3 مشاريع سكنية في إطار برنامج الكراء المملك بولايات سوسة وصفاقس والقيروان، وتطلع لبلوغ نحو 5000 مسكن بصيغة الكراء المملك قبل موفى 2030. رصد أكثر من 8 مليون دينار إضافية لدعم نظافة وتهيئة البلديات السياحية، مع تمويل 60% من برنامج التنظيف الآلي للشواطئ لتعزيز تدخلات البلديات السياحية، خاصة خلال ذروة النشاط السياحي الصيفي وفق وزارة السياحة. وزير البيئة يشدد على ضرورة تكثيف أعمال الرقابة وتطبيق القانون على المتسببين في تلوث البيئة، وذلك خلال ندوة للوكالة الوطنية لحماية المحيط، أوصت باستكمال إعداد دليل الإجراءات الخاص بالوكالة ومرافقة الصناعيين ودعمهم في مسار التأهيل البيئي، باعتبار أن حماية البيئة تمثل رهاناً تنموياً. بداية من منتصف نهار اليوم تعلن نتائج الدورة الرئاسية للتوجيه الجامعي عبر خدمة الإرساليات القصيرة، وبداية من الغد الجمعة عبر موقع التوجيه الجامعي orientation.tn. في العالم، وسط ترقب أمريكي، إيران وسلطنة عمان تقتربان من اتفاق بشأن مضيق هرمز. وفي لبنان، تجدد القصف الإسرائيلي على مناطق في جنوب البلاد في وقت أقر الجيش الصهيوني بمقتل جنديين وإصابة 4 آخرين. ومن المنتظر أن تستأنف اليوم المحادثات غير المباشرة بين لبنان والكيان الإسرائيلي في العاصمة الإيطالية روما بوساطة أمريكية بعد توقفها قبل موعد انتهائها أمس بسبب التطورات الميدانية في جنوب لبنان إثر غارة إسرائيلية استهدفت المنطقة. وختاما، إصابة 6 فلسطينيين وإحراق مساكن بهجوم لمستوطنين جنوب الخليل، والجيش الإسرائيلي يقتحم مناطق بالضفة الغربية المحتلة ويستولي على عدد من المنازل. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: الساعة الآن في تونس 6 صباحا و6 دقائق. أهلا بكم أعزائي المستمعين، صباح الخير للجميع. الخميس 6 أوت 2026، 22 صفر 1448. الفجر كان في 3:49، الظهر بإذن الله يكون في منتصف النهار و32 دقيقة، العصر 4:13، المغرب 7:23، والعشاء في تمام 9 من مساء هذا اليوم. ربنا

ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته.

آتنا الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا.

0: وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين. أنتم مستمعين الأعزاء في متابعة لبرنامج يوم سعيد، والساعة الآن في الأستوديو 6:19. منذ شهرين تقريبا شهدت ولاية زغوان افتتاح داري الخدمات الرقمية بكل من بلديتي الزريبة والنظور، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتركيز دور الخدمات الرقمية بالبلديات. يندرج إذن هذا الإنجاز في إطار دعم توجه الدولة نحو رقمنة الإدارة وتقريب الخدمات العمومية من المواطنين عبر توفير فضاءات عصرية تمكن من النفاذ إلى 26 خدمة إدارية رقمية خاصة ذات صلة بسبع هياكل ومؤسسات عمومية، إلى جانب توفير خدمات تأكيد الهوية الرقمية وخدمات المرافقة والتوجيه والإحاطة بالمواطنين لاستعمال المنصات الرقمية والخدمات الإلكترونية. هذه إذن خطوة هامة في مسار تكريس الإدارة الحديثة والقريبة من المواطنين، خاصة بالمناطق التي تشكو محدودية في النفاذ إلى الخدمات الإدارية، حيث تساهم هذه الفضاءات في التخفيف من أعباء التنقل والانتظار وتعزز ثقة المواطن في الخدمات الرقمية. أصبحت إذن ولاية زغوان تضم بعد افتتاح هذا المشروع الجديد 3 دور خدمات رقمية بكل من بير مشارقة، الزريبة والنظور. مع سلمى سعادة، يفل معطر يفل.

أسعد لنا. 6:24 بدأت بلدية القيروان في إطار مشروع القيروان مدينة مستدامة بفضل النجاعة الطاقية في تحديث الإنارة العمومية من أجل مدينة أكثر أمانا واستدامة. تم في هذا الإطار إذن تركيز 850 فانوس مقتصد للطاقة على مساحة 25 كيلومتر مربع في مداخل بلدية القيروان والمحاور الكبرى وسط المدينة وبعديد الساحات العمومية لفائدة 100,000 ساكن. نعم 100,000 ساكن بالمنطقة، بما مكن من الاقتصاد في تكلفة الإضاءة بحوالي 110,000 دينار. هذا المشروع أضف جمالية حضرية للمدينة وعلى معالمها الدينية والأثرية، وساهم في الحد من تكلفة الإنارة العمومية. إن مشروع القيروان مدينة مستدامة بفضل النجاعة الطاقية يتم بتمويل مشترك بين وزارة البيئة والصندوق العالمي للبيئة، وينفذ مع برنامج الأمم المتحدة للتعاون الإنمائي. السادسة 6:25 سامي يوسف.

الاستعدادات بولاية باشا للعودة المدرسية على قدم وساق، وتنفيذ برنامج تهيئة المعاهد والمدارس، وكذلك حملات النظافة متواصلة، وصيانة الكثير من المؤسسات التربوية. وسيقع تعزيز هذا بإحداث جديد يتمثل في معهد سيدي إسماعيل الذي سيستقبل السنة الجديدة القادمة لأول مرة أبناء المنطقة والمناطق المجاورة. طبعا من بين أهداف هذا الإحداث الجديد، هذا المعهد الجديد، هو تحسين ظروف التمدرس وتقريب الخدمات التربوية لأبناء المنطقة وتخفيف الضغط عن بقية المعاهد التي تعرف اكتظاظا كبيرا. أمام السادسة والنصف هنا في تونس، فلوكة البحور مع محمد الجاموسي.

أسعدت الآن 6:37 في برنامج يوم سعيد. استمعنا إلى محمد الجاموسي في فلوكة البحور. نستمع الآن إلى مطرب صوته يشبه صوت الموسيقار محمد عبد الوهاب. هذاك علاش أعاد غناء بعض أغاني عبد الوهاب. نذكر مثلا في طريق أكفين، أهاني الود، مذناك جفاه مرقده، وكذلك هذه ليلتي. عاد المأمون توفي سنة 1992، هو من مواليد سنة 1932. درس التجارة ولكنه أحب الموسيقى والغناء. له هذه الأغنية الجميلة، مش قادر أنسى مش قادر، ده حبه لسه في قلبي.

0: انا لسه بحبه بحبه لسه.
1: وانا لسه بحبه عادل مأمون. بداية من منتصف نهار اليوم الخميس يقع الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي عبر خدمة الإرساليات القصيرة، وبداية من يوم غد الجمعة إن شاء الله يكون الإعلان عن نتائج الدورة عبر الموقع الخاص بالتوجيه الجامعي orientation.tn. فريق برنامج يوم سعيد يحييكم هذا الصباح. فتح العبيدي بالقاعة الفنية المركزية للإذاعة التونسية، فاروق الزارعي في الإخراج المرئي، وهبي الواعر في الإخراج الفني، حميد الورغي في التنسيق، رانيا بوتوريا في الإعداد، وبالمكتبة الغنائية ليلى جلاصي، نجوى العربي، ونسيمة المجري. مع تحياتي حبيب جغام أعود إليكم بعد فيروز ونشرة الأخبار.

0: الدكتور حكيم.
1: لملي ترضع إذا ما ترد بالها على مكلتها. أهم حاجة هالمكلة يزم تكون نظيفة بعيدة عن التلوث باش ما تعرضش الأم وصغيرها للتسممات الغذائية. على هذاك ماذا بينا المكلة تكون في الدار مش في الشارع، فيها برشة خضرة مغسولة بالقداء على الأقل مرتين في الجمعة، شوية سردينة مشوية وإلا مفورة، الحليب وإلا البن ولا الرايب والياغورت كل يوم، تكثر من العدس وتشرب برشة ماء، والباقي كيف العادة كل يوم وقسمه. أما تبعد على القهوة والتاي والجازوز والمايونيز والسلامي.
0: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
4: وفي عناوينها، رئيس الجمهورية يدعو إلى الإسراع بالبت في ملفات الصلح الجزائية ويشدد على أن حق الدولة في استرجاع أموال الشعب التونسي لن يسقط بالتقادم. تواصل محاولات السيطرة على حريق بالمناطق الجبلية ببوسالم من ولاية جندوبة. اليوم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي عبر الإرساليات القصيرة. في العالم، ترامب يتحدث عن اتفاق وشيك بشأن مضيق هرمز، وفي لبنان مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 4 آخرين جنوب البلاد. تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله ظهر أمس بقصر قرطاجة رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي علي عباس سير عمل اللجنة والملفات التي تلقتها ممن جنحوا للصلح. وذكر رئيس الدولة في هذا السياق بفكرة الصلح الجزائي التي كان اقترحها منذ سنة 2012 قبل أن تعقد الصفقات المشبوهة في العلن وفي أكثر الأحيان بعيدا عن الأنظار وتحت جنح الظلام، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية. وأكد رئيس الجمهورية ضرورة الإسراع في النظر في الملفات بعيدا عن متاهات الإجراءات التي يسعى إليها البعض، لا للوصول إلى حلول عادلة بل لإطالة أمد القضايا أو للابتزاز المقنع. كما شدد على أن حق الدولة في استرجاع أموال الشعب التونسي لن يسقط بالتقادم ولا بالتحالف مع فلول المنظومة القديمة التي تسللت إلى عديد المؤسسات، مضيفا أنها لن تبقى خارج المساءلة والمحاسبة. رئيس الجمهورية أوضح أن الدولة التونسية لا تعمل على التشفي من أي طرف أو الإبقاء على المعنيين بالأمر في السجون أو في حالة فرار خارج البلاد، وإنما استرداد الحقوق والأموال المشروعة للشعب التونسي. تتواصل محاولات السيطرة على حريق اندلع بالمناطق الجبلية ببوسالم من ولاية جندوبة وسط صعوبات ميدانية ومخاوف من اقتراب النيران من منطقة حمام بياضة بمعتمدية الكريب من ولاية سليانة، حيث تمركزت وحدات الحماية لحماية منازل السكان والأراضي الفلاحية، وفق مراسلنا بالجهة ماهر الهماسي. أكد المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى فيصل الخميري أن مشروع سد دويميس بولاية بنزرت سيدخل حيز الاستغلال قبل موفى السنة الحالية، بما سيمكن من تعبئة نحو 45 مليون متر مكعب من المياه وتحويلها إلى سد سجنان عبر منظومة تحويل مياه الشمال في إطار دعم التزود بالمياه الصالحة للشرب ومياه الري لفائدة ولايات بنزرت وتونس الكبرى والوطن القبلي والساحل وصفاقس. بداية من منتصف نهار اليوم يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي 2026 عبر خدمة الإرساليات القصيرة، وتعلن النتائج عبر موقع التوجيه الجامعي orientation.tn يوم غد الجمعة وفق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. دائما في الشأن الوطني، أكد وزير التجهيز والإسكان أصلاح زواري خلال إشرافه أمس على إعطاء إشارة انطلاق أشغال 3 مشاريع سكنية في إطار برنامج الكراء المملك بولايات سوسة وصفاقس والقيروان. أكد أن الوزارة تتطلع لبلوغ نحو 5000 مسكن بصيغة الكراء المملك قبل موفى 2030، وأضاف أن الأشغال انطلقت فعليا في 300 مسكن في عدد من الولايات من مجمل 1200 مسكن مبرمجا لسنة 2026.
5: وضع خطة معناتها كاملة ومتكاملة لفترة المخطط 2026-2030 في حدود 5000 مسكن على أن يتم الإنجاز سنويا قرابة 1000. بالنسبة ل 2026 تم معناتها رصد قطاع الأراضي اللي مش يقع استغلالها، وتم تحديد عدد المساكن 1200 مسكن تقريبا في عديد الولايات. بالنسبة لولاية صفاقس هي النواه الأولى، 35 مسكن في حي الأنس بساقية الزيت، مدة سنة إن شاء الله الأشغال هذه تتواصل وتكون المساكن هذه جاهزة. دونك عندنا موعد في صيف 2027 باش يتم تسليم إن شاء الله. أكيد صفاقس معناتها فيها مشاريع أخرى سكنية في إطار الكراء المملك، إن شاء الله معناتها بعض أسابيع أخرى يتم إسناد الصفقة لتقريبا أكثر من 70 مسكن على مستوى طينة، وكذلك عندنا برنامج في الصغيرة هذه لسنة 2026.
4: وزير التجهيز والإسكان صلاح زواري أكد في تصريح لنهدر برجب أن مشروع المستشفى الجامعي الملك سلمان بولاية القيروان سيدخل بداية من شهر سبتمبر المقبل مرحلة جديدة تتسم بنسق إنجاز مرتفع.
6: مستشفى الجامعي الملك سلمان، صحيح فما صعوبات كبيرة على مشروع انطلق نتاع الصفقة، قيمة نتاعها قرابة 450 مليون دينار مقاولة سعودية وكذلك تونسية. بعد مرور تقريبا 7 أشهر من انطلاق الأشغال اكتشفنا أنه تقدم جاز الأمثلة التنفيذية وكل الدراسات هي تورانا. طلبت من مخاولات وكافة مكاتب الإشراف باش يمروا النسق المرتفع خلال الفترة القادمة، وعدونا أنه إن شاء الله النسق مش يرتفع بداية من أواخر سبتمبر تقريبا للمرور للسرعة القصوى في إنجاز المشاريع، خاصة فوق الأرض المواطن مش يبدأ يراه معناتها المشروع هذا يخرج من التصاميم إلى الواقع.
4: حذر رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي من إمكانية توظيف رسوم بنكية أو عملات مالية خفية على القروض على شرف، داعيا البنك المركزي لإصدار إيضاحات رسمية حول أجال رد البنوك على مطالب القروض وفترة الإمهال.
7: المنظمة تطالب البنك المركزي بتفسير رسمي وقتاش تبدأ أجل 10 أيام بالضبط، ما المقصود بمطلب مستوفي الشروط، متى تبدأ احتساب السنتين، فترة الإمهال تدخل ضمن السنتين أو تضاف من بعد، تاريخ أول فتح فعلي لقبول المطالب في كل بنك. الرسالة موجهة اليوم في الإطار هذا للمستهلك، أعرف حقك، أطلب شروط التمويل مكتوبة، احتفظ بإثبات إيداع مطلبك، أراقب أجل 10 أيام، في المقابل على المؤسسات البنكية أن تلتزم بالقانون.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
4: أعلنت الخارجية الإيرانية أن الاتفاق مع سلطنة عمان والمتعلق بمسارات العبور في مضيق هرمز بات في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية ما لم تعرقله أطراف ثالثة. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب بادي إن الفتح الكامل للمضيق مرهون بتنفيذ الولايات المتحدة لتعهداتها بشأن العقوبات والحصار البحرية والأصول المجمدة ووقف الاعتداءات. من جانبه أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع طهران إيجابية، مشيرا إلى أن التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة فتح مضيق هرمز أصبح وشيكا. وفي لبنان أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين في معارك جنوبي البلاد وإصابة 4 آخرين، أحدهم في حالة خطرة إثر انفجار عبوة ناسفة داخل مبنى. يأتي ذلك فيما شنت القوات الإسرائيلية غارة ثانية خلال ساعات على محيط بلدة البرج الشمالي في قضاء صورة جنوبي لبنان، بعد غارة أولى على بلدة تبنين في قضاء بنت جبيلة أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 12 آخرين وفق وزارة الصحة اللبنانية. ومن المنتظر أن تستأنف اليوم المحادثات غير المباشرة بين لبنان والكيان الإسرائيلي في العاصمة الإيطالية روما بوساطة أمريكية بعد توقفها قبل موعد انتهائها أمس بسبب التطورات الميدانية في جنوب لبنان. بهذا نأتي وإياكم مستمعين إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية يدعو إلى الإسراع بالبتء في ملفات صلح الجزائية ويشدد على أن حق الدولة في استرجاع أموال الشعب التونسي لن يسقط بالتقادم. تواصل محاولات السيطرة على حريق بالمناطق الجبلية ببوسالم من ولاية جندوبة. اليوم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي عبر الإرساليات القصيرة. في العالم ترامب يتحدث عن اتفاق وشيك بشأن مضيق هرمز، وفي لبنان مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 4 آخرين جنوب البلاد. مستمعينا الكرام، شكرا على حسن المتابعة والإصغام، مع أجمل تحياتي نفيسة.

0: الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

فات أهله وفات بلاده قالوا يجري في معاده علشان يرويح والنيل على طول بعاده فات أهله وفات بلاده قالوا يجري في معاده

0: السلامة السيبرنية.
1: تحدثنا مرات عديدة مستمعين الأعزاء عن أشكال وطرق الاحتيال المتعددة في الشبكات الرقمية. اليوم باش نحكيو على رمز آخر. معنا سي محمد علي بن مبروك، مدير إدارة الاستجابة للطوارئ المعلوماتية بالوكالة. أهلا وسهلا، مرحبا بك سي محمد علي بن مبروك.
2: أهلا بك سي الحبيب، صباح الفل لك وللسادة المستمعين.
1: نعم، إذا الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية ديما بالمرصاد إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
1: نعم،
2: رب يكون معنا.
1: هذا رمز كائر، إيش معناها؟
2: QR كود سي الحبيب، هو أبريفياسون الكلمة، اسمها Quick Response، الاستجابة السريعة.
1: الاستجابة السريعة، نعم.
2: الاستجابة السريعة، وسمي بالاسم ذا لأنه يتيح الوصول بسرعة إلى المعلومة بمجرد توجيه كاميرا الهاتف، ما غير ما تستحق أي سكانير ولا باش تكتب بيديك عنوان موقع أو رقم هاتف أو أي بيانات أخرى باش تمشي لها.
1: من يقوم بهذا حتى ينفذ بسهولة؟
2: أكيد، معناتها الكود QR هذا هو نوع من الكوداش، هو عبارة عن رمز ثنائي الأبعاد يتكون من مربعات سوداء وبيضاء، ولينا ديما نراوه معناتها في الأماكن العمومية، في القهاوي، في الأماكن العمومية والخدمات العمومية.
1: نعم،
2: موجود حتى في المواقع الويب، مجرد أنك تسكني بالكاميرا.
1: صحيح، موجود على الشاشات أيضا، القنوات التلفزية وغيرها. يعني
2: أعطيك صح، مثلا هنا في الأماكن العمومية اللي اختار فيها شيك من سي الحبيب، أنه نعم، نجم أي واحد يسمع كود QR يوصل المواقع فيها تحايل إلكتروني، يجي فوق ورقة الأصلية ويحطها بالضبط فوق الورقة، دونك باش يوجه المواطنين المواقع التحايل ويستهدف المعلومات الشخصية متاعهم.
1: أي مثلا شنو يحب يعمل؟ يستهدف معلومات شخصية باش يعني لأي هدف؟
2: هو باش يحاول يستغل العامل النفسي نتاع المواطن، يقول لك اسكان الكود QR هذا وتشارك في جائزة وتربح مبلغ مالي، تربح سيارة، تربح سفرة إلى منطقة أو بلد سياحي.
1: نعم،
2: محاولات الإغراء للمواطن باش تكون متعدد.
1: أي والمواطن بسهولة يصدق كل شيء.
2: اي نجم، فما شكون يصدق، هو التركيز على العمل النفسي،
1: ما هو يلزم واحد يثبت بالطبيعة.
2: يعطيك صح، واحنا دايا وجبنا من خلال الحصة والمداخلة نتاعنا ومن خلال هنا المنبر باش نبهوا على المواطنين انه مش كل كود QR تلقاوه موجودة في شارع صحيح. مثلا نقولوا احنا كان مواطن، اي مواطن هنا يمشي القهوة شال الكود QR محطوط في الحيط.
1: نعم،
2: قبل ما يسكن يسلموا له القهوة ويقول له ما سيدي هذا الكود QR نتاعك انت، ولا نقول لك نتاعي هذا تبعني انا، وقت اللي انت تسكني تدخلي مثلا للواي فاي نتاع القهوة نتاعك.
1: صحيح،
2: والواي فاي راهو معناتها سيكوريزي وفيه
1: مؤمن.
2: نعم، مؤمن.
1: نعم،
2: دونك كون مهني لهنا. دونك اذا ما لقاش المواطن شكون يسال؟ شنو هو الحل؟ هو كي تنستالي نقولو احنا التطبيق او تسكاني الكود QR باش يعطيك اسم الموقع قبل ما انت تمشي له. لهنا وقت اللي يعطيك اسم الموقع لهنا يتوقف المواطن يحاول يستغل على سمعة الموقع الالكتروني هذا قبل ما يمشي له.
1: نعم،
2: عنده سمعة طيبة، اسكو هو معناتها موقع مواجه للتحايل، للتصيد الاحتيالي. لهنا يزمو يتوقف المواطن قبل ما يكمل انه يمشي للموقع هذا.
1: نعم،
2: كان الموقع سليم يمشي على روحه يتعامل معه، كان الموقع ما تلقاه اليرت بالاحمر يقول لك اقف لهنا ستوب، ما غير ما تمشي تتعدى وتعطي بياناتك او تتصفح الموقع هذاك، خاطر ينجم كي يتصفح الموقع هذا ينجم يتم اختراق الهاتف نتاعه بعد مسح الثغرات ونقاط الضعف في الهاتف نتاعه.
1: نعم،
2: استهداف بيانات.
1: طبعا المحتال يريد الوصول الى احتيال مالي، يعني يحب يدبر راسه في طرف فلوس، كيفاش؟
2: اكيد دونك هنا يولي يعطيه استماره، يقول له اعطيني ليدونتيفيكاسيون تاع الكارت بونكير نتاعك والكود نتاعها.
1: تو هكا معقول فما واحد هكا يعطي الرقم نتاعو بهذه السهوله؟
2: ما هو قبل هذيا فما عمليه التحايل والاغراء النفسي كما قلت لك، انه يغري مسابقه ماليه بفلوس.
1: نعم
2: حاجة، وتعرف مواطن شنو ظروفه، وقت نجم يحتاج الفلوس، نجم مثلا يشري، يحب يشري سيارة جديدة.
1: نعم نعم.
2: العامل التركيز لهنا في التحير على العامل النفسي.
1: نعم، وطبعا التحايل سي محمد علي بن مبروك يكون من داخل البلد أو من الخارج كذلك؟
2: أكيد، وإحنا نحكيه على قراصنة هنا، ولو قراصنة عالمين ما عادش نحكيه قراصنة.
1: أي عاملين شبكات دولية،
2: شبكات دولية منظمة.
1: نعم.
2: ويتعاملوا بالعملة الرقمية الافتراضية، والعملة ذي علاش ممنوعة؟ على خاطر انترستابل، ما تنجمش تعرف شكون شرى وشكون باع.
1: إذا أنتم مثلا كوكالة للسلامة السيبرنية قادرين أنكم تصدوا هذا، تقاوموا الشيء هذا وغيركم من الوكالات الأخرى في مختلف أنحاء العالم في البلدان الكل؟
2: أكيد، للتصدي للهجمات العالمية يجب تعمل أنت شبكة عالمية للتصدي للهجمات هذه.
1: نعم.
2: نحب أن الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية هي عضو قار في ما يسمى بالفيرس فوروم اوف انسيدنت ريسبونس تيم، معناتها هذايا الفوروم المنتدى يلم اغلب مراكز الاستجابه للطوارئ المعلوماتيه بالعالم الكل.
1: وين مقره الرسمي؟
2: مقره الرسمي في الولايات المتحده الامريكيه.
1: في امريكا؟
2: في امريكا، معناتها نقولوا احنا جينا هجمه او مشكله في بلد مثلا كيما فرنسا ولا استراليا، نتصلوا بمركز الاستجابه الطوارئ المعلوماتية في البلد المعين، ونعطيهم عن التفاصيل الهجمة أو موقع التحايل ليتم حجبه.
1: صحيح. إذن المقر الرسمي في أمريكا، وأكبر المحتلين ما نقولش بعض أمريكان.
2: هو حتى في الترتيب العالمي في الهجمات راهي حتى أمريكا هي اللي عملت التكنولوجيا وعملت السلامة السيبرنية، هي من أكثر الدول رقم واحد هي عرضة للهجمات.
1: يعني هي متضررة.
2: أكيد، بمعطى هذا شيء عالمي مطبق.
1: نعم.
2: على الدول الكل
1: تقريبا. سي محمد علي، قداش نسبة المحتلين يعني؟
2: نسبة المحتلين ما تنجمش تحصر، على خاطر فما اللي تشد وفما اللي مازال ما تشدش.
1: نعم.
2: وفما اللي في صدد التكوين.
1: نعم.
2: باش تلقى واحد ما يدخل فك التوجه هذاك في القاصنة، معناتها نسميهم احنا نقولوا احنا البلاك هات وغراي هات وايت هات، قبعات معناتها يعطيناهم الاسم، معناتها القراصنة شنو الانواع نتاعهم. ثم ذم التوجه نتاعهم للقرصنة ما تنجمش تحصرهم.
1: نعم.
2: حتى نقول احنا باش تنجم تحدد واحد، ينجم واحد حتى يعطيك اسم افتراضي.
1: نعم.
2: أو
1: صحيح.
2: هوية افتراضية.
1: نعم.
2: حتى كل شيء في الافتراضي اللي هنا ما عندكش، ما تنجمش تعطي النمبر اكزاكت.
1: نعم.
2: انت عدد المتحايلين في العالم في الفضاء.
1: انتم سي محمد علي بن مبروك كوكالة في الوقت الحاضر عندكم اسماء معينة، عندكم ناس قاعدين ترصدوا فيهم؟
2: هذايا بالتعاون مع السلطات الأمنية.
1: بالطبيعة.
2: لا بالطبيعة.
1: يا محتلين ردوا بالكم، راهم يطبعوا فيكم وشلقين بيكم.
2: نعم. ربي يهديكم.
1: صحيح. ربي يهدي. شكرا. إذن سي محمد علي بن مبروك مدير إدارة الاستجابة للطوارئ المعلوماتية بالوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية. أما أنا ولا هو من توا خير يا حوا الصدق ثريا.

خير واختار وكل قلبك لشكون اجهار. خير واختار خير واختار وكل قلبك لشكون اجهار. يا كار الكار يا كار الكار الحب له

0: يا حوا حرام على قلبك كان قلبك رام يا حوا حرام يا حوا حرام على قلبك كان قلبك رام تغشوا بأوهام والذريه وما يتروى
1: من دوا
0: خيار يا حوا
1: من دوا
0: خيار يا حوا

0: كان عشت الراك والزيني كان مت فداك كان عشت الراك كان عشت الراك والزيني كان مت فداك ربي يرعاك تعيش وتسعد انت وهو خيار يا حواء خيار يا حواء أما أنا والله
1: أحوال الطقس.
2: أحوال الطقس مع سعيدة بن صالح من الأرصاد الجوية. سعيدة صباح الخير ومرحبا بك.
3: صباح النور سي الحبيب، تحية ليك وكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
2: الطقس ما زالت حرارته مرتفعة.
3: والله هو انخفاض في درجة الحرارة بدينا نحس فيه تدريجيا من البارح، اليوم بدا يكون محسوس.
2: البارح كانت فما مسائم هكا
3: صحيح، واليوم أكثر. اليوم ما نتوقع 35 درجة حرارة قصوى في تونس العاصمة. البارح سجلنا 38 درجة.
2: نعم.
3: ريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا خاصة قرب السواحل وبالجنوب، وين ثم تكون دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر اليوم يكون مضطرب على سواحلنا الكل، ويكون شديد الاضطراب في خليج قابس، ثم أعلن بحريق قوية.
2: اضطراب في كامل السواحل.
3: صحيح، هاي ريحة قوية شوية قرب السواحل، وبالتالي البحر مضطرب. وفي خليج قابس ثم أعلن بريح قوية يسري المفعول اليوم 6 صباحا حتى 9 ليلا، يهم كل الأنشطة البحرية. بالنسبة لدرجة الحرارة كما قلنا في انخفاض، اليوم تتراوح القصوى بين 32 و 37 درجة في الشمال والمرتفعات، كذلك المناطق الساحلية، وتكون بين 37 و 43 درجة ببقية الجهات، وتصل 44 درجة كحرارة قصوى بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيري. غدوة يتواصل الاستقرار في العوامل الجوية، حرارة في استقرار في مناطق الشمال والوسط، وتنخفض تدريجيا في الجنوب وين توصل تكون بين 35 و 39 درجة، وتكون كحرارة قصوى 41 درجة في الجنوب الغربي. في بقية الجهات تكون 31 بين 31 و 35 درجة خاصة المناطق الساحلية والمرتفعات. طقس في استقرار، غدوة يكون البحر مضطرب يتواصل على قرب السواحل، وخاصة يكون شديد الاضطراب في الشمال غدوة
2: من الأسوء.
3: وتبقى تنقص يعني حدث الريح شوية من هنا حتى نهاية الأسبوع، نهار الأحد يكون البحر قليل الاضطراب على سواحنا الكل إن شاء الله.
2: إن شاء الله، شكرا لك يا سعيدة.
3: يومك سعيد سي رحبيب.
2: يومك سعيد. من الأصوات اللي تلطف الجو، نعمة أنا قلبي أعطيته الحواء.

0: غنت السيدة نعمة أنا قلبي يعطيته الحوة. نعم، مدينة قصر هلال المستمعين الأعزاء في ولاية المنستير تعتبر قطب صناعي هام على المستويين الجهوي والوطني، وكذلك رافد اقتصادي وطني معتبر باعتبار مساهمتها في التصدير وتوفير العملة الصعبة لبلادنا. والبلدية دائما مدعوة إلى تطوير بنيتها حتى تواكب التطور والنسق السريع في حياتنا. معنا سي علي مديمغ المكلف بشؤون بلدية قصر هلال. سي علي صباح الخير ويومك سعيد.
1: صباح النور سي الحبيب، يومكم سعيد، صباح النور كافة مستمعي الإذاعة الوطنية وخصوصا مستمعي برنامج يوم سعيد.
0: شكرا،
1: الشكر والتقدير على هذه الاستضافة.
0: نعم،
1: لنبلغ صوتنا مباشرة إلى المواطنين.
0: يعيشك سي علي. إذن البلدية قاعدين تخدموا بالقدا في مشاريع، قطاعات تنموية، خدمات في الصحة، في البنية التحتية، المؤسسات التربوية والثقافية وشبكة الطرقات، يعني برنامج عريض الحقيقة عندكم العام هذا.
1: فعلا سي الحبيب، كما كنت ذكرت أنت في البداية، باعتبار كونه مدينة قصر هلال هي قطب اقتصادي، قطب تجاري بامتياز، قطب خدماتي كذلك، البلدية ما تنجم تكون إلا منخرطة في المشاريع التنموية باش يتعاضد هالمجهود هذايا. دونك معنا مشاريع مختلفة، شبابية، ثقافية، عنا مشاريع اقتصادية، عنا ما يهم الشباب، عنا ما يهم البنية التحتية، مشاريع متنوعة فيها من اكتمل إنجازه، فيها ما هو في طور الإنجاز وفيها ما هو مبرمج.
0: باهي، مثلا نعطينا بعض الأمثلة. عندكم خدمة مثلا تتعلق بالمستشفى الجهوي الحاج علي سوا مثلا.
1: بالنسبة للمستشفى الحاج علي سوا سي الحبيب، كما تعرف وكما يعرف السادة المستمعين، مدينة قصر هلال هي مدينة التطوع بامتياز، احنا أحفاد الحاج علي سوا. الحاج علي سوا هو مؤسس المستشفى قصر هلال، وهو تطوع من ماله في الزمن القديم. دونك عندنا مشاريع تاع الدولة المستشفى الجهوي وعادتها مشاريع الخواص، عندنا رجال أعمال كذلك ساهموا في تهيئة المستشفى الجهوي الحاج علي سوا،
0: يعني تهيئة أقسام، هذا هو.
1: نعم، تهيئة أقسام واقتناء معدات
0: كما أقسام الطب العام
1: الدولة قامت بمجهود والرجال الأعمال قاموا بمعادلة مجهود الدولة كذلك.
0: نعم، يعني فما اهتمام بالأقسام كما ذكرت انت، طب النساء، توليد،
1: طب الأسنان،
0: هذا هو قسم الأنف والأذن والحنجرة، الطب العام، يعني
1: هو مجهود سي الحبيب.
0: نعم،
1: بين الدولة والمجتمع المدني.
0: صحيح. فيما يتعلق بالطرقات مثلا،
1: الطرقات سي الحبيب عندنا مشروع وطني تاع وكالة تهذيب الأحياء الشعبية.
0: نعم،
1: الحقيقة عندنا منطقة حي رياض 2 وبرج القاضي.
0: أي،
1: منطقة لم تشهد التعبيد منذ مدة.
0: المنطقة 2 ولا 3؟
1: حي رياض 2 و3 برج القاضي.
0: نعم نعم،
1: يعني من منذ سنوات لم تشهد التعبيد.
0: نعم،
1: الحمد لله توفقنا وعاونتنا سلطة الإشراف بالنسبة لوكالة التهذيب والتهذيب الأحياء الشعبية، خذت على عاتقها المشروع قرابة 8 مليارات يحتوي على مد 15 كيلومتر طرقات،
0: أي
1: ما يقارب 88,200 متر مربع من الخرسانة الأسفلتية.
0: نعم،
1: فيه كذلك مد شبكة تصريف مياه المستعملة على طول 540 متر.
0: نعم،
1: فيه كذلك مد قنوات الماء الصالح للشراب على طول 790 متر.
0: نعم،
1: فيه كذلك إحداث 330 نقطة ضوئية.
0: أي،
1: عندنا كذلك مشروع آخر،
0: يعني 330 نقطة ضوئية، يعني تقصد 330 لامبة فانوس،
1: 330 لامبة،
0: هذا هو
1: في الحي هذا.
0: نعم نعم،
1: وانطلقت الأشغال وهي نسبة تقدم تقريبا في حدود 40%.
0: نعم، كذلك
1: عندنا كذلك سي الحبيب طريق نحلم به منذ الصغر، نقول له طريق شط سيدي عبد السلام.
0: أي،
1: الحمد لله انطلقت الأشغال بالأمس.
0: انطلقت
1: الأشغال بالأمس في تعبيد طريق يربط قصر هلال بالشط سيدي عبد السلام.
0: إن شاء الله الأشغال تتواصل، يعني ما تقفش، لأنه يعني ساعات نشوفوا بعض أشغال تقف فترة وتعطل حركة المرور والمواطن يولي معناها متقلق. إن شاء الله الأمور تمشي يعني بسلاسة.
1: هو سي الحبيب كل مشروع قبل ما ينطلق فما دراسة التأثيرات البيئية يقع إنجازها.
0: أي
1: دونك الدراسة هذه ناخذ فيها بعين الاعتبار
0: نعم.
1: اللي باش يقلق المواطن
0: صحيح.
1: باش نحطوا فضلات الطرقات
0: نعم.
1: كيفاش نخدموا ساعة لساعة نخدموا في الصباح بكري ساعة لساعة نخدموا مخر
0: كما توا بلدية ريانا بارك الله فيها قاعدة تشتغل أثناء الليل من خلال تعبيد وتجديد وتهيئة طرقات في المنازة في المنزة السابعة مثلا
1: تفاديا لتعطي حركة المرور
0: نعم فيما يتعلق
1: نكمل معك سي الحبيب
0: تفضل
1: بالنسبة للثقافة كذلك
0: أي أنا باش نسألك على دار الثقافة
1: وهو كذلك سي الحبيب
0: نعم
1: من أحلام مدينة قصر هلال الحقيقة قصر هلال ما كانش عندها حتى فضاء ثقافي منذ 2011
0: نعم
1: حتى
0: ايه ولكن قبل موجود انا نذكر جيد وانا
1: موجود أيه؟ موجود اللي عندنا احنا هو كانت قبل على ملك التجمع المنحل
0: نعم
1: وقع اقتنائها من طرف البلديه
0: نعم
1: قيمه 1.5 مليار
0: نعم
1: وهيئناها وفتحناها عندها عام
0: نعم
1: لكن هذا ما يمنعش كونه
0: يعني بقات ناقصه
1: فما ناقصه شويه من المعدات ناقصه شويه قاعدين نلبيو بشويه
0: حتى في اعداد الكراسي في قاعه العرض
1: وهو كذلك وهذاك علاش جي مشروع دار الثقافة الحلم
0: نعم.
1: المشروع الحلم اللي نسميه بصراحة اللي هو بقيمة 5 مليارات تقريبا نسبة تقدم الأشغال 30%
0: نعم
1: بحول الله دبي 2027 يقع افتتاحه
0: إن شاء الله
1: الفضاء هذا فيه نوادي
0: نعم
1: يحتوي على مسرح هواء طلق فيه 500 بقعة
0: أي
1: على حد علمي أول مرة وزارة الثقافة تمشي في إنجاز مشروع ثقافي متكامل بكل تجهيزاته
0: نعم
1: من الوهلة الأولى
0: مش نعم.
1: البنية تحضر وبعد نقعدوا نستناو في التأسيس
0: صحيح
1: راهو دار ثقافة في قصر هلال شاقع افتتاحها من اليوم الأول
0: وإن شاء الله الشباب لأنه بعض الشباب يبدأوا يتشكاوا معناش دار ثقافة هاي دور الثقافة موجودة في برشا جهات وأنا أدر الناس بهذا لأنه نعرف ونشط في دور الثقافة وإلى الآن نزور الفضاءات والمؤسسات الثقافية سعني مديمغ نوصل أخيرا إلى ما يتعلق بالمؤسسات التربوية فما اهتمام بالفضاء التربوي
1: وهو كذلك في الحبيب كيف كما القطاع الصحة قطاع التربية كذلك يحظى باهتمام من المجتمع المدني كيف نرجع لك للحاجة اللي سوى اللي هو أبناء من من من من ماله الخاص مدرسة الحاجة اللي سوى
0: نعم
1: ورثنا في قصر هلال لكن التطوع هذاكايا والحقيقة رجال الأعمال ما همش مقصرين الجمعيات ما همش مقصرين في معاضدة مجهود الدولة في العناية بالمؤسسات التربوية
0: نعم
1: هناك مشاريع دولة وهناك عناية من رجال الأعمال والمجتمع المدني
0: نعم
1: على جمعية قامت بتجهيز
0: يعني المجتمع المدني مش مقصر في
1: أبدا
0: صراحة
1: عنا شكون جهز مدرسة إعدادية بالفوتوفولتايك جمعية
0: يعطي الصحة
1: قامت بتجهيز المدرسة الإعدادية
0: نعم
1: بالفوتوفولتايك
0: نعم
1: عنا جمعيات يطوعوا دون المؤسسات
0: نعم
1: عنا جمعيات يطوعوا في حملات النظافة
0: نعم
1: في إصلاح الكراسي
0: نعم
1: هذا الكل كيرا إيمانا منا معاضدة المجهود المدني بمجهود الدولة
0: واضح سعليم ديما
1: يكون متكامل
0: أي بارك الله فيك على المعلومات هذه
1: حبيب كلمة رشمان
0: بسرعة
1: عندنا بقية مشاريع بلدية أخرى
0: نعم
1: عندنا مشروع تعبيد طرقات 3.7 مليارات
0: نعم
1: في تطريق حزامية عندنا مشاريع طرقات أخرى متفرقة في المدينة 3.5 مليارات
0: نعم
1: عندنا العديد عندنا صيانة أسقف السوق المركزية
0: نعم
1: عندنا كذلك تهيئة النافورة وسط المدينة 500,000 دينار
0: نعم
1: عندنا كذلك صيانة الطرقات
0: نعم
1: تعرف الطرقات تهترئ كل عام نرصد ميزانيات
0: واضح
1: 350,000 دينار
0: سعلي إن شاء الله في فرصة قادمة نزيد نسلطوا الأضواء على مشاريعكم وهذه الحركة التنموية التي تعيشها مدينة قصر هلال شكرا سعلي مديمغ المكلف بشؤون بلدية قصر هلال الإذاعة الوطنية

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: فلاش سبور. صباح الخير، صباح النور، تحية لكل مستمعينا في أول موعدنا الرياضي. البداية بكرة القدم اليوم مع نصف النهار في القاهرة في مقال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باش تنطلق عملية قرعة الأدوار التمهيدية للمسابقات الإفريقية الأندية في رابطة الأبطال. يمثلنا فيها النادي الإفريقي الترجي الرياضي المعفى من مواجهة الدور التمهيدي الأول وكأس الكونفدرالية الإفريقية، واللي مثلنا فيها النادي الصفاقسي والترجي الجرجسي. فالترجي الرياضي امبارح كان موعد وصول لاعب الوسط البيروفي خيسوس كاستيلو لتونس، واليوم المنتظر باش يمضي عقده مع الترجي بعد اتمام اجراءات الفحص الطبي. الترجي الرياضي اتفق مع مهاجم الجزائري كسيل ابو علي على فسخ العقد بالتراضي في المقابل. مفاوضات مازالت متواصله مع فريق الاتحاد الليبي من اجل تعاقد مع المهاجم البرازيلي ريبيرو. الاتحاد الليبي اللي كان اعلن البارح رسميا تعاقده مع متوسط الميدان الدفاعي النيجيري اونيتشي اوغبيلو اللاعب السابق للترجي الرياضي. من اخبار الملعب التونسي، الفريق انطلق البارح في طرابلس عند دراهم من 5 ل 11 اوت تنفيذ برمج 3 مباريات وديه ضد فرق جزائريه، غدوه ضد اولمبيك اقبو، يوم 9 ضد شباب الوزداد، يوم 11 اوت ضد شباب القبيل. الملعب التونسي اللي اعلن عن انتداب المدافع المحوري عزيز الكنيني لمده موسمين والمهاجم بنيني بيان فينو فينينو لمده 3 مواسم. نادي البنزرتي أعلن تعاقده مع لاعب الوسط الدفاعي محمد لامين تراوري قادما من جمعية الديوان البركينية لمدة موسمين. نادي حمام النمفي تعاقد مع المدافع الشاب عزيز القضاعي لمدة موسم على شكل إعارة من الترجي الرياضي، والظهير الأيمن في رأس من عمار الموفى جوان 2027. نادي حمام النمفي ربح البارح نجم المتلاوي 2 مقابل 0 هدف محمد علي الماجري وحسن المناعي. امبارح كان الموعد مع ندوة صحفية للمدرب الوطني منتخب قلم 21 سنة أنيس بوجلبان للإعلان عن قائمة اللاعبين وبرنامج التحضيرات قبل المشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تارانتو الإيطالية اللي باش تنطلق من 21 أوت إلى غاية يوم 3 سبتمبر القادم. أكيد في مواعيدنا السابقة سمعت أنيس بوجلبان وأيضا محمد أمين علالة في تصريحات الإذاعة الوطنية. قائمة نهائية ب 19 لاعب ضمت زوز حراس مرمى معتز الحنزولي ريان بسباس، الدفاع محمد أمين علالة علي الدين الدربالي ريان أبو خديدة يوسف الحرش ريان الرحيمي سليم الخضراوي ليس الضاوي وريان الجبالي، وسط الميدان حمزة العبيدي ريان عنينة الصادق محمود هيثم ذو وريان الجبالي، في الهجوم من الله الحميدي وليد ذويب ياسين الشعباني وزين الدين كادا. ايضا تم تعيين مدرب مساعد نسب جلبان هو نوفل شبيل. يمكن اول الوديات استعدادا البارح كانت اول الوديات استعدادا المشاركه في الالعاب المتوسطيه في انكس راد استعاد 1-1 ضد مستقبل المرسى، غدوه ضد شبيبه العمران، يوم الاحد للتقدم سقيد الدير، يوم 15 اوت ضد الاتحاد المناسيري. بالنسبه لبرنامج مبارياتنا في الالعاب المتوسطيه، يوم 22 اوت ضد مقدونيا 9 متاع الليل، يوم 24 ل 10:30 متاع الصباح ضد المغرب، يوم 26 اوت ل 10:30 متاع الصباح ضد المنتخب التركي. امبارح كان الموعد مع المنتدى الوطني لمدربي النخبة بالحمامات لرسم رؤية لكرة القدم التونسية من 2026 إلى 2034 بمشاركة نخبة من الكفاءات التدريبية والفنية. ناخذ أكثر تفاصيل على لسان المدير الفني الوطني لجامعة كرة القدم رضال جدي في تصريح خاص به الصفحة الرسمية لجامعة كرة القدم.
3: كان يوم لم الشمل على مستوى فني، أين المجموعة أعطت كل الأفكار والإنارات واللي يمكن تفيد كرة قدم نتاعنا في الفترة الجاية أو خلينا نقوله في العشرية القادمة. من خلالها استلهمنا أفكار تخولنا إن شاء الله باش نبدأ مرحلة جديدة على مستوى الإدارة الفنية في بناء أبواب تخول الكرة القدم نتاعنا تخطو خطوات نحو الإصلاح وخاصة نحو إثبات الذات محليا إقليميا ودوليا. كانت ورشات عمل شاركوا فيها الزملاء بكل الحيوية وخاصة بتركيز، الاستشهادات كانت واقعة خارجة من الميدان وخاصة من أسماء عندها دراية على مستوى الخبرة وكذلك طاقات شابة. المهم هو بعد هذا التقييم وهذه الأراء المرور إلى مرحلة العمل والجدية من خلال القيام البرامج التي ستحول لنا المضي قدما تدريجيا دون الحلم بل العمل حتى نتمكن من بلوغ الأهداف المرسومة قريبة المدى متوسط المدى وكذلك بعيدة المدى 34 إن شاء الله ربي يوفقنا، نعرف المشروع والعملية ليست بسهلة، ربي يوفق الجميع لما فيه خير كرة قدم التونسية إن شاء الله.
2: دائما المعارضات الجماعية مكرة القدم لكرة اليد البارح تم سحب رزنامة المرحلة الأولى من بطولة قسم النخبة أكيبا لموسم 2026-2027 وينطلق رسميا يوم 5 سبتمبر. جولة أولى نقاو فيها الموجات التالية: اتحاد منزل تميم يستضيف ترجي الرياض، نيستبول بيواجه النادي الإفريقي، نادي كرة اليد بجمال يلاقي نجبة الساعلة، جامعة الحمامات سبورتينغ المكنين، منزل رياضي يواجه نادي ساقيت الزيت، مكان المهدية بعث بن خيار، ديربي العاصمة في كرة اليد في الجولة الثامنة ترجي الرياضي يستقبل النادي الافريقي، الكلاسيكو من ترجي النجم الجولة التاسعة، وبين النجم الساحلي نادي الافريقي الجولة 11 والاخيرة. كرة الطائرة منتخبنا الوطني قاعد يحضر المشاركة في الألعاب المتوسطية في تورنتو الإيطالية من 21 يوت إلى غاية 3 سبتمبر القادم، مباريات ودية في قصر الرياضة بالمنزل. البارح ربحنا المغرب 3 شوات مقابل 0، نفس المنافس وزن عليه في المباراة الأولى، الاختبار الودي الأول يوم الثلاثاء، غدوة 6:30 تونس فرنسا، وبعد غدوة في نفس التوقيت 6:30 تونس أيضا ضد المنتخب الفرنسي. نبقى مع الكرة الطائرة، منتخب الفتيات أقل من 17 سنة يستعد للمشاركة في بطولة العالم في الشيلي من 6-16 أوت، ويلعب غدوة ضد البيرو، يوم السبت ضد الصين، لحد الفلبين يوم الثلاثاء فنزويلا، والأربعاء 12 أوت ضد المنتخب المكسيكي. كرة السلة الأفرو باسكيت لمنتخبات أقل من 18 سنة، فتيات في الكوت ديفوار الجولة الأولى المجموعة الثالثة، منتخبنا الوطني انهزم النيجيريا 54-50، غدوة 9:30 نواجه السنغال، يوم الأحد في نفس التوقيت 9:30 نلعب ضد المنتخب الكاميروني. دوري الأمم الإفريقية لكرة السلة 3-3 ذكور وإناث في المناسير البارح ضمن منافسات اليوم الثالث في الذكور، فوزنا على كينيا البنين ثم فوز المباراة النهائية على أوغندا، في الإناث حققنا الفوز على البنين ثم هزمنا أمام المنتخب الأوغندي. محليا دائما مع كرة السلة، نادي الإفريقي أعلن انتداب زوز لاعبين جدد، بلال الجزيري حتى جوان 2029 ومرتضى بن طاهر حتى جوان 2028. نرجع لكرة القدم، الدور التمهيدي المؤهل لمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي، مباراة الذهاب البارح سي اس كا صوفيا البلغاري يتعادل خارج ميدانه 1-1 مع باناثينايكوس اليوناني، معتز زمزمي شارك مع فريقه البلغاري مباراة كاملة، ليوفيت كما ذكرت بالتعادل هدف مقابل هدف. باش نختم بالاستقبال الكبير اللي صار البارح في تركيا للاعب المصري محمد صلاح اللي استقل إلى نادي ترابزون سبور التركي، أكثر من 25,000 متشجع كانوا في استقبال النجم السابق لليفربول محمد صلاح. نهاركم زين، إلى اللقاء.
4: فلاش سبور في بلايص ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات، فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026، مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية،
5: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. رئيس الجمهورية دعو إلى الإسراع بالبت في ملفات الصلح الجزائي، ويشدد على أن حق الدولة في استرجاع أموال الشعب التونسي لن يسقط بالتقادم. تتواصل محاولات السيطرة على حريق اندلع بالمناطق الجبلية ببوسال من ولاية جندوبة وسط صعوبات ميدانية ومخاوف من اقتراب النيران من منطقة حمام بياضة بمعتمدية الكريب من ولاية سليانة، حيث تمركزت وحدات الحماية لحماية منازل السكان والأراضي الفلاحية، وفق مراسلنا بالجهة ماهر الهماسي. مشروع سد دويميس بولاية بنزرت يدخل حيز الاستغلال قبل موفى السنة الحالية، بما سيمكن من تعبئة نحو 45 مليون متر مكعب من المياه وتحويلها إلى سد سجنانة عبر منظومة تحويل مياه الشمال في إطار دعم التزود بالمياه الصالحة للشرب ومياه الري لفائدة ولايات بنزرت وتونس الكبرى والوطن القبلي والساحل وصفاقس. وزير التجهيز يؤكد أن مشروع المستشفى الجامعي الملك سلمان بولاية القيروان سيدخل بداية من شهر سبتمبر المقبل مرحلة جديدة تتسم بنسق إنجاز مرتفع. بداية من منتصف نهار اليوم تعلن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي عبر خدمة الإرساليات القصيرة، وبداية من الغد الجمعة عبر موقع التوجيه الجامعي orientation.tn. في العالم، وسط ترقب أمريكي، إيران وسلطنة عمان تقتربان من اتفاق بشأن مضيق هرمز، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصف المحادثات مع طهران بالإيجابية، مشيرا إلى أن التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة فتح المضيق أصبح وشيكا. في لبنان، تجدد القصف الإسرائيلي على مناطق في جنوب البلاد، فيما أقر الجيش الإسرائيلي بمقتل جنديين وإصابة 4 آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة داخل مبنى. ومن المنتظر أن تستأنف اليوم المحادثات غير المباشرة بين لبنان والكيان الإسرائيلي في العاصمة الإيطالية روما بوساطة أمريكية بعد توقفها قبل موعد انتهائها أمس بسبب التطورات الميدانية في جنوب لبنان. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.

0: التوانسة
1: مع ريم بن شعلية
0: ومنى الماجري
2: من الاثنين للخميس من العشرة النص نهار
0: صباح التوانسة بنبض الشارع
2: تفاصيل من حياتنا اليومية صباح التوانسة نفذا نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة
1: بأخبارها
2: حكاياتها أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة
2: وكل مرة عبس الطر عمامه يعمل عليكم طلة
1: إعداد عواطف الشابي شاكر بن بلقاسم أحلام مساحلي
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: ضيف الماتينال.
1: الصندوق العالمي للطبيعة شمال إفريقيا يعمل من أجل الكثير من الأهداف، منها الوقوف ضد تدهور الطبيعة. هو مكتب من مكاتب عديدة في شتى أنحاء العالم، والصندوق العالمي للطبيعة مقره في سويسرا. هذه واحدة من أكبر المؤسسات والجمعيات في العالم. معنا سيرين بوعفيف، مكلفة بمشروع بهذا الصندوق. سيرين، يومك سعيد.
2: صباح الخير صاحبي، صباح الخير الناس الكل، شكرا على الاستضافة.
1: مرحبا بك سيرين. إذن كما قلت، الصندوق العالمي يعمل ضد تدهور الطبيعة.
2: نعم بالضبط.
1: بمعنى
2: احنا نعرف توا عنا يسر تحديات، دونك نحكي على تونس حتى على يعني على النطاق العالمي.
1: نعم.
2: عنا تدهور متاع النظم البيئية صفة ملحوظة. احنا نحاولوا في الصندوق نحاولوا نحلوا ونحاولوا نساهموا ونحدوا من نقص من الظاهرة هذه، كيف التلوث، التدهور متاع النظم البيئية والساحلية، بشراكة بطبيعة مع المجتمعات ومكونات المجتمع المدني.
1: نعم.
2: وبطبيعة مع المؤسسات ومكونات الدولة والمجتمع المدني زاد.
1: فيما يتعلق تحديدا بشمال إفريقيا وتونس، شنو الواقع متاع يعني المناخ والطبيعة؟
2: والله احنا تونس تو نمروا معناها تحديات كبيرة، معناها تمس معناها البحر الأبيض المتوسط وتمس تونس خصيصا، خاطر احنا في تونس عنا نوعا ما تقول معناها حساسية معناها في البحر خاصة نحكيه، خاطر عنا احنا من أكبر المعشبات البحرية الموجودة، دونك نقاوها موجودة في الجمهورية التونسية. معناها أكثر نسبة موجودة متاع مساحة متاع معشبات مثلا البوزيدونيا اللي هي تتمثل رئة البحر الأبيض المتوسط،
1: يعني على طول سواحلنا البحرية،
2: على طول سواحلنا البحرية، خصيصا حتى في خليج جابس اللي احنا عنا البروجي دونك المشروع اللي نخدموا عليه. خليج جابس على خاطر هو معناها يمثل معناها منطقة كبيرة فيها تنوع بيولوجي هام وهام جدا، وفيها نقطة معناها هي نقطة متى التنوع بيولوجي في البحر الأبيض المتوسط، ليس فقط على شواطئ تونسية. علاش؟ على خاطر هو مورد رزق كبير للآلاف البحار. عنا تقريبا كما شغلت ستاتيستيك تقول عنا 17,000 بحار يسقط غاديك في خليج جابس. عنا زادة الخليج يمثل منطقة معناها معروفة أنه معناها فيها برشا مشاكل بيئية، كيف التلوث، كيف الصيد الغير مستدام. كذلك عنا متأثر برشا بالتغيرات المناخية، خاصة ارتفاع درجة البحر على خاطر حرارة البحر، على خاطر
1: يعني المد والجزر.
2: المد والجزر هو خاطر هي بلاتفورم، سين بلاتفورم كونتينونتال، دونك تأثير يكون معناها اكثر، عنده اكثر امباكت اكثر من بلايص اخرين، خاطر ماهوش غارق معناها البلاتفورم باعتبار المد والجزر. فما كذلك معناها وجود معناها نظم بيئيه متنوعه برشا. راهي البصره راهي ياسر ثمينه، لكن تواجه برشا تحديات للاسف معناها، واحنا الهدف نتاعنا انه نحاولوا نساهموا في تنقيص هذه التحديات.
1: نعم. اذا في الصندوق تشتغلوا على برشا ملفات، منهم
2: بالضبط
1: هذا الملف اللي اسمه مشروع
2: الإيكو سيف. دونك هو مشروع يهدف الى اسمه اصلاح و استزراع، دونك سامحني اصلاح ودونك وتدعيم الاعشاب البحريه ومصائد الاسماك اللي هي تسمى منخفضه الكربون. الهدف نتاعها هو توفير سبل عيش ساحليه قادره

0: على أنها تصمد قدام التغيرات المناخية في تونس.
1: نعم، يعني المناخ يهدد سواحلنا البحرية.
0: بالطبع بالطبع، هو راه مش كان المناخ كهو، المناخ زاد ولا
1: خاصة. طبعا هذا يحصل البشر في العالم الكل يعني.
0: بالطبع في العالم الكل، أما خاصة معناها البشر معناها عنده يد كبيرة في الحكاية دي. احنا كي نحكيو على التغيرات المناخية كي نحكيو على الإنسان، معناها هي احنا كنا في سلسلة غذائية متكاملة واحنا في أعلى الهرم، معناها كيف معناها كي نحكيو على أقل معناها الباء متاع البيراميد الهرم اللي هو النظم البيئية، كيف سواء معناها الغابات ولا المنظمات البحرية ولا غيرها، كيف تمس هي باش تمس الأعلى الهرم اللي هو البشر. البشر هو عنده دور معناها كبير ونسبة مهمة على الأخر في أنه يكثر يحد من تغيرات مناخية،
1: معناها يسيء التصرف المواطن.
0: بالضبط، يسيء التصرف. بالضبط،
1: كيفاش اشكال هذا التصرف السيء؟
0: تو مثلا في المشروع هذا عندنا معنا برشا معناها ديزاكتيفيتي، نحاولوا مش نقلوا من التلوث لحد من التلوث، دونك الصيد الجائر. نحاولوا باش ندعموا الصيادين باش نوفروا صيد مستدام،
1: كذلك البناء في الملك البحري.
0: اي هذاك
1: هنا برشا بلديات قاعده تعمل في مجهود. بالضبط، وتوقف الناس عند حدهم.
0: بالضبط، لكن في
1: بالقانون بالطبيعة.
0: لكن في خليج جيبس مشكله معناها اكثر منها هي تلوث، اكثر منها مشاكل معناها ارتفاع درجه حراره البحر، فيها زيد الصيد الماهوش مستدام، دونك لا سوكسبوتاسيون تاع لي ستوكاليوتيك،
1: يعني ملف ثقيل.
0: ملف ثقيل بالضبط، فهمت. نستحق انه معناها نكون ندخلوا دور نتاعنا هنا، احنا الفاسيليتاتور، معناها احنا هنا نخدموا من مش واحد، نخدموا ليد فليد مع المجتمعات المحليه والمجتمع المدني، بطبيعة مع المؤسسات الدولة. عندنا برشا شركاء معنا اللي هما وزارة الفلاحة، مشكورين دي جي بي ا، دونك الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأحياء المائية، نوجه لهم شكر هنا خاطرهم ديما واقفين معنا ويقوموا بمجهود كبير على الأخر. دونك في
1: أنتم واقفين معاهم ولا هما واقفين معاكم؟
0: لا زوز هما شركاء، هما احنا واقفين معاهم، احنا نحاولوا نكونوا نسهلوا عملية معناها الإنسان يقوم بدوره نتاعو كالحفاظ على التنوع البيولوجي في كل سواء في خليج جيبس ولا على نطاق أوسع.
1: يعني انتم الصندوق العالمي للطبيعه بشمال افريقيا، انتم جمعيه غير حكوميه.
0: غير حكوميه بالطبع. اي دونك احنا نتعاملوا، قلت لك مع برشا، نتعاملوا مع وزاره الفلاحه، مع وزاره البيئه، كذلك مع
1: يعني نوع التعامل. انتم تنصحوهم، تدرسوا الامور، تقدموهم تعطيوهم خبراء، كيفاش
0: بالضبط؟ احنا المشاريع نتاعنا نتدخلوا عن طريق مشاريع، نشوفوا احنا شنو هما لي بيزوان الموجودين،
1: وين
0: موجود نقائص. بالضبط، الحاجات، واحنا عن طريق مشاريع نحاولوا انه ندموا بشراكه مع الوزارات، دونك بالدوله، مشاركه مع الدوله، نحاولوا بالطبيعة مع المحلات، المجتمعات المتوفره في تونس، دونك الشان لوكال، نخدموا معاهم اليد في اليد باش نحاولوا نقصوا من برشا مشاكل المتوفره في.
1: اذا سيرين بوعفيف، انت المكلفه بهذا المشروع.
0: هو مشروع من برشا مشاريع دونك يقوموا بها الزملاء، ماهوش مشروع واحد، فما برشا مشاريع. دونك مشروع هذا الفالديكو سيف هو،
1: انت مشروعك يهتم بتحويل النفايات البحريه ودعم الاقتصاد الدائري هكا.
0: بالضبط، الاقتصاد الازرق والاقتصاد الدائري هو معناه مش كان هذاك، وهي معناها المشروع هو مشروع يهدف الى حمايه وتاهيل الثروه، معناه تاهيل واعاده تاهيل من المعشبات البحريه، منها معشبات بوزيدوني اللي هو الذريع، وزاد في نفس الوقت نحاولوا باش
1: والحريقه
0: والحريقه التابعه زاد. ما هو شنو هو الخلل البيئي؟ كيصير خلل كي يصير خلل في التوازن البيئي، تولي فما يصير خلل في النوعيه نتاع الحيوان، فما تنقرض، فما اللي تكثر. فما
1: اذا ننصح المواطنين باش ما يقتلوش الحريقه،
0: مش ما يقربوا لهاش خاطر هي
1: ما هي ساعات تحرق الغير.
0: بالطبع هو ذي كله راهو داخل في التغيرات المناخيه، معناها هو الحريقه تخرج، نعرفوها احنا واحنا صغار، تخرج في الصيف مع سخانه الماء باش تكاثر، تو الماء سخون برشا وليت، معناها علاش تحب انت تقعد تستنى حتى البحر سخون بطبيعته؟ دونك هي تخرج، فهمت؟
1: نعم،
0: كعلاش دونك احنا زاد نفس الوقت نحاول نعاونوا الصيادين باش يخدموا في ظروف مخير. دونك نحاولوا سورتو صغار البحاره انهم هما معناها ما عادش يلقاو كيما نقولوا احنا خبزتهم في البحر، نحاولوا باش نوفروا لهم الظروف
1: الملائمه
0: باش يخدموا. مثلا احنا في حكايه الغوستيكلاج نتاع لي فيلي احنا عندنا برشا، مش كان هذاك كهو، عندنا العدم من الاستيلاء، عندنا اول مشروع باش يكون يخدم نحاولوا الاقتصاد الازرق، دونك نحاولوا الكربون بلو، دونك الكربون الازرق. الكربون الازرق هو كيفيه تخزين ليكوسيستيم كوتيي مارين، يحاولوا باش يخزنوا كميه من الكربون، دونك لا سيكستراسيون دو كربون، دونك ديوكسيد دو كربون. هذاك هو يحد دونك يواجه نقص في التغيرات المناخيه. دونك هو احنا هنا الدوره نتاعنا انه باش نقوموا باول دراسه جدوى، دونك ليتود فيزابيليتي نتاع المارشي كربون اللي هو بالعربيه تسمى المارشي كربون فولونتير، دونك سوق الكربون الطوعي. فهمت؟ نحاولوا هنا باش او ميم طون نثمنوا الموارد البحريه نتاعنا ونحاولوا نحافظوا عليها.
1: نعم.
0: بالنسبه للنفايات، دونك احنا البحر جيب زيد يعاني من تلوث بحري هو غير مرئي، اللي هو لك الشباك اللي موجوده في البحر مفقوده ولا وقع تخلي عنها. عندنا اكتيفيتي كبيره برشا باش نقوموا، اولا ساعه بتحديد مكان نتاعها. اول حاجه قمنا بها ديجا هي المشروع، قمنا بالديزونكيت مع البحاره والغطاسه غاديكا باش نعرفوا، خاطر كل بحار اكثر واحد يعرف البحر هو البحار، دونك عنده طاقه 30 40 سنه يخدم في البحر، يعرف معناها الشباك وين موجوده بحكم خدمته غاديكا كل نهار، معناها وقته كله عادي في البحر.
1: نعم.
0: دونك احنا توجهنا لهم هم البحاره، خاطر هما بالنسبه لنا احنا معناها المكون الاساسي النويو اللي نجموا نخدموا معاه، يعرف البحر اكثر من اي بيغو.
1: كيفاش توجهوا لهم؟ كيفاش
0: نمشيو نعملوا معاهم اوكيت، نحكيو معاهم، نشوفوا احنا وين يقولون بالضبط، وين تقريبا وين موجودين شبك مفقوده. وبعد توكي قمنا بدراسه، عملنا حكايه 380 اونكيت مع البحاره والصياده في خليج قابس. تو المرحله الثانيه باش نقوموا باش نمشيوا ان شاء الله ربي يسهل باش نقوموا بعمليه نمشيوا لك البلايص هذوك ونحدوا اماكنهم بالضبط.
1: مثلا وين باش نمشيوا؟
0: مثلا
1: انتم خدمتوا تخدموا مع قابس؟
0: اي نخدم في قابس.
1: وش هي المناطق الاخرى؟
0: هو البرنامج هذا ما كاولين كخليج قابس فقط،
1: خليج
0: اما عندنا في مشاريع اخرى بلايس اخرين ان شاء الله باش نخدموا عليهم، اما المشروع هذا كبدايه بدينا بخليج قابس. دونك باش نمشيو من بعد نحدوا المناطق نتاعهم بالضبط، ونمشيو نقوموا بالازاله نتاعهم بطريقه امنه باش ما نضروش بالطبيعه البحر. ومن بعد ان فوا خرجناهم البحر، دونك هنا باش نقوم عمليه اعاده تدوير ورسكله. دونك فما ثلاثه حلول، يا نعاودوا نستعملوهم الاخرى، دونك احنا قاعدين نقوموا بدورات تكوينيه للبحاره، المجامع تاع البحاره النسائيه والرجاليه. دونك عملنا مؤخرا دوره بشارك مع لافي اف، نوجه لهم الشكر، نوجه لهم الشكر وسيغديا. قمنا معاهم معناها بدوره تكوينيه لفائده المجامع البحاره، مجمع الامل بغنوش، دونك كيفاش ترقيع الشباك وكل شيء عاد تستعمل نتاعهم. فما يا نجموا نعاودوا نستعملوهم، دونك نعاودوا نخرجوا البحر نصفوهم ونعاودوا نستعملوهم الاخرى، والا نجموا نستغلوهم نستعملوا بهم برشا حاجات حق ربي نساء يعطيهم صحة غاديكا، معناها مؤمنين بالقضية وعاودوا معناها عملوا كيما نقولوا احنا مشروع يثمنوا اكل لي فيلي، يعاودوا يستعملوهم، يعملوا بالشبك، يعملوا مخادد، يعملوا سكين، حاجة حلوة على الآخر. زاد فما إذا كان احنا ما نجموش نرسكلوهم، ما عادش نجموا نستعملوهم، دونك فما طريقة أن باش نتخلصوا منهم بطريقة آمنة. دونك هنا عندنا شراكة مع لونجيد الوكالة الوطنية للتصرف النفايات، إن شاء الله عندنا خدمة كبيرة معاهم. زاد نشكروهم الخيان الكل، الحق ربي فما معناها فما أمل أنه احنا نجموا صالحوا البلاد بشراكه مع الدوله، مع مكونات المجتمع المدني وخاصه
1: نعم.
0: الجمعيات.
1: سيرين، عندكم رصد لبعض التجاوزات نتاع بعض مؤسسات صناعيه ومعامل اللي تلقي بالنفايات نتاعها في البحر؟
0: احنا والله مانيش باش نقول عملنا بعملين ترس، خاطر احنا مانيش الدور نتاعنا مانيش الرقيب،
1: اما
0: بطبيعه موجود، بطبيعه موجود
1: نبهو.
0: موجود اي نبهو، احنا الدور نتاعنا هو اساسا هو التوعيه، دونك احنا نعتمدوا برشا على التوعيه، وهنا يزيد الدور نتاع الاذاعات والمنصات حتى التواصل الاجتماعي دوركم كبير برشا، وان شاء الله نمدوا يدينا اليد في اليد نحاولوا انه نعملوا معناها حتى دي سبوت نتاع توعيه ومضات كيف ما ومضه نتاع سي دكتور حكيم الله يرحمه، دونك قبل كبرنا عليه، دونك ومضه هذيك كانت عندها تاثير كبير على
1: نعم.
0: على اجيال واجيال، وش خاص كان نعملوا ومضات كيف نكيك نتاع الدكتور حكيم تعنى بالبيئه حتى البحر ولا البيئه دل حتى في البر، معناها البيئه دون فاسون جينيرال، ومضات كل نهار ومضه على توعي الناس، خلي الانسان ترسخ في مخه الحكايه هذيك، خاطر في عوض احنا نخسروا برشا فلوس ومشاريع ومئات الملايين ماشي يعني احنا نمشيو نحاولوا نظفوا البحر. قالك هو السوفي انسان يكون واعي معناها طرف معناها وعي معناها نربحوا دوله برشا مجهود وبرشا فلوس تمشي في حاجات اخرين اهم كيف الصحه والتعليم. ابسط حاجه مثلا في باركين كي تشوف انت بحر واحد في باركين يغسل ساقيه ويطيشك الدبوسه بلاستيك غادي كالك هو جاست بسيط شويه صبر تهزها معاك تحطها في كرهبتك تروح للدار طيشها في البوبيله نتاعك جاست بسيط ما تصبر شويه اصبر على الدبوسه هذيك طيشها حطها في كرهبتك وطيشها في دارك مش لازم تخرج من الباركين تمشي مثل البحر تلقاها كلها معبيه
1: معناها لا لا فما شكون يدخل للباركينج وينظف الكهرباء نتاعه ويلوح السواقر في القاعة
0: بالضبط اي بالضبط
1: بقايا معناها حتى كسكروت وكذا بعض الغالب ناس قد ما نحكيو باقي شيء يعني
0: فما وما نزمش الانسان احنا المشكله في تونس انه وصلنا تعودنا على المنظر هذاك ما يزمناش نوصلوا نتعودوا على الوسخ في الشارع معناها الصغير تو الكبار احنا هكا واحد ديما يحاول يصلح اما الصغير من الصغر كي يتعود على المنظر هذاك يزموش يكون هكاك هذاك راهي بالحق كارثه معناها كبيره على
1: سيرين بوعفيف انت الدكتوره
0: دكتورة في علوم البحار
1: في علوم البحار بحرنا غزير بالكائنات البحرية
0: طب المستوطنة والغازية ويتحب انت كل موجود
1: وفيه ثروات سمكية
0: فيه ثروات سمكية كبيرة برشا اما للأسف استغلال معناها كبير معناها الصيد الغير مستدام هو من اكثر المشاكل اللي معناها اللي موجودة في تونس
1: غير المستدام يعني اللي مش في وقته
0: اللي مش في وقته واللي ما يحترمش الراحه البيولوجيه
1: صحيح
0: واللي زاد الصيد زاد نتاع الحوت اللي مش في الحجم نتاعو القانوني
1: حتى يكبر يعني
0: بالضبط حتى يكبر والصيد بكميات تفوت معناها الستوك الحجم معناها الكميه المسموح بها
1: كذلك الوقوف ضد بعض الدول التي تتجاوز مناطقها البحريه موجود هذا
0: موجود بالطبع موجود
1: اي انتم تسكتوا
0: احنا احنا احنا منظمه نحاولوا نعاونوا الدوله ونضافروا جهود صحيح. الدوله والمجتمعات المدنيه انها تقاوم الظواهر هذوما الكل معنا احنا كمنظمه الدور نتاعنا خاصه هو توعوي ونساهموا باللي نقدروا ان نحاولوا معناها نحميوا نظم البيئه نتاعنا احنا بالقدر المستطاع
1: نعم معناها. نعم سيرين بوعفيف اذا معناها قاعدين ماشيين في المشروع نتاعكم قاعد يتقدم الامكانيات متوفره
0: نعم بالطبع احنا التوا نحن نسميه منش في مرحله متقدمه برشا من المشروع مي قمنا بخطوه كبيره على الاخر ان شاء الله الاشهر القادمه عندنا خدمه برشا مع الخوار مخيين في الجمعيات الموجوده في خليج قابس ما تغشوش علينا وخيين الاخرين في الجمعيات الاخرين رانا جايينكم ما نسيناكمش احنا خاطر عملنا عمليه مسح نتاع الجمعيات الموجوده في قابس مع عمليه اوليه دونك قمنا بزياره اوليه
1: نعم.
0: دونك عندنا شويه جمعيات نتعاملوا معاهم مي برشا جهد وبرشا جمعيات وبرشا خدمة يلزم شوية صبر دونك يلزم بشوية بشوية يد في يد نخدموا بعضنا خاطر ما نجموش نقوموا بعملية ما نجموش كل شيء نعملوه فرد مرة وكل شيء نبداو بالليزيتاب كل مرة ناخذوا نخدموا من جمعية
1: مرحلة
0: منطقة بالمراحل
1: منطقة
0: بالمنطقة
1: توا اهتمامكم بخليج
0: خليج قابس
1: أكيد باش تمشيو للطبرقة باش تمشيو للبنزرت
0: بالطبيعة هاي خليج الحمامات
1: باش تمشيو لقليبيا
0: إن شاء الله علاش ليه بالطبيعة المناطق الكل في تونس عندهم أنواع نتاع تحديات وكل منطقة والتحديات اللي فيها فما تحديات نتاع تغيرات مناخية أكثر فما منطقة فيها صيد جائر أكثر فما منطقة فيها تلوث أكثر كل منطقة وشنو معناها النوعية نتاع المشاكل الموجودة عندها
1: نعم نحاول نحدوا إذا تعولوا على وعي المواطن كذلك
0: بالضبط نعاونوا برشا مش حتى شويه على وعي المواطن معناها المواطن يعاونك انك معناها ما غير هو انسان معناها كي نقولوا يستثمر في الطبيعه راهو يستثمر في مستقبل تونس معناها كي احنا كي نخدموا تو واحد يقول لك ايه لهيت لي بالبوزيدوني وبالذريع شوف انا عندي مشكله هو الضوء والماء وقصوص ما هو كله مربوط ببعضه انت علاش قص عليك الضوء على خاطر سلكنا برشا معناها سلكنا طاقه كبيره برشا نتاع الضوء علاش على خاطر سخانه برشا خدموا برشا كيما تيسو علاش التمبيراتور زادت علاش معناها ارتفاع درجه الحراره هو مربوط بخلل في التوازن البيئي
1: يعني هي سلسله متصله
0: هي ببعضها. كي هو سامايون مربوط تقص بارتي كلها زلزل كله بعضه معناها كله مربوط ببعضه. ويقول لك انا تحكي لي على الذريه وش يهمني فيه انا؟ لا لا
1: فما لي يعتبرها حكايه بسيطه
0: بالضبط. إيه معناها غابه وهي راهو البوزيدونيا ذي راهي تسمى غابه الاستوائيه غابه اوزون ليكيفالون تاعها في على الميديتيرانية ولا حتى في الجمهوريه التونسيه هو غابه البوزيدونيا اللي هي موجوده مستوطنه فقط نلقاها كاين فقط في البحر الابيض المتوسط ما نلقاهاش ايوغ نلقاها كاين في الجمهوريه التونسيه وبعض المناطق في البحر الابيض المتوسط معناها هي سون سبيس اونديميك موجوده كاين في في المناطق نتاعنا احنا دونك احنا وهي معناها ديما يحكيوا فخاين معناها باختو يحكيوا على البوزيدونيا كرئه وهي عندها دور كبير برشا معناها في توفير مواطن الموائل للتكاثر زاده تحمي السواحل شريط الساحلي من التاكل دونك ليغوزيون زاده يقوم تصفيه تحسين جوده المياه دونك هذا كله معناها مربوط ببعض واحنا كي نحكيو على البوزيدونيا نحكيو على الايكو سيستيم مارين كل معناها الموائل البيئيه والساحليه كلها مربوطه ببعضها كوسوا معناها في البحر ولا في الغابه معناها ديما انسان كي يستثمر في الطبيعه راهو يستثمر يخمم في امن غذائي انت كي تقول فماش بوزيدونية هي تعيش منها هي الحوت يعيش منها ويفرخ فيها ويولد فيها وياكل منها وكل شيء كي تقضي له عليها انت وتنقص له منها ولي معاش موجود
1: وهذا يحصل كما قلت في الطبيعه حتى في الغابات بالنسبه للحيوانات
0: بالضبط كيف كي انت تجي مثلا غابه زقوق وتحرقها أو تبارك الله عندك عن قريب جينا المولد ما شو اللي تلقى سوم المهم سوم زقوق غالي كيف تو انت كي تجي تقضي على الموائل البحريه بعد تلقى الحوت غالي
1: ما عادش علاش علاش القرنيت غالي؟
0: على خاطر يقعدوا فيه ماهوش فيه وقته ما يخليهوش يكبر وهو بطبيعته نقص على خاطر فما زاد برشا ضغوطات على البحر اللي هي بيئيه وضغوطات بشريه
1: اي ولكن انت تقول انه فما غزاره في الثروه السمكيه
0: غزارة الثروة السمكية موجودة بصحة الموائل البحرية هذه إذا كان النظم البحرية هذه البيئية معناها في سليمة باش تلقى غزارة نتاع الثروة السمكية باش تلقاها موجودة إذا كان الثروة
1: السمكية هو توا بصفة عامة الأسعار مرتفعة
0: الأسعار مرتفعة خاطر الثروة السمكية قلت
1: مش قادر أي مواطن أنه يشري حتى
0: على خاطر الثروة السمكية قلت
1: أي
0: كعيش احنا عندنا توكي
1: تربية نتيجة هذا التدهور الذي نحكيه
0: بالضبط عندنا الصيد الغير مستدام اللي هو غير مسؤول دونك نصطادوا صغير وكبير على بعضه وما نحترموش الراحه البيولوجيه ما يتغشوش علينا وخينا البحار خاطر مش الكل هكاك فما شكون يحترم بالطبيعه الراحه البيولوجيه
1: أكيد.
0: وفما شكون اللي يحترم معناها الطاي نتاع الحوت اللي مسموح به قانونيا انه نصطادوه فما برشا عباد تحترم فما مالوغوزمون بعض
1: توا الصياده في مراكبهم عليهم معناها مراقبه
0: فما توا حاليا هو علاش نقص تسموه شويه نقص صيد الجائر على خاطر قاعدين نركبوا في كل سيستيم تاع المراقبه دونك دي ام اس دونك فما نقص نوعا ما معناها كثره المراقبه نقص نوعا ما كالصيد اللي ما يحترمش القوانين نوعا ما
1: اللي في المركب نتاعو يصطاد كاين ويحرق في الضوء يسوقوا في الكراهب في الكياسات
0: كيف نجم
1: انا
0: فما مراقبه كيف
1: شيرين وعفيف انا تعبت من الملاحظات المتعلقه باحترام الاضواء الحمراء شيء غريب راهو اليوم برك الصباح جاي الاذاعه ويحرقوا في الضوء معناها تاكسيست يتعدى في جنبي ويحرق الضوء وانا واقف في الضوء الاحمر يجي في جنبي ويتعدى زعما هو ذكي
0: هذيك هي مشكله هي قلت لك كلها مربوطه بالوعي كاش ديما نعملوا احنا على نشر الوعي والثقافه سورتو نخدموا على الاجيال خاطر كبير ساي فات فيه الفوت
1: لا الكبير اذا يرجع له الوعي ويتصلح
0: وش خص اما نخدموا على الاجيال الصغيره الناشئه القادمه هذيك هي نعملوا عليها توكي احنا في تونس ان شاء الله هو مستقبل تونس
1: نعم
0: معناها احنا تو نعملوا في كل الاجيال المعنيه القادمه ماهيش نعملوا فيه صحيح لتونس من الاجيال القادمه باش كيف نخليوا حاجه امانه معناها تونس امانه بين يديك تخلي حاجه نظيفه وبيئه معناها انسان كيف ما تخلي بيئه نظيفه وتنجم تحافظ عليها وتنوع بيولوجي موجود تخلي ولدك نهار اخر نجم ياكل شلبه
1: صحيح.
0: ياكل شلبه وياكل قاروص مش مربي وبسوم معقول معناها علاش معناها نحاولوا انه نحاولوا نساهموا نحافظوا على التنوع البيولوجي معناها بطرق بسيطه على الاخر انك انت ما تطيش البلاستيك تحمي البيئه ما تحلش الشباك وطيش القاروره البلاستيك تغسل ساقي في البحر كي تمشي البحر تاكل وصحه عليك وتعمل تروح كيف ما خليته نظيف
1: لا نظف البلاستيك عاد
0: تقاها نظيفه رجعها خليها نظيفه هز ماك واسكت
1: لا هو ما يهمش هكا ما يحشمش
0: هذا هو للاسف
1: لا هو لا مرته لا ولاده يجيو ينصبوا ويخليوا الاوساق يخليوا الدبابس فارغه يخليوا بقايا الكسكروتات والماكله والدلاع والبطيخ ويمشي
0: هذيك المشكله فاش انه الصغير كي يشوف هكاك يتربى على النسخ هذاك، هو بيدو يكبر ولي نهار يخربوا عائله، وباش يتعدى اللي تربيه هو باش يتعب تربيه به اجيال ومن بعد اللي باش. قلت لك انا هو نويو ديما الشباب تو الناشئين هما باش هما جيل المستقبل، هو كي تقاكم تربي معناها واعي وتربي بيئه سليمه ويحافظ على البيئه، هذاك هو مساج باش تعدى الاجيال السابقه من الاجيال السابقه والاجيال اللاحقه ان شاء الله.
1: نعم. سيرين بوعفيف مدعوين كذلك انكم تكونوا على صله بالمؤسسات التربويه مثلا.
0: بطبيعه بطبيعه احنا عندنا قاعدين ديما وخاين معناها في اللي معايا كل زملائي كل قاعدين نقوم معناها ديزاكتيفيتي نتاع سونسيبيزاسيون فولغاريزاسيون
1: دونك انشيطان تاع تحسيس
0: وعويه زاد نخدموا برشا مع الجمعيات انه هما الجمعيات زاد يقوموا بالمدارس دونك يعملوا حملات دونك مع المدارس يوعيوهم باهميه المحافظه على البيئه بطبيعه.
1: اي تو مثلا تتعدى قدام معهد وهذا نلاحظ فيها ديما انا تلاميذ الباك اللي هما يتسماوا الكبار في المعهد.
0: بالضبط.
1: ويلوحوا لوسيخ قدام المعهد نتاعهم.
0: نحاولوا نوعيهم ان شاء الله كهو.
1: شنو انت في الباك؟
0: هي والله مش مربوطه بالعمر، راه حتى واحد معناها كبير في العمر يحل الشباك ويطيش معناها هي ماهيش مربوطه بالعمر، هي مربوطه بعقليه معينه.
1: صحيح.
0: احنا نحاول نبدلوا العقليه باش قلت لك انا.
1: حل الشباك نتاع كرهبته تسوى 200,000 دينار. ويبدا هكا زعما هدره كبيره.
0: بالضبط بالضبط، نحاولوا احنا نوعيوا. نحاولوا نوعيوا قدر بلي توعي باقي شويه. شقلت لك انا ديما نعاولوا على منصات التواصل الاجتماعي خاطر ديما انسان يشوف ويقرا ويسمع، ماذا بينا معناها نحاولوا نوعيوا قدر المستطاع العباد ونحافظوا على البيئه.
1: نعم.
0: باش نجموا احنا نعيشوا في ظروف ملائمه لينا احنا والمستقبل.
1: كما تقول انت من اجل سبل عيش ساحليه قادره على الصمود في وجه
0: تغيرات المناخ. بالضبط وهو كذلك.
1: نعم. نعم. سيرين بوعفيف مكلفة بمشروع بالصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا، أنت تعشق البحر.
0: أي نعشق البحر.
1: هذه غنايتك.
0: يعيشك.
1: نجاة الصغيرة.
0: شكراً.

0: مدينة الزهرة تسترجع مهرجانها بعد سنوات من الغيبة. بطبيعة الحال المهرجان يضفي مسحة من المحبة والنشاط على المدينة. معنا عواطف بحرون، مديرة هذه الدورة لمهرجان الزهرة الصيفي. سيدة عواطف، صباح الخير ومرحبا بك.
1: صباح النور، صباح كل مستمعي الإذاعة الوطنية.
0: نعم، هذه
1: شكرا
0: الدورة
1: على الدعوة.
0: شكرا هذه الدورة 45 هكا؟
1: بالفعل هي دورة 45 لمهرجان الزهرة الصيفي. معناتها اخترنا شعار من جديد، عودة الروح الثقافية، The Comeback.
0: نعم، بعد قداش من عام غيبة؟
1: بعد 7 سنوات من الغياب. و
0: يعني بعد أن تركه سي خالد بن فقير؟
1: لا لا، سي خالد بن فقير في التسعينات والألفينات، لكن عدد من كما سي حاتم الدربال معناتها ثم مديري داولوا عليه مديري مهرجانات أخرى.
0: نعم نعم، يعني أنا نعرف المهرجان خاصة في الفترة تاع سي خالد. نعم نعم
1: فعلا بالفعل.
0: إذا عواطف، أهم ما يمكن أن تقول عن المهرجان والعروض؟
1: والله العروض اختارناها معناتها كانت مدروسة متنوعة
0: حسب الإمكانيات. بطبيعة الحال
1: تو نوصلوا حسب معناتها إمكانيات العائلة التونسية والتوانسة، دونك اخترنا معناتها من ناحية الأسعار ومن ناحية العروض.
0: نعم،
1: يعني كانت متنوعة من الأول، وكانت معناتها ثم برمجة، وبعد تم يعني إلغاء بعض العروض، لكن حافظنا على العروض الراقية اللي تتماشى مع تطلعات أهالي الزهرة وأهالي الضاحية الجنوبية.
0: صحيح،
1: خاصة يعني هما بعد 7 سنوات من الغياب متعطشين لهذا الجو، وهذا اللي بالحق معناتها تحقق والحمد لله. البارح مع عرض الزهوة جربي الأصيل، كما توا يعرضوني معناتها أهالي الزهرة يقولوا لي البارح الحركية والاقتصادية والبيوع ما يعني ما معناتها لم يحقق منذ سنوات، كانت ميتة ولا كانت يعني كما يقولوا مبيت الزهرة. البارح وحتى من أول العروض مع محر زي الطويل الحقيقة تحركت وصارت فيها حيوية كبيرة كبيرة ونشاط والحمد لله.
0: نعم، وخاصة عواطف بحرون عندما نختار عروض جيدة تحترم الذائقة وتحترم الناس، لأنه فما بعض العروض، بعض المهرجانات مع كامل الأسف، بعض هيئات ما غير ما نسمي يجيبوا في فنانين بدوروا.
1: فعلا وهذا اللي صار من الاول، معناتها حبينا معناتها البرمجه تمس كل الاذواق، ثم شباب ثم عائلات ثم اطفال ثم تربي ثم سينما مسرح، لكن بعد لقينا واضطررنا ان لعدم جديه، هذا هم معناتها المتعهدين، لعدم جديه اصحاب العروض اضطررنا ان نلغي ثلاثه عروض
0: ما غير ما تسميهم.
1: لا لا لا لا، هما عرضين وعرض، عرض نخبوي اللي ما قليش حتى اقبال، والعرض الاخر انه يعني تم
0: عرض، يعني فما فنان كما قلت لي يحب تسبقه قبل ما يجي للمهرجان.
1: فعلا هو راهو من الاول تفهمنا على اساس انه معناتها يمشي يكون معاه زوز من الناس، ومعناتها ربطت باش نقولوا نكونوا واضحين، كانوا مش يكونوا معاه ثلاثه من الاول، بعد قال لي عندي زوز مش تفهمنا على العقد، مش نمضي العقد، لا انا في مدينه ساحليه ما نجمش نجي، حاسين وقعدنا معناتها ننتظروا فيه، بعد قال لي انا ما عنديش ثقه، شكون يضمن اني نكون، معناتها نحكي بصدق انا شكون يضمن اني انا معناتها ما تخلصونيش، واحنا فوالا
0: وكذلك انا كمتفرج شكون يضمنني اللي انت باش تقدم حاجه باهيه.
1: فعلا هو معناتها هذه معناتها من الاشكال اللي تصير، معناتها يعرض يقوم بتعجيزك قبل ان والناس تنتظر، والحمد لله قبل ب 48 ساعه تم الغاء العقد، ولكن هو متاكده وحسب معناتها تواصله انه ندم، والراب اللي حب يطلع توا يتصل راهو مش ذنبي.
0: على كل
1: المتعهدين اللي تصير
0: نعم. فيهم مشاكل. يعني حبينا من خلال هذه الاشاره باش نعرفوا بعض المستمعين نوعيه الاشياء التي تحصل في البرمجه نتاع المهرجانات. اهم ما سيعرض حتى يوم 15 اوت يوم الاختتام؟
1: يوم 8 اوت، عندنا 8 اوت خيل جميل مع
0: أيه.
1: محمد الاحوت، هذه المسرحيه الصاعده وال محمد ناجح، ويوم 8 اوت بمسرح الهواء الطلق بالزهراء.
0: نعم.
1: يوم 10 اوت نادر الشريف الزهراء تغني، تعرف انت شعار الزهره هي الزهره تعيش.
0: نعم.
1: دونك الزهره تغني الزهره تعيش. سينما زاد عنده دور في البرمجه، فيلم لقشم السمالي بسام الحمراوي.
0: نعم.
1: يوم 11 اوت، يوم 12 اوت ليله عيد المراه باش يباتوا فرحانين وزاهين مع درصاف الحمداني المتالقه والمطربه درصاف.
0: نعم.
1: الحمداني يوم 12 اوت. كريم الغربي حاضر،
0: هذا اختيارك لدرصاف اختيار معقول يعني
1: فعلاً
0: في الاتجاه الباهي.
1: اي لا لا، درصاف عندها جمهورها،
0: فنانه بالحق. نعم.
1: فنانه بالحق. وديجا من توا معناتها الناس يعني تنتظر في التذاكر. مسرحيه زيزالي كريم الغربي يوم 13 اوت، والاختتام مع لبنى نعمان واقترحت
0: لبنى
1: ملك عويج. اي لا لا، لبنى نعمان، اما ملك عويج بابنه الفنانه أمينة فاخت اللي هي معناتها بنت الزهراء،
0: حتى ملكة تغني زادة،
1: باش تكون إن شاء الله تكون في الاختتام مع لبنى نعمان.
0: وتعرف تغني؟
1: والله هي صوت أمينة
0: ما نعرفش
1: فاخت.
0: أنا ما لا سمعتهاش.
1: لا لا، عندها بقى، هي عندها أسلوب معين في معناتها باللغات الأجنبية.
0: إن شاء الله إن شاء الله ما تغنيش في الزهرة كما غنيت أمها في قفصة. شكرا شكرا عواطف.
1: حبيت مش اقول لك نشير لك معناتها معناتها بالنسبه للبرمجه مدروسه، حتى الاسعار زاد مدروسه بين 7 دينارات و20 دينار، معناتها العروض في متناول الجميع. حبينا نفرحوا اهالي الزهره بعد 7 سنوات من غياب، يعني الاسعار معناتها في المتناول.
0: معقول. نعم.
1: والاختتام ان شاء الله 15 اوت.
0: شكرا عواطف بحرون. شكرا. مديرة مهرجان الزهرة الصيفي.
1: شكرا.
0: من عروض المهرجان إذن عرض الفنانة درصاف حمداني، نستمع إلى درصاف.

0: موعد الأحد،
1: لقاء أسبوعي منوع من العاشرة إلى الواحدة بعد منتصف النهار،
0: يعد ويقدمه حبيب جغام. عندما يأتي موعد الأحد يأتي ومعه صاحبه لحبيب جغام، معكم كل أحد في برنامج موعد الأحد.
1: في الطريق إلى موعد الأحد، وكن في الطريق عفيف الخطى، شريف السماع، كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. أحمد شوقي.
0: ذكريات سفر، زيارة واستلطاف، من تسجيلات الإذاعة الأولى في تونس، جولة في ربوع الوطن الجميل، بلادي المزيانة.
1: ما ننسى حد وديما في القلب.
2: إذن هذا تذكير بموعدي معكم إن شاء الله يوم الأحد من الساعة 10 صباحا. نجدد اللقاء في يوم سعيد يوم الاثنين، غدوة مع زميلة وداد محمد، يعني جمعة وسبت وأحد في يوم سعيد كذلك. شكرا زملائي فتح العبيدي بالقاعة الفنية المركزية، فاروق الزرعي في الإخراج المرئي، وهبي الواعر في الإخراج الفني، حميد الورغي في التنسيق، رانيا في الإعداد، وبالمكتبة الغنائية ليلى جلاصي، نجوى العربي، نسيمة المجري.

مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار السبت 8 أوت، الموعد باش يكون مع صوت من الأصوات اللي خلدت اسمها في ذاكرة الأغنية المغربية والعربية، نجاة عتيبو.

0: نجي تعتيبو، الفنانة اللي هزت التراث الموسيقي الشعبي المغربي إلى العالم بصوتها القوي وشخصيتها الفنية الفريدة. من فن العيطة المغربية إلى الألوان الأمازيغية والتجارب الحديثة، صنعت مسيرة طويلة ومليانة نجاحات، وولت رمز من رموز الأغنية الشعبية المغربية. بعد عقود من العطاء، مازالت نجي تعتيبو تحافظ على مكانتها وعلى قدرتها على التواصل مع أجيال مختلفة من الجمهور. نهار السبت 8 أوت في مسرح الحمامات تستنى فيكم سهرية مغربية بامتياز مع نجي تعتيبو. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا الموجز. دخول مشروع السد دويميث بولاية بنزرت حيز الاستغلال قبل موافاة السنة الحالية، بما سيمكن من تعبئة نحو 45 مليون متر مكعب من المياه وتحويلها إلى سد سجنان عبر منظومة تحويل مياه الشمال في إطار دعم التزود بالمياه الصالحة للشرب ومياه الري لفائدة ولايات بنزرت وتونس الكبرى والوطن القبلي والساحل وصفاقس. وزارة السياحة ترصد اعتمادات مالية إضافية من صندوق حماية المناطق السياحية لدعم مشاريع التهيئة السياحية واقتناء معدات النظافة وتعزيز تدخلات البلديات السياحية، خاصة خلال ذروة النشاط السياحي الصيفي. رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي يحذر من إمكانية توظيف رسوم بنكية أو عمولات مالية خفية على القروض على الشرف، داعيا البنك المركزي لإصدار إيضاحات رسمية حول أجال رد البنوك على مطالب القروض وفترة الإمهال. بداية من منتصف نهار اليوم، الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي عبر خدمة الإرساليات القصيرة، وبداية من الغد الجمعة عبر الموقع التوجيه الجامعي orientation.tn. وفي العالم، الخارجية الباكستانية تؤكد استمرار الجهود للتوصل إلى حل شامل ومستدام بشأن مضيق هرمز. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين في معارك جنوب لبنان وإصابة 4 آخرين، أحدهم في حالة خطرة إثر انفجار عبوة ناسفة داخل مبنى. ختاماً، المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يحذر من أن إسرائيل تنفذ عمليات واسعة لتفتيت الركام ونقله إلى خارج قطاع غزة، في خطوة يقول إنها تهدد بتمس أدلة مادية على جرائم الإبادة الجماعية قبل أن تتمكن فرق الطب الشرعي وخبراء الأدلة الجنائية من فحص المواقع وتوثيقها. ختام الموجز مع تحيات نعيمة سولي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط، اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك، ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة، أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبراني.
1: وصل صوتك للإذاعة الوطنية.
4: هو فكرة القاضي على الشرف معناتها باهية، هي مش خايبة. توا مازلنا نستنوا معناتها في البنوك شنية، معناتها تخاف انه تفما باش تكون فما شروط في البنوك وكل شيء. بالنسبة للمؤسسات الصغرى كي ياخذ 25 مليون باش ياخذ مدة امهال 6 اشهر، لكن هما باش يعطوها للشركات اللي تعبة ديجا هما في كريس. اما انت كي تحطه له على 24 شهر معناتها بتزيدوا شارج مليون كل شهر، برشا ديجا برشا بالحق. كي نقول لك برشا على خاطر مؤسسة صغرى ما تعرفش فيش تعاني، راه هو ما يخلص باش يخلص الكريم تاع لوكال نتاعو. هذا في صورة مال البنوك معناتها الأمور نورمال مو مدة الإيميل لازم تكون أكبر شوية معناتها برشة 24 شهر معناتها في ساعة في ساعة كيف كيف معناتها كسوة نتاع 10 مليون وال 25 مليون خطة على 10 مليون هو بيدو عنده باتين ده هو معناتها ميكرو بروجي ديجا باش يخلص 400 ولا 500 دينار تشوفها أنت بالنسبة للبنك شوي بالنسبة للي عنده باتين ده ذكره برشة معناتها تزيدوا كري حانوت وكل شيء وشارج وإن شاء الله يسهلوا فيها شوي ما تطلعش فما شروط أخرى بعد في البنوك على خاطر لحد الآن ما فهم زين ما فهم حد شيء.
1: وصل صوتك.
5: العائلة تربي والانتوراج هو اللي أثر أكثر من الولاد خاطر بحكم توا الوضعية في تونس إنه الأولياء البو يخدموا لهم تخدم اللي يعيشوا مع الانتوراج أكثر من اللي يعيشوا مع العائلة. هنا مسؤولية الولي اللي يبدأ مثقف شوي ما يتعاملش بأجريسيفيتي مع الأولياء. الكبس الكبس الكبس يخلي هو الطاقم تاعه سايبها لبرا والبرا باش يمشي توجهاته مع أصحابه مع الخلطة اللي دايرين فيه مع توا حاليا إحنا نعيشوا في المجتمع السيد الأخلاقي أكثر حاجة فيه ماشي سيدة لكن أنت في سايب الماء على البطيخ أكد اللي انت ولادك باش يمشوا في الحيطات الاخلاقي والمشاكل هذيك
6: صغير ما يبداش فما علاقه خوف معناه بالولي نتاعو امه ولا ابوه نجم يشك مثلا يطلع شي ولده يتعاطي المخدرات نجم نلاحظ عليه مثلا تغيير في السلوكيات نتاعو نجم يكون انزواء زايد عن اللزوم او بالعكس توتر ويولي عدائي وكل نجم يكون اضطرابات في النوم مثلا في الشهية نجم يكون تاثير على النتائج الدراسيه نتاعو زايد هذه الحاجات تجلب انتباهنا باش احنا نحكيوا مع صغيرنا نفهموا انه شنو اللي فما فماش حاجه مقلقته ونجم جو مثلا الطبيب العائله نجم نزيد كيما نحكيوا معاه من الاول بكل احنا ماذا بينا نفيقوا من الاول بكل قبل ما يوصل الابن على فكره هذا نجمي بس البنات والولاد يعني حس بنتي ولا ولدي مشكله عاده فما حاجه متغيره ولا يطلبوا اكثر فلوس ولا عدائي اكثر من اللازم ما عادش مركز في القرايه ولا منزوي هكا واذا كان وصلنا لمرحله الادمان نجم بعد طبيعي يكون زاد فما ضرر جسدي نجم يكون فما قلت التركيز والذاكره نجم ياثر على عده اعضاء في الجسم على التنفس على الكبد برشا حاجات
1: وصل صوتك
7: دعوة لكل المسؤولين كل واحد في حومته أصحاب القرار بلديات الناس مجتمع المدني يدخلوا الفن الكل تركينا في تونس وشفت دي فيديو أثروا فيا برشا برشا حي هليل المهرجان اللي صار في شهر جوان كيفاش سينما الدوركي دخلت للحومة كيفاش أثرت وكيفاش ريت بعيني بنية تبكي وتحب تكون مشاركة في الكورال وقت قدمها ولاد حومتها في عمرها مشاركين في كورال وهي لا المشهد متاع البنية وهي تبكي كيما أثر فيها أنا باش يبقى عالق في ذهنها دوكش تبقى الحلمة كما احنا عشنا في صغرنا انا امي نذكر تقول لي التو نذكر الكاميون كي كان يجي في الحومة ويعملونا السينما في الحيط وقتها كانت تتفرج وتغرمت بالسينما دونك الفن كي يدخل الحوم يأثر في الناشئة تتغير نظرتهم حتى للواقع اللي هو ينجم يكون مؤسف وقتها وصعيب الفن يخفف وطأة الواقع اللي هو فيه برشا صعوبات
1: وصل صوتك للإذاعة الوطنية إعداد ضياء الدين الكريفي

0: التوانسة
1: مع ريم بالشعلية
0: ومنى الماجري من الاثنين للخميس من العشرة النص نهار صباح التوانسة بنبض الشارع تفاصيل من حياتنا اليومية. صباح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة
1: بأخبارها
0: حكاياتها أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة
0: وكل مرة عبس الطرع ميمو يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي شاكر بن بالقاسم أحلام مساحلي
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي؟

0: الدكتور حكيم.
1: الأم اللي ترضع يزمها ترد بالها على مكلتها، أهم حاجة هالمكلة يزم تكون نظيفة بعيدة عن التلوث باش ما تعرضش الأم وصغيرها للتسممات الغذائية. على هذاك ماذا بينا المكلة تكون في الدار مش في الشارع، فيها برشة خضرة مغسولة بالقداء على الأقل مرتين في الجمعة، شوية سردينة مشوية وإلا مفورة، الحليب وإلا البن ولا الرايب والياغورت كل يوم، تكثر من العدس وتشرب برشة ماء، والباقي كيف العادة كل يوم وقسمه. أما تبعد على القهوة والتاي والجازوز والمايونيز والسلامي.
0: الدكتور حكيم.

0: يلعب يلعب ديما فرحا ويغني عربي وسوري وين وين عصفوري
1: يا ضيما وينو عصفوري يا ضيما وينو عصفوري ضيما وينو عصفوري اشكون في بالي عصفوري
0: وين وين وين وين عصفوري.

وين وين وين وين وعصفوري.

تسمعوا برامج ليبي على الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية طيبة. وزارة التربية تؤكد أنه لم يتم بعد تحديد مواعيد الترسيم عن بعد بعنوان السنة الدراسية الجديدة. الوزارة أوضحت أنه سيتم الإعلان عن رزنامة فتح خدمة الترسيم والخلاص الإلكتروني لفائدة التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية عبر القنوات الرسمية للوزارة، وذلك في موعد يحدده لاحقاً. مؤشر أسعار الاستهلاك يسجل خلال شهر جويلية 26/2000 ارتفاعا بنسبة 0.2% مقارنة بشهر جوان 26/2000 وفق إحصاءات المعهد الوطني للإحصاء. ويعود هذا الارتفاع بالأساس إلى الارتفاع المسجل في أسعار مجموعة خدمات المطاعم والنزل بنسبة 1.4% إلى جانب ارتفاع أسعار مجموعتي خدمات الصحة والترفيه والثقافة بنسبة 0.7%. وفي المقابل تراجعت أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 0.6%. سبل تعزيز التعاون الثنائي بين تونس وسلطنة عمان في مجالي الثقافة والتراث، ولا سيما فيما يتعلق بترميم وصيانة المعالم التاريخية، محور لقاء جمع وزيرة الشؤون الثقافية أمينة صرافي بسفير سلطنة عمان بتونس هلال بن عبد الله السناني. وحدات الحماية المدنية تقوم ب 168 تدخلا للنجدة والإسعاف على الطرقات خلال 24 ساعة الماضية. وفي العالم، نائب الرئيس الأمريكي يؤكد أن واشنطن ستستخدم جميع الأدوات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية للتوصل إلى حل مناسب مع إيران. إصابة 8 أشخاص جراء غارات إسرائيلية على بلدة برج الشمال جنوب لبنان حسب وزارة الصحة اللبنانية. وختاماً، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يقول إن تفشي فيروس إيبولا الأسرع في العالم يتجاوز جهود مكافحته. ختام الموجز، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: Синдама.
1: Дали, дали, дали, дали. ولا تسأليني تعالي عبثتي بقلبي على كل حال
0: الناصر صمود.

0: صباح التوانسة مع ريم بن شعلية. صباح بنكهة تونسية.
1: العشرة وثلاثة دقائق، نهاركم مسعد ليام ناس كل، مرحبا بكم. اليوم نهارنا الاخراني في الجمعة، ديما مسك الختام هاكا يجي مع بستر عمامو يكون حاضر معنا في حصتنا في كل نهار خميس، ونجيو على صباح تونسي تونسية فوندو معناها. عبستر نهارك مسعد ليام، شنو الأحوال؟
2: زين مبروك، أنا فرحان اللي معاك كالعادة معنا، لكن زاد كيف كيف فرحان اللي فما واحد رجعنا من كونجي، مش حال متسمى فيه معناها.
1: أي وهو راهو مع مرعش خذ يكون جي ورجع بنفسية أخرى معناها يعمل اللي يحب، وما ما كريتو عبد الستار ما كريتو. أما شو نعملوا فريق عملته والنجمش واحد ينحي خشمه من وجهه؟
2: لا عشرة بعد عشرة قديش من عام معناها كيفاه ما تجيش
1: تحية ليه معد برنامج شكر بالقاسم، تحية كبيرة ليه هو وعواطف الشابي. هاي في كونجي تو
2: هيك في كونجي، قلت البارح عملت له عركة
1: بالحق.
2: عملت له عركة، تخيل أنت ماضي ساعتين لارب يعمل لي في يطلب فيا مش يقول لي شنو مش نخدمه نهار الخميس. غرغور القايلة ما عرفش يقيل، ما عندهم سلال بقلوب في حومته، ما عندهم سلال بقلوب يجيهم
1: هكا يا شاكر هكا تو هكا
2: اسكت بارك راه مسكين. مش وقتها ما جاوبتوش.
1: اي ما انا جاوبته تو،
2: اما كيف ليه طلبته؟ مسكين معناها مسكينة
1: غرغور القايلة راه يعوم وقتها، اللي ما يعومش وقتها
2: ما نعرف عليه حاجة غريبة.
1: احنا مع قصان الضوء هذا نورمال موك الواحد يقمر وقتاش ساعته نتاع قصان الضوء يعطي البحر
2: يعني خلي يتبرد،
1: اللي قريب الحلق الواد واللي قريب لسليمان واللي قريب الحمامات
2: حتى اللي مش خبير يملى صال الماء يصب على هذيك فما ماء بالطبيعه ما قصوش عليه.
1: نهارك اسعد الايام يا سيدي، وديما جايتك وطلتك فيها سر يا عبد الستار.
2: يعيشك
1: وسرنا يجي مكل كل ما هو تونسي زمني متاع قبل، اللي احنا نشموا عليه ريحه مماتي وعزيزي ونشموا عليه ريحه صغرنا، ونحبوا نعديه حاجات محليهم لصغارنا وحتى تاريخنا وحكاياتنا وهدراتنا وثقافتنا به كي نوصلوها لهم. وهاخذ يا عبد الستار دور تو شنو يحكيو لي زاركتيكت معناها الخبراء في المناخ. انا نسمع في واحد في خبير في المناخ البارح على مواقع التواصل الاجتماعي قال لهم اش خصك نرجعوا للبني نتاع قبل،
2: طريقتنا في البني
1: ولبسه قبل الاقمشه نتاع قبل كليماتيزور وحده هو هذاك معناها. فشفت معناها به
2: دورو
1: نرجعوا
2: للاصل. عجبتني يا جماعه الاخرى كانت معايا في البرنامج نتاع بدو بتمام نحكيو على الخلاعه، وكنت معنا خديت انجان معنا حبيت نعرف توا معناها كيفاه. عاد قالت لي لي انا مازلت معنا انجان مامون هكا كيف انت هكا، قالت لي انا مازلت نحب الخلاعه على الطريقه، مش نحبش الوتلة باش نحب نباتي نهزهم ونمشيو لدار، نمشي نكريو دار ونعيط ماشي جارتي نقول لها اجعمل علي طلا نهيرين ولا ثلاثه وقت اسمعي ولا شو. عاد قلت لها قالت لي نحب بناتي يلقاو غدوه ما يحكيو كي يكبروا، كيما انا لقيت ما نحكي طويقه. قالت لي نمشيو لوتيل كي الغوله وحدنا مع عباد دايرين بينا ما نعرفوش ولا عرفونا لا نعرفون لا يعرفونا. قالت لي بعدش ولدي كيف باش يقولوا باش يقولوا
1: محلاها
2: مشينا ندخلوا عيشه ومشينا قعدنا على البحر. بعد
1: هي المراه محلاها ومحلى قلبها ومحلى روحها.
2: اي انا ياسر عجبتني
1: انها تخمم في حاجات كيما هكا. احنا اليوم نحكيو على البياض.
2: اي مش نحكيو على ليه لا عيشك لا عيش كريم سي البياض
1: بالحق.
2: عند سي خاطر توا سي يولي سي في سير سير الايام لا هو البياض. اما الفتره هذه نتاع الصيف وقبل رمضان ب 15 يوم يولي سي.
1: ايوه هو
2: نكسروا له حرف السي
1: وهيد كنت تلقى له فجوه ترى
2: بوسه في بشريف مالك ترى تقريبا تهز الكل اللي شمعه معناها ليه سي البياض معناها عايش معناها احترام المقامات
1: والله
2: مع احترامي للبياضه الكل وربي يعينهم ان شاء الله خاطر خدمتهم شاقه.
1: لا وتوا الحقيقه ولا راهو انواع راهو اليوم تو تلقى البياض العادي تلقى البياض الاقل من العادي نتاع نجير سطح ولا نعمل حاجه صغيره وتلقى البياض الفنان مش بياض كيكا برا ارتيستو في خدمته في البوز نتاعو معناتها يدلك يفهم التكنيك نتاع الحيوط وكل حيط شنو اللي
2: ينصحك يقول لك ليه هذا كذا معناتها تبارك الله معناتها
1: ربي يبارك لكل من خدم خدمه واتقنها بصراحه.
2: امين يا ربي. فالبياض اللي برشا الكلمه ديجا قاعده تنقص لانه نقولوا الدهان
1: صحيح
2: بينما بكري نعيطوا نقولوا له بياض. ليه علاش؟ لان نستعملوا الجير هو ابيض معناتها الباز هي حاجه بيضاء. تعرف نستعملوا الجير العربي ولا بيتسمى فما حاجه عبيد يستعمل نوع اخر من الجيل اللي هو جيل الكذا اللي هو نوع من الحجاره اللي قبل بنهار يجي البياض بيدو خاطر يجي قبل بنهار مش يرقب مش يشوف المكان اللي مش بيضو وكان فما ترقيع يرقع معنا في الحيط يقرقشوا ويرقعوا معنا يليقوا كذا وينفخ الجير خاطر ينفخ قبل بنهار
1: الجير يتنفخ قبل بنهار مش انا من غدوه نجم ندير
2: نجم نستعمل خاطر يزمو يبرد خاطر سخون الجير
1: بي.
2: شو معناها فالجير يستعمل يعني يجيبوا قصعه ولا بيشرب التية ولا فما بياضه هو يجيب الماتريال نتاعه ويحطوا يحط له كميه ويقول له قداش الكميه 5 كيلو 4 كيلو 8 كيلو حسب المكان اللي باش يبيضوا وينفخ الجير هذاك ويزيدوه الزينه بودر زرقاء نيلة يزيدوه شوية من الزينة ذيك خاطر الجير كي يتنفخ يعطي بعد كي يشيح يعطي صفورية كي يبدا ريتا بيغ
1: وكي تحط له النيلة
2: نيلة يشرق يولي أبيض شارق
1: واو.
2: فيحطوا له النيلة ذيك وإذا كان كما يقولوا يحبوا البيت يردوها بلون جوهري ولا فستقي ولا اللي هو ولا كان بيت عروسة غبرة غاز معناها يزيدوا يشري اللون بالطبيعة يزيدوا اللون معناها
1: بقي عجير هذاك
2: عجير هذاك هذاك الباز هذاك علاش يتسمى بياض لأنه أبيض ثم خطر علاش الباز بيضة ثم أصدر مثلا بيضة سقايف بيض لكن نجموا نزيدوا ألوان للبيوت
1: هذاك علاش عبد الستار ما كانوش قبل يلقاو مشكلة في أنه يدهن كل عام خاطر ما اسموش دهان اسمه بياض خاطر الجير في الاخر بكل ما يتكلفش حاجه كبيره فهو كيد عام لا معناها اكثر حاجه ينجم يعملها هو باش الجير ما معناتها منه للسيمان خاطر عنده لاماستيك لحتى دونك هو عنده كارولو باش يطلع بيه يعبد
2: الفوشه مش رولو ما يخدمش بالرولو خدم الفوشه الفوشه بكري كانوا فما بكري بكري يقولوا كانوا يستعملوا المصالحه العربي مصالحة أكلي بالجريد نتاع النخل ثم ولاو يستعملوا الفوشة اللي اللي معروفة
1: طويلة
2: فهمتش يبيضوا بها خاطر الجير ما ينجمش يركب عليه يركب على الرولو ولذا فينصب
1: ماهيش مكلفة
2: لا ماهيش
1: والدار ديما نظيفة
2: وحاجة طبيعية تتنفس لأنه الجير يخلي الحيط يتنفس لانه ما يسدش مش كيما تويك المواد الكيميائيه
1: تو الماستيك شنو يسد
2: مواد كيميائيه يعملوا ومن بعدش حتى كي يطيح يطيح لقشه واحده كي تحمل الحيط بينما الجير يا بتتفتفت معناها علاش على خاطر الحيط ينجم يقعد يتنفس داير الجير يا ريم كان معناها كان جي معناها كان يسمعوا فينا اهلنا الفلاحه يستعملوا الاشجار يجيو الشجره تكبر شويه يحزموها بالجير
1: اي صحيح
2: تعرف علاش؟ مش يقتل الجراثيم ما تكبش عليه خاطر الجير ما يكبش عليه الجراثيم يقتل هو بيدو

0: خاطر من بعد جير تعملوا حتى وحدك
1: اي تجمع
0: معناها احنا مثلا شفناها عشناها معناتها في فتره ما وانا واحده من الناس والله ما عملت حتى وحدي معناها
1: في الدار فوش جير
0: صحيت تعملها وحدك
1: فكانوا معناها كان المهنه هذه مهنه قريبه برشا للطبيعه يعني مهنة خريق الباب والبياض يولي يراو كأنه جزء يعني البياض تستنس به فما في الحومة تلقى بياض عم فلان عم حمد ولا عم طاهر ولا عم كذا اللي يولي جزء من العائلة البياض راهو تعرف عليش حتى هو يدخل الدار ويتكشف عليها ولذا يزم يكون شخص ثقة يدخل بكوش يخرج يدخل أعمى يخرج بكوش كما يقولوا ناس بكري يدخل ما راح حتى شيء يخرج ما يعاود حتى شيء على أهل الدار لأهل الدار للإراق طايع حاجات في دار فيكون رجفيق يكون ليك خاطر أكثر من هالك البياض يجيك بكري مش يعاونك مش يخرج الحوايش يقول لك من هز معاك وبالتالي البياض يولي شخص قريب
0: أي.
1: فبالتالي وعادة كي يكبر شوية أحمد مثلا البياض يجيب الصانعة معاه مش يسنسوا بالناس مش يسنسوا بريم يعني ريم نعرفها وكي بنتي انا كبرت وليت نتعب وكذا جيت تقول لي عبد السطر ايجا مش تخدم لي لده تقول لك بنتي راني مش نجيب معايا صانع صانع عليش خاطر عندي انا في ثقة وانت ما تعرفوش يزمك تاخذ علي ان الثقة زادك كيف مش تكون حلقة حميمية بين صاحب البيت والبياض
0: شو محليها الاخلاق
1: محليها
0: محليهم قديش يقرأوا حسب بعضهم قديش يراعيوا بعضهم قديش يراعيوا حرمة ديار بعضهم محليهم والله ناس بكري على بركة عظيمة ربي إن شاء الله يفضلهم لنا ويخليهم لنا. بعد شوية انفتح الدنيا مع شيخنا هشام صدقاوي اليوم مع دكتورة ماهي بن مالك مختصة في المعالجة بالأعشاب الطبية تبى المثلي الطب الصيني. قتلكم أنا جاية اليوم إبرة وخيط نخيطوا فمنا على كل ما وحلو مش تعاوننا هي مش تقولنا خيطوا فيمكم على الحلو كهو مش تعطينا دي غوسيت ناتوريل وحاجات في الهوميوباثيه مش تعطينا حاجات تعاوننا بهم دونك استناونا بعد شويه زاده كيف شايفنا ياسين بن شعبان باش يكون حاضر معنا هنشوف سلطه الدلاع هذه ما جاتكمش قبل نسبك
1: لا هذه الدلع احنا نخرشوها تخرشيف مسكينه هي تخلط عليها هي مازالت كتقصص طعم يهبط عليها كل الجراد المنتشره كما قال ابن خلدون فعهدك بها كانت وكل قشور هذوكم كان عندنا حد في الحومه عايم مربي كبش نزول القشور نتاع الدلع مش ياكلهم الكبش
0: بالحق
1: ما تبيع مالها فما تلقى في كل حومه تلقى مخزن واحد مربي فراك كبش
0: مش
1: نتاع ذبيحه كبش نتاع نطيح نتاع تربية نزول القشور الدلاع وتبدأ هم يقول قصهم جيدين مسايكل مش يلقى كيف يأكل قصهم جيدين نزولش ظف هي معناها ما يقعد منها شيء دلاع مسكينة قالت لي خلاطة احنا خلطنا للصلاطة يرحم والديك

0: Cannabis.
1: لا يدكك المخرج علينا قاعد يدكك علينا عبد ستار لازم نخرجوا له بعد
2: نفهموا معاه
1: لا لا ما نخليوهاش الحكايه عنا في قلوبنا خاطر مش يدكك علينا برك وقال لي وغمزني قال لي عبد ستار زاد
2: اي معناها حطني في العجه
1: اي
2: استنيني برك استنى يستنى برك يستنى برك ما يعرفش حريدي معناها خلي برك
1: دكتوره مهي بن مالك صباح الانوار مختصه في المعالجه بالاعشاب الطبيه تبع المثلي تبع الصيني ومرحبا بيك وفرحانه
3: يعيشك ربي يفضلك حطينا فرحانه
1: انا وحده الناس توحشتك
3: عايشك حطينا توحشتك وتوحشت البرنامج
1: كي ريت هريت العيد الطبيعيه حتى العيد الطبيعيه اليوم نحكيو على ها ونقول لك بالضبط شنو الوضعيه احنا نجيو في مارس وافريل ناخذوا شنو اللي يلزم باش نضعافوا نقولوا نحضروا في روايحنا للصيف ولبسه الصيف وروبه الصيف ومايو الصيف ودرا شنو جاش الصيف وليناش ماشي جايين على العروسات والحلو والدلاع والبطيخ والفلفل المقلي والكفتاجي اللي عملناه فك الشهرين واحنا حاشتنا به للصيف نجيو في الصيف
3: ونبلبزو
1: ونهيكو ونلقاو روايحنا زايدين مش ناقصين دونك مع الدكتوره اليوم باش ناخذوا ديزاستيوس في ما انت باش نجيو مباشره للوصفات اكثر مانيش باش نحكي برشا امر مانيش باش ندخلوا برشا في التفاصيل
3: نتاعها
1: على خاطر هي فقره فقط توعويه لهم هما ولينا نحنا زيدا وانا اولهم في كيفاش نجم نتصرف شنو لي زاستيوس شنو الحاجات الموجوده في الفيتوثيرابي في الميوباتي تنجم تعاوني على تنقيص رغبه السكر وتنقيس رغبه الماكله زيدا
3: بالضبط به احنا باش نجيو حاجات موجوده في الكوجينه يعني باش نحاولوا الماكسيموم نعطيو دي غوستيت موجوده في كوجينتنا ما نقعدوش نشريو من الفارماسي ونعطيو بعض كيلكو بلانت اللي تعاوننا اكثر لكن الحاجات اللي موجوده في كوجينتنا ساعات تكفينا باش نبدا ببلانت اللي هي مظلومه شويه اللي هي ليبيسكوس اللي هو الكركدي الكركدي هي نبته مهمه جدا في برشا حاجات هي ساعه اللون الاحمر كي نشوفوا اللون الاحمر نقولوا انتي اوكسيدان دونك هي الليبيسكوس الكركدي هي نبته انتي اوكسيدانت مضاده للاكسده وانتي فييسمون سيلولير يعني حتى للجمال بهيتلنا احنا نسي نحبوا زيد جوان دوليتيل على غريابل معناها حتى الجمال ما فيها بس نجموا نعملوها في شعرنا كما نجموا نعملوها في وجوهنا كما نجموا نشربوها تيزان دونك ليبيسكوس في الشعر بالضبط في الشعر نجم اذا كان فما الناس اللي تحب الحنه كيفي انا ينجموا يعملوها في الحنه نتاعهم الماء نتاع الحنه تحط
2: تغليها
3: وتغليها وتحطها
2: تعجن بها الحنه
3: تعجن بها الحنه تحطها في شعرك نجم تعملها وحدها حتى في الالوي فيغا مثلا تعمل بها ماسك للشعر نجم تعملها ياغورت مثلا وتحطها في وجهك تخلطها بالياغورت وكل تحطها في وجهك
1: جربتها
3: السدر زيد كيف كيف تخلطها بالسدر راهي خارقه للعاده تعطي لقه كبيره للوجه ولقه كبيره للشعر
1: انا هذه جربتها جربتها قمر وجربتها ماسك قماش ترحيه الكركديه ترحيه في الرحايا نتاع القهوه يولي لك بودغ تحب تحطه مع الملح وشويه زيت زيتونه وتعم بيها قماش لليدين وللساقين وتقعد البو غوزاتر محلاها كان تحب تعمل بيه ماسك للوجه تخلطه بالياغورت ناتوريل وتعملوا ماسك للوجه وراه بالحق
3: خارقه للعاده
1: من بعد تحس بلمعه
3: اكزاكتومون اللي تعمله من برا هو بيدو اللي تعمله من داخل
1: تشربها
3: اكزاكتومون ديما دي كونسيي للعباد اللي عندهم اون بوتيت تونسيون يعني اللي يعرف روحه مثلا التونسيون نتاعو 9 ولا ليميت ما يكثرش منها باش تشربها طيح مره
2: دم.
3: طيح الدم ما جوستومون دونك هي معروفه برشا اللي هي نبته طيح الدم يعني هالناس اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم في العاده يشربوا الكركدي يعني معروفه عند الناس اللي كيما يقول لك الثوم والقناريه وكل زيد يعرفوا لي الكركدي طيح الدم بالكدا دونك العبيد اللي عندهم اون بوتيت تونسيون مثلا عبد عنده 9 دم باش يعملها مثلا ان جور سور دو ولا مرتين في الجمعه ما تعمل له حتى شيء اما اللي باش يواظب عليها
2: كل يوم
3: وقتها تنجم تطيح التونسيون اما العبيد اللي تونسيون نتاعهم عاديه 12 13 ولا حتى تونسيون نتاعهم عاليه هاكا حاجه وحويجه معناها خاطر هي به هي للسانتي كارديو فاسكولير للقلب والشرايين كيما قلت لك انتي اوكسيدانت وهي زاده اليي مانسور شنو معناها هي درينور دونك تسيب تنحي الماء الزايد من البدن تخلينا ديما في فورمه اكثر تخلينا نحرق شويه الدهون دونك هي نبته بالحق انا ديما نقول مظلومه اللي هي موجوده عندنا ماهيش غاليه أما ننسيو أن نستعملوها.
2: لكن المشكلة شخصياً أن نستعملكم شروبه معناها.
3: أي.
2: إذا ما نزيدها السكر بجيب شروبها كيكة.
3: والله يتنجم. حاولي الكوسيت.
2: مش تزانة شروبه بيرد
3: شروبه معناها. أي هي إكزاكتومو. هي ريت تشرب بيردة أحسن في الصيف نشربها بيردة.
2: أي. برد دايرت برد بلي.
3: ولا تبرد بالقدي. يعني هي بيردة. أنت مثلاً هو اللي الكوسيت متاع شروبه هي نجم 250 مليلتر متاع مي 250 مليلتر مي نزيدوا عليهم مغرفتين كبار إيبسكوس كركدي دونك هذه تجينا غامقة وتجينا كيما شروبوا بالضبط وبنينة فما كل مرحب
1: مغرف كبار كركدي
3: هذه نحكي لك إذا كان مش تزيدها السكر كيما قال سي عبد الستار أما إذا كان احنا نحبوا احنا تو بالعكس نحبوا على
2: هذاك علاش معنا حبيت نثبت القشي حي باش تشرب من غير سكر
3: فوالا نعملوها في إيترا مي مغرفتي
2: ديلوي اكثر معناها
3: ديلوي اكثر وتحطها في الفريجيدير ولا تزيد معها غلاسون بيرده بنينه فيها مطعم اسيد تقولش عليك تشرب في السيترونات واللون نتاعها مزيان معناها تشرب في حاجه ان ليكيد خاطر الكلنا نحبوا نبدلوا المطعم يعني من نتاع الماء
2: نجم تزيد عسل مثلا غير في عسل عسل
1: هنا دكتوره نسالك خاطر فما طريقتين هل انا نجي على ايترا ماء ونحط مغرفتين كركدي الماء يغلي نحط فيه مغرفتين كركدي نسكر عليه خليه درج نصفيه وبعد يبرد على الرخامه بعد يبرد في الفريجيدير دونك نجم نشربه حتى من غدوه
3: نشربه من غدوه بيرد
1: او نشد بوست الماء ونرمي فيها مغرفتين كركدي ونبيتها ليله كامله في الفريجيدير هي والكركدي نتاعي انا هو الخير
3: نجم تعملهم الزوز كاين دبوزه ماء باللار والا فخار ميسالش كي نعملوها معناها في الليل ونخليوها ليله كامله
1: مهم بالله
3: فهمت اي بالضبط سينو نجمو نغليوها جوست نتاع 5 مينوت فهمت نبردوها في العقل تشربها من غدوه ولا في تعملها تحضرها الصبيح وتشربها في الليل
1: هذه ينقص للشهيه زاده
3: هذه ينقص للشهيه حارق للدهون وينحي الماء الزايد من البدن داكوردو
1: اخر نبته واحده اخرى
3: كهو
2: كهو
1: نبتة أخرى نكملوا بها عندك الحق هو مازلتي علاش قلت لك هي احنا فقط نعطيو
2: لمحة
1: نعطيو ديزاستر
3: ما في بليش ولا راني زرفت شوية
1: نستنيونا في العيادة انا راجعين لكم في سبتمبر ان شاء الله
3: ملا نزيد المعدنوس المعدنوس نبتة خارقة للعادة المعدنوس بزوز طرق زيدا نجمو نعملوها انفيزيون في الماء ونجمو نرحيوها كي ترحيها تاخذ فوائد نتاعها اكثر خاطر المعدنوس ترحيها بالماء وتاخذها كيما سموثي معناها هاو مثلا انت شنو تنجم تعمل حنا التفاح التفاح فيه البكتين اللي هو يسكر الشهية يعني هو تفاح غلة اما في نفس الوقت هي حاجة باهية برشا للتضعيف يعني نجم انا نعمل سموثي تبدا فيه تفاحة نبدا فيه المعدنوس النجم زيد نزيد كلافس ايبينار توسكي حاجات خضر كيوي اي حاجه خضراء نجمو نحطوها نجمو مثلا الكركديه اللي قلنا حضرناه وكل يكون هو الباز نتاع الماء نتاعها في عود لنحط ماء عادي نجم نحط كركديه مثلا ونعملو سموثي كوب فان المعدنوس وقتها رحيته دونك استنفعت من الفيتامينات اللي موجوده فيه خاطر كي نعملو انفيزيون جوست باش يحرك لي الميتابوليزم نتاع بدني باش يخلي الكليوي تخدم اكثر وتخرج الماء اكثر لكن كيف نرحيه نزيدو نتمتعو اكثر بالفيتامين اللي موجوده فيه كيما الفيتامين ا الفيتامين سي ذاك علاش هو حتى باهي للانيمي والفيتامين ك اللي هي باهيه للسونتي اوستيو ارتيكولير يعني العباد اللي عندهم هشاشة العظام يا ريم خنزيد
1: لا مازال عندنا هي دقيقة ونص أخرى نزيدوا فيها حتى
3: الدي الأخضر أنا نحب الحاجات اللي موجودة في الدار الدي الأخضر راهو من الحاجات اللي خارقة للعادة أصلا تحسن الميتابوليزم وهي من النباتات اللي تقوم بعملية حرق الدهون الدي الأخضر انفيزيون باش ما زيدوش فيه السكر يبدأ اللون بتاعه ذهبي ماهوش منغلي وشي باش يولي لي مر ونولي وقتها بالصيف عليا ما نجمش نشربه تشرب على طول النهار بعد ساعتين على الماكلة وتشرب على طول النهار 3-4 كيسين تي راهو خارق للعادة البرشة حاجات كيف التي الأخضر راهو أنتي أوكسيدان أما زيدا هو من الحاجات اللي حارقة للدهون ما نقربوهش للماكلة على خاطر ينجم يعمل لنا فقر الدم أما من الحاجات اللي ضروري إن تدخل في عادتنا أكثر
1: أنا البارح بركة عطيت الرسات متاعك أنت البارح بركة قلت لهم دكتورة مها بن مالك خلت لنا ورثة في التي الأخضر عالمية عالمية وما تقلق حتى حد قلت لك أنت تحب تشرب التي الأخضر ترموس فيها مسخون يغلي معاك في الخدمة حطيت شكا مغرفة التي في الماء متاعك حط المسخون
2: خليه يرتاح شويه
0: بعد هو ما باش يهبط في لحظه مش يقعد لك فوق شهر انت اشرب الماء خلط الشطر زيد الماء اربع مرات تقعد هيك تزيد في الماء برك
3: ممكن نفس من غير ما تقعد تتبدل
2: اللي هو هي هو الطريقه نتاع تطيب التاي في تونس معنا احنا نعمل ثلاثه كيس كاس الاول وكاس الثاني وكاس الثالث نزيدوا الماء كل مره وكها يبدا المخرج نتاع الماء يغلي على النار كل مره نشرب الكاس ما يفرغ ياخذ الحشيشه نزيدوا عليها الماء
0: وين الحقيقه ذي
3: انا دي نعرفها في التيل احمر بليتو فهمت
2: في حتى التيل الاخضر كي ولاو في تونس ما كانوش يشربوا التيل الاخضر حديثنا شربوا التيل احمر احنا تعلمنا التيل الاخضر عملنا هنا نفس الطريقه
0: اما انت تبلبزها يا عبد الستار ديما
3: زيد السكر
2: سكر
3: اها ما عملنا شيء
0: زيد السكر تشرب كيكه
2: القهوه للتين نشربهم نشربهم كيما
3: بيان سور نزيدوا كي النعناع زاده حتى النعناع به للديجيستيون والهضم زاده مهم برشا في التضعيف
0: يعني عطيتنا ثلاثه نباتات مهمين برشا الكركدي والمعدنوس والتاي الاخضر اما مع المعدنوس قلت كان تستعملوا كتاخذ ثلاثة اربع عروف مع قريبة مثلا تفاح مع من عشنا
3: كعبة فقوس
2: اي حاجه خضراء معنا
0: كعبة كيوي من عشنا
3: التفاح
0: تحطها في كاسك وتشرب على روحك هي راهي شويه معدنوس وكعبة تفاح
2: عمل كاس
0: عمل كاس يهبل
3: اي بالنسبه للغله باللي خلينا نقولوا لهم عدا اللي والبطيخ مثال شكلوا اما افيك موديغاسيون اللي والبطيخ راه فيه 90% ماء 90% مي يعني الكثرة ديما اللي خايبة أنا باش ياخذ معناها كعبيت مثلا قسيت بعد الفطور مباشرة ما يلزمنيش أنا ناخذ مثلا اللي باش نعمل أنا بيك متاع أنسولين مثلا بعد الفطور بساعة ولا بساعتين تولي غرينيوتاش نولي وقتها ندورو ناكل هذيك مش به أي. أما باش ناكل بعد الفطور مباشرة دو مخصو مثلا متاع دلاع ولا بطيخ راه ما يعملش
0: تقول حتى كات مخصو أنت في الكات مخصو مزلت في البرج
3: ميسيلش
0: برج هو في الأخر
3: ليسونسيال تاخذو جوست بعد الماكلة بعد اللي تكون كليت ألياف الألياف احنا نقصى برشا برشا عبيد ما تاخذش الخضره تنجم انت مثلا السلطه نتاعك ترش فيها كلي غرين هذوك ما شيا وكتين وقلوب القرع هذوك الكل باهين فيهم تخي غيشون فيبر يعني 100 غرام نتاع شيا فيها 34 غرام فيبر دونك هذيك باش تمص ليكسيم نتاع السكر ما تخليش السكر يدخل لك لبدنك دونك انت كي تاكل ماكله صحيه تبدا بالسلطه بعد بروتيين ومن بعد بات ومن بعد باش تاكل انت دو مخصوص مثلا دلاع والا بطيخ ولا حاجه مش باش تعمل لك حد شيء
0: احناكم بعد شوي عن سلطة دلية حنشوف
2: اوكي
0: للشيف كينو متفاهم هو الدكتورة دكتورة مهي بن مالك شكرا لك
3: يعطيك الصحة
0: نورتني برشا اليوم
3: شكرا
0: بعد شوية سي هشام صدقاوي شيخنا يكون حاضر معنا اليوم نحكيه على الصدق
2: هو صدقاوي وصدقاوي

0: هذه هيلا هوبا قد عندي ما سمعتهاش. هيلا هيلا هوبا كلمة هيلا هوبا.
1: أنا نعرف هيلا هوبا أغنية متاع قديمة متاع سيد درويش.
0: باهي وحنا نعرفوها في اللعبة نلعبوا بها نلعبوا لعبة.
1: هيلا هوبا
2: هيلا هوبا.
1: محمد عبد الوهاب استعملها
0: زادة أي. باهي ما استعملها احنا تويكا فنان تونسي. أي ولا حمزة الفضلي به شيخنا هشام صدقاوي صباح الأنوار.
2: صباح الأنوار
0: صباح الخيرات
2: لاباس عليكم.
0: تو أنت المواضيع هذه اللي جبلنا فيهم كل جمعة كيفاش باش نعملوا معاك؟ كل موضوع يوصي على أخوه كيفاش باش نعملوا نحن؟ رائع جدا موضوع الجمعة اللي فاتت رائع جدا. أنا قعدت جمعة كاملة نعاود كل مرة نسمع الفيديو ونحاول ناخذ منها حاجات الروحي في الحياة نستعملها في الحياة خاطر منهج نجاح اللي حكاه شيخنا الجمعة اللي فاتت الفرق بين الأمنية
2: والنية
0: اللي يفهمها ويستوعبها هي منهج نجاح
2: منهج حياة أصلا
0: الصدق قلت أي براخ نكمل لهم
2: أي الصدق الصدق الصدق هذه خلة هذه عظيمة جدا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صدق حنا على ديما أنا حفظته من لين صغير أني أنا القول المأثور ذاك والقول القول الشعبية اللي نقولوا فيها احنا اذا كان الكذب ينجي
0: اي صدقا نجا ونجا
2: والله غسلي بابا من لين صغير راهو علمهنا كاكا نجيبش نكذب ولا حاجة ولا نجيبش نراوغ ولا نعم مراوغات يا وليدي اذا كان الكذب ينجي راهو الصدق انجا ونجا. وكل مرة كي تمر في حياتك بالمراحل اللي مريت بها في عمرك كل مرة تزيد تأكد أنه بالحق الصدق هو اللي نجي العبد. الصدق مفتاح هذايا مفتاح النجاة خيته من القول المأثور هذايا أنه الصدق هو مفتاح النجاة. نتكلم عن فتح الدنيا احنا نا الصدق مفتاح النجاة بلا خلاف. والصدق فيه ثلاثة مراتب. أولا سعى سيد النبي صلى الله عليه وسلم كعادته يعني في ثورة على الأخلاق كي جاي عمل ثورة. احنا في الأصل عام 2011 وقت اللي قمنا بثورة في الأصل كرنا قمنا بثورة على الأخلاق
0: نتاعنا صحيح
2: ما قمناش بهذه الثورة
0: صحيح
2: فقعدنا نقسي
0: صحيح
2: سيد النبي صلى الله عليه وسلم
0: باش نقعدوا نقسي لو ما نعملوش ثورة على أخلاقنا
2: على فوضى الأخلاق نحكي عليه. سيد النبي قام فوضى قام ثورة على فوضى الأخلاق
0: فوضى الأخلاق.
2: أول ما جاء تعرف أين وضع الصدق النبي صلى الله عليه وسلم وضعه كمفتاح لجميع أنواع أعمال البر أعمال البر معناها أعمال الخير مفتاحها شنو الصدق. قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة الصدق والصدق فيه ثلاث مرات. أول ما يتعلق الصدق ينبغي أن يتعلق بشنو القلب صح القلب
0: إيش معنى يا شيخ
2: عندك صدق في قلبك
0: ما معنى زيد قرب لنا زيد قرب لنا هذه بالذات قرب هي لنا ما
1: صدق صادق بالحق
2: حسن النية صدق الطوية نظافة السريرة نظافة متاع القلب القلب الصافي الوافي هذاك القلب الصادق.
0: منين نجيبوها توحيد؟
2: أول ما يبدأ ساعة يبدأ الصدق بالقلب ساعة. ما تحدثنيش. ما تحدثنيش على اللسان قبل اللسان ساعة. ينبغي أن يكون قلبك صادق. صدقني.
0: تو الصفاوة الصفاوة هذه تو أنت قلت قلب صادق هو قلب صافي هو قلب سليم هو قلب لا يسيء الظن. هذه كيفاش نعملها؟
2: هذه؟ هذه تتعلم بحاجة واحدة هذه.
0: أيوة.
2: هذه ما ينجم يغرس فيك الصدق في القلب إلا خلق الحياة تستحي من ربي خطر ما ما ما خطر ما ما يعرف ما يجري في قلبك سرائر قلبك ما يعرفك المولى صدقني والله يا سي عبد الستار يا خويا عبد الستار ما ثم حتى أي طريق يهزك تحب ريم ديما كاكا
1: اي تعطي اي
2: اي وريني الطريق كيفاش باش نغرس الصدق في قلبي انا سهل برشا لما واحد يستحي من ربه كي يغرس خلق الحياه في قلبه ها يولي حي في قلبه ويخشى الله سبحانه وتعالى خاطر الصدق هذاك مفتاح الاخلاص
0: يعني انا وقت اللي نجي على الستار مثلا نجي باش نقول كلمه في حد او نجي نبدا قاعد مع روحي راهو نعملوها راهو يبدا يستنبط كيفاش نرجع
1: نعمل فاستي
2: اي هي
0: نرجع اسمع
1: قرصه كما هي
0: اسمع عتو نحطها هاي اسمع حطها في قلب رادر شنو راجل شنو تحطيش في قلب سيد ولا شنو وقت اللي نبدا نخمم في التخمام هذاك نقول هل التخمام هذاك يقربني من ربي يرضي ربي عليا هل انا كي نعمل هكا مع ربي نبدا خالصه
2: هكاك هكاك هذاك هو هذاك الطريق ثم في حاجه
1: انت وجواب
2: ثم فضلا عن الحياه اللي يهزك ويغرس في قلبك صدق طويه ونظافه السريره نتاعك انت ثم المحبه المحبه يا ولدي المحبه المحبة علاش أول ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة راهو حتى حكم تكليفي راهو حتى حكم لا صلاة ولا عبادة ولا زكاة ولا حتى شيء
1: إيش
2: قاعد يعمل 13 سنة في مكة
1: في
2: يغرس المحبة يخرج في الحقد والكراهية يغرس المحبة هذاك علاش شعاره شنو هو شعار ثورة ثورة كاملة لا يؤمن أحدكم حتى يحب
1: لأخيه
2: ما يحبه راه لنفسه راه غرس المحبة في قلوب الناس شكون قلب بين قلوب شبيك راه الأنصار كانوا فيهم الأوس والخزرج معناها الحرب تدوم 40 سنة راه بيناتهم راه من آخى بيناتهم
0: حتى أنا نحسيب وقت اللي أنا نحب لنفسي ما لا أحبه لأخي نجي ننصح نصيحة بعيدة على ثنيتي او نجي ناخذ معناها نقول انا ماني ذكي انا يسر عندي معناها طاقه القلقه اي معناها انا مهف عليهم فنجي مثلا مش ناخذ له بلاصته بطريقه نضحك لك في وجهك وناخذ لك بلاصتك نضحك لك في وجهك ونقول عليك كلامي بعد عارفك عليك او حتى في صلب الدار بيد خوه يجي البو للبو مثلا يوصل له
1: يدون قلبي
0: نحسيب انا وقتها باش انا باش نكون الارفع والاحسن وهو ربي سبحانه وتعالى على قد ما تعطي على قد ما تزيد يعطيك اكثر واكثر
2: صدق في القلب انت غرس كان بالمحبه راه والحياه من الله سبحانه وتعالى وهذاك هو مفتاح الاخلاص ما تجيش تكون مخلص مع ربي ومع عباده الا بالصدق ثم صدق في اللسان
1: اللي في قلبك تخرجه على لسانك
2: بالصدق يبدا صدق قلبك صادق ما تخافش لان اللسان ترجمان القلب
0: نجم يقول لك انا ما قلتش للمصلحه ما قلتش الصدق للمصلحه
2: لا لا لا لا ثماش اللي صادق في قلبه وراه صادق في لسانه صدقني وخاطر الصدق في اللسان شي يورث هو هذاك هي يورث
1: الألفة اي ألفة والألفة
2: والمودة بين الناس مع عدم مشاحنة ما ثماش مشاحنات وما ثماش النية
1: الخايبة
2: الفاسدة والنية السيئة على العباد كي نحب العباد نحبهم هكاكا حتى لساني ويورث مفتاح الكلمة الطيبة صدق في اللسان مفتاح الكلمة الطيبة وهو عنوان النجاة وهو دي نجي صاحب تعرف النبي صلى الله عليه وسلم قال المعاذ بن جبل امسك بلسانه قال عليك رد بالك من هذا رد بالك من هذا راهو قالوا يا رسول الله يا اخي السنة ايش فيه لسان قالوا والله ما يكب الناس على وجوههم في النار الا حصائد السنتهم رد بالك من لسان امسك عليك لسانك
1: تعالي نقول
2: دور لسان احنا باش عظم
1: دور لسانك في فمك سبع مرات قبل ما
2: تقول المهم احنا صغار
1: اي
2: باش تقول كلمه كان كلمه صادقه والصدق كذلك في الجوارح نتاعك انت والعبال نتاعك انت واليد نتاعك ها كيفاش تتحرك لما يكون كلها بالقلب وكلها مرتبطه بالقلب بما دل الحكة ذي والصندوق ذي والمضغه ذي الصغيره ذي اش فيه بقدر ما القلب صافي بقدر ما ينعكس
0: هذا اش كنت باش نقول لك شيخنا كنت حتى انت حكيت على اللسان باش نقول لك ساعات اللسان ينطق بما لا يحسه القلب بما لا ما يجيش في فكرك اصل معني ساعات نقول لك محليك وقداش موتيتك الحاجه هذيك ولا منشحك في الحاجه الفلانيه والله عجبتني خدمت الحاجه الفلانيه ماينه في قلبي من داخل نكيد لك من داخل انا قلت الكلام هذاك كيدا فيك باش
1: صوره وبرا
2: ما تخافش لا رد بالك راهو هذاك اللسان هذاك اللي قال عليه ربي ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في نفسه وهو ألد ويشهد الله على ما في قلبه على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ما تخافش ربي يجعل كل واحد علامة راهو اللي يكذب لسانه معناها يقول بلسانه ما ليس في قلبه يظهر ربي عليه العلامه، علامات في وجهه تحسوا انه راجل مش قاعد يقول مش صادق في قوله.
0: احنا خذينا مفتاح اليوم يا جماعه من اقوى المفاتيح اللي خذيناهم مع، وانا نراه يتم مفتاح الجمعه اللي فاتت، خاطر زاده وقت اللي نكون انا فصلت بين الامنيه وبين النيه ثم اصدقت ربي في النيه،
2: صدق النيه،
0: فاكيد جدا انه باش نلقى اللي نويته قدامي ربي، خاطر هو القادر، هو اللي يعطيك، راه حتى حد ما يعطيك، ولا فلان ولا علان ولا جار ولا عرف ولا مسؤول ولا حتى حد ما يعطيك، ما يعطيك كان رب العالمين هو اللي يعطيك. فكي تكون انت خالص النيه صادق مع رب العالمين اطلب وتمنى.
2: وهي العلاقه الزوجيه اصلا هي علاش متوتره العلاقه الزوجيه، اكثر التوترات في العلاقه الزوجيه شنو هي اصلا ما نشوفها شنو هو مش صدق.
0: الصدق شيخنا هشام الصدقاوي قال الصدق طريقه هو الحياء من الله، كي نجيبش نعمل حاجه نحشم من رب العالمين، والمحبه. شكرا لك شيخنا هشام الصدقاوي. موضوعنا اليوم، مفتاحنا اليوم هو كان الصدق، تلقاه على صفحتنا الاذاعه الوطنيه التونسيه راديو ناسيونال تونيزيان.

0: بنا ومنفعة.
1: العشرة واثنين وخمسين دقيقة خلطنا للكوجينة متاعنا باش طيبوا حاجة بنينة، رغم أنه أنا ديما ذكى شعاري
2: باش حاجة بنينة، حاجة غريبة حاجة غريبة لازم نعمل مجهود
1: باش نعمل. فما حاجة بنينة وحاجة غريبة؟
2: أي لكن مجهود يلزمها مجهود.
1: أي خلينا نشوفوها لعلى سهل.
2: ليه مش حكيت سهل؟ إذا ما مجهود باش نخلط الانغريديو يقعد نحافظ عليه حتى نخلط يخلط ما يخلطش ما
1: نصبش ما نخلطش سلطة الدلاع. عمرك عملت دل...
2: مش الدلاع
1: ما تخلطش السلطة، هي تتقلم فيها ديجا.
2: هي باكي خلطت تخلمت ما تفشخش فيها وتخلط فيها كيكة فرنسي، هي تحمد ربي ما لا اللي قلمتها بسكينة وكل شيء وشللتها وحدي. ليه أنا كرا نصغم نقولك هيك الكانيبال هذوكم
1: تصغم
2: نظغم عليها هيك الله غالب مالش هبدا تقول لي
1: راسك. هو هو ياسين جاي باش ياخذ راهو زاد شويه مصطلحات
2: يسحقهم
1: شو اسمه
2: يزغم عليها
1: نظغم عليها فوالا هذه تروح نقولها حسها معبره. اي سيدي ياسين هارك اسعد ليا اليوم كفتيجي بالكبده وسلطه الدلاع فقوس
3: وسترونات في الاخر. شنو
1: ان شاء الله ان شاء الله نخلص ان شاء الله نخلص. ترى الساهل هو الكفتيجي نتاع
3: كفتيجي بالكبده. وي دونك اول حاجه لازمنا نحضروا الخضره نتاعنا. عنا باش نحطوا بالطبيعه البطاطا الفلفل الطماطم شويه قرع اخضر شويه قرع احمر والعظام نتاعنا اللي مبعدش نقليوه. دونك نطفوا الخضره نتاعنا
1: انا في الصيف نحط فيها البيتنجيله والله تجي مش خايبه نقليها.
3: فما شكون يحط؟
1: ايوا تجي مش خايبه رايا
3: فما شكون يحط. دونك نبداو نقليو الخضره نتاعنا نقليوها تدريجيا بالطبيعه. نبداو بالبطاطا نقليو البطاطا نتاعنا بعديك نقليو الفلفل بعديك نقليو القلع الاخضر والاحمر وبعديك نقليو الطماطم. الطماطم باش نخليوها كيفاش باش ياخذوا مقله صغيره باش نحطوا فيها شويه زيت باش نحطوا طماطم ونغطيوها دوما تتبال شويه نحطوا رشه ملح وشويه تابل ومن بعديك نحطوها مع الميلونج نتاعنا اللي عملناه ونسطروهم الكل مع بعضهم. بعديك نفقصوا العظام نتاعنا ونقليوهم ونحطوهم على الميلونج نتاعنا.
2: خليهم صحاح العظام ولا نسطروهم
3: مروبين؟ اي نسطروهم مع بعضهم.
1: سطروهم مع الكل. قال لك سطرهم ويدخلهم في الكفتيش وهذاك هو نورمال.
3: تبقى لنا الكبده باش بعديك نزينوها بها. دونك الكبده
1: لمن استطاع اليه سبيل
3: بالطبيعه الكبده الرفيح نتاعها هو ملح وفلفل حلو كهو. فما شكون القوم تاع الكبده قوي عليه مثال يعني وقت ينجم يسدي فواح يحط كركم. فما شكون يحط كمون فما شكون يحط فلفل احمر
1: تيبل زيت تحط على تستاه
2: ما يحسس لك حتى
1: كهو.
2: ذي الكبده مش تضرب من مطعمها خارج مطعمها نحط في الملح
1: انا نحط ملح فلفل اكحل
2: ساعات الكركم نحط الكركم ساعات
1: انا نحط كمون شويه كركم اما نزكيها بالملح حتى تظهر لي قويه. انا ما كجمعني
3: انت مش معايا اوكي
2: بتقصص صغيرة هذه تقص كبيرة كيفاش؟
3: مرسويت
2: مرسويت
3: عادي نورمال.
1: حطهم في الوسط زي من فوق؟
3: زينهم على جنب دونك والكويسون نتاعها الكبدة راه ما تيبش برش دونك
2: مروبة
3: طبعا مروبة صحيح سينو تتحرق وتشيح
1: صحيح.
3: دونك دقيقتين دوما يطفى الزيت نطيبوهم دقيقتين هكاك من شيرتين زوز ونخرجوهم.
1: فوالا دقيقتين ولا دقيقتين من نعاد؟
3: دقيقتين هكاك دقيقتين من كل شيرة
1: من كل شيرة صحيح. سلطة الدلاع؟
3: سلطة باستيك هذه سلطة يونانية الأصل نتاعها. دونك ناخذوا الدلاع نتاعنا نقصوه معناتها دي كيوب نتاع 2-3 سنتيمتر هكاكا ونقصوا معاه الفقوس. فقوس فقوس علاش فقوس؟ خاطر خضر الفقوس معناتها البوم نتاعو اول حاجه نوتر صحيح وما يتغاش على حلاوه نتاع
2: الدلاع
3: ويمشي برشا مع الانجريدونش نحطوهم من بعد
2: واخضر واحمر
3: بالضبط في كروستيون مع الاخر الدلاع تري في الفورم دونك يعمل لك شويه. دونك نقصوا الفقوس نتاعنا دومي رونديل نزيدوهم مع الدلاع اللي قصيناه وناخذوا صحفه صغيره على جنب نحطوا فيها مغرفتين زيت مغرفتين قارص ومغرفتين عسل ورشه ملح ورشه صغيره فلفل اكحل. فلفل اكحل هذاك باش يقوينا في القوم نتاع الدلاع
2: بوغ لوفي
3: بالضبط. دونك نخلطوها مع الميلونج اللي عملناه ونزيدوا فروماج. فروماج فما برشا انواع يحطوه فماج من فيتا فما شكون يحط البوراتا فما شكون يحط الموزاريلا فما شكون انا لهنا استعملت جبن الغنمي
1: نتاع على صورتك باش تقول بوراتا ما هو الغنمي اخف الاسوم واخف المطعم زيد على الحقيقه
3: بالضبط.
1: وفما شكون الجبن الغنمي مع الشيف الى مد اي مدى تشكون صحيحه الحكايه فما شكون الجبن الغنمي ياخذوا يبيتوا قبل بليله في كليل وزعتر باش كي هو كي وطرف زيت زيتونه يحطهم يبيتهم في الفريجوفير مسكره كي يستعمل من غدوه معناها باش يحطوا في السلا البلاطه تلقى انت كي تاكل تلقاه ديجا هو مطعمه بنين
3: يشرب
1: اللوفي صحيحه صحيحه. الشيف ريم
2: شيف عليك الكلام
3: دونك بعديك في الاخر نخلطوهم مع بعضهم على الموجه هذاك الكل ونزيدوا شويه نعناع فمنزيدوا شويه في الويسيك زيادة شويه زوز بيستاش فما شكون يحط قلوب القرا
1: تنجم زيد ما تبدلش مطعمه بالنعناع تش تخليه دلاع وفقوس مع الفينيغريت اللي حضرتها انت واللي هي نوتخ محلاها معناتها زيتونه ملح فلفل اكحل
3: وعسل
1: وقارص فوالا تش تخليها هكاك من غير حتى شيء تزيدها جوست لي فروي سيك خاطر الفروي سيك يقعدوا تنقلوا بالقرع الاخضر مثلا الشيا الكتان اللي قالت عليهم الدكتوره قبيله قالت كي تعملوا سلطه حطوا فيها هذوما راهو الياف تعاون برش هذوما ما فيهمش مطعم حتى كي تحطهم ما يقلقش
3: صحيح
2: يبدو حاجه تقرمش هكا
1: فوالا
3: دونك هذه السلطه نتاعنا
1: شوف نورتنا برشا انت ميرسي محليها سلطه خاطر نحيروا رانا في الصيف عندنا ثلاثه حاجات نعملهم سلايد اون جينيرال يتلقى سفناري نتاع ام كحوري يتلقى ليتو يتلقى طماطم بصل فلفل اكحل طماطم بصل فلفل فقوس تاع سلطه خضراء دونك اون جينيرال ندورو في ثلاثه سلايد هذوما
2: والمشويه نسيتها
1: لا فاموز
2: لا تغشش تغشش
1: شكرا لك شيف ياسين بن شعبان يلا الاخبار وراجعين الساعه الثانيه مصباح تونس
0: جمهور مهرجان بوغارنين موعدكم مع سهرة الفن الشعبي من تونس والمكسيك وذلك يوم السبت 8 أوت بمسرح الهواء الطلق ببوغارنين انطلاقا من 10 ليلا يجمع العرض بين الفرقة الموسيقية مونو بلانكو المتخصصة في فن السونو خاروتشو بالفرقة الوطنية للفنون الشعبية التونسية التي ستقدم لوحات تعكس ثراء وتنوع التراث الكوريغرافي الوطني تباع التذاكر بموقع guichet.tn وبداية من يوم 22 جويليا بفضاء المراكب الثقافي علي بن عيا بحمام الأنف مهرجان بوغارنين الدولي ليالي الفن الموسيقى والفرجة مهرجان بوغارنين الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية
4: المشهد الآن جولة في أهم التصريحات آخر الأخبار من المصدر ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة المشهد الآن من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية
5: مستمعينا الكرام أهلا بكم اختيار معهد باستور رسميا من قبل المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ليكون المركز الإقليمي لشمال إفريقيا في مجال مراقبة مياه الصرف الصحي والبيئة سيتولى تعزيز مراقب البيئة وتطوير أنظمة الإنذار المبكر ودعم الأمن الصحي في المنطقة إعطاء إشارة انطلاق أشغال ثلاثة مشاريع سكنية في إطار برنامج الكراء المملك بولاية سوسة وصفاقس والقيروان ووزير التجهيز يؤكد أن مشروع المستشفى الجامعي الملك سلمان بولاية القيروان سيدخل بداية من شهر سبتمبر المقبل مرحلة جديدة تتسم بنسق إنجاز مرتفع الصالون الدولي للبناء في بنغازي بليبيا المقرر تنظيمه من 21 إلى 24 من سبتمبر المقبل يوجه الدعوة للمؤسسات التونسية للمشاركة في هذه التظاهرة الاقتصادية بهدف تعزيز حضور المؤسسات التونسية في السوق الليبية وفتح أفاق جديدة للشراكة والتبادل التجاري بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين في العالم الخارجية الإيرانية تعلن أن البيان المشترك مع سلطنة عمان المتعلق بمسارات العبور في مضيق هرمز بات في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية ما لم تعرقله أطراف ثالثة وزارة الخزانة الأمريكية ترفع العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب عن طائرتين وثلاث شركات طيران كانت مدرجة على قائمة العقوبات بسبب صلتها بالحرس الثوري الإيراني وختاما إصابة 8 أشخاص جراء غارات إسرائيلية على بلدة برج الشمال جنوب لبنان حسب وزارة الصحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين في معارك في الجنوب وإصابة 4 آخرين ختام الموجز في أمان الله
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين
6: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
7: الإذاعة الوطنية تقدم
8: صباح التوانسة.

0: طب خيرتك علينا.
1: اهلا وسهلا بكم ل 11 و11 دقيقة على موجتنا. ان شاء الله نهار مبروك، ان شاء الله نهار سعيد عليكم ناس كل مهم من انتم تسمعوا فينا، يكون نهار بركة وخير على توينس. عملنا سويعة مع عبد ستر عميم وجينا على البياض، بصراحة اسرار عظيمة سمعت اليوم.

0: ترجعوا على الفيديو تلقوا تفاصيل الكل وليغوسيت والدنيا الكل، وحكينا على الصدق وما ندرك مع الصدق مع شيخنا هشام سبقاوي، وصدق في الاخر طريق النجاة بالحق، بالحق يكون انسان صادق في اللي يعمل فيه مهما كانت العقبات في الوسط تخلط، يكون قلبك صادق. وانا سالته قلت انا نحب نخلط صدق القلب كيفاش نعمل، قال لي الحياء الحياء من الله، تحشم من ربي كي تجي باش تعمل حاجه. هذيك اول طريق للصدق ومعها المحبه، حب اللي تعمل فيه، حب الناس، حب الغيرك اللي تحبه لروحك. فهذوما اهم ثلاث حاجات جينا عليهم. بعد شويه عم ستار بشيزنا الكركوين، اما توا ايمان الزمزمي باش نعملوا تبحيره عزيزه وغاليه مش عين نسارة.
1: لا شوفوها بشويه توا.
0: هي ديك ديجا بعيده ولا
1: لا؟ لا والله لا مش بعيده.
0: شنو؟
1: لا مش بعيده. عين نسارة؟ لا مش بعيده، قربت 80 كيلومتر هكاك من
0: تونس. ساعه ونص
1: هكاك، حتى البلاصه باش نمشوا لها زاده كيف
0: ساعه ونص.
1: ساعتين غير ربع هكاك.
0: ايمان كل الناس صحيح
1: والله، ساعتين غير ربع.
0: راهو بعد نلقاها ساعتين. ايمان نلز التليفون ونكلمك. ساعتين غير ربع تخرج صباح بكري، 6 نتاع الصباح مفرشكه.
1: اي على البرود،
2: على البرود
0: قيوه في الثنيه،
1: الدنيا سخونه خاطر.
0: اي دخلت الغادي 8 وشويه، 8 غير ربع.
2: قول انت حتى 8 ونص،
0: 8 دخلت مش خرجت.
1: اقرح حسب لهم بوتياج لعبت كل مشي البحر
0: دونك الصباح ما فماش بقدره ربي. دخلت 8 تحط باراسولك.
1: ايه
0: عاد كان لقيتي من غادي جو، اما ما لقيتش من غادي تحط باراسولك وتحط دنيتك تبدا تبحيرتك. ماضي ساعه تهز ريحتك وتعاود تشد ثنين.
2: علاه ماضي ساعه؟
1: علاش كمل حتى للعشويه؟
2: حتى على الحلة لعبة نتاع العشيه.
1: اي العشويه
2: تهجع الدنيا شويه. علاش نزل قايل
0: على راسي؟ تهجع تهجع زاده.
2: شنو هي الاخرى الكلمه الاخرى؟
0: اي قلت لي عبد الليع.
2: اي
0: نسيتها. قوي عليا الكلمه.
2: سامح لي.
0: سامعات
2: شو بعد؟ تقمز عليها.
0: تقمص.
2: مش تاكلها.
0: تاكلها.
1: مش معناها؟
2: مش تاكل ما دو بشهوة كده. تاكل بحاجة.
0: تغطس.
1: تغطس. بلافة.
0: تغطس. تغطس. ايه. بيه. اين انا ذيك نستعملها في العرق ان شاء الله. اكو بيه فموهيش.
2: يلا
0: تي. ذيك هو. فرغ بها قليبي. كاب حمام اليوم.
1: كاب حمام.
0: وين جيت؟
1: اول حاجة صباح الانوار.
0: خمحنا يا
1: سيدنا محمد ويغيب ابليس ان شاء الله. قصدي ربي الكاب حمام. كاب حمام يتبع بنزرت. من تونس الكاب حمام قرابة 90 كيلومتر، بين 84 90 كيلومتر، يعني ماشي بعيدة برشا. من تونس البنزرت 60 وبعد نزيدو 30 أخرين، نحن والمبوتياج. نقصدو ربي نمشيو لبلاصة اسمها كاب حمام. كاب حمام هذيا عندها زوز تفسيرات. تفسير الأولاني يقول لك قايل إنه قبل كان فما معروفة برشا البلاصة بالحمام البري اللي هي اليمامة. يعني كانت موجودة برشا في المنطقة هذيك، دوك تسميت عليها رأس الحمام كاب حمام. والمسمى الثاني كاب حمام علاش؟ خاطر ربي سبحانه ما شاء الله شي خلق، خلق لي دو غروت هذوما في شكل حمامه. يعني ديجا عندنا نحن اي عندنا ديجا موجودين
0: تصاور، موجودين تصاور بطبيعه كما كل جمعه تجيب لنا تصاور. ايمان ادخلوا شوفوا كاب حمام تشكون وجهتكم راي الجمعه ذي. شوفوا التصويرات محليهم
1: قاف في شكل غروت هكا معموله زوز كي الحمامه
2: كنا حلج ونحى.
1: يعطيك الصحه بالضبط. دونك تسميت على اساس كاب حمام، يعني عندها زوز مسميات. كي نقزو ربي باش نمشيو من تونس لبنزرت نشدو ثنيت القنطره، بعد نشدو ثنيت القنطره نشدو ثنيت ونزل بورقيبه ونشدو ثنيت راس انجلا. هكا ولا
0: هكاك
1: باهي. نمشيو بعد راس انجلا فما بلاصه اسمها برمه القطران، عيطوا لها القطران. بعد راس انجلا بالضبط بعد برمه القطران فما كاب حمام. يعني بينية راس انجلا وكاب حمام نقولوا نحن 10 15 كيلو.
0: باهي.
1: يعني ما يتبعدش برشا. نفس الممشى نقولوا. وقت نوصلوا نحن نبدا نمشيو في كياس مزفت نقولوا. بعد ما نكملوا الكياس للاخر نلقاو بيست. هنا كاب حمام ماهيش سهله برشا. خاطر كي باش تمشي انت بالبيست ما تنجمش تمشي بكرهبتك. وما تنجمش الكار ولا الكهرباء تقفل الباركينغ نتاعها اخر الكياس. من بعد تلقى البيست الامتداد نتاع البيست قرابه 800 متر كيلومتر نقولوا احنا. يعني تقعد تمشي ابي
2: مش برشا كمان،
1: اما في السخانه العبد يحسها
2: متعبه شويه وخاصه كبد مثقل
1: صحيت. دونك لازمك يعني لهنا مش ناس كل تنجم تمشي، عباد كبار ما تنجمش. خاطر بعد ما تمشي المشيه هذيك باش توصل باش تلقى دروج. دروج ديجا
0: دروج يسهل عاد. شنو علاش كعبد كبار ما تنجمش؟
1: بعد ما مشيتك الكيلومتر هذاك على ساقيك محمل
0: الكل. وعلي محمل ايمان عم فماش

0: بلاجة ميناجية.
1: لا فما
0: أي؟
1: أما فما عبيد تقول لك أنا نحب نجيب مكلتي على روحي.
0: صحيح.
1: ولا
0: صحيح.
1: هي البلاصة كل محلها هي طبعا نوصلكم وننا كي نوصلوا نحن مش نقاود
0: دروش. لا هزنا هزنا مش تنوصل لكم
1: إن شاء الله.
0: ها نحن ديجا واحد اثنين ثلاثة أربعة
1: تدلل
0: خمسة وعند عندي ولدي برا
1: اي بالطبيعه
0: هذاك خاطر راهو نسيق يسيق اللي هو يتسمى ولدي مانرا شركه
1: قسمي له لي محمد رسول الله كي نوصلوا نلقاو الدروج الدروج هذايا مازالوا كي قدوه اهل المنطقه يعني مش البلديه ولا حاجه للاسف انه قدته اهل المنطقه قدت الدروج نجم العبيد نجم تهبط
0: ويعطيهم الصحة
1: يعطيهم الصحة
0: وانا والله العظيم يا ايمان انت قلت للاسف يمكن على خطر البلدية ما قامتش بدورها هو دور بلدي بالضبط. بالاساس ولكن احنا اليوم في مرحلة اللي يقدر يعمل حاجة
1: يعمل
0: منطقته لنهجه لحومته لبلاده
1: ما يتراجعش
0: عليها لو كان اليوم انا نجم من بجيراني وحبابي وناسي نعمل حملة نظافة لحومتي الكل وعندي جنينة اخر النهج ومحلاها يا حبذا كان فما كياس النجم انا بطبيعتي عندي مرمى وعندي سيمين وعندي وهو ديجا
2: معناها محفر ولا
0: حاجه ليه سورتو كان فيها
2: حفر
0: حفره كبيره ولا حاجه يعني راهو في الاخر كلها لينا نتاعنا تونس نتاعنا فتحيه ليهم تحيه ليهم
1: خاطر الحسب اللي مويان اللي عندهم هما
0: اللي قدروا عليه
1: على حسب ما يقدروا
0: اللي قدروا عليه اللي قدروا
1: عليه نقاو دروج ومن بعد الدروج ما عادش يولي بالسيمين يولي باللوح بعد ما يكمل الدرجات الاولى هذوكم بالسيمين نبداو الدروج باللوح كي نكمل عاش قلت لك هنا متعبه شويه فهمتي كي تهبط
0: خاطر ماشيه ومعها دروج ومعها ماشي اخرى
1: بعد كي تبدا الدروج باللوح ومن بعد توصل تلقى ما شاء الله المشهد
0: بيسين
1: روعه
0: بيسين تلقى
1: الجروت الجروت هذه فيها البحر داخل لها الداخل ورمله
2: اما شطر رملي مش حجري
1: زوز موجودين
0: خاطر جروت
1: اي جروت وبحرها صخره صخور هكايه صغيره والبحر مقابلك انت تدقعت في الجروت يعني مظلل بالجروت ما تسحقش باراسول الجروت هي اللي فيها الكريسي والطويل الداخل اميناجي كلها فطورك يجيك كل شيء يجيك
0: محلاها
1: اي والبحر قدامك
0: حاجه ياسر مزيانه الحقيقه
1: بحر مزيان محلاه نظيف البلاصه نظيفه افوار تستحق
0: تستحق حتى كان فما شوية التعب هذا
1: لا كي توصل غادي
2: تنسى
0: كل شيء
1: تنسى كل شيء تعب مخلوق
0: أنا نحسها إيمانة ذي نحسها في سبتمبر تجي فيها عمى تهبل على خطر السخانة تنقص شوية
1: باش نجم العبد يمشي
0: مشي هذيك نتاع كيلومتر تنجم تمشيها
1: صحيح
0: وألا كيما قلنا بكري صباح بكري وتولي تخرج الحقيقة العشية مخر انت في جروت وماكلتك عندك والبحر قدامك نخرج حتى ستة نخرج
2: تبع العشية
0: نخرج 8 نتاع الليل لتونس قالت لك ساعتين غير بوعه يقولوا حط ساعتين
2: كي تخرج حتى 8 حتى 9 تخرج تونس
1: مكتفى هذا النهار كامل في الاخر تروح
0: سلامات قدوة ربي شكرا لك إيمان الزمزمي انت في البرنامج الجمعه ذي عندك عين نصارى
1: انا عين نصارى ان شاء الله
0: احنا حكينا عليها قبل
1: اي
0: اما اللي يحب يعاود او اللي يحب يمشي عين نصارى اقرب
1: اي
0: كيسها سهل
1: اي كيسها سهل وزفت كيس عادي
0: وتقريبا نفس الكوت
1: اي بنزرت عين نصارى ديريكت ماشي بعيد عليها
0: شكرا لك يعطيك الصحه ايمان نورتنا برشا اليوم
1: الله يخليك
0: بعد شويه كنت حاب تقعد بحدينا نقعد بحدينا احنا بعد شويه نمشي الكركوين نعش كركوين تهمك ولا ما تهمكش ما
1: نعرفش
0: هارسه ترى عميم بعد شويه في كركوين

0: 11:26 هي شنو الاحوال شنو الصحه شنو عامله فيكم السخانه يقولوا طقس مروح
1: لا اليوم مروح
0: هكا ولا
1: لا عادي اه. ما تبداوش تدلوا برشا
0: لا والله لا والله صيفي. حتى البارح زاده مروح
1: انا انا اه. كل ملايمات الكل مبين
0: انا البارح مثلا اول مره ما حسيتش ستيك قصت عليه الضوء
1: اه اول مره قصت البارح
0: اي قصت اي قصت ما زلنا في في القصان حتى لين يعمر ابيض ليل هاو وعدونا قالوا لنا المولدات جات وقاعدين يحلوا في المشكله هذه ما يسالش نزيدوا نصبر حتى تتحل المشكله المهم تقعد تونس في العلالي ما نعيشوش منحب انك المقارنات فما مره مروان بوهجة جمع ذي قال بربي المقارنات التنازليه لا معناها نقارن روحي ما اقل مني لا
1: اي هاو بلاد الفلانيه
0: هاو البلاد الفلانيه بلاك اوت اش بيك تقارن في تونس بالبلاد الفلانيه
1: البلاد الفلانيه
0: اش بيك تحبنا غادي عليه ما نغز من ما نكونوش
1: خير منا
0: مش حتى اللي خير منا علاش ما نغزروش لرواحنا في نسخه خير برشا
1: معناها نغزو
0: وانت بيك شفت البلاد الفلانيه اللي كي قصت بلاك عملت بلاك اوت ما ليتش مثلا هاو فرنسا قصوا عليهم راهو الضوء سويعه من زمان 20% نقصوا لهم من الفاتوره نتاع الضوء ويصير القصات راهو احنا مش غاديك احنا مش على قصان الضوء احنا على انه نحبوا تونس ديما في العلالي احنا نقدموا القدام نوخروش التالي وي. احنا ما نعطيوش علينا تصويره
1: خايبه
0: نتاع تونس رانا احنا لا مانيش قاعدين منجمين رواحنا لا لا لا بس علينا وحمد لله والرئيس خذا المولدات وتتحلت الازمه يبقى تو المهندسين نتاعنا والمسؤولين انهم توهيك ينفذوا باش نخرجوا من الازمه هذيا وتقعد تصويرتنا ديما الفوق كركوين تحكي هنا عبد الستار قليبيا
1: اي
0: هذيك هي
1: كركوين قليبيا ماشيين منطقه اثريه ياسر جميله المكان تاعها جميل ونجمو بو جواندر لوتي لاغريابل معناها نجمو نعمل الزياره هذيا ونتفرجوا ونشوفوا المعلم هذايا لكن في نفس الوقت نجمو نمشيو نتفرهدوا البحر خاطر هي على شط البحر هي تعرف تابعه حمام الغزاز معناها نجمو حتى معناها بعد من زيارة كركوين نمشي لحمام الغزاز نمشي لقليبيا نمشي لأزمور نجمو نمشي أي مكان غاديكا نتفردوا فيه كركوين شنو الأهمية نتاعها كركوين الأهمية نتاعها اللي هي مدينة قديمة معناها توجدت في العصر الفينيقي معناها وقت قرطاج ثم تقول لي تنجم تقول لي برشا مدن كارتاج بيدها مدينه فينيقيه لكن كارتاج القديمه الفينيقيه تحرقت وفي الحضور الروماني جدت تبنت من اول جديد الرومان بناوا مدينه جديده على كارتاج كما بنوا مدينه جديده على سوسه على منظرت وغيرها مدينه رومانيه بينما اهميه كركوين اللي وما عادش مسكونة قبل الحضور الروماني معناها جاءوا الرومان واستقروا في بلاد التونسية كركوين ما عادش مسكونة وبالتالي مبنوا فيها عاد شيء خليها دليسي تنسيت تردمت قاعدة غديكة في الخمسينات من القرن العشرين وقع اكتشافها الأهمية نتاعها أن نجم نشوفوا مدينة تونسية من العصر القرطاجاني من العصر الفينيقي كما هي
0: معنى ما فماش كون يعملنا دوره غادي
1: اي بالطبيعه فما دي جيد غاديك ما شاء الله اليوم فما متحف صغير محليه والهميه نتاعها خاصه النقطه اللي اكثر تعجبني انا كي نمشي لها المدينه هذه هي يوريك التونسي قداش نظيف من اصله حتى كيما قلنا المدينه هذه مش احنا ديما نحكيو على الحمامات الرومانيه
0: اي
1: للتيرم رومان
0: اللي للاسف كي تمشي ما تلقاش شكون يدلك
1: ما تلقاش يدلك
0: انا قعدت نلوج باش فما شكون
1: حد جا عطاك المعلومه
0: بالضبط
1: بينما في كركوين تمشي مش تلقى جدودنا الاولانيين قبل ما يجيو الرومان كيفاش كانوا النظاف تعرف اللي في كركوين مش تلقى تدخل تلقى حاجه غريبه في الدار تدخل للدار من الديار تلقى بيوت تلقى كوجينه وتلقى سال دو بان سال دو بان معنى بيت بانو بالبانو
0: بالبانو مش تقول وقتها في الرومان ما عندهمش ولا
1: لا هذوما الفينيقيين قبل الرومان
0: جمله
1: عندهم بانو تعرفوا بنعش كان تعرفوش كانوا موضه في وقت ما في البرتمانات خاصه لانه المساحات نتاعهم ضيقه شويه بيت البانو يعملوا يعني سكون ابل البانو سابو معنى هو تقريبا شطر بانو في درجه تعبطلو
0: اي هاكا تويكا من الدابه تقولش بيسين صغيره هو
1: هذوك
0: هذيك ببرشا فلوس
1: اي هذوكم يا سيدي موجودين في الديار تاع كركوين
0: وقتها
1: مش دار مش اثنين موجودين في ديار كركوين وإطانش معمولين من المحار الاحمر مش
0: مبنيين عاد مبنيين محفورين ومبنيين
1: هما مش مطليين وكذا فحاجه ترعب ترعب
0: اون بلوس كي نمشي نراهم
1: يتراو رؤيه العين تدخل البيكمان وتشوفهم معنا البيوت تشوفهم وتشوف زاد ليفاكياسيون تاع الماء معنا كيفاش يخرجوا الماء المستعمل تحت القاعه في حلاقم تحت نوع من الحلاقم محفورين مبنيين في الحجر تحت القاعه باش يمشيو للريزيرفوار معناها يخرج من المدينه باش ما يوصلوش
0: من المدينه
1: من المدينه من داخل خارج الاسوار يخرج الماء باش ما يوصلوش للمدينه فتلقى انها يوريك الحضاره مستوى الحضاري تاع المدينه هذه حاجه نهايه فيينا كبيره رانا نحكيو على معناها قبل الميلاد راح كي 230 قبل الميلاد
0: اي
1: مع هذايا نلقاوها المدينه هذيا كامله الشروط فيها الساحه العموميه فيها الاسواق نتاعها فيها الاحوانت نتاعها فيها المعابد نتاعها فيها الديار نتاعها وكله معناها مرتب بطريقه غريبه وعجيبه في المدينه هذيا مدينه كركوين تبنى المعهد الوطني للتراث بناوا متحف صغير وقتها كان المشرف على الاشغال نتاع كركوين سي حسين فنتر محمد حسين فنتر على ذكره بالخير فسعى انه يتبنى متحف مش اللقاية تلقى في كركوين ما تمشيش المتحف اخر كارتاج ولا غيره ولا تونس باردو تقعد سور بلاس تقعد غاديكا سواء القطع اثريه ولا تمثيل ولا معناها ديزونفور معناها الجيرار وكذا لكن حاجه طريفه اللي في كي تدخل المتحف تلقى يا ريم وانت تحب تعرف لديتاي مش تلقى قطع أثرية مش تونسية تلقى قطع أثرية مليونين إغريقية
0: وعليه مليونين
1: عليش على خاطر كركوين كانت ميناء كبير تجاري
0: احنا حدنا كارتاج ميناء تجاري
1: لا كانت
0: كركوين شو تونس معناها معزة وشو البلايز معناها الموقع متاع تونس الاستراتيجي ما تقولش بلاد صغيرة لا بلاد كبيرة بالثروات اللي عندها ديك علاش احنا توا اخي احنا توا يا عبد الستار اللي يلوم واللي ينقد واللي يلاحظ زعم عليه ما هو محبة ما هو خاطر نعرفوا قيمة البلاد هذه ما هو خاطر نعرفوا هي وين كانت وين النجم ونخلطوا بها فهذيك علاش راه يصير النقد بكل حب ماهوش ما انت التوانسه غايرين على بلادهم
1: استنقاص ما حب في البلاد فكانت فما ميناء كبير محفور في الصخر جزء منه مازال يترى توا على شط البحر لانه الماء طلع عليه جزء منه يترى وهذا دليل على كركوين ان كركوين عندنا مبادلات تجاريه مع دول اجنبيه بعيده كما اليونان معناها كانت نبعثوا لهم سلعه ويبعثوا لنا سلعه وهذاك علاش لقينا جيرار معناها فخار يرجع للفتره الرومانيه الاغريقيه ولقينا حتى فلوس نقود من الذهب ترجع للفتره معناها جايه من الاغريق
0: مازالوا موجودين
1: في المتحف
0: تشوفهم تلقاهم
1: في المتحف فما حاجه ياسر جميله برشا تلقاها ممكن تهم نساء تسمع فيها شوفوا ادوات التجميل المحطوطه في المتحف المرود المرود نتاع الكحوله تستعملوه هذاك يا سيدي بالعاج
0: احنا خلطنا عليه بالنحاس
1: نحاس فضه
0: زيدا خلطنا عليه
1: العاج عاج من العاج
0: تعرف مهمه ياسر هاي الماتيغ اللي تعمل بها في عينك مهمه برشا
1: خاطر عندها تفاعل مع العين معنى تخيل انت معنى الفينه اللي كانت موجوده في الحضاره هذه في هالمدينه هذه نتعدى ومشينا البحر ما فيها باس كي ماشيين الهواريه وماشيين القليبية ماشيين الحمام الغزاز ماشيين البقعه من البقايا هذوما جوانت روليبتي لايك غاب دخل اولادي يشوفوا الموقع هذا نقول شوف جدودك اش عملوا
0: توتافي عبد الستار عميم وشكرا ليك هذه كركوين الحقيقه انا اول مره نسمع مشيت الهواريه اكثر من مره ما نعرفش لي فما متحف غادي ما نعرفش اذا كان احنا خاطر اعلاميا قاعدين قايمين الحقيقه بالواجب مش خاطرني في الاعلام ولا في الميكرو ولا انا نحكي حتى ما نحكي كاذاعه وطنيه معناها من
1: كمؤسسه
0: من اصل الدنيا, نحكيو على المواقع هذوما ونوريهم ونقولوهم لكن الناس تسمع وناس ما تسمعش يظهر لي زاده حتى المعهد الوطني للتراث وغيره مطالبين انهم
1: يعملوا مجهود
0: يعملوا شويه مجهود
1: يزيدوا في المجهود وعاملين مجهود اما كنت يزيدوا في المجهود نتاعهم ويحاولوا يلقوا وسائل اخرى
0: باش يقولوا رانا موجودين
1: فلا مش عندك متحف وعندك جيد وعندك داش ليه تلقى وسيله طب مثلا انا عجبني المهرجان اللي تعمل في اوذنا مهرجان الفن الشعبي في اوذنا في المسرح نتاع اوذنا عملوا مهرجان تاع فن شعبي المزود والطبال والزكار وكل شيء حلو برشا علاش لانه جلب الساق جلب الناس هذيك وفما ناس عمرهم ما طبوها
0: على خاطر هي هو اصلا خصوصيه هذيك كيما دقة تو انا مثلا دقة كل مره نقول كل عام نقول سنة خاطر من اشب ما فانا شفته فارغ مشيت للمسرح مشيت
1: للموقع الاثري
0: مشيت وين قدرت بسقية نخلط معناها ومشكورين خاطر فما جيد وقتها غاديكا حكي لنا ورانا لكن معناتها التوا امنيتي نحضر في سهريه
1: في حفلة في المسرح
0: نتاع دقة خاطر نتصور باش تكون حاجه معناها طعم اخر تماما
1: ونقول لك صار باعتبار احنا نحكيو على انقطاع الكهرباء صار انه في حفله من الحفلات انقطع الكهرباء في جزء من الحفله
0: يظلي مع بوشنيقة
1: والله نسيت شكون يظلي مع سيلوتشي يظلي مع سيلوتشي هو تبارك الله صوت ايه على العظيم ايه وهذا مش انا مش نقول ايه عليها ايه عالميا معروف لكن طريقه البناء خاطر قبل كي بناو
0: ايه
1: مش يسمعوا زاد هما
0: ايه
1: بنيم طريقه ما عندهمش ميكروويف
0: كيما تو وقتها التقنيه
1: لكن التقنيه في البني توقف البافلوات وكل شيء وغنى سيلوتسي بالصوت الانساني بالالات الموجودين غاديكا كنشوف اللذه نتاع خاطر المسرح مبني بطريقه معينه انه في ايكو طريقه ايكو جدود كانوا يعرفوا انه كي يبني دوره هكا وكذا والعلو معين فما حسابات تعطي صوت معين جميل برشا وبالتالي فرصه معنا هالمواقع هذه نجموا نعملوا فيها هكا حاجه باش نزيدوا نجلبوا سيق مش غدوه انا كي نمشي نحضر في حفله في كركوين ولا شنو قولي خلينا نزور هالموقع هذا ونشوفوا ما اللي نعرفوا
0: شكرا لك عبد ستر عميمو

0: هكا احلى اليوم مع سلمى هلول. عنا برش عليها
1: عسلامه.
0: احنا توحشناك.
1: عايشك حتى
0: والله توحشنا جايتك وطلتك وروحك المزيانه.
1: عايشك
0: واخلاقك المزيانه. وزيدا
1: خلي ديما نغيب ملا باش اسمعك المزيان.
0: ما تغيبش تنسمحولي. هو على كل حال هو حقك الحقيقه. اما زيدا تجينا ديما بافكارك حلوه. الاحلى في الافكار هذه انه ديما تعطينا منين اللي يحب على اللوكس منين واللي يحب على زيدا
2: العادي ويرد باله على مصروفه وعلى مكتوبه
0: صحيت صحيت. هذا ممكن وهذا ممكن. انا مع الناس اللي نحب حاجه المرفقه. قد ما يبدا مرفق قد ما حلو في عيني. اليوم نحكيو على بيوت البانو.
1: أي
0: سمعتش قال في كركوين بيوت البانو كيفاش كانت ولا
1: هاي قرينا عليها هذيك من
2: بنوار سابو
1: كل شيء قرينا عليهم من في ليستوار دو لار في ليستوار دو لار وليستوار دو لاركتيكتور نقراوهم جوستومون
2: خاطر حاجه مهمه جدا
1: لازم تعرفهم اون بليس لازم تعرف كيفاش كانوا يبنيو قبل باش احنا نعرفوا كيفاش نجدوا كيفاش نعملوا كيفاش من بعد
0: مع انه هما كانوا يبنيو خير منا
1: بيان وي ايفيدامون كانوا يبنيو خير منا
0: مي العلم ما نتبعوهمش
1: خاطر العصر ماهوش عصر ماهوش عصرنا هو بيدو دايوغ والماتيريو ما عادش موجودين بالكاليتي هذيك فما حاجة ما عادش موجودة
2: والكونتيتي زاد العدد بكري كان عدد اقل يعني يستوجب اقل معناها ماتيريال تلقاه
1: اكزاكتومون
0: تو مثلا يد العاملة كيف بدا هكا الذية ما احنا نوقفوا على التكوين موريتا تعرف شنو مشكلتنا مشكلتنا ضيعنا الصناعيه نتاعنا راهو بختوره وانا وين هبط المرفيت المدينه العربي معناها الاهل الصنعه يشكيوا من الصناعيه راهو حتى راهو حتى في الذبره اللي هو نورمالمون معناها يخدم فيه وموجود وكل قال لك يا حسره على ما عادش عندنا صناعيه
2: صناعيه ماتت على
1: خاطر
2: ما لقاش ما
0: ورثناهاش
2: ما لقاش شكون يتعلم عليها
1: يا اخي نقيشه الجبس ونقيشه اللوح ونقيشه اللي عندنا والدينه اللي عندنا والكاليتي نتاع
0: الغنومونتاسيون
1: اللي عندنا ما عادش كيما قبل ما نحبش نجبد جيراننا اللي بحذينا المغرب قاعدين يخدموا في خدمه وخاطر يخدموا على
2: يحافظوا
1: على جماعتهم ويحافظوا على اليد العامله نتاعهم وعلى الصناعيه نتاعهم
0: على خاطر احنا اللي يخرج ما نعوضوهش
1: اكزاكتومون
0: وهو شنو يصير
1: لي فورماسيون
0: صحيت هو شنو اللي يصير هو سمعت انت تولي عبد الستار حكيت هذايا قلت اي عبد الستار حكيها قال البياض كي يخرج كي يوصل عمر معين يورثها للي تحته
1: اكزاكتومون
2: يتصانع معاه
1: يعلمه حتى كان ولده ماهوش ما في الفامي وما عندوش يعلم الصنع نتاعو احنا تو جلال الدين روسي احنا في الخدمه نتاعنا ما عادش تلقى صنايعيه في الدين صعيب صعيب كي تلقى واحد فريمون نتاع تشدو تدو عرفت كيف هذاك عشير هذاك اللي انت وياه في كل شيء راهو في اللوح في الجبس في كل شيء كل شيء حتى بلومبري معناها نحكيو على حاجات اساسيه
0: حتى
1: اي معناها حتى البلومبري اللي هي سي فريمون تكنيك معناها فيها صنايعيه على الاخر ما في هذيك
0: سال دو بان فيها دول الكل راه فيها النقشة والبلومبري
2: والدهينة
0: فيها الدنيا الكل ابداها منين تحب انت
1: احنا وفيت باش نحكيو سبيسيالمون سال دو بان جديدة اللي نبنيوها من الجديد خاطر هذيك تابعة الدار وتابعة البلان كل شيء نحكيو على الغينوفاسيون عندك سال دو بان قديمة وتحب تبدلها هذيك راهو شانتي
0: بدلها ولا جددها
1: بدلها وتجددها
0: خاطر فما اللي يخلي بنوار سلمى ويجي
1: للحيوط ويبدلها ويبدلهم هذيك فما شكون البزوا نتاعو اللي هو ينحي البنوار مثلا مراه كبيره ما عادش نجم على
2: البنوار نعمل دوش حتى البنوار
1: اسرع ديجا للجماعه التجيل نتاعنا اللي رابيدمون ما عادش نعملوا ما ناخذ لابار اللي نحبوا نعملوا قليل معناها اما تو عهد السرعه دوش
2: ما عادش دوش
0: وانت على كثره المال عندنا تقوم تعبي بنوار انا ضد تعبي
1: بنوار ولا بالساعة حتى هنا دونك الدوش وليت حاجة مهمة حتى خاطر لي بنوار نتاعنا نتاع ديارنا القدم ونتاع ولدينا ونتاع حتى تو موجودين يقول لك أنا ما عادش نستحق بنوار وأمي كبيرة وسي ما عادش نجم مثلا تطلع عليها وكل شيء دونك نبدلوا نعملوا الدوش كي تجيب تبدل دوش تولي تبدل كل شيء فرد مرة دونك أفيغ دونك هذاك هو شانتي اللي نحكيو عليه هو
0: شانتي
1: هو ما تستاهلش
0: حاجه تمسها في الدار شانتي
1: احنا نحاولوا ان الفكره تو كان باش نحاول نخففها ترهيد. اذا كنت با بزوان باش تعمل دوش مش لازم خلي البنوار نتاعك كما هي وبدل كما قلت انت لي كارو الفايونس تحب تجددها تنعوشها حاجه جديده والقاعه زاده الفايونس اللي باش تنجم تبدلو كيفاش تنجم تبدلو جوستومون مش لازم تكسر خاطر مش لازم تحل شانتي كبير وتكسير وكل شيء تنجم تاخذ كري جديد اللي من لي توندونس اللي موجودين تو كان وتركبوا فوقه فما لي
2: ما نخلي الفايونس الموجود وركب فوق منه
1: اي اكزاكتومون فما لا سيمون جديد اللي يركب جوستومون على الفايونس دونك هذاك باهي ويشد واسهل حتى في الصناعه اسهل لازمك لنا نرجعوا للصناعي لازمك واحد البوزور به مشكل بني اللي جوست يمسنس يبني وكها وخط البوز هذيك مهمة برشا. في لي كارو نتاعك حاول تاخذ كرويت الكبار نتاع 120 60 نتاع 90 30 بيجي نتاعك نجيو توا البيجي من الي دونك نجم تلقى ب 100 دينار متر كاري وتنجم توصل حتى ل 45 متر كاري من دينار متر كاري معناها تنجم تلقى لي دو بيجي فرانشمون. في القاع زيد نجم تاخذ لي كارو الكبار خاطر لي كارو الكبار يعاونوك باش تيكونوميز سي فري تطلع شويه في البيجي جوغ 60000 70000 اما الكرويت يعبيو لك اكثر اسباس اكثر متراج دونك ما تاخذش برشا كونتيتي هذيك لاستوس اون فيت ما بيناتهم زوز دونك البيجي نتاعك فينالمون ما يتمسش برسك بيدو. دوشه الايطاليان كيف تقلع البنوار نتاعك الدوشه الايطاليان لازم بيان تبدا بيان اتيدي مع الصلب نتاعك خاطر الصلب راه القوه في الصلب خاطر من بعد ما عمل حتى دونك توا غادي صديقك الثاني هو البلومبي البني الاولاني والبني هو الاولاني اللي باش يعمل لك الصلب
0: يبدا بني باهي راهو يفهم ويقول لك
1: يعمل لك صلب مزيان كلكو سوار معناها ليفاكواسيون نتاعك وين دونك ليدي اللي هذاك ديجا سايي تهنيت عليه من بعد نزيدوا شويه نحسنوا شويه نعملوا اون بانكيت نرجعوا شويه لهكا الاسبري نتاع البانكيت باهيه نعملوا اون بيتيت سيباراسيون ما بين الدوش الايطاليان نتاعنا وما بين اللي عندنا الاخر كلكو سوار مبلو فاسك نتاعنا والا التواليت اذا كان فما سد نتاعنا فيها هذاك ومن بعد نعملوا لا باغوا نتاعنا نتاع البلار باغوا كي نبنيوا احنا اون بيتيت بارتي هكا ماسوني نسميوها بالحيط نتاعنا
2: نقتصدوا
1: ستارحيت اكزاكتومون نقتصدوا شويه من فلوس البلار معناها يعني هذاك اللي نجم منها خاطر البلار لازم باغوا دو دوش نعملها بيان سور سيكوريت وتبدا كاليتي باهيه باش نجم تشد لي باش ندخل منها ولا لي هو دونك انا كي نبني اون بارتي منها ستارحيت ونكمل بارتي الاخرى بالبلار ديجا هاني نقصت شويه من سوم
2: بلار خاطر البلار غالي شويه
1: فوالا معناها سي لي زاستوس اللي يعاونوك تعمل لي نيش زادا لي نيش كان عندك اسباس تعمل دي بتيت نيش نتاع 10 سنتيمتر هكاكا لوكا باهين في الحيط نتاع الدوش نتاعك
2: تحط فيهم الشامبوان
1: ولا الاكسسوار نتاعك
0: حتى في التقعاد ولا في في بلاصه
2: لي نيش
1: محلي يعاونوا يعاونوا مزيانين
0: ديرنيير مون تفرج في فيلم امريكاني جديد والاركتيكتور كلها جديده لكن كي تراها تقول مبنيه تحت الارض وهي دار فوق الارض تقول مبنيه تحت الارض وكلها اقويس اقويس اقويس وزيد اللي دينيش برشا دينيش وكلهم اقويس اقويس قلت انا والله اول مره سلمى ولا واحد من ضيوفنا مش نسال شنو السر في انه تكون الاقويس هذيا
1: الاقويس راجعين على الاخر قلت حكينا عليهم مره دايغ حكينا عليهم مره في جوستومون كيفاش لو ستيل مودرن نتاعنا هذيا نجمو ندخلوا فيه تراديسيونيل ولا القديم ولا هذوما
0: جوستومون كل شيء هكا قبه وقوس وكل ما فيهش حكمه زعما يعملوا فيها كيكه
1: الاقويس القبه هذيك قلنا على الهواء بطبيعته خاطر يدور الهواء وكل شيء هذاك ديما خير معناها en termes de تاع السيركولاسيون تاع الهواء وكل شيء par contre la couche sur du dim اذا كان نعملوهم اون نيش وكل شيء يقدو سي الكوتي استيتيك aussi معناها
0: اكثر
1: حاجه منها الزين نتاعو كل شيء بي قبل ما تبدا شانتي نتاع قبل ما تحل خاطر اذا كنا مش نعملو رينوفاسيون رانا سال دو با عايشين فيها الدار معناها يا اما عايشين فيها يا اما بون ما نعرفش اذا كان ماذا بينا ما
0: نقولوا عايشين فيها قولوا عايشين فيها باش نعطيو الحل الانسب
1: ماذا بينا ما نبتاوش باش خاطر اون جينيرال تاخذ ما بين الخدمه وكل شيء تاخذ لك جمعه 10 ايام فريمون ماكسيموم فيني نحكيو كامله مريقله انت ايش تحاول تعمل من الاول تختار لي شوا نتاعك قبل ما تحل الشانتي قبل ما يبدا البني ويبدا ما تخسرش الوقت سلعتك كل تاخذها تاخذ الغوفيتمون نتاعك تاخذ ليكيبمون تاخذ وقتك زادة باش تختار اذا كان باش تعمل اذا كان باش تعمل مبل فاسك اذا كان باش تعمل كيف انه المبل فاسك اللي باش تختاره دونك ديكو وتلوج حتى على البيجي خاطر في لي مبل فاسك نجم نلقاو ب 400000 ونجم نلقاو بمليون دونك سي ديبا انت والبيجي
0: نتاعك المبل فاسك نلقى حتى ب 100 شفتوا 120 لا لا لا مزيان 120 شفتوا في نابل مزيان
1: اي ما مزيان من بعد كي نخدموا وكاليتي نتاع اللوح واحد وكل شيء اي ما دار بلاصه رانيا بلاصه اوميد ما ننساوش
0: خلينا في البلاصه
1: هاني 400 300 الف بهين راه 300 الف بهين محترمين
0: الحقيقه محترمين برشا نفدكم احنا احنا كنا يعني قلت 120 بهي اونفا
1: اش ترقد 120 انت
0: والله لقيت
1: هي ما راهو فريمون نتاع هكا ومطبطب ما كان كل احترامي تي ليهم الكل راهو فريمون اذا كان نلقاو كاليتي به 120
0: لعل هو عمل لعل هو عمل فيها بروموسيون
1: علاش
0: علاش هذيك هي تقطع التكوين.
1: قل لي عليه ليه لطف عليه بليز فالكامة إذا كانوا هو به وكل شيء نمشي له نجرب
0: ليه ما نعطيكش الدرس بتاعي هاي تتنمر على الدرس بتاعي ما نعطيه لكش
1: حاسيلو عنا زيدة الغوبيناتري الغوبيناتري نقرأ لها حسابة زيدة ملون نعرف روحش نختار فما الماركت ماركة تونسية نعرفوها بكلنا فما ماركت خلينا زيدة إكيفالون فلا سوي ما يبعدوش
0: وهاك فما كان القدوم رجعوا له ما كان حاس
1: كان حال كاليتي ذاك المزيانين ذوك ساديبونتي والتام اللي انت باش تستعمل
0: اما متى رجعوا معني
1: غير مغلين شويه ذوك نحكيو على
0: 20
1: مش لا نحكيو على
2: 120
0: وجهه جندوبي
1: 80 نختاروا مبل 120 نحطوا فيه روبيني 80 مليون دونك فوالا فيه ذوما كي تحضر انت ليكيبمون نتاعك سي امورك واضحه من بعد السلعه نتاعك اللي باش تخدم بها سيمون كول وكل شيء قلنا لازم سبيسيفيك بارابور للتركيب فوق الفايونس القاعه سا ديبون اذا كان الصلب نتاعك يعديك مش لازم تقلع اذا كان اي تحط نجم تركب فوقها اذا كان النيفو نتاع الصلب وتراسيلك باش تعلى دونك الباب نتاعك يولي ما عادش يتحل وكل شيء هذوما سي ليزاسيوس اللي من بعد راهم يكتشفوهم العباد ويحلوا فيهم تولي وقتها تقلع ما يسالش اما هذاك يعاونك فيها لو بلومبي خاطر بلومبي يعرف ليفاكيواسيون نتاعو تعديه ولا ما تعديهش
0: يعني انت من الاخر سلمى اللي يحب يعمل ان غوفيتمون بيت البانو نتاعو يحضر روحه من كل شيء يشوف الاركتيكت نتاعو الاولاني باش يعطيه الفكره باش يعطيه شنو لي ماتيريو باش يعطيه شنو يشري les quantités منين يبدا منين يوفى ثم يجيب البلومبي نتاعو يجيب الالكتريسيان اذا كان عنده ضوء
1: اذا كان في بدل السبوتات نتاع ذوك في الاخر
0: يحضر روحه من ما جميعه بعد يمشي يشري سلعته ويحطها وكذا
2: ومن بعد وقت يبدا
1: خاطر يبدا البلومبي من الاول هو اللي قلع ومن بعد البني يبدا يركب ويركح ويدخل البلومبي في نهارين يركب كل شيء
2: معايا حكيت اخو جمعه
1: جمعه ماكسيموم اذا كان فما شويه تعطيل 10
2: ايام كريم يعمل اذا كان جاره معني هو جاره مش من داكوردو برشا يرطب السير خاطر باش يستحق دار جاره باش يخسر فيها وجهه معناها
1: لازم يقرا حسابه في جمعه ليه لا سي بي ايفيدون معناها حضرت على جوانتها
2: كان عايش في الدار لازم يكون
0: لا اسمع وهذا كان صناعي في الاخر
1: اي كمل لك اي ليه هذيك
0: علاش عملت ثلاث ايام ومن بعد خلك راني
1: انا عندي انا عندي في الدومين وبدل في سال دوبا نتاع الوالده وعملها في صناعي
0: فوالا ايناش بيت اكثر وقلت والله امي مرضت تكلم
2: حد شيء حد شيء
0: شكرا لك سلمى حلول يعطيك صحه استاذه جامعيه مهندس ديكور داخلي شكرا من قلبي ليك عم ستر عمامو
2: صحه انا جيت نستاذ كل غدوه غدوه عندي الخطبه والفاتحه
0: بالحق
2: بتبيع لازم نستاذنك
0: انا والله استدعاني كل جمعه خاطر حصتك ما تتفلتش
2: عندي خطبه والفاتحه
0: وانا باش نسمعها باش نعرف كيفاش نتشرط نهار اخر
2: ايوا مالك كيفي ما نسبق انا معناها شوف الفرق بين الخطبه والفاتحه
0: ونحطك انت في الصداره عاد نهار
2: الاولاني
0: نقول لهم راه هو دبي
2: اي انا الاولاني باش نتحمل مسؤوليتي في الحكايه غدوه ان شاء الله من 6 ل 8 نتاع الليل في موجاتنا اذا الوطنيه بدوا بتمام كيف الفرق شنو الفرق بين الخطبه والفاتحه
0: صحيح
2: شنو العادات نتاع الخطبه شنو عادات الفاتحه
0: يعملوا فاتحه واحده وخطبه واحده
2: مش نشوفوا
0: والملاك
2: وخطبه النساء وخطبه الرجال
0: ايه
2: مالش في بالك
0: والملاك داخل في الحسبه ولا
2: والملاك موجود بطبيعه من المره الجايه بعد من بعد وشكون الخاطبه عندكم خاطبه عندكم خاطبه باهيه انت خذتك خاطبه معناها اما لك هويه هذاك الكل باش يحكوا عليه وشوفوا علاش يقولوا ناس بكري يقولوا فاتحه مفتوحه وكل حد على روحه زعما علاش حسب برشا حكايات
0: برشا حكايات غدوه من 6 ل 8 بدوا بتمام عبد الستار عميمو على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه بالحق فما سر اخر نسمعوه معاك عبد الستار عميمو انا نتلقى بكم نهار الاثنين 10 نتاع الصباح في صباح جديد من صباح توينسا ان شاء الله ويكاند مزيان عليكم الناس الكل
3: الإذاعة الوطنية التونسية
4: أخبار على رأس الساعة
3: رياضة
4: ثقافة
3: موسيقى
4: 24 ساعة على 24
3: مش من عام
4: ولا حتى من 20 معاكم من 38
5: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية قبل ما تضغط على أي رابط وقف شوية وثبت، شكون بعث لك الرسالة؟ الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة؟ عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعينا الكرام تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. وزارة السياحة ترصد اعتمادات مالية إضافية من صندوق حماية المناطق السياحية لدعم مشاريع التهيئة السياحية واقتناء معدات النظافة وتعزيز تدخلات البلديات السياحية خاصة خلال ذروة النشاط السياحي الصيفي. المكلفة بمشروع إيكوسيف لتحويل النفايات البحرية ودعم الاقتصاد الأزرق والدائري واستعادة النظم البيئية بخليج جابس سيرين بوافيف تفيد اليوم خلال حضورها في برنامج يوم سعيد بأن المشروع يهدف إلى إصلاح وتدعيم وتهئيل الأعشاب البحرية خاصة منها عشبة البوسيدونيا. كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت تعلن عن إجراء استشارة لاختيار هيكل تكوين مرخص لها لمزاولة نشاط التكوين المستمر في إطار تنفيذ برامج تكوينية موجهة لدعم الكفاءات في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وتشمل البرامج المزمع إنجازها قطاعات رياض الأطفال وصيانة آلات الخياطة والطاقات المتجددة. غدا انطلاق موسم التخفيضات الصيفية، ورئيس الغرفة الوطنية للملابس الجاهزة والأقمشة محسن بن ساسي يدعو التجار في كامل تراب الجمهورية إلى الانخراط، ويشير إلى أن الحد للتخفيضات هو 20% طبقا للقانون عدد 40 لسنة 98 و900 وألف. وفي العالم، باكستان تعرب عن أملها في أن يؤدي الاتفاق المتعلق بمضيق هرمز إلى استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في إطار مذكرة تفاهم ساهمت إسلام أباد في التوسط لإبرامها. القوات الإسرائيلية تصاعد اعتداءاتها على لبنان، حيث شهد قضاء صور ليلة أمس حتى فجر وصباح اليوم عدوانا واسعا تخللته سلسلة غارات. الهلال الأحمر الفلسطيني يفيد بإصابة 16 فلسطينياً جراء العدوان الإسرائيلي على قلنديا وكفر عقب. وختاماً، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية يفيد بأنه تم حتى الآن منع انتقال المهاجرين غير الشرعيين بعد أزمة سبتة إلى البر الرئيسي لإسبانيا. ختام الموجز، في أمان الله.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.
3: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و 97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM. تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
4: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن.
7: المشهد الآن من الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، التحية تجيكم من كامل الفريق، حنان بربيع وليليا الحسيني في الإعداد، سيف الترابلسي في الإخراج الرقمي، كريم المدب في الإخراج، حميد الورغي في التنسيق، واليوم باش يرافقني كما العادة عبد الرحمن بن شعبان في التعليق على مجمل الأخبار الوطنية. صباح النور ومرحبا عبد الرحمن.
8: صباح الأنوار، مرحبا بكم، مرحبا بكل المستمعات ومستمعي الإذاعة الوطنية.
7: كالعادة نبدأ بعودة على آخر الأخبار الوطنية في المشهد التونسي.
9: المشهد الآن مع ليليا الحسيني.
7: باش نرجع على لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد البارح برئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي علي عباس. الموضوع هو متابعة سير الملفات اللي تلقاتها لجنة الصلح الجزائي. رئيس الجمهورية كان دعا للتسريع في النظر في هذه الملفات، يقول بعيدا عن متاهات الإجراءات. الرئيس أيضا قال إنه حق الدولة في استرجاع أموال الشعب لن يسقط بالتقادم ولا بالتحالف مع المنظومة القديمة التي تسللت إلى عدد من المؤسسات. ملف الصلح الجزائي ملف ثقيل، ملف قديم متجدد. اليوم عنا شخصية جديدة على رأس لجنة الصلح الجزائي، ويبدو أنه فما اتجاه لتسريع العملية هذه. نعرف اللي هو يشمل عدد من رجال الأعمال المتورطين في يعني الحصول على أموال الدولة دون وجه حق، ومطالبين بالصلح الجزائي أنهم يدفعوا هالأموال هذه مقابل إسقاط وإلا مراجعة القضايا اللي تخصهم. عبد الرحمن،
8: هو مسألة الصلح الجزائي أسالة كثير من الحبر، والحقيقة طوالت يعني نعتبرها متعمدة أنه تطويل باش يتم إفراغها من مضمونها الحقيقي، من معناها باش تتحول من قضية بتاع استرجاع أموال التونسيين، أموال الدولة التونسية كلك سواء من الحاصلين على بغير وجه حق، أو الاستيلاء على الملك العمومي، أو القروض من البنوك، أو أنه ثم تهرب ضريبي، جملة المشاكل هذيك. دونك إفراغ معناه الصلح الجزائي من معناه، وتحويله إلى حالة من التندر أو السخرية، وبذلك يسقط المعنى متاعه، والتي الناس تشكك أصلاً في مشروعية وقيمة هل الصلح الجزائي. الناس يقول لك هذا وكلام يتقال، يقول لك كأنه نوع من ابتزاز رجال الأعمال، وأنه هم شاد رجال الأعمال في الحبس ووقفت الحركة الاقتصادية، معناه ثم نوع من التطبيع مع الفساد، ثم نورماليزاسيون هذه متاع الكوربسيون تصير، بمعنى انه شوف راهو احنا هذوما الاذكياء زعما دوهات السياسه والاقتصاد، يقول لك العالم كل فيه فساد وفيه رشوه وفيه محسوبيه وفيه لصوصيه، هيا احنا الرجال اللي عملوا هذوما فوق دخلوا الحبس نتبعوا نحنا معهم. لا، ما نتبعوش مع الفساد، وما نتبعوش مع الاستيلاء على الاموال العموميه، وما نتبعوش زادة مع ترذيل و تتفيه حاجة كما الصلح الجزائي اللي هي فيها استرجاع الأموال التونسيين. فبالتالي هنا تحدثوا على أنه يجب أن هذا المسار أنه يمشي بشكل سريع، خطر طويل ياسر، ونقصوا من هالأوراق والبيروقراطية الطويلة والإجرائيات هذوما اللي طويلت على الأخر، ومعناها عطلت مسار كامل، مسار الصلح الجزائي. ولازم يكون ثم نجاعة، ولازم يكون ثم سياسة اتصالية واضحة تقول لنا احنا لجنة الصلح الجزائي شنو الرهان متاحها، عدد المتورطين في القضايا هذوما، عدد الأموال المتوقع استرجاعها، والخطايا إلى غير ذلك. وفي الأخر راهو رانا ما فماش استهداف من الدولة لرجال الأعمال،
7: نعم،
8: وما فماش استهداف للأغنياء أو الأثرياء، ثم استهداف للفساد، وثم استرجاع لأموال التونسيين.
7: دونك ماهوش أخذ لثروات الناس دون وجه حق. رئيس الجمهورية تحدث على زوز نقاط. نقطة طول الإجراءات القانونية تعتبرها طبيعية، اليوم نحكيه على سنوات والملفات تقريبا ما قدمتش برشا.
8: اللي قلت لك ليليا راهو صار تعطيل اللي تتفيه القضية. الناس حولت، يجيك أنت شخص يقول لك انا مستعد ندفع 3000 يعني 3000 مليار كنت مستعد ندفعهم في 2011 ونعمل الصلح يعني وننهي الملف هذا. يلقى وقتها احزاب تدفع 30 و40 و50 مليار وكذا باش وقفوا معناه وقفوا هذا ما يسمى بصلح الجزائر يعني يلقى روحه دفع اموال ما مشيش للدوله مشيت لاحزاب وشخصيات وتو تجي تقول له ادفع يقول لك لا انا تصدر لي في املاكي
7: دفعت قبل
8: إيه انت ما تدفعش للدوله قبل انت عملت تسويه غير قانونيه وغير شرعيه مع حزب او زوز احزاب ومع شخصيات ما يمثلوش الدولة.
7: هذا في الوقت الماضي ولكن في السنوات الأخيرة فما مناورات سياسية وفما تدخلات سياسية تربطت بالملف هذا. نسمع حديث أنه ناس هذوما كأنهم غادروا أرض الوطن في انتظار أنه يمر الوقت ويربحوا الوقت ويحافظوا على ثروات هذه على أساس أنه هذه القضايا ما هيش بتتبعهم في الزمن.
8: صحيح ثم ناس مراهنين على الزمن وهذايا اللي راهو حق الدولة حق الدولة كان موجود معناها الرئيس قيس سعيد رئيس ثم حق الدولة وإذا موش هو رئيس رو ثم حق الدولة الناس تعتقد يا ليليا أنهم قادرين يعملوا تسويات يخيلوا لهم يهيئوا لهم أنه ما بعد قيس سعيد ينجموا يعملوا تسويات ويخرجوا من السجون وما يدفعوش ويلفقوا المسائل اللي مش فاهمين انه ذي حق الدولة راهو ذي ما يش حق شخصي لرئيس جمهورية او لرئيس حكومة او لوزارة هذا حق الدولة. الدولة مطلوب معناها عندها اموال لدى رجال اعمال او ناس يفذين خذيهم على غير وجه حق فبالتالي مش تسترجعهم وطول الزمن انا يعني قلت لك انا التطويل هذا يطولوا بين الثنية باش الملف هذا يفقدوه قيمته الحقيقيه يولي تافه ويقول لك اي عنا عامين قديش لمينا من الصلح الجزائي
7: ولكن على الطرف الآخر ديما نقرأ ملاحظات ونشوفوا أنه المبالغ المطلوبة من رجال الأعمال في إطار الصلح الجزائي هي أرقام مالية مجحفة مبالغ مجحفة.
8: هو شنو الاتفاق؟ هو الاتفاق كان على أنه يتم إعادة الأموال زائد 10% بيناليتي درتا معناها خطايا تأخير 10% مش تاخذهم الدولة كما مروان المبروك عنده 3000 مليار مش يرجع 3300 لانه 10% البيناليتي دو روتار توك ثم معناها قاعدين ثم نقاش حول هو يحب يحط 1000 مليار من المليمات في الخزينه العامه كمعناها كضمان على اساس انه يخرج من السجن وبعديك يتم بقيه استرجاع بقيه المبلغ. الارقام المجحفه هذه والله كي نفترضوا نحينا خطايا التاخير

0: الفيروس بس من ذروش الرماد على عيون الناس أراهم المبالغ هذيك ما هيش الدولة تفك فيها من جيوب رجال الأعمال، لا الدولة تسترجع في حقها. إذا الصادم ما هوش راهو
1: حجم الأموال لازم يرجعوه، نعم.
0: الصادم هوش يخذيه ناس. تشوف أنت قائمة كنت تذكرها فيها تقريبا 16 ألف مليار قروض بدون ضمانات يتصدرهم رجل أعمال واخذ 278 مليار من بنك عمومي بدون ضمانات.
1: التونسي ذكرته ضعيفة، نسينا الأراضي اللي بالدينار الرمزي يعني والتوظيف المؤسسات العمومية وتوظيف المال العام للمصالح الخاصة،
0: تغيير السياق بتاع الأراضي، أراضي تكون فلاحية تاخذ في تربلوت تتحول إلى أراضي معناها بتاع بناء وتقام عليها المشاريع وتاخذ انت. احنا تو نحكيو على القروض هذه اللي مش بتاع 5 ملايين و10 ملايين على الشرف،
1: قروض على الشرف،
0: على الشرف،
1: نعم.
0: في الازمنه هذوك الناس تاخذ في مليارات على الشرف، يعني انت تمشي تاخذ 278 مليار من غير حتى ضمان،
1: بالثقه،
0: اي بالوجه. اللي كان انت باش تمشي تاخذ قرض تاع سياره ويطلب عليك كريدة وراق.
1: وهذا خلينا نمشيو للدبلوماسيه التونسيه. وزير الخارجيه محمد علي النفطي البارح القى كلمه تونس في الاجتماع الوزاري العربي حول القدس الشريف. النفطي قال انه تونس ترفض الاجراءات الاحاديه الالزاميه لتغيير الواقع التاريخي والقانوني والديموغرافي في القدس الشريف. ايضا وزير الشؤون الخارجيه قال انه مساله القدس ماهيش فقط قضيه سياسيه والا ملف تفاوض، إنما هي إرث إنساني مشترك ومدينة ذات مكانة روحية وحضارية. هذا هو الموقف التونسي الثابت مع تفاصيل أضافها وزير الشؤون الخارجية إنه هذا الملف في القدس الشريف ماهوش محل تفاوضات. نحكيه على إرث حضاري إسلامي مسيحي، نحكيه على مدينة روحية عندها رمزية في الذاكرة العربية والإسلامية. هذا كان دائما كلمة تونس وموقف تونس اللي عبر عليها البارح وزير الشؤون الخارجية.
0: وبطبيعة الحال الموقف احنا ديما نقولوا فلسطين، كل فلسطين من النهر إلى البحر وعاصمته القدس الشريف. هذا الكيان اللقيط المجرم يعني قاتل الأطفال وقاتل النساء ولص التاريخ والأراضي يعتبر يعني يهيئ له أنه يحب يحول مدينة القدس إلى يعني مدينة تبعته هو، يعني ينزع عنها عروبتها وإسلامها ونصرانيتها وفلسطينيتها، يحب ينحيها ويتحولها إلى يعني القدس ديجا هم أورشليم، يعني هم يعيدونها زعم التاريخ القديم،
1: نعم، في إطار التهويد يعني،
0: في صحيح يعني حولوها أورشليم ويعتبروا مش يحولونها إلى مدينة صهيونية ما تتبعهم. فالقرارات هذه يتحدث عليها السيد وزير الخارجية وليتعبر على التوجه، مش التوجه النظام في الدولة، توجه التونسيين كل ما ذاك الموقف التونسي يعبر عليه رئيس الجمهورية يعبر عليه وزير الخارجية وهو ما يتحدث عنه التونسيون في الشوارع وفي المقاهي وبين بعضهم، حتى واحد ما عنده موقف آخر بخلاف أنه فلسطين كل فلسطين والعاصمة القدس الشريف. فبالتالي المحاولات الأحادية اللي كل مرة هاو نقلوا السفارة الأمريكية مثلا إلى القدس وأمضى فيها وقت ترامب في العهد الأولى متاعه، وأي محاولة كل محاولة إلى الدفع باتجاه تهويد القدس هي مسائل معناها خط أحمر ومسألة لا تعنينا أصلا نحن، حتى الشرعية الدولية وحتى الموقف الدولي في علاقة بالقدس حتى بعد التقسيم اللي صار في 47 كان يؤكد على أنه هذه القدس حركة فتح كيف كيف تعبر على أنه القدس هي عاصمة دولة فلسطين، حتى نعم. الناس اللي تؤمن بحل الدولتين. فبالتالي أنه المحاولة أنه نسيه الناس هم اللي هو السردية الصهيونية على شنو قايمة ليلي. السردية الصهيونية هي قايمة على أنك تخفي الحقيقة،
1: نعم.
0: وتؤسس إلى كذبة أو إلى وهم
1: رواية جديدة وتخدم
0: وتزرعها عند الناس
1: وعلى بثها على
0: صحيح.
1: أوسع
0: بالضبط.
1: نفاق باش تتخبط الرواية هذه،
0: خطر هما يستهدفوا الذاكرة ويستهدفوا التاريخ
1: يستهدفوا
0: والأجيال. أنت اليوم يسمى جيل آخر، يمكن هو جيل نحن اللي خرقبنا على الانتفاضة الثانية وعلى تحرير جنوب لبنان.

0: حسين وعلى صدام حسين وعلى عبد الناصر وكل الخطاب القومي العروبي واجتياح بغداد في 2003 إلى غير ذلك. ثم جيل آخر يمكن 7 أكتوبر عاود أعاد خلق هذا الجيل وأعاد القضية الفلسطينية إلى السطح اللي راهو الماكينات كانت تحاول أن تحول القضية الفلسطينية من قضية عربية إسلامية إلى قضية أندرية كما أندرية الهند وباكستان،
1: نزاع كأنه نزاع على كشمير ولا مناطق
0: صحيح حدودي، أندرية منطقة حدودية اللي ثم جيل الآن رجع 7 أكتوبر رجع ولكن زاد راهو ما نساوش أنه هؤلاء يستهدفون الناس، يستهدفون التاريخ، يستهدفون أجيال كاملة. نحن ديما نذكرون بأنه فلسطين كل فلسطين من النهر إلى البحر وعاصمتها القدس الشريف.
1: وهذا هو الموقف التونسي الوطني على مستوى القيادة وعلى مستوى الشعب. يعني باش نرجع بيك نحكي سياحة، البارح فما أرقام جديدة قدمتها وزارة السياحة، نحكي على 5 ملايين سائح و 828 ألف دخلوا تونس من بداية العام حتى موفى جويلي. احنا عم ناول تقريبا سكرنا الموسم بقرابة 11,000، قبلها 8 ملايين، ديما عن الرقم المرجعي اللي هو 10,000 سائح متاع 2019.
0: 10 ملايين سائح
1: ذي رقم 2019. دونك احنا اليوم في 5 ملايين سائح، والحقيقة الوزارة تعتبره رقم إيجابي لأنه خاص بجويلية، مازال الموسم متواصل. ولكن مثلا بعض الناس اللي يخدموا في مجال السياحة يعتبروا أنه فما شوية تخوف لأنه شوية تقلبات المناخية والكل نقصت الوفود بالنسبة لهم بالنسبة للعمل متاعهم. شنو تعليقك؟
0: شوف ليلي، احنا رأوا عنا مشكلة في ذلك كيفاش يحسبوا السياحة، لأنه يعني زاد ما تنساش أنت تونسي حامل يعني جنسية مزدوجة وتقص أنت معناها 4 أيام ولا 5 أيام من نزل من فرنسا ولا من إيطاليا ولا إسبانيا ولا هولندا بامبورت بجنسيتك الثانية يصنفوهم سياح. الأشقاء الجزائريين والأشقاء الليبيين يصنفوهم سياح زادة باهي، لكن ومرحبا بهم بطبيعة الحال أشقائنا، مش هذه الإشكالية. الإشكالية أنه 5 ملايين ذوما تحديدا شكون الوفود اللي نحكيه على السياحة، السياحة معناه السياحة الموجهة معنيش احنا الخيار الدولة الاستقلال هو كان خيار السياحة الجماهيرية.
1: نحكيو على الحليف التقليدي فرنسا ألمانيا، استعدنا السوق الروسية السنين
0: صحي ثم الصينيين كذلك. لكن ديما تبقى ناقص، احنا نحكيو على مغرب ومصر. مصر عملت 17 مليون فاصل 4، ومغرب عملت تقريبا 17 ولا 16.9. الارقام المرجعيه نتاع 10 ملايين وغيره، احنا شنو نبيعوا الكاليتي؟ فاش نبيعوا؟ عندك منتوج تبيع فيه في السياحه، شنو اللي يخلي مواطن مو كيكر عملي، شنو اللي يخلي مواطن يفكر عنده خيار هو في المانيا ولا يفكر انه يمشي لتونس خير من اللي يمشي لمصر هو او يمشي للمغرب او يمشي لليونان.
1: دونك العرض السياحي اللي لسنوات مبني على السياحه الشاطئيه اليوم في ظرف التغيرات المناخيه لازم نزيدوه عرض منتوجات
0: أخرى وتعمل بالحق معناها لازمك. هل هذه دربوكا وجمل وهل هذه القصص راهي انتهت؟ انتهت معناها بالحق، معناها اوكي في الثمانينات واول التسعينات عملنا بها طلعنا بها السياحة وجبنا بها وفود إلى غير ذلك، لكن ما مش العملية لا تبنى هكذا.
1: ولكن نخدموا اليوم على السياحة البديلة
0: صحيح،
1: أيضا السياحة الثقافية، فما اعتمادات مالية لحماية المناطق السياحية لدعم النظافة لتهيئة البلديات السياحية. اليوم ولينا نحكيه على كتار في قفصة، ولينا نحكيه على مناطق في سيدي بوزيد وفي غيرها، إنها تنجم تكون جزء من المسلك السياحي الوطني.
0: صحيح راهو هالكلاسيكيات انتهيت، ما عاد الشذية شمس ويجي تبرنزة، ما عادش تبرنزة توي تصمت
1: عندهم شمس في أوروبا.
0: معناها السائح اللي كان يجي في الحق تونس مناخ معتدل وأرض وجسمه وبحر وسماء زرقاء وشمس هكا دافئة، مش دافئة تو يقعد درجين في على بحر في 45 معناها يتهر. دوك عندنا أولا السياحة الجماهيرية متاع الماس هذيك نجمو نحافظوا عليها، لكن نعملوا سياحة مختصة.
1: واضح.
0: نعملوا سياحة يجي واحد يصرف عليها. أنت تعرف أنه السائح المدخول نتاع السائح اللي يجي لتونس اقل برشا من اللي يمشي للسنغال فو دو. راهو السائح اللي يمشي للسنغال الدخل الفردي نتاعو قد مرتين من السائح اللي يجي تونس.
1: ساعات اقل حتى من السائح الداخلي لو كان تتغير المعطيات
0: الاقتصاديه محني
1: والاجتماعيه. معك احنا ما يصرف السياحه
0: يصرف نعم. ويعمل في كريديات. اما انت تجيب
1: على الشرف
0: تجيب لي 200 يورو يا ليليا والطياره خالصه واربع ايام في الاوتيل خالص ودابوس حتى باش تشري دابوسه ما لا تعبيها وتحطها في الساك والدور هذوما 200,000 فرنك 600,000 فرنك.
1: خلينا نختموا بالخبر هذايا اللي يتحدث على بطاقه ايداع بالسجن في حق المعتدي على شواهد رخاميه لقبور الزعماء الوطنيين في مقبره الجلاز من بينهم قبري الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي. تعرف القضيه اللي عملت جدل في الرأي العام واللي واضح أنه فيها الكثير من الكراهية والعنف. اليوم وزارة الداخلية تؤكد إيداع بالسجن في حق المعتدي ولو أنه وقت اللي خرجت الحكاية يقال أنه ما ينجمش يكون شخص واحد هو المعتدي ربما وراه شكون يعني دعم هذا الاعتداء أو حرض عليه. شنو رأيك؟
0: هو أنا من الأول لو قالوا يعني فاقد لما دير كله أنا فهمتش هذوما ديما تجي وتشوف قضية هكا وتلقاها وتكتشف بعد انه فاقد المدارك العقلية. في واحد فاقد المدارك العقلية دخل الى روضة الشهداء في الجلاز في احمد بن صالح واحمد التليلي وصالح بن يوسف وشكري بالعيد ومحمد البراهمي والشخصيات الوطنية الكل كسر لهم الوحدة وبعد هيك قالوا راهو معناها من من من من كل المقابر بشعر غاديك. وشفنا زيد احنا بنات وابناء الشهيد محمد البراهمي سارة البراهمي وبلقيس البراهمي مشاو حتى توجهوا حتى الرئيس الحكومة واعتصموا شوية وبعثوا رسالة لرئيس الجمهورية كذلك من أجل حماية الـ يعني القبر نتاع أبوهم. بطبيعة الحال شنو إنسان يعني لا يكفيهم أنهم يتموا هؤلاء الأطفال وقتلوا لهم أبوهم يزيد خالطين عليه حتى القبر تكسر فيه وتقول لي وتقول لي ما فقد مداركه العقليه غير ذيك. دونك الايداع خبر بتاع الايداع في السجن ماهوش معناها ماهيش حاجه هامه ياسر يعني نحبوا نعرفوا من حرض. هل هي عمليه بديهيه كيكا كيما قالوا ولا وراها شكون؟ خاطر ما تجيش شكون بالشكل البسيط اللي يروج فيه. فما واحد من العالم الكل مليء بالمجانين من المجانين الكل مشى روضة الشهداء واستهدف قبور زعماء وطنيين والشهيدين شكري بالعيد والبراهمي غريبه نوعا ما.
1: واضح عبد الرحمن بن شعبان. خلينا نخرج فاصل وبعد الفاصل نمشيو للقيروان في عن قرب باش نحكيو عن اطلاق عمل والبناء للمساكن الاجتماعيه التي ستمنح للمواطنين في اطار الكراء المملك.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية وين انتي وين هي. عن قرب
1: نمشيو للقيروان السوسة أيضا وين كان موجود البارح وزير التجهيز والإسكان صلاح الزويري أعطى إشارة انطلاق بناء المساكن الاجتماعية في إطار الكراء المملك. يقول أنه هذه مبرمجة في مخطط التنمية 2026-2030 5000 مسكن 1000 في بداية هذه السنة في صفاقس في القيروان وفي سوسة. انطلقت الأشغال رسميا وهاو شنو تحدث عن آخر التفاصيل بالنسبة للكراء الممالك وزير التجهيز والإسكان.
3: وضع خطة معناتها كاملة ومتكاملة لفترة المخطط 2026-2030 في حدود 5000 مسكن على أن يتم الإنجاز سنويا قرابة 1000. بالنسبة ل 2026 تم معناتها رصد قطاع الأراضي اللي مش يقع استغلالها وتم تحديد عدد المساكن 1200 مسكن تقريبا في عديد الولايات. بالنسبة لولاية صفاقس هي النواة الأولى اليوم نعطيه إشارة انطلاق 35 مسكن في حي الأنس بساقيت الزيت مدة سنة إن شاء الله الأشغال هذه تتواصل وتكون المساكن هذه جاهزة في صيف 2027 مش يتم تسليم إن شاء الله. في ولاية القيروان تقريبا 45 وحدة سكنية في حي المنار مشروع رئاسي أعلن سيد الرئيس على إنجاز العديد من المساكن الاجتماعية ودعاء المؤسسات العقارية الوطنية اللي هي سنيت وسبرولز أساسا تقوم بالدور نتاعها الاجتماعي لتوفير المساكن الاجتماعية. اليوم أنا قاعد نزور في العديد من الولايات ونعطي إشارة انطلاق للمشاريع هذه. كنت في صفاقس ثم مريت السوق ساعتي إشارة انطلاق زادا كيف مشروع آخر. وإحنا في القروان اليوم المشاريع هذه معناتها مش تتوزع على تقريب كل الولايات. فكرة هي سهلة برشا، أنت ما قدرتش باش تملك في وقت ما حلم ولا عندك توا خاطر شهر هو أجير ما نجمش يخلص الكراء وما نجمش دونك يبرمج معناتها شراء مسكن. الدولة فكرت فيه خاصة الشريحة هذه اللي هي ما بين 3 و6 معناتها سميق محدودي الدخل ومتوسطي الدخل ينتفع بالمشروع هذا يولي هو كاري ويملك الدار. أول عملية تسليم مش تكون إن شاء الله في 2027 من القيروان راهو، وحضرنا معناتها منصة كاملة لأن المواطن المستفيد ويحب معناتها يشارك في العملية مش يلقى معناتها جدول كامل لكل المشاريع المستقبلية مش يقوموا بها في الخطة الخماسية هذه. أي مشروع انطلق وصل 80% إنجاز كوحدات سكنية نفتح معناتها التسجيل ويسجل في الموقع اللي يحب عليه ويختاره هو. ما خلطنا احنا 100% اللي المنصة خدمتها بصفة معناتها آلية تدخل أي عنصر بشري ويعطي تبويب أولويات وفيه قائمة تخرج أولية فيها قائمة انتظار نعيطوله نسلموه نفاتح يصحنا في عقد متاع كراء ملك وذاك يولي يخلص بالأقساط كل شهر. قلنا لفيت الأجارة راه الأجارة معناته ينجم يكون من وظيفة العمومية ينجم يكون من خواص المفيد عنده شهرية قارة تأمن أنه قادر باش يخلص الشهر ذاك لأنه احنا الريفولفينج بعد وكيف يخلص يرجع للصندوق الفبرولوس ونعود نعمل مشاريع إن شاء الله بالطريقة هذه على الأقل أزمة السكن هذه نعاونه بالآلية الجديدة هذه اللي هي مهمة فيها برشا انتظارات. نستنى إن شاء الله دوما نحلو المنصة هذه في آخر سنة 2026 فما طلبات أكيد متوقع أن تكون كبيرة برشا.
1: إذن مشاريع الكراء المملكة بدأت من الجهات من القيروان من صفاقس ومن سوسة باش نحاولوا بعد ناخذوا أكثر تفاصيل. هذه كانت كلمة وزير التجهيز والإسكان صلاح الزويري. بعد شوية باش تكونوا معنا السيدة الغرياني اللي هي المديرة العامة للشركة العقارية للبلاد التونسية بالوسط. خلينا ناخذوا أكثر تفاصيل نجموش نعرفوا شنو الشروط اللي باش تحطها المنصة هذه شكون ينجم ينتفع هذي الكل بعد ما نتوقفوا لرفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية وين انتي وين هي.
4: الإذاعة الوطنية التونسية.
2: أخبار على رأس الساعة.
4: رياضة.
2: ثقافة.
4: موسيقى.
2: 24 ساعة على 24.
4: مش من عام.
2: ولا حتى من 20. معاكم من 38.
4: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و97 سنين FM. سوسة والمنستير على 94.3 FM. في القصرين على 104.6 FM. في القيروان على 94.3 و105.9 FM. في المهدية على 102.94.3 FM.
5: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تسمع برامج الإذاعة الوطنية في تونس الكبرى على 94.3 و105.3 FM، في زغوان على 94.3 FM، في نابل على 89.8 و93.9 FM.
2: عن قرب،
3: تقبل الله صلاة الجميع. رجعنا لكم في عن قرب، احنا في القيروان في صفاقس وفي سوسة، نحكيو على مشاريع الكراء المملك. بدا البني فعليا في عدد من المناطق البارح، تعطات من وزير التجهيز والإسكان شارة الانطلاق. نحب ناخذ أكثر معطيات وتفاصيل عن هذه المشاريع وشكون ينجم ينتفع بها، شنو أبرز الشروط. سيدة الغرياني المديرة العامة للشركة العقارية للبلاد التونسية بالوسط باش تحكينا على أبرز هذه الشروط.
4: الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للوسط لفائدة برنامج النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء عبر آلية الكراء المملك، المشروع الرئاسي إن شاء الله نعمل الناس الكل على إنجازه. 43 مسكن جماعي في طبق أرضي واربعة طوابق علوية في حي المنار بالقيروان. هي مشاريع ماهيش كبيرة لكن هي بداية إن شاء الله، وباش يتم إسنادها عبر آلية الكراء المملك في إطار برنامج النهوض بالمسكن اللي هو الفبرولوس المعروف عنا قبل. سهلوا على المواطن اقتناء مسكن، ما يقعدش كما قبل يضطر معناها ياخد كريدي يبدا يسكن ويدفع المعلوم الكراء ويلقى في روحه في الاخر يملك. بالنسبه للاليه ساعه قلنا الفئه هي الفئه المعنيه بالفبرولوس، نفس الفئه بخاتيكما ستزيغ الاجراء حتى لستسميك. نقولوا اجراء معناها اجراء القطاع العمومي والقطاع الخاص بالطبيعه، اللي باش يستفيدوا بهم هما من ذوي معناها محدودي ومتوسطي الدخل بالطبيعه، باش يكون ما يملكش اكيد ما يملكش مسكنه وغيره، باش تكون الاولويه حسب ديكريتي قاعدين نعملوا عليهم حاليا، وباش يتم معناها تضمينهم في منظومه معناها منصه اعلاميه قاعده تعمل الوزاره على الكونسبسيون تاعها واللي باش تكون جاهزه ان شاء الله خلال الاشهر. يتم فتح باب الترشح ويتم بتبيعه فرزهم الكترونيك ماكوا، خاطر كل واحد باش يصب مطلب فما معطيات معينه باش يعمرها على وضعيته الاجتماعيه، المدخول، العائله، قداش عنده صغار اذا كان عنده معاقين، وباش يصير فما الفيريفيكاسيون الاليه عبر المنظومه هذه. المنظومه هذه مربوطه بعديد المنظومات الوطنيه الاخرى. بالنسبه للمساكن، هي مساكن راهي تقعد اجتماعيه، تلقى من صنف S plus 2 صالون غرفتين ومطبخ وبيت استحمام، فما S plus 3 فما S plus 1، احنا بعد حسب حجم الأسرة معناها اللي باش تتمتع بالمسكن. هي زوز عمارات طبق أرضي أربعة طوابق علوية، متوفرة فيهم معناها سيركيلاسيون فيرتيكال دروج، وفما حتى أسانسور معناها فما حتى معناها طابع ضمن حتى على الفونكسيوناليتي في هما الربليسكاتر، وفرنا فيهم لي زاسونسور نوعا ما بين السوسيال والايكونوميك، حاجه محترمه جدا، ونخدموا زاد على الكاليتي باش تكون حاجه الحقيقه في المستوى معناها مش معناها اجتماعي، باش تكون حاجه معناها ماهيش مدروسه ولا ماهيش بون كاليتي. بالنسبه للاسعار، الاسعار الحقيقه ما نجموش نضبطوها لان اليوم عندنا صفقه انجاز دراسات جيني سيفيل، مازال عندنا الفري الربط، عندنا دراسات تم ضبطها وقت يتقدم المشروع نضبطه تقريبا، لكن مبدئيا بدراسه تقريبيه ما همش باش يكونوا اسعار معناها مرتفعه، معناها باش تكون في مستوى سوم الكرا اللي متواجد توا في المنطقه غاديك. في القروين مثلا ما نصورش في منطقه المنار باش تلقى في 600 ما تفوتش 700 دينار معناها تقريبا، احنا خاطر راهو بالكلفه نسبه على قداش من عام. بكري شويه وقت حكينا على مختلف المعطيات اللي باش يدخلهم المنظومه بما فيهم الدخل وبارشا معطيات اخرى. دو تيل فاسون فما شكون باش يكون على 25 كون، فما شكون على 20 وفما 15 حسب الوضعيه بتاع كل مواطن.
3: اذا هذه المديره العامه للشركه العقاريه للبلاد التونسيه بالوسط عبد الرحمن. سنين الكراء المملك بدات تتفكك الشفره نتاعو بشوي بشويه، دونك بدات المشاريع لمحدودي ومتوسطي الدخل، نمط السكن باش يكون بين الاقتصادي والاجتماعي.
5: هو يعطي الصحه، لكن الحقيقه ما بخلاف انه فهمتنا انه ثم اس بلس 1 واس بلس 2 واس بلس 3 ما فماش معطى واضح. معناها
3: الكريتير مازال
5: الكريتير شنو، ما ثم منصه احنا ولاو مغرومين توا اش يحبوا منصات، اي حاجه يقول لك نعملوا منصه على اساس حتى الرقمنا يشدوك تعمل منصه وتدخل وتعمر، ما فهمناش شنو الكريتير الحقيقه، شكون المعنيين، حجم المنازل زاد راك تحكي على 43 وسط ولايه القروان، مراهو خير من بلاش وكهو. يعني انا تقييمي
3: هو منو قالوا لي هما 1000 مسكن في السنه الاولى، 5000 في تيله المخطط
5: على اي، وشوف انت 1000 على قداش من ولايه، حكايه فارغه فارغه. معناها الدوله هو مهم انه تسترجع
3: تقليد، مهم نسترجعه
5: صحيح، انه الدوله تسترجع دورها الاجتماعي في علاقه بالسكن كما كان ثم قبل صندوق بالوجراء والسنيت وغيره، والناس الكل الموظفين الكل شريوا بالطريقة هذيك، خذوا الديار في الثمانينات وفي التسعينات بهذه الطريقة، ما مش واضح قديش الإخلاص الحقيقة. معناها مش تقولي في المنار في ولاية القروان 600,000 ولا 700,000
3: الكري بالنسبة للزملاء اللي يعرفوا المنطقة مليح يقولوا رو أقل
5: أقل يعني برشا على زملائنا من ولاية القروان يقول لك لا ما تفوتش
3: 400,000. على كل احنا باش نرجعوا للموضوع هذايا وقت تحضر المنصة وتتضبط الشروط، لأنه مهم أنه نناقشوا الشروط هذية وشكون الناس اللي عندهم
5: محدودية الدخل الأحقية،
3: شكونهم الأجراء هذوما باش الناس تعرف كيفاش تصب على المنصة. خلينا نمشي مباشرة لضيف المشهد، خليك معنا عبد الرحمن.
2: ضيف المشهد،
3: ضيف المشهد هو المهندس بوبكر سيالة، مؤسس شركة باكو موتورز التونسية لصناعة السيارات الكهربائية العاملة بالطاقة الشمسية، باش نتعرفوا أكثر على المشروع هذايا مع المهندس بوبكر سيالة. مرحبا بك معنا على موجات الإذاعة الوطنية.
6: مرحبا بك ومرحبا مستمعين الإذاعة الوطنية.
3: نحكيه على شركة ناشئة بدأت في 2021، زيد اعطينا أكثر تفاصيل على فكرة المشروع هذية، على تمويله، وقتش بديتوا في إنتاج هالسيارات هذية الموجهة للنقل بين المدن، لين وصلنا اليوم نحكيه على نجاح وتصدير إلى أوروبا.
6: هي شركة ناشئة تأسست في سبتمبر 2021، ضم 58 مهندس وتقني سامي متخصص في صناعة السيارات الكهربائية تشتغل بالطاقة الشمسية. اتجهنا في الأول للسوق التونسي، بعد اتجهنا للتصدير، صدرنا لإيطاليا وألمانيا وفرنسا وزوج دول خليجية اللي هما قطر والسعودية.
3: شنو هما المنتجات اليوم تحكيوا على باكو بي، تحكيوا على الواح شمسيه تخدم بها السيارات هذيا، زيد اعطينا فكره ابو بكر سيالة على المنتجات.
6: ولا احنا اصطفينا في السيارات ما يسمى لي فواتور سون بيرمي، دونك باكو بي هي في فرنسا يجمو يطلقوها التينيجر ابارتير من 14 سنه ولي سينيور ابارتير من 70 سنه، عندهم قانون لازم ابارتير من 70 سنه يمشي لوبيتال ميليتير باش يعمل تيست ميديكال، يقيسوا له طونسيون، يقيسوا له معناتها يعملوا له تشيك اب كامل على، و 80% من الناس هذوما ياخذوا لهم البيرمي يفكوه، دونك ولا سينيور اللي ابارتير من 70 سنه ما عادش عنده الحق يسوق، دونك اللي اوبليجي باش يسوق السيارات هذوما من سون بيرمي. دونك علاش تخلق نيش هذيا مارك معناتها مارشي جديد تخلق لي فواتور سون بيرمي، وحنا ولينا نفسو ماركات عالميه كيما ستروين كيما اوبيل وفيات.
3: دونك هي سيارات صغيرة داخل المدن من غير يعني رخصة سياقة، معمول بها في أوروبا في عدد من دول الخليج، سيارات تخدم بالطاقة الشمسية بالكهرباء المولد من الطاقة الشمسية.
6: هو الكهرباء مولد من الطاقة الشمسية، سيان سوتيان البانو فوتوفولتايك، ما هو معناتها يستمد طاقته كاملة من الباتري، فما دي باتري تجم تشارجيه من البريز العادي نتاع الدار، وهذا اللي يخليها هيبريد، معناتها هي هجينه تستمد طاقتها سواء من الالكتريسيتي العاديه من الديار ولا من الطاقه الشمسيه.
3: نعم، مواصفاتها السياره هذيه وسعرها ونجم نشوفوها في السوق التونسيه والا ليه ابو بكر سيالة؟
6: ولا عندنا صنفين، عندنا صنف اللي ما تجاوز 7 امبير و 45 كيلومتر في الساعة، وعندنا الصنف الثاني اللي هو يوصل 90 كيلومتر في الساعة. السعر يبدا من 18000 دينار. دونك متواجد، احنا نصنعوا فيها في المنطقة الصناعية في بن عروس. معناتها يقدروا الناس يدخلوا على صفحة www.bacomotors.com يجموا يشوفوها، يشوفوا المواصفات، فما بالكليماتيزور من غير كليماتيزور، وفما الرينج، معناتها مدى السيارة، معناتها عندنا من 100 كيلومتر نوصلوا حتى 200 كيلومتر. احنا نعملوها سور ميزور، معناتها البطارية نجموا نكبروها حسب احتياج الحريف.
3: واحنا مصنع كلي للسيارات هذه والا جزئي اليوم؟ مكونات كلها مصنعة في تونس والا الجزء منها فقط؟
6: حبيت نشكرك على السؤال الممتاز هذا، على خاطر صحيح باكو موتورز استغلت ليكو سيستم اللي هو كبير ياسر في تونس في تصنيع المكونات السيارات. دونك احنا وصلنا انتجراسيون اكثر من 54%. علاش؟ خاطر الشاسي الكل يتصنع في تونس. دونك احنا الشاسي الجرافيور نتاعو، نيميرو الشاسي هذاك الفين، الفيكل ايدنتيفيكيشن نمبر، نجرافيوها في المغيره في تونس. دونك احنا عندنا الباتنت نتاع سكاي بورد شاسي هذا اللي هو معناتها خفيف وما يستهلكش برشا انرجي. دونك الحديد نتاع الشاسي نشرو فيه من بولينا، لامورتيسور من عند الهنتاتي، الباتري من عند اسد، الفيسو الكتريك من عند اللومي. دونك عندنا الحمد لله معناتها
3: هي كلها اشهار ما ميسالش مادامهم صناعيين توانسه، شركات وطنيه. نعم،
6: دي شامبيون، دي شامبيون في مش كانش عندي شيء في مجالات الشيء الانترناسيونال، ويصدروا كميات محترمه جدا. وبالعكس زلنا نسمنوهم احنا هذوما الابطال اللي عندنا في تونس مصنعين،
3: وهذوما خلاوك اليوم تنجم تربح عقود تصدير الى اوروبا، ايطاليا، المانيا، وزيد اعطينا كل التفاصيل.
6: بالضبط، احنا الحمد لله معناتها بدينا قبل عامين في السيرتيفيكاسيون اوروبيان والهومولوجاسيون اوروبيان، اللي طلبت منا برشا وقت بوكو دو ريسورس ايمان وبرشا وقت. دونك الحمد لله وفقنا ربي وخلينا لي زومولوجاسيون اوروبيان لي سيرتيفيكاسيون، وهكاك تحللنا باب للاوروب. صححنا عقود مع دي كونسيسيونير في ايطاليا والمانيا وفرنسا، وتوا قاعدين نصدرنا اكثر من 4 مرات لايطاليا. توا عملنا اول دفعه تصدير اللي دشنها الاسبوع الماضي سيد وزير التجاره معناتها مشكور، وسيد الوالي بن عروس ومدير سيبيكس مركز نهوض الصادرات، مشكورين الكل، جاوا معناتها احتفلوا معنا بعمليه اول تصدير لدوله المانيا. دونك صدرنا لهم 20 سياره وفرنسا زاد. دونك الحمد لله ربي وفقنا باش نصدروا البلدان الاوروبيه، وهذه البدايه، وان شاء الله معناتها العام الجاي تكون كميات اهم والنجاح.
3: نعم، نجموا نحلموا بسيارة أسرع، سيارة عائلية، سيارة تونسية من عندها شركة تونسية الناشئة هذية في يوم من الأيام؟
6: ولا السؤال هذا ما نجمش نجاوبك عليه.
3: إيه؟ عندكم في البرنامج، عندكم في مشاريعكم المستقبلية؟
6: هو احنا الحقيقة معناتها الفوكس معناتها مركزين ياسر على السيارات هذوما من سون بيرمي. وحقيقة معناتها لو نحاول نتوسعوا كثير في المجالات معناتها تصنيع السيارات، اللي هو مجال معناتها كما تعرف انت في العالم معناتها فما الصينيين، الهنود، الكوريين، اليابانيين، فما معناتها كونكورنس كبيرة، ما نحبوش ندخلوا في دون تو لي دومين، ونحبوا نركزوا على النيش هذه نتاع لي فواتور سون بيرمي. ودو بيان سور بعد عوام لو احنا معناتها تبارك الله معناتها اون ميتريز بيان سو مارشي، يمكن ننتقلوا للمارشي نتاع السياره الشعبيه. اما حاليا الحقيقه ما عندناش البلان باش نعملوا سيارات اكبر، على خاطر مازلنا شركه ناشئه، مازلنا صغار شويه.
3: نعم،
6: ما نجموش نعملوا خطوه كبيره، خاطر
3: باهي سي ابو بكر سيالة، انا لازم نسالك في النقطه هذه، لانه توينسه عندهم شويه تخوف من السيارات الكهربائيه، يقول لك مشكله الشحن، انقطاع الكهرباء. انتم تقولوا اللي مثلا هذه السيارات الصغيره تشحن بين 3 و6 ساعات بالنسبه لاستهلاك الكهرباء، وانه التونسي يقبل اليوم على السياره الكهربائيه. شنو تقول كمصنع وتفهم مليح في المجال هذا؟
6: والله انت خليت صبعك على مربط الفرس اللي هو اللي هو معناتها الريزود شارش اللي مالوريزمون هوني نداء لسلطة الاشراف معناتها الكيت شارج نتاع هذوما نقاط الشحن عندهم عامين على البيروات وما وما اقروا فيهم حتى شيء معناتها حقيقه شيء حشم على خاطر على خاطر معناتها انت كيفاش اون بو معناتها باناليزي ليدي تاع تاكل السياره الكريك كيف تلقى لي كمان شارج بتاعته معناتها نشوفوا بلدان كيما المغرب عندهم فوق ال 150 الف نقطه شحن واحنا بلادنا مازالت ما عندناش حتى 200 نقطه شحن معناتها حقيقة وهذا على خاطر فما معناتها الخواط يحبوا يستثمروا في الدومين هذا مالوريزمون ما خرجت كي تشارج باش يعرفوا كيفاش حتى النقاط الصغيرة اللي تشوف فيهم في الوتلة ولا في لي ستاسيون دو سيرفيس معناتها في الكيوت هيكم تقول لهم تشحن بلاش فلوس معناتها فماش كي تشارج فماش قانون ينظم كيفاش تشحن وكيفاش ما تشحنش والعالم تطور جدا توا معناتها فما حتى ستاسيون دو شارج تشارجي لك في 10 دقائق سيارتك معناتها
3: دونك لازم نركزوا اكثر
6: لازم لازم الاداره التونسيه دعوه هوني للاداره التونسيه باش تسرع باش تخرج معناتها الكراس
3: الشروط
6: باش الناس تبدا تنستالي لي بوان شير معناتها احنا من اكثر الدول اللي متاخرين في الدومين هذا
3: واضح ان شاء الله يوصل النداء هذا على موجات الاذاعه الوطنيه المهندس مبكر سيالة عبد الرحمن شنو رايك في اللي سمعته
5: هو الحقيقه احنا ما نجموش معني فخر من الـ من الـ معني واحد يفتخر فيه تونس انه يكون عندنا شباب تونسي عامل مشروع كما هذا يخدم في تونسيين مهندسين وتقنيين سامين الى غير ذلك دونك لازمنا كان نشجعوهم وحل اسواق للتصدير لبرا ويبدو انه المجموعه هذه المشروع هذا ماشي باش يكبر معناها هو اللي عجبني فيه انه هو واضح وعارف ايش يحب قال لك احنا راهو تو قاعدين في تنافسيه مع دول مع مصنعين اخرين في الانترناسيونال دونك ما نحبوش نحلوا ابواب اخرى ما نجموا نضيعوا هذا على حساب الاخر دونك واضح حتى المنهجيه اللي يعتمد فيها المزودين التوانسه اللي تعطى معاهم الغريب للحقيقه هو في الاخر قالوا في علاقه بالشحن نحن مش في الميزانيه عملوا تخفيض ضريبي على السيارات الكهربائيه في الديوانيه هذيك الميزانيه اللي فاتت على معني ميزانيه
3: التوانسه باش يشريوا السيارات الهجينه
5: والكهربائيه انت عامل هذا وماكش عامل ستاسيون باش تشرجي راهو انت تشجع في الناس باش ياخذوا سيارات الكتريك معناها
3: الكتريك
5: وانت ماكش عامل لهم وين يشرجوا دونك بطبيعه الحال واللي ما ياخذوش معني العملية لازم الدولة تحذر الانفراستركتور
3: الأرضية
5: لهذا خلينا أولا نخفوا من الحمل متاع المحروقات اللي يهز عند التوانسة وخلي اللي يهز الميزانية وخلي التوانسة يوليو يشريوا السيارات هذوما ونربحوا احنا
3: واضح عبد الرحمن شكرا ليك شكرا للمهندس مبكر سيالة مؤسس الشركة التونسية باكو موتورز لصناعة السيارات الكهربائية العاملة بالطاقة الشمسية فقرتنا الختامية هي المشهد في العالم من بعد شوية القراءة جينا من عند المحلل السياسي بولبابا سالم
7: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية الشبكة الإذاعية الأولى في تونس الإذاعة التونسية وين أنتي وين هي؟ المشهد في العالم
3: متابعتنا الختامية بجتهزنا للشرق الأوسط رحبوا برشا بسيبو البابا سالم الكاتب والمحلل السياسي ونبدأ بالحديث عن أزمة مضيق هرمز اليوم الاتفاق مازال مرتقب ومازال مرجح أنه يتم التوقيع عليه في أقرب الأجال رغم كل المناورات اللي قاعدين نشوفوا فيها من الجانب الأمريكي اليوم خلينا نسمع قراءة الأستاذ بولبابا سالم
8: شكرا أستاذة ليليا طبعا تحياتي ليك ولكل متابعي الإذاعة الوطنية التونسية هو بكل تأكيد يعني تقريبا هناك مفاوضات حاسمة حول مضيق هرمز بين إيران طبعا والولايات المتحدة الأمريكية، يبدو أن هناك بوادر اتفاق، ولذلك نرى هذه التصريحات ربما المتفائلة للرئيس الأمريكي ترامب. طبعا إيران أظهرت قدرة كبيرة على المناورة والدبلوماسية الفعالة هنا مع صمود عسكري حقيقة يعني مذهل في وجه الغطرسة الأمريكية. فعلا استطاعت إيران كسر الغطرسة الأمريكية والصهيونية في المنطقة هناك. بالطبع إيران متمسكة بمذكرة التفاهم وبالبند التاسع منها على وجه الخصوص. طبعا هنا سيادتها على مضيق هرمز، يعني هذه مسألة غير قابلة للنقاش بالنسبة لإيران، وهي تقريبا مسألة مضيق هرمز هو بالنسبة لإيران الآن أهم من السلاح النووي، بل هو السلاح النووي نفسه، لأنه عصب الطاقة العالمي تقريبا يمر من هناك، وتقريبا يعني مضيق يعني تقريبا بكل تأكيد حيوي جدا للتجارة العالمية ولتجارة الطاقة. الآن هناك يعني لماذا نتحدث عن بوادر اتفاق؟ لأن هناك مفاوضات عمانية إيرانية، نعرف أن عمان طبعا تتقاسم مضيق هرمز مع إيران، وبالطبع هناك تقريبا الآن يعني محاولة لإيجاد صيغة اتفاق بين إيران وعمان لإدارة مضيق هرمز، وتقريبا هناك مفاوضات متقدمة في هذا الخصوص. يعني رغم حتى القصف المتواصل، فإن يعني تبادل الرسائل والتفاوض بين إيران وأمريكا لم ينقطع، خاصة عبر الوسيط الباكستاني. بالطبع هنا ربما الجديد في هذا الخصوص أن الإدارة المشتركة لمضيق هرمز بين إيران وعمان ربما يفتح الطريق أمام مرونة الحركة في هذا المضيق. وبالطبع هنا إيران تتمسك بمسألة حيوية وهي سيادتها المطلقة، وخاصة يعني ترتيب مرور الناقلات النفط أو السلع أو غيرها مع الجانب الإيراني هنا، وبكل تأكيد طبعا مع الجانب العماني. نتحدث هنا عن فترة الهدنة خاصة، وبالطبع خاصة في فترة الحرب. إيران تتحدث عن حرية الملاحة في مضيق هرمز بعد انتهاء الحرب تماما وإمضاء اتفاقية سلام ربما مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا التطور ربما هو الذي جعل الإدارة الأمريكية التي تعرف جيدا وأدرك ترامب نفسه يعني بعد خسارة استراتيجية كبيرة هناك أن الخيار العسكري لم يحسم المعركة مع إيران، وإيران استطاعت فعلا أن تصمد كما استطاعت أن تضرب الأمريكان في المنطقة وأن تقلل من النفوذ الأمريكي هناك. يعني القوة العسكرية لم تحسم المعركة، وبالتالي أعتقد يعني أن صمود الشعب الإيراني والقيادة الإيرانية والقوات المسلحة الإيرانية ساهم إلى حد كبير ربما في تهدئة الأوضاع خلال هذه الأيام، وقد نشهد يعني بين الحين والآخر إمضاء اتفاق جديد حول إدارة مضيق هرمز، خاصة بعد كما قلت الاتفاق المرتقب بين إيران وسلطنة عمان حول الموضوع.
3: من ملف اتفاق مضيق هرمز إلى ملف اتفاق غزة سيبو البيبة، المرحلة الثالثة من هذا الاتفاق اليوم كأنه حماس تفاجئ العالم وتفاجئ الصهاينة بقبول نزع السلاح. كيفاش تقرأ اليوم هذا التطور؟
8: موافقة يعني حركة حماس وسائر فصائل المقاومة على نزع سلاحها في إطار المرحلة الثانية طبعا من اتفاق غزة واتفاق شرم الشيخ. طبعا هنا رغم أن الجانب الإسرائيلي لم يلتزم حتى بالاتفاق الأول، يعني حركة حماس وكل فصائل المقاومة تقريبا نفذوا كل ما طلب منهم، يعني وتابعنا يعني كانت مطالب الجانب الأمريكي والإسرائيلي هي خاصة إطلاق سراح بقية الأسرى الصهاينة العشرين، وتم إطلاق سراحهم جميعا، ولكن القصف اليومي والاغتيالات لم تتوقف. ووسط صمت الضامنين يعني لاتفاق غزة، خاصة لا تحدث عن أمريكا، وطبعا هي ليست ضامنة، هي شريكة في العدوان، نتحدث هنا خاصة عن تركيا وقطر ومصر. وربما البيان الأخير يعني أول أمس الذي فيه إدانة فيه ربما استدراك وردة فعل تجاه المجازر الإسرائيلية، البيان يعني القطري التركي المصري المندد بالهجمات الإسرائيلية. الاتفاق الأخير طبعا هنا والذي فاجأ حتى الصهاينة يتعلق بنزع سلاح المقاومة، طبعا هذا معنى ذلك ليس معنى ذلك أن تسلم كل الأسلحة طبعا إلى الجانب الإسرائيلي، لا، ستسلم الأسلحة إلى الجانب الفلسطيني، إلى الإدارة المدنية التي ستتولى الحكم في قطاع غزة بقيادة علي شعث. وبالطبع خاصة نتحدث عن السلاح الثقيل وبالطبع هنا حتى هذه الأسلحة تسليمها سيكون بالتزامن مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة. طبعا حماس تنازلت عن إدارة قطاع غزة لحكم آخر معناها مدني تكنوقراط سيتولى هذا الأمر، ومع انتشار قوة الاستقرار الدولية طبعا هذا الرد يعني فاجأ الصهاينة وفاجأ حتى نتنياهو الذي ربما صار الآن يتلكأ لدى الجانب الأمريكي في عدم تطبيق هذا الاتفاق، وورط حتى أمريكا نفسها. نتنياهو طبعا تنتظره انتخابات في شهر أكتوبر الماضي، هو يريد التصعيد. هذه الخطوة الأخيرة وبانسحاب الجيش الإسرائيلي ربما يعني سيحاول التصعيد من جديد كما في لبنان. وأعتقد يعني أن الآن صارت الكرة في الملعب الصهيوني والأمريكي.
3: نعم، شكرا لك المحلل السياسي بولبابا سالم، تحيات كامل فريق البرنامج، خليكم مع كوثر العرقوبي في نشرة الظهر للأخبار.
9: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: الإذاعة الوطنية التونسية.
2: أخبار على رأس الساعة.
1: رياضة،
2: ثقافة،
1: موسيقى.
2: 24 ساعة على 24،
1: مش من عام
2: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
1: الدكتور حكيم.
10: لم لي ترضع إذا ما ترد بالها على مكلتها. أهم حاجة هالمكلة يزم تكون نظيفة بعيدة عن التلوث باش ما تعرضش الأم وصغيرها للتسممات الغذائية. على هذاك ماذا بينا الماكلة تكون في الدار مش في الشارع، فيها برشة خضرة مغسولة بالقداء على الأقل مرتين في الجمعة، شوية سردينة مشوية وإلا مفورة، الحليب وإلا البن ولا الرايب والياغورت كل يوم، تكثر من العدس وتشرب برشة ماء، والباقي كيف العادة كل يوم وقسمه. أما تبعد على القهوة والتاي والجازوز والمايونيز والسلامي.
1: الدكتور حكيم.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
11: وفي أبرز عناوينها، رئيس الدولة يدعو للتسريع في ملفات الصلح الجزائي مشددا على حق الدولة في استرجاع أموال الشعب التونسي. اختيار معهد باستور تونس رسميا من قبل المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ليكون المركز الإقليمي لشمال إفريقيا في مجال مراقبة مياه الصرف الصحية والبيئة. وزيرة الأسرة والمرأة تؤكد ضرورة مؤسسة مناهضة العنف في مختلف الفضاءات. وواشنطن تؤكد أنها ستستخدم جميع الأدوات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية للتوصل إلى حل مناسب مع إيران.

0: تحية طيبة. مثل سير عمل اللجنة الوطنية للصلح الجزائي والملفات التي تلقتها ممن جنحوا للصلح محور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيس اللجنة علي عباس. وأكد رئيس الجمهورية ضرورة الإسراع في النظر في الملفات، مشددا على أن حق الدولة في استرجاع أموال الشعب التونسي التي لن تسقط بالتقادم. كما أوضح رئيس الجمهورية أن الدولة لا تعمل على التشفي من أي طرف، وإنما تحرص على استرداد الحقوق والأموال المشروعة للشعب التونسي. في خبر آخر، وخلال افتتاحها للقاء إعلامي انتظم اليوم بمقر الكريديف في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة، أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري، أكدت ضرورة مأسسة مناهضة العنف في مختلف الفضاءات، مشددة على أهمية تضافر مختلف الجهود من أجل دعم صورة المرأة التونسية وترسيخ مشروع مجتمعي يقوم على القيم الإنسانية والمعرفة.
1: وهي حريصة على مأسسة مناهضة العنف بجميع أشكاله وفي كل الفضاءات التي اكتسحها ويختزل للأسف قدرات المرأة الكامنة أو يقيدها في الأدوار التقليدية. إن رفع هذه التحديات وتحويل العوائق إلى برامج مثمرة على المدى المتوسط والبعيد يستدعي تضافر جهود كافة المتداخلين، لا على مستوى السياسات العمومية فحسب، وإنما أيضا في حقول الإعلام والثقافة والعمل الجمعياتي. ويتطلب ذلك منا تعزيز التفافنا حول المشروع المجتمعي الوطني الذي نريده لبناتنا وأبنائنا، مجتمع متوازن محافظ على مكتسباته الثقافية.
0: من جانبها، كشفت مدير عام مركز البحوث والدراسات والتوثيق والأعلام حول المرأة لكريديف سونيا بن جميع لنجاة أحسن أن المركز سيقوم قريبا بتفعيل رصد صورة المرأة في الأعلام وتعميق القراءات العلمية.
2: نظرا لأهمية الموضوع، سيعيد مركز البحوث والدراسات والتوثيق والأعلام حول المرأة تفعيل آلية رصد صورة المرأة في الإعلام، وعندما أقول إعلام بجميع محامله بما في ذلك الفضاء الافتراضي، وأيضا سيعمق القراءات العلمية في هذه الصورة اليوم، ما هي خصائص هذه الصورة اليوم، حتى نستشرف عمليات تدخل القطاع وتدخل أيضا الناشطين في المجتمع على مختلف مواقعهم. الصورة التي نريدها اليوم للمرأة هي صورة تعكس أدوارها المتعددة التي تقوم بها، صورة منصفة لجميع الفئات النسائية، ليست هناك امرأة، هناك نساء، ونريدها صورة تعبر عن ما نرنو إليه من مجتمع دامج لجميع عناصره، من أسرة قوية بجميع عناصرها.
0: أعلن معهد باستور تونس اختياره رسميا من قبل المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ليكون المركز الإقليمي لشمال إفريقيا في مجال مراقبة مياه الصرف الصحي والبيئة، يتولى تعزيز مراقبة البيئة وتطوير أنظمة الإنذار المبكر ودعم الأمن الصحي في المنطقة، في خطوة تعزز مكانة تونس في منظومة الأمن الصحي بالقارة الإفريقية. وأكد المعهد أن هذا الاختيار يعكس خبرته في مجالات المراقبة البيئية وعلم الجينوم والمعلوماتية الحيوية والصحة العامة، ويكرس دوره الريادي على المستوى الإقليمي في تعزيز الأمن الصحي في إفريقيا. في شأن آخر، تسرب مياه الصرف الصحي إلى البحر مشكل يتهدد عددا من سواحلنا ومنها رفراف بولاية بنزرت، حيث تضرر المصطفون منه هذا الموسم. المدير الجهوي لديوان التطهير ببنزرت حمادي القبطني أوضح للأخبار أن محطة التطهير بالمكان تتعطل بسبب المياه غير المطابقة للمواصفات المتدفقة من المطاعم، ما يؤثر على اشتغال قنوات صرف المياه المستعملة ويتسبب في تسربها بالضرورة إلى البحر.
3: شاطئ رفراف اللي حصل هو ناتج على تدفق نوعيا تاع مياه غير مطابقه للمواصفات من المطاعم المنتصبه بالمنطقه. للاسف المطاعم هذه قاعده تخرج في نوعيا تاع مياه غير مطابقه للمواصفات بالمره، ونوعيه المياه هذه اللي هي فيها كميه كبيره تاع زيوت تاع شحوم قاعده تاثر سلبا على اشتغال قنوات تصريف المياه المستعمله وتسببها في انسدادات متكرره وصعيب رفعها. للاسف ما فماش التزام المطاعم هذه كما يلزم، كل يوم عندنا ماكينه مع الشرط تنظف وتسرح إلا أنه تجوزها شيء، لأن نوعية المياه الملقاة خارج عن النورم اللي معمول بها مع الديوان، مش أنت تبعث فيه للبحر بإيراد نتيجة الانسداد أوتوماتيكمون الماء ذاك يقع طفحان على السطح نتاع الطريق، وإلا من قبل سطح الطريق يتسرب نحو البحر لأنه هذاك المجال الطبيعي الموجود في المكان هذاك، ما عندكش خيارات.
0: وأكد المدير الجهوي لديوان التطهير ببنزرت حمادي القبتني العمل على التسريع في إيجاد الحلول الممكنة لرفع الضرر على البيئة والصحة العامة.
3: حل حكينا مع الخيام في البلدية والسلطات الجوية مع السيد الوالي لدعمنا فريق للضغط على أصحاب المحلات لضرورة تركيز هالمنشآت هذه العازلة للزيوت والشحوم. قاعدين نخدموا اليوم طلبت بشياقة دعنا على مستوى مركز آلية ولا اثنين حتى نرجعوا للماء يمشي إن شاء الله في الأيامات الجاية مع أصحاب المطاعم نقصوا من إلقاء الزيوت ويركبوا هالتجهيزات هذه اللي فايت الناس كل خاطر اللي كان هو باش يقعد يلقي في أشياء تتجاوزني راهو الضرر باش يكون يتجاوزني دونك باش يرجع على البيئة وعلى الصحة العامة مع الأسف.
0: تتواصل جهود إخماد الحريق الذي شب في منطقة سيدي عبيد من معتمدية بوسالم من ولاية جندوبة في اتجاه منطقة لنقاع من معتمدية الكريب التابعة لولاية سليانة، وتهيمن أشجار الصنوبر والعرار والنباتات الكثيفة على النسيج الغابي في المنطقة ما يؤثر على سير عملية الإطفاء. مزيد من التفاصيل مع مراسلة الإذاعة التونسية في جندوبة رفقة العبيدي.
2: تتواصل مجهودات أعوان الحماية المدنية والغابات ومختلف المتدخلين من سلطات جهوية ومحلية والهلال الأحمر في محاولة لإخماد الحريق الهائل الذي اندلع يوم أمس بمنطقة سيدي عبيد ببوسالم، وقد بلغت النيران حدود ولاية سليانة تحديدا جبل لنقاع، وقد تدخلت مروحيتين للجيش الوطني في إطار معارضة هذه المجهودات المتواصلة إلى حدود هذه الساعة. وتسعى جميع الأطراف إلى تطويق التجمعات السكنية وحماية الممتلكات والأرواح البشرية وإخماد هذه النيران في أقرب الأجال.
0: أكدت الغرفة الوطنية للرخام في ندوة صحفية اليوم تعرض القطاع لما اعتبرته مظلمة وتعسفا من إدارة الجباية من خلال التوجه نحو تطبيق معلوم الاستهلاك على الرخام والجرانيت بأثر رجعي وبمعلوم مرتفع، محذرة من تداعيات هذا الإجراء على ديمومة المؤسسات الصناعية العاملة في القطاع ومواطن الشغل. وكيل شركة صناعية في الرخام علي دريرة.
4: المظلمة وتعسف من إدارة الجباية، فما قانون من عام 88 يهم بعض الصناعات والمنتوجات الصناعية يقول اللي هي تخضع لمعلوم على الاستهلاك. في قطاعنا غير موجود 38 سنة، فما شكون يخلص معلوم على الاستهلاك في الواردات. على حسب إدارة الجباية القانون هذا يلزم الصناعيين في قطاع الرخام باش يعملوا الفوترة في المبيعات على كل المنتوجات اللي يبيعها الصناعي في قطاع الرخام. إدارة الجباية تحب تسترجع معلوم، والمشكلة اللي يكون هذا المعلوم هذا نسبة متاعه مشطة جدا، يعني القيمة المضافة اللي باش تصير على التراب التونسي وقت نجيبوا مادة أولية ونعملوا لها تحويل وقيمة مضافة في تونس يلزم القيمة المضافة لكل هذيك تخضع لأداء بنسبة 50%. هذا باش يؤدي إلى إفلاس جميع شركات الرخام في تونس، يعني عشرات آلاف مواطن الشغل ومئات الشركات ومعاهم مئات الشركات الصغرى متاع الحرفيين، وباش يكثر التوريد على حساب الصناعة المحلية.
5: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
0: في آخر تطورات الملف الإيراني، أكد نائب الرئيس الأمريكي جي فانس أن واشنطن ستستخدم جميع الأدوات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية للتوصل إلى حل مناسب مع إيران، مشددا على أن الإدارة موحدة في تنفيذ قرارات الرئيس دونالد ترامب ولا وجود لخلافات داخلها بشأن التعامل مع الملف الإيراني. في الأثناء قال أمين لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني بهنام سعيدي إن مضيق هرمز سيظل مغلقا إلى حين انتهاء التهديدات الموجهة إلى طهران. وفي لبنان، وصل الجيش الإسرائيلي قصف بلدة وقرى جنوب لبنان ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص جراء غارات على بلدة برج الشمالي، في الوقت الذي أفادت فيه هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي طالب بتنفيذ عملية وصفتها بالحساسة في لبنان. وحذر المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان من أن إسرائيل تنفذ عمليات واسعة لتفتيت الركام ونقله إلى خارج قطاع غزة، في خطوة يقول إنها تهدد بطمس أدلة مادية على جرائم الإبادة الجماعية قبل أن تتمكن فرق الطب الشرعي وخبراء الأدلة الجنائية من فحص المواقع وتوثيقها. نقطة نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نعود مستمعينا الكرام ونجزه لكم في عناويننا. رئيس الدولة يدعو للتسريع في ملفات الصلح الجزائي مشددا على حق الدولة في استرجاع أموال الشعب التونسي. اختيار معهد باستار تونس رسميا من قبل المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ليكون المركز الإقليمي لشمال إفريقيا في مجال مراقبة مياه الصرف الصحية والبيئة. وزيرة الأسرة والمرأة تؤكد ضرورة مؤسسة مناهضة العنف في مختلف القضاءات. وواشنطن تؤكد أنها ستستخدم جميع الأدوات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية للتوصل إلى حل مناسب مع إيران. أجمل تحيات كوثر العرجوبي، إلى اللقاء.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم أيقونة الموسيقى العربية، مطربة الجيل، الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي.

0: على الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tm. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.

ياما دبنا وتعذبت قلوبنا دبنا.

Thank you.

देखे

0: وعماد الوسلاتي في مسلسل فريقة. فريقة، حوار عادل الخماسي عن رواية بوغريبة يا صاحبي لعبد المجيد الحواشي. الهندسة الصوتية لسعد الدريدي. إخراج عماد الوسلاتي.
1: يا الحاج يهديك، راه وليدك.
2: يا امرأة أخي، ما عجبتوش حتى واحدة من بنات الكيف؟ يحب لي واحدة برانية؟
1: حاولت معاه ما فات شيء.
2: يا رسول الله يا رسول الله.
1: يا حاج، البنية حقيقة ربي ما نقصها حتى شيء.
2: توا هكا ولد الحسب ونسب والعز ياخذ واحدة برانية؟ ها؟ واش قال لك واش قال عليك؟ الحاج الكافي وما ندراك، نسيبو العوق.
1: يا راجل سهلها تسهال، راه وليدك مكتوب ربي راهو.
2: يا حبارة يز يا حبارة، قلت له مكتوب.
1: تعرفش كيفاش؟ من الاخر قال لك ما ناخذهاش نقتل روحي.
2: يمشي يقتل روح، هذه هي، خلي يقتل روح.
1: لطف، راه وليدك بعيد الشر على وليدي، شبيك يا اخي؟
2: هذاك باش يقتلنا نحن ويدفننا بالحياة بين اهلنا ومالينا يا مرأة.
1: يا حاج برحمة الغالية ليتك بيا.
2: يا حبارة يهديك، ما تلويليش ذراعي، خلي الغالي على شيرها.
1: تعرفها الله يرحمها، هي اللي ربت الخمري وماتت وهي توصي فيك.
2: يا رحمك يا ميمتي، دلالات ولين ما عادش بيها وين.
1: هيا باركة يا حاج، راه وليدك وحيدك برحمة تركيا.

0: تبر تولي بنتكم، هذا شرف لينا يا شيخ.
1: مكتوب، والمكتوب ما يريد العابد.
0: اللي فيه الخير ربي كتبه.
1: المكتوب يحب يلم الشمل.
0: خيار الناس.
1: ربي يحفظك يا العابد يا أخوي. أما عندي طلب واحد، أما ما تفهمنيش بالغلط.
0: لسانك ما ينطقش العيب يا حاج، فاهمك من غير ما تتكلم.
1: ما تعرف اللي عرشنا كبير وعنده تاريخ.
0: والله فاهمك يا شيخ، مبروك عمل لي غصة في قلبي. الله غالب.
1: تبارك الله عليك يا العابد، تفهمها وهي طايرة. بالله سامحني.
0: بالعكس، انت هو اللي تسامحني. حاس بيك باش تحط في موقف خايبة مع عرشك ومليك.
1: مكتوب، والله مكتوب، الخمري ما ملت عينه وكان تبر بنتك.
0: ربي يعلي مقدارك يا شيخ، ان شاء الله ما يكون كان الخير.
1: ما لا تعرفش كيفاش، خلي الامر يستراح وبعد عرس ولد خويا نشروا الخطبة.
0: اللي فيه الخير ربي كتبه.
1: أسيدي نقرأ الفاتحة؟
0: هل الظالين مين نقرأ؟
1: بسم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين.

0: مبروك يا عيش ولدي، هكم ماشيين للعرس. المشاكل لا برحمة ميمتك.
1: تأنى بوي،
0: رانا عايشين في ملكهم وعاملين معانا المليح.
1: الملك ملك ربي يا بوي، نخدمه بذراعنا ومعامل علينا حد مزيه.
0: ما قلناش غير هالكلام، لما رانا توا 10 سنين وكل عام نحطه عندهم ومحسوب ماكلين الماء والملح.
1: وقعد كان انت بوي عامل حساب العشرة والماء والملح.
0: يزيد شي تو من الهدرة الفارغة متاعك، خلي يتعدى العرس على خير.
1: وتبر ويني هاو بي تحسها؟
0: سبقت للعرس مع نسوين
1: ختمة باهية تبرت ونتفاهم.
0: وش التمتم هشنتي؟
1: حتى شي يا بي، نهضر محتي.
0: مبروك وليدي، ما يخوفني كانت هضريمك.
1: بي قول لي، شفت الشيخ عمار الكافي يحكي معاك؟ وش يدور فيك؟
0: حاجة ما عندك فيها حتى دخل غير هنيني برك، وما تحشمنيش مع العباد.

0: الخير موجود واللي يحب يعاود العشاء مرحبا بيه. يا ولد علجية يا ولد علجية.
1: نعم نعم نعم يا سيدي الحاج.
0: يزيشي متبحليق لنسوين هاتو نعرسولك.
1: واش خاص باي الحاج خوي حنان؟
0: لا خاص لا بس بس اسمعني زيد دور تاعي على الناس.
1: اخي هاك كيف يندور كزربوت من حلقه لحلقه حاج خوي. باه يا سيدي الله يبارك.
2: منوري حتى يا منوري حتى يا منو سيدي.
0: يزيدش من عياه توا زيد يا ولدي مالك بالرحبه.
1: ربي يحفظك لينا يا سيدي الحاج خوي حنان.
0: اياك بس روحك برك ويزي من ضربان لحنك
1: تعيش الحاج. وانت مش كشاهية وحيد هكا تاية عاقد
0: طوى باش تبعدني ولا ندخل عليك بالباكيتة قدام خلق ربي نخليك ضحكة في العرس.
1: واش قصة الحاج خوي حنان ذرك تحاوز فيا بالباكيتة منا جو. ماني وليت حتنا يا اخي محسوب من هو اللي ربى لينا بعد ما تبي الله يرحمه.
0: الله يرحمه وينعمه يكمل العرس وبعد يعمل الله دليل.
3: شومي واشي هذا نسيو رجال بلحقين فينا تقول شابتنا من السماء.
4: قولي من القمر رانا زين البر القبلي واش عليك فيهم؟
3: من لا خاطر قلتش الكيف الكل تصب هنا.
4: راهم عيلة كبيرة في الكيف عمتي.
3: هيا بركة خفوا شوية خف. هيا
5: أقبل يا أولاد إن شاء الله.
3: يا حليلي استني استني
4: اللطف اللطف اسمي
3: اللطف يا ربي محر عيناهم الدعثرت زعمة الود رجلي. استني استني بشوي
4: اللطف عليك. هيا اتكي علي.
3: هيا هيا يجوا من هنا هذيك تهز الرجال. شومك
6: أواخي ما تقولوا ليش لمني هالمهرة حولي جديد خلالة فضة حزام قيط نصفر وفيه ريحانة فضة.
7: تحشمي هالشلبية
6: ناقصين كام بيت الشعر حتى احنا في هالعرس.
8: زيدي البخور للكانون اللهم صلي على النبي. تزغرتوا انسوين تزغرتوا ولا واشي شمتوا من الكسكسي.
4: عالسلامة ختي حبارة.
9: أهلا ومرحبا بلله العرايس. تفضلي زوزي مرحبا بيك مرحبا بيك بنيتي.
4: أنت محل كل بركة.
9: اللهم صلي على النبي. تقوليش ملاك هابط من السماء. بسم الله المانع السطر على بنيتي.
3: عنده الحق الخمري ولدي.
9: أدخلي زوزي تعشي. هيا ها من هنا العشاء.
4: ما جيتش على عشاء ختي حبارة. الخمري وين؟
3: في بالي في بالي بكل شيء.
8: تزغرتوا يا نسوي.
10: هاي عريس زي شد الليلة ليتك تنحي الحشمة وانت طالع لخوالك.
11: لا لا لا لا منش حاش منش حاش.
10: لا لا والله حاش
11: هتعيش هالنمس العاقبة ليك ان شاء الله.
10: انتم السابقون ونحن اللاحقون. صدق الله العظيم
12: صدق الله العظيم. برا يهكي تنمس يا اخي قل لي في فرح ولا في زنازة؟
10: في كله كيف كيف ديما الكسكسي واللحم.
12: ما تاخذش عليه راهو ديما يلقاها.
10: شكون؟
12: انت هروقي شكون؟
10: العاقبة ليك الخمري. حتى الخمري راهو غارق للعنكوش.
11: اي
10: برا عاد ديماري ديماري خليني نسخني.
12: شكون اللي ديماري؟ نا
10: ايه انت مالنا
12: نغني؟
10: ايه غني.
12: لا لا باي مشني مغني غني انت.
10: اي مالي هو مش نغني لك نا غني. هذه كادو للخمري.
13: واش داويه مرضين على ييل واش داويه مرضين على ييل واش داويه والخمر مرار ايض راسي
12: يا ودي
10: قلوش
12: حوسكم
1: سيدي الحاج
11: اش بيه؟ السامور هاني وحضر توبة باش نمشي نعيط لجماعة يطلعوا النجمة. خوي مو قبيلة وفرقة مرجون يحبوا يبدو.
0: فرقة ما تزرب هذيك على المشيات. هيا برا صلي على النبي.
14: يا محلى صلاة على رسولة
0: سيدي الحاج اش بيك؟
14: أنا وك القاوري مسيو جاك هاوين وجع خليته توا يطفي في ضوء الكاليتس.
0: اسمعني.
11: نعم.
0: في ثنيتك قول لعمار خويا يمشي صاحبه يفرح بيه. اي فيس اطرح.
11: الله يبارك حاج، الله يبارك.
12: سي المعمر جاء يعرف شكون يمشوا.
15: يا شي ما فيه، معنا جينا لعرسك هاو
12: الليله ليلته لما نقضي عليه. امه ما عاشت تعيط باسمه.
13: برضو عشت مجونة يا غنيت في واد عمدونة ذراري زغرتو بنايات العوينة. سوهو جاي لحمام وما

هاي المحفل والعيون شهل وبنت العانر شي الغالية

0: كنتم مع
1: علي الخميري، فاطمة الصندي، نور الدين الهمامي، الأزهر الفرحاني، علي لندلسي، عبد الرزاق جبلة، فاطمة الحسناوي، عادل الخماسي، علي قياد، الطاهر الرضواني، محمد سفينة، عزيزة برباش، نزار بن بلقاسم، كمال بن جيمة، كريم الشنوفي، الخضيري نصيبية، إناس العماري، إيمان اليحيوي، سلاح العمدوني، ومنصف المعروفي.
0: ضيوف الشرف:
1: سلوى محمد، عزيزة بولابيار، وحيدة الدريدي، لطفي ناجح، وأنور العياشي. العازفون: محمد الهمامي، ناجح كريزي، إياد الشابي. تسجيل الموسيقى: هندا يونسي.
0: ساعد في الإخراج علي قياد، توظيب الإنتاج سلاح العمدوني، الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي. هذا العمل مهدى إلى روح الفنان محمد علي بالحارث.
1: مع تحيات عماد الوسلاتي.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

0: تسمعوا برامج غيدي على الوطنية في بنزرت على 102.6 اف ام، في جندوبة وباجة على 99.97 اف ام، في الكاف على 104.9 اف ام.
1: فلاش سبور،
2: مرحبا وسهلا بالجميع في فلاش سبور في هذا الموعد الثاني على موجاتنا اللي باش نبداوه اكيد بالحدث. الحدث منذ قليل عمليه سحب القرعه الخاصه بالمسابقات القاريه للانديه التونسيه، كاس الاتحاد الافريقي ودوري ابطال افريقيا. في دوري ابطال افريقيا النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي ممثلي كره القدم التونسيه. بالنسبه للدور الاول النادي الافريقي سيلعب امام جوليبا المالي، المباراه الذهاب بين 4 و6 سبتمبر وستكون في تونس بالنسبة لمباراة النادي الإفريقي وجوليبا المالي، والإياب سيكون في مالي أيام 11 أو 13 سبتمبر. هذا بالنسبة للدورة الأول للنادي الإفريقي. النادي الإفريقي في صورة طبعا تجاوز جوليبا المالي وهذا ما نتمناه إن شاء الله والنادي الإفريقي قادر عليه، سيكون في الدورة الثانية في منافسة الفائز من مواجهة ماديما الغاني وتيبي مازامبي الكونغو. هذا على مستوى الدورة الثاني من دوري أبطال إفريقيا، هذا بالنسبة للنادي الإفريقي. طبعا الترجي الرياضي التونسي ممثل كرة القدم التونسية في دوري أبطال إفريقيا أيضا، سيكون معفى الترجي في الدورة الأول بما أنه الترجي وميميلو دي سان داونز الجنوب إفريقي وكذلك نهضة بركان المغربي الثلاثي هذايا معفى من الدورة الأول، والترجي سيكون يواجه في الدورة الثانية الفائز من مواجهة الدورة التمهيدي الأول بين السويحلي الليبي وكأف زيد من الزنجبار. كل التوفيق إن شاء الله للترجي وللنادي الإفريقي على مستوى دوري أبطال إفريقيا. نذكر الترجي في الدورة الثانية سيواجه الفائز من مواجهة السويحلي الليبي وكأف زيد من الزنجبار، في حين النادي الإفريقي كما قلت في الدورة الأول سيكون في مواجهة جوليبا مالي، ونفس التواريخ بالنسبة للترجي على مستوى الدورة التمهيدي الثاني. بالنسبة لكأس الاتحاد الإفريقي ممثلي كرة القدم التونسية في منافسات كأس الاتحاد الإفريقي، قرعة اليوم أسفرت عن مواجهة النادي الرياضي الصفاقسي. بالنسبة للدور التمهيدي الأول النادي الرياضي الصفاقسي سيواجه تشوينغ ستارز النيجيري، في حين الترجي الرياضي الجرجسي سيكون في مواجهة فريق ديمبارس السنغالي. مباريات الذهاب بالنسبة لكأس الاتحاد الإفريقي ستدور في الفترة ما بين 4 و6 سبتمبر، 4-5 سبتمبر، والإياب في كأس الاتحاد الإفريقي في الدورة التمهيدية الأول أيام 11 و12 سبتمبر. نذكر النادي الرياضي الصفاقسي سيواجه شوتينغ ستارز النيجيري، والترجي الرياضي الجرجيسي سيكون في مواجهة فريق ديمبارس السنغالي. وعلى مستوى الدورة التمهيدية الثانية المتأهل من لقاء أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري وإيست أند لايونز فوتبول كلاب السيراليوني باش يواجه إن شاء الله النادي الرياضي الصفاقسي نقوله بعد مروره من الدورة التمهيدي الأول، والترجي الرياضي الجرجيسي سيواجه المتأهل من لقاء الدورة التمهيدي الأول فيتيس أف سي من بوركينا فاسو وريال باماكو المالي. هذا هو برنامج الدورة التمهيدي الثاني أيضا لممثلي كرة القدم التونسية، ترجي الرياضي الجرجيسي وكذلك النادي الرياضي الصفاقسي. كل الحظ والتوفيق إن شاء الله لممثلي كرة القدم التونسي في كأس الاتحاد الإفريقي وكذلك في دوري أبطال إفريقيا النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي. الترجي اللي وصل تحضيراته من خلال مباراة ودية برمجها اليوم في ملعب الشيخ زويتن انطلاقا من الساعة 5 مساء، ستجمع الفريق بسان بيدرو الإيفواري. في المقابل النادي الإفريقي برمج مباراة ودية يوم الغد انطلاق من الساعة 5 مساء في الحديقة، سيواجه من خلالها تقدم سقية الدائر. نواصل مع المباريات الودية بالنسبة ليوم الغد. الاتحاد الرياضي المنستيري سيستضيف اتحاد العاصمة الجزائري بمركب عين دراهم في مباراة ودية 5:30 يوم الغد. والمنتخب الوطني التونسي لأقل من 20 سنة ليواصل تحضيراته للألعاب المتوسطية سيواجه في مباراة ودية ثانية غدا شبيبة العمران في فرع رادس انطلاقا من الساعة 5 مساء بعد ما كان خاض البارح مباراة ودية أمام مستقبل المرسى. هذا على مستوى كرة القدم وآخر تحضيرات الأندية التونسية. نذكر أيضا وأنه الآن يدور اجتماع بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم يجمع أعضاء المكتب الجامعي بالسيد ناجي جويني من بين الأسماء المطروحة لطبعا تعويض جمال الحمودي اللي كان قدم استقالته على مستوى خطة مشرف عام للجنة التحكيم في تونس. بقية الأحداث الرياضية في تونس وخارج حدود الوطن. طبعا أبرز المواعيد الرياضية بالنسبة لليوم في بطولة العالم للتجديف أقل من 19 سنة على مستوى الزوجي في مسابقات الزوجي اليوم الثنائيات زنطور وعبد الودود ورياش شارك في التصفية الرابعة من سباق الزوجي واحتل المرتبة الرابعة بتوقيت 7:60 يعني المركز 29 في الترتيب العام وسيلعبان ضمن النهائي الترتيبي الذي سيدور منافساته صباح الغد. في المقابل على مستوى الفردي في بطولة العالم للتجديف أقل من 19 سنة بعد انتهاء جميع التصفيات البطلة الصاعدة مريم بوشوشة ستكون موجودة في الدور الربع النهائي لسباق الفردي بعد احتلالها المركز 23 في الترتيب العام ومنافسات دور الربع النهائي سيكون أيضا غدا صباحا. بالنسبة لبطولة العالم للتجديف أقل من 19 سنة فردي كما قلت للبطلة التونسية مريم بوشوشة. في بطولة ألعاب القوى تحت 20 سنة كل الأنظار اليوم باش تتجه أكيد لمتابعة سباقات محمد علي الحامدي ومحمد علي الزيتوني محمد علي الزينوبي وكذلك دعاء الأبيض ومحمد أمين بركلا. بالنسبة لمحمد علي الحامدي ومحمد علي الزينوبي في سباق 3000 متر موانع ودعاء الأبيض ومحمد أمين بركلا في سباق 400 متر حواجز. المنافسات تنطلق تقريبا انطلاقا من الساعة 6 مساء في مختلف المسابقات 3000 متر موانع وكذلك 400 متر حواجز. كل التوفيق إن شاء الله لعدائين في هذه البطولة العالمية لأقل من 20 سنة. في بطولة العالم للصغريات لكرة اليد المنتخب الوطني التونسي بعد قليل في الثانية والربع سيخوض أولى مواجهاته من أجل المراكز من 17 إلى 20 في بطولة العالم سيواجه المنتخب الكرواتي. بالنسبة لبطولة العالم للصغريات في الكرة الطائرة منتخبنا الوطني التونسي يستهل اليوم مشاركته في منافسات هذه البطولة العالمية في أول مشاركة له. منتخبنا الوطني التونسي انطلاق من الساعة 10 مساء سيكون في مواجهة منتخب البيرو في أولى منافسات هذه المجموعة. في بطولة إفريقيا للأصغر لكرة السلة منتخبنا الوطني التونسي لأقل من 18 سنة سيستهل مشاركته في هذه البطولة الإفريقية في 3:30 ظهرا بمواجهة المنتخب الكاميروني. نقطة نهاية فلاش سبور. أجمل تحياتي، نلتقي إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة.
1: مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الجمعة 7 أوت الموعد بشيكون مع دي دوبلومان.

0: من إسطنبول إلى الحمامات تستنى فيكم تجربة موسيقية مختلفة وموعد مع عالم مليان إحساس وتفاصيل. الجروب دي دوبلمان واحد من أبرز التجارب في المشهد الموسيقي التركي الحديث، واللي يعرف كيفاش يخلق أسلوبه الخاص من خلال الفيجن بين الروك المعاصر والنفس الشرقي والأصوات التقليدية. بلحانهم المميزة وكلماتهم القريبة من الجمهور نجح الجروب في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة برشا، وليو من الأسماء المؤثرة في موسيقى الروك البديل في تركيا. نهار الجمعة 7 أوت في مسرح الحمامات تستنى فيكم سهرة فيها طاقة، اكتشاف وموسيقى تتجاوز الحدود مع دي دوبلمان. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. اختيار معهد باستر تونس رسميا من قبل المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ليكون المركز الإقليمي لشمال إفريقيا في مجال مراقبة مياه الصرف الصحية والبيئة. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تطلق مشروع الطاقة الشمسية الفول ضوئية شمس لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية. كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونك تطلق استشارة لاختيار هياكل تكوين لتنفيذ برامج تستهدف قطاعات رياض الأطفال وصيانة آلات الخياطة والطاقات المتجددة. قريبا مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة لكريديف يقوم بتفعيل رصد صورة المرأة في الإعلام وتعميق القراءة العلمية. المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تعلن اليوم 14 من أوت الحالية عن برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجالي التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. في أخبار العالم، وفاة 6 أشخاص وإصابة 22 آخرين بجروح متفاوتة جراء حادث مرور بولاية قسنطينة الجزائرية. إحراز تقدم في الجولة 7 من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل التي تستضيفها العاصمة الإيطالية روما وفق ما نقله مسؤول أمريكي، وذلك رغم التصعيد الميداني في جنوب لبنان. الخارجية الإيرانية تعلن أن البيان المشترك مع سلطنة عمان والمتعلق بمسارات العبور في مضيق هرمز بات في مرحلة المراجعة وصياغة نهائية ما لم تعرقله أطراف ثالثة. ومقتل ما لا يقل عن 30 من قوات الحكومة اليمنية في هجمات للحوثيين. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: اسمع وخليك على الموجة.
4: على الموجة.

0: اليوم مع نادر عطية، ديما معكم، ديما على الموجة.
1: وديما على الموجة، أهلا وسهلا بكم مستمعين على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في لقانا على الموجة. ينطلق الآن برنامجنا ويتواصل حتى الساعة الرابعة على الموجة. ريحة السيف ونسمة السيف وإيقاع المهرجانات الصيفية، نعرفوا أنه في كل سيف تفتح المهرجانات وتبدأ أبواب الموسيقى للمسرح للرقص للإبداع بكل أشكاله، من قرطاج الحمامات، من بزرت للدقة، من كل مدينة الأخرى تنبض الساحات الحياة وتلتقي الثقافات وتولد لحظات لا تنسى. ومعكم احنا لحظات لا تنسى، خليكم فقط معانا على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. بعد شوية باش يكون عنا ضيف نحكيه على المهرجانات الصيفية وعلى إيقاعات المهرجانات الصيفية. هو الحقيقة زميل وصنع محتوى ديما نشوفه في المهرجانات في كل مكان ويرصد كل الحراكة وإيقاع المهرجانات الصيفية واللقاءات. باش نحكيه بأكثر تفاصيل مع زميلنا بإذاعة غاديو سولاي ماهر حروشي. سينو عنا الميتيو باش نعرفوا أحوال الطقس، فما نسمة فما شوية هواء، ناخذوا أكثر تفاصيل مع المعهد الوطني للرصد الجوي. تحية للزملاء في تأمين هذا اللقاء، محمد الغول في قيادة الرحلة تقنيا، سيف الدين طرابلسي في إخراج صورتنا والإخراج الرقمي للإذاعة الوطنية التونسية، معكم رامي ماجوري في التنسيق الصحفي لهذا اللقاء، ونادر عطية من أمام الميكروفون.

0: بالعربي يا صوت لطيفة العارفي وصلنا توقيت المساعة 12 دقيقة. أحوال الطقس، موعد أحوال الطقس نلاحظنا هكا شوية نسمة وفما شوية عجاج وريح، ولكن الدقة العلمية أكثر ناخذوها من المعهد الوطني للرصد الجوي. أهلا وسهلا بك سرحان الرحالي معنا اليوم. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا.
0: شحوالك سرحان؟
1: الحمد لله الحمد لله،
0: الحمد لله.
1: يعني بديت الأجواء تميل إلى الاعتدال، يعني بعدنا على الحرارة الكبيرة لمحالة، ما زلنا نسجله في مناطق الجنوب يعني حرارة مرتفعة، لكن باقي الأماكن بفعل الرياح أو حتى بفعل ظهور أحيانا السحب الرعدية تراجعت درجات الحرارة، وهذا هو المهم لمحالة. قاعدين نسجله كل مرة كما أشرت، خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار في الواجهة الغربية للبلاد، تتنقل أحيانا نحو الجهات الشرقية أحيانا أخرى تراوح مكانها، ولكن اليوم حالة من الاستقرار، يعني سحب عابرة تميز مناطق الشمال، السحب تكون قليلة بالوسط والجنوب، الرياح حاضرة بالجنوب أين تثير محليا الرمال والأتربة خاصة.

0: انخفاض في درجة الحرارة مهم جدا كونه نحس به خاصة يوم الغد بالمناطق الساحلية والمرتفعات. الأرقام بتكون ما بين 31 و 35 درجة، بين 35 و 39 ببقية الجهات، وتوصل حتى 41 بالجنوب الغربي. كل هذا يعني الاستقرار يتواصل يوم السبت لغاية يوم الأحد، ما لا نتوقع وجود أمطار، ولكن في علم الأرصاد الجوية حتى شيء ما هو قار، ممكن نحين، ممكن نبدل. هذه هي يعني خصوصية العمل متاعنا، استقرار ينجم يكون على مدى، ولكن فجأة تتغير المعطيات بطبيعة، يعني نتعامل مع الطبيعة والطبيعة ليس هناك فيها استقرار تام.
1: المهم توخي الحذر، خطر فما برشا هواء وريح وخاصة البحر توا والصيادة.
0: يعني تقريبا على ما أعتقد ما زالوا 30 يوم في شهر الصيف، يعني في الثلث الأخير. الثلث الأخير نتمنى يكون الحيطة والانتباه تبقى ضرورية، خاصة نعرف اللي احنا في فترة أوسو، معروف كون الحرارة تتراجع، ولكن دوما ننتبه من السحب الرعدية اللي تنجم تكون في هذه الأوقات.
1: إن شاء الله ربي يحمينا، وإن شاء الله نهارك زين. فقط اللي نسجلوه نقولوا تراجع موجة الحر، وغدوة انخفاض في درجة الحرارة، نسمة محليها، و كيفاش كل ما غابت شمس بتزيد حالة. صوت ملحم زين اللي باش يكون الليلة على ركح مهرجان الحمامات الدولي. خليكم معانا على الموجة.

0: اليوم مع نادر عطية، ديما معكم، ديما على الموجة.
1: انتم ديما على موجتنا، موجة الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا وسهلا بكم مستمعينا على موجاتنا، ونمشي والفقرة ضيف السيف.
0: ضيف السيف.
1: السيف مش مجرد فصل من فصول السنة، هو موسم الحكايات الجميلة والأصوات اللي تعانق المسارح واللقاءات اللي تصنعها المهرجانات مع جمهورها. بين أروقة هذه التظاهرات هنالك من يكتفي بالحضور ويتقاسم العرض مع مجموعة من الأصدقاء، وفما شكون يعيش تفاصيله ويوثق لحظاته ويقرأ ما وراء كواليس. ضيفنا اليوم هو واحد من الأسماء اللي واكبت المشهد الثقافي والفني بشغف كبير. الحقيقة كل ما نمشي سهرة من السهريات نلقى بالحماس بالشغف يصور يوثق يشتح ساعات وساعات يعمل لي زانترفيو متاعو. خلينا نختصر عليكم اثنين، قلكم هو زميل بإذاعة غاديو سولي في فرنسا بباريس تحديدا. هو الحقيقة عنده تاريخ زيادة مع الإذاعة، هو ولد الرشيدية. نعم، هو قرا الرشيدية والاختصاص تنحكيو عليه شوي آخر. مهدي ماهر، ماهر حروشي، أخضر التصوير.
2: أهلا بيك يا نادرة، ميرسي على الانتروكسيون، على المقدمة الحلوة اللي كيف.
1: مرحبا بيك.
2: ميرسي بوكو، عايشك، وعلى الفرصة هذه لأني أول مرة نجي للإذاعة، الاستوديو الإذاعة الوطنية. فرحت برشا وأنا داخل، سيرتو نقرأ في الأسامي الكبيرة اللي تعدات اللي مرت من هنا، حاجة تفرح، ونحب الحاجة اللي عندها تاريخ.
1: أنا متأكدة وانت جاي راك باش تتعدى عليك الصالون اللي موجودة غادي، وراك وثقت حاجات وراك صورت.
2: أكيد.
1: أنا متأكدة خاطر انت ما تفوتش، وهذا الممكن اللي لاحظته في تجربتك سيف السنة، شفتك في برشا مهرجانات تنحكيه كيفاش تقسم وقتك وكيفاش تواكب، ولكن قديش مهم صانع المحتوى وفي نفس الوقت هو يخدم في إذاعة. خلينا نعرف عليك أكثر، يعني انت مختص في البرامج الثقافية في غاديو
2: بي. سامحني جوز باش ناخذ من وقتك دقيقه، خاطر دخل ديريكتومون نحكي على الاذاعه. نحب نحيي ساعه مستمعين اللي يسمعوا فينا في كل بلاصه. نحب نحيي زاد
1: الكيب
2: تكنيك اللي اللي في الاذاعه، يعطيكم الصحه. باه ليلى ما كفكش البلاصه،
1: زميل مرحب بيك.
2: بالعكس يعطيك الصحه، انا تعجبني، يعطيك الصحه انت زاد في خدمتك وبرافو على الاخر. بالنسبه لقداش مهم انه الانسان يخدم في الثقافه وكل شيء. شوف انا مغروم بالموسيقى ملي انا صغير مغروم بالموسيقى. كما تعرف واحنا صغار ما كانش فما، ما عنديش فرصه كبيره اني باش نتعدى الكونسيرفاتوار وكل. دونك كما تعرف لي بارون الكل يشدك يقول لك اقرا اقرا اقرا، بالنسبه ليهم موسيقى فهمتني لازمك تقرا شهاده مالغري انه
1: سبق القرايه على الهوايه.
2: يعطيك الصحه. اما هي حاجه غالطه، راني نحب نصلحها للاولياء، على خاطر راهو ساعات نجم صغير يكون موهوب ويخلط للعالميه في الفن.
1: بالضبط، ساعات الموهبه تغلبك. التكوين الاكاديمي مهم، هو التكوين الاكاديمي، ولكن ساعات موهبه توصل لبعيد.
2: اكزاكتومون. دونك انا في صغري مشيت فكل الأكاديمية متاع القراية والدبلوم والعادي كما أي إنسان. ومن بعد ما تخرجت كل حبيت نمشي في الهواية متاعي اللي هي الموسيقى، وين دخلت الرشيدية كل. ومغروم بالإعلام، مغروم بالإعلام، هذاك علاش اخترت الاختصاص في الثقافة والفن وفي مواكبة المهرجانات. وعندي برامج كما كنت تحكي دونك في راديو سولي في فرنسا، فيكو معنا نعيش في فرنسا، دونك دخلت الراديو وعندي برامج ثقافية وين نستضيف فنانين ونحكيوا على الحفلات متاعهم، على جديدهم، على مشاريعهم وحاجات هيك.
1: قداش عندك انت تتابع وتواكب المهرجانات الصيفية التونسية؟ يعني الحقيقة سيف سنة أكثر شفتك
2: سنة وعم ناول أكثر. قبل كنت جوست هكا في حفلة اثنين ثلاثة، ما عنديش برشا وقت. العامين الأخرانيين وين وليت معناها ناخذ الفاكونس الكلها، العطلة الكلها في مواكبة المهرجانات. ناخذ يعني المطلب من الراديو متاعي ونهبط نعدي يعني الخدمة الكل في تونس. كنت على خاطر جوست ايما تكون جيكا هو نهبط نعدي في تونس، دونك نواكب فيهم بعض الحفلات. لكن خاصة نحب نحكي على البرمجة متاع قرطاج عم ناول بالحق، اللي هي برمجة ياسر كانت غنية ودورة بالنسبة لي من أنجح الدورات في قرطاج، لأنه الفنانين اللي كانوا حاضرين عم ناول بالحق معناها دو دو دو كاليبر وحفلات ناجحة على الآخر. دونك
1: كاينك ضمنيا تحكي على دورة سابقة أقوى من الدورة الحالية.
2: هذا مش كان كلامي انا، معناها هذا
1: بشهاده
2: الجميع. دونك يعني دورة سابقة بالحق يشهد لها، يعني كانت أسامي كبيرة وحفلات كومبلي بريسك الكل، معنى الأسامي اللي كانت حاضرة الكل حفلات كومبلي، دونك دورة ما عندي ما نقول عليها، دورة السنة فيها وعليها. مش كان كلامي أنا، خاطر أنا نادرة كما قلت قريب برشا من الناس في الريزو سوسيو، معناها مانيش نخدم جوست كان في الإعلام وكهو، دونك كرياتور دو كونتوني، دونك
1: أي ترصد حتى الآراء يعني حتى بالخدمة نتاعك تعرف شنو رأيهم في الدورة هذه، وخاصة ستينية سنة يعني كانت الأمال أكبر من
2: هذا. هو العباد اللي تيدي سوي، معناها هبطت فيديو حكيت فيها على البرمجة والكل، لكن العباد كانت تستنى في برمجه مخير، وخاصه انه قبل الصيف كان فما اعلان على برشا اسامي كبيره، معناها عفتك اللي على فما شويه اشاعات يخرجوها وكذا الاسم الفلاني
1: في
2: الاول
1: فما اسماء ماهيش مؤكده، ومن بعد في الندوه تفاجئنا انه فما اسماء غابت. يعني
2: هذا هو هذا هو
1: شو الاسم اللي حبيته يكون موجود وغاب عليك؟
2: والله الاسم اللي حبيته موجود فما انغام، خاطر سمعت اللي انغام باش تحيي حفل الاختتام، ما عندي حد شيء مع مجد الرومي، اكيد مجد الرومي اسم كبير وحاجه تفرع على الاخر باش تحيي الاختتام، لكن انغام معناها كيما من الاسامي الكبيره في الوقت الحالي، يعني
1: وعندها نجاحات كبيره
2: في الوقت الحالي، يعني على
1: صوت مصر اللقب نتاعها،
2: صوت مصر هذا
1: يناقش فيه ما بين هي وشيرين،
2: شيرين وامال ماهر
1: وانت عملت حوار مع أمل ماهر، وأكيد تعرف رأيها في الألقاب، يعني صوت مصر لشكون يتعطى.
2: هما راهم الفنانين دوما كي تسألهم معناها منك ليهم مش بشي يقولك أنا الألقاب لا تعنيني، وأنا
1: ولكن تعنيهم ضمنيا،
2: لكن أكيد يعني دغير يعني تعنيهم الألقاب.
1: فسناكن حضورك في مهرجان قرطاج، حمامات دقة بنزرت، كيفاش قسمت وقتك؟ شنو خلينا نرجع لك شوية، انت قلت لي الاسم اللي فقدته أنغام. انا الاسم اللي فقدته جوليا بطرس
2: بالنسبه لي اسم كبير، صحيح اسم كبير على الاخر، لكن الحفلات نتاع جوليا بطرس نحسهم ما نعرفش، يمكن
1: نوعي معناها
2: معناها ماديا تحب لهم برشا، وانا نعرف كيما نعرفوا البير وقتها، دونك نعرفوا الميزانيه نتاعنا وكل شيء، دونك بشوي بشوي ان شاء الله يوما ما كيما غنيتها هي تقول جوليا بطرس، يوما ما نشوفوها على مسرح قرطاج. علاش لا؟ على خاطر جوليا بطرس معناها تحب الاوركسترا الكل تكون حاضره معاها، عندها معناها
1: طبيعي خاطر اثر، مش من نوعيه الفنانات اللي او الفنانين اللي يتنازلوا على ينقص في عدد
2: هذا. ونفس الاشكال اللي صار مع انغام، يعني نفس الاشكال، فما فنانين يوصلوا الى مرحله معينه يقول لك انا يولي اكزيجون شويه، فيها وعليها الحكايه راهو معناها خاطر قرطاج زاد كيف قرطاج مسرح عريق واثري وكبير وعنده تاريخ، زاد راهو يزيد للفنان، لكن هكاهو فما فنانين.
1: هو مهرجان قرطاج يمثل الفنانين محطه فنيه في حياتهم وفي مسيرتهم، ونعرفوا برشا فنانين تشهروا من قرطاج كما كاظم السارس، بدايتهم كانت من قرطاج، وقرطاج زاد يتزين باسماء كبيره. شنو ماهر اللي قعد في ذهنك من الحفلات لحد الان؟ هما ما زالت الحفلات الليلة باش يكون على ركح المسرح الأثري بقرطاج الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي،
2: مطربة الأجيال
1: مطربة الجيل اللي تعاملت مع عمليقة الموسيقى العربية، كنقولوا عبقري الموسيقى العربية اللي صنع معها نجاحات فنية كبيرة، بلي حمدي. واليوم زادا فما فنان شاب ماشي في ثنية صحيحة، ملحم زين، ومعها
2: محمد
1: خيري بطبيعة. فأكثر حفلة قعدت في بالك من جملة الحفلات اللي واكبتهم؟
2: تحكي اون جينيرال ولا تحكي سنة معناها في قرطاج؟
1: سنة
2: في قرطاج،
1: في المهرجانات الكل،
2: في المهرجانات. والله انا الحفله اللي اثرت فيا برشا واللي عجبتني برشا، شوف خاطر انا اللي نكوفريه واللي نخرجوا على ريزو سوسيو حاجه، وانا رايي شخصي حاجه اخرى، معناها انا العباد تشوفني عامل جو برشا في الحفلات، لكن بيان سور خاطر هذيك لازمني نعطي الانرجي الباهي للناس اللي تبع وتعمل جو وكل شيء، لكن انا شخصيا جوي اكثر في الطربي، وكل اكثر حفله عملت عليها ان بون كيف وجو على الاخر هي مروه ناجي في دقة، لأنه أول مرة لي نمشي للمسرح دقة، وكنت معناه ونحب كما قلت لك بكري، دونك نحب الحاجة اللي عندها تاريخ وهكا.
1: ودايوغ انت هبطت حاجة على المسرح، معناتها دقة مش مجرد مواكبة، ولكن الإطار يعني والمسرح الروماني، الإطار وحكيت
2: شوية على التاريخ نتاعو على خاطر عنده تاريخ، فهمتي؟ ما تنجمش تمشي لبلاصة جوست باش تعمل جو من غير ما تقرا عليها، من غير ما توصل الانفورماسيون هذيك، خاطر هو نادرة. أنا توا معناه عندي كونت جديد، لكن معناه عندي ناس تبع فيا من مش كان من تونس، معناها فهمني من مصر من سوريا، وكل مهم على الاخر هذيك معناها واحد الرساله اللي وصلها مش كان فن وغناء وكل شيء، مثال شرا البلاصه هذيك دقه، عندها تاريخ كبير، راهو هذه حضارات عدت عليها والفن ذيك نتاع سي محمد الاسود بيان سور كان حاضر شيف دوركستر. دونك الفن نتاع طرب والكل انا نحبه على الاخر مره ونيجي صوته مزيان عليه. دونك حفله
1: مكتمله النصاب يعني عندك انت الفضاء جميل الفنانه من احلى الاصوات اللي عندنا. محمد الاسود قائد فرقه ممتاز وتعامل مع برشا فنانين اللي صنع معهم نجاحات كيما مي فاروق كيما الفنان التونسي اي دغنوج. فطبيعي انه باش تكتمل الصوره حتى انه اول أكيد. مره في حياته يغني مع مروانيجي محمد الاسود هذاك اسمه تسلطينا يعني
2: تسلطينا
1: يخرج شويه من والناس كل غنيت
2: اما انا نعرفك انت كنت تستنى في ريبونس اخرى كنت تستنى فيها باش نقول يارا في الحمامات لكن والله
1: شوف لا فهمتك قلت لي مش كيما تشوفني من برا ونتفاعل كيما من داخل من داخل
2: ويارا لا اونيتمون يارا تعجبني كفنانه معناها كصوت وكل شيء لكن الحق جيت ان بو ديسو معناها باش نعطيك رايي الشخصي تو من الحفله لانه كنت ننتظر انها تغني تعطي معناها ما عادش انت حضرت الحفله وشفت
1: انا نهارتها عندنا الشيب خالد
2: الشيب خالد الشيب خالد ملك الراي ملك الراي, ملك الراي اكيد
1: الاسطوره يعني
2: الاسطوره اكيد لكن 50% من الحفله يعني غنى جمهور ما غنتش يارا وكانت اكثر الوقت على الهاتف نتاعها تصور وتعمل وتعرف يعني التوندونس تو لكن حبيت نسمعوا حتى مش كان رايي
1: رغم يارا صوتها ممتاز
2: صوتها ممتاز وشويه اللي غنيته مزيان معناها لكن كان اكثر نصيب للجمهور انه يغني فهمني انا شتي ان بو هكا ديسو معناها نحب
1: على ذكر الجمهور مادامك اثرت حكايه الجمهور هل تغيرت في نظرك ذائقه الجمهور التونسي تغير عليك من دوره الاخرى هل شفت جمهور اخر
2: والله شوف انا بالنسبه لي اكيد يتغير كل عام فما جيل وديما الاجيال تتبدل وكيما لي بارون تاعنا مش كيفنا احنا والجيل الجديد مش كيفنا فهمني دونك ديما تتغير الذائقه واحنا كنا حاضرين نعرفش كان شفت دونك الشامي واللي هي توا قاعده تحكي عليها برشا الحفله
1: مثيره للجدل
2: مثيره للجدل حفله الشامي
1: هذيك الظاهره موسيقيه وحدها
2: والله شوف انا
1: تدرس وحدها
2: انا مانيش برشا مع ظاهره على خاطر هو فنان خدم باز صحيحه وقاعد يطلع وكيما احنا توا مثلا في
1: احنا مش فنيا نخزر الموضوع نحكيه على نوعيه الجمهور المتابع للفنان الشامي اللي هو من اهم الاصوات صوته مزيان ويخدم على روحه وانتاج قوي نحكيه على ظاهره الجمهور الطريقه هذه هو الفنان الوحيد حد الان اللي عمل الجدل الكبير من المطار للركح يعني حاجه
2: لانه جمهوره هاني نفسرلك علاش لانه جمهوره اكثر من المراهقين
1: فما ترونج داج
2: لانه شوف خدم برشا على تيك توك دونك حاجه عاديه انه يكون عنده جمهور ولانه شاب ولانه فهمني يمثلهم ويحبوا غنياته وانا حكيت برشا مع جمهور صغير كان حاضر معناها شباب صغير بون مش صغير برشا هذاك يحبوه على غناه على ستيلو على المود في نتاعو اللي بارتاجي فيه دونك حاجه عاديه لازمنا نحترموا الطبقه هذيك نتاع الشباب علاش خاطر شوف اول حاجه صغار نعرفوا احنا مرهفي الاحساس دونك باش يتاثر فيهم اي حاجه مش كيما انسان كبير ادولت فوق 18 سنه كيما طفل صغير
1: يتحكم في تصرفاته
2: كيما طفل صغير يشوف في هذاك يشوفه ايدول يشوفه حاجه معناها امبوسيبل ينجم يراها قدامه دونك كيف باش يشوفها قدامه باش يتاثر تأثر كبير وباش يفقد يعني
1: أحيان والديهم يتأثر أكثر منهم يقول الفيديو اللي قاعد يدور معناها حتى الأم تتأثر أكثر من الصغار
2: أنا كنت معناها حكيت حتى مع لي بارون يقول لك ولدي أنا يحب معناها ما يسالش فرحان البارون معناها مش يقول لك معناها ماهوش مستعار بها حاجة عادية
1: يقصلوا ويقف معاه
2: يقصلوا ويقف معاه ما يسالش ولدي يحب الفنان الفلاني خاطر شنو هو يأمن خاطر احنا أون باسي باغ سا معناها احنا بيدنا كنا صغار كنا فما ما نعرفش كانت تتذكر دونك وقتها تامر حسني ما نعرفش نانسي عجرة قبل رغم علامه صحيت الى حد
1: الان تبارك الله عليك
2: دونك ما لازمش نستغرب ولا نكونوا صعاب ولا نحكموا على العباد بالخاطر انا نقرا في شويه هكا لي كومونتير نتاع الناس معناها ياسر موسيقيين
1: ديما تعليق الناس مش كيف ما صنع محتوى والا كيما اعلامي باش يكون عنده الكونترول نتاع معناتها ما يتيحش فك التعليقات هذوكم هو يلزم يكون قائد نوعا ما للراي
2: اكيد
1: في من خلال متابعتك ماهر هل حققت المهرجانات توازن ثقافي جماهيري يعني التوازن هذايا بين العروض الجماهيريه التجاريه نوعا ما والثقافيه هل فما مهرجانات عامله التوازن هذا وشنو المهرجان اللي في نظرك برمجته راقت في التوازن هذا
2: ساعه هو سؤالك الثاني هذا يكمل السؤال الاول فهمني فكر معناها الجمهور
1: والذائقه
2: الجمهور والذائقه لانه الحاجه الباهيه في تونس انه في المهرجانات تلقى مختلف الاذواق تلقى كما كما قلنا الطربي، تلقى كما نقولوا الشرقي الشبابي، كما تلقى الراي،
1: تلقى الانشاد،
2: تلقى الزياره،
1: تلقى سامي يوسف عامل حفل من الطراز، حتى نوعيه الجمهور نتاعو لا تصفيق، لا معناتها ناس تسمع مش كما الجمهور مارسيل خليفه، كما الجمهور الشامي زاده.
2: اكيد معناها دونك هذه الحاجه الباهيه اللي في تونس، يعني انت
1: تنوع.
2: انا ونادره كل واحد عنده ذوق، مش لازم انا نقول نادره ذوقها خايب وشبهت عليها، مش لازم هي تحكم عليا.
1: نجم نفس الشخص يمشي للزوز عروض ويتفاعل بطريقه
2: مختلفة. اكيد اكيد، يعني الحاجه الباهيه هذه اللي فما الاختلاف، دونك نقصنا شويه احترام الاخر. معناها جونا باهي احنا، فما الاختلاف في الاذواق وكل شيء، جوست الاخر يحترم، نحترموا بعضنا وكهو كل واحد وذوقه في الموسيقى، مش لازم الناس الكل تسمع نفس الحكايه. بالنسبه للمهرجانات شنو، انا الحق عجبني الحمامات، الحمامات السنة
1: البرمجة، الاختيارات الفنية
2: نتاعو، بالرغم من انه معناها انا ما عنديش فكرة على الميزانية تاع المهرجانات، ما نعرفش كل واحد كيفاش، اما بالنسبة لي معناها حسب هو ماهوش مسرح كبير برشا، لكن بالنسبة لي كبير كقيمة، لانه فيه قامات كبيرة تعديت على المسرح هذاك،
1: حتى تنوع في الفنون يعني بين المسرح حتى الاختيارات الفنية، معناتها كي تلقى ظافر يوسف وتلقى جوزيف عطية وبعد تلقى بوثينة نابولي اللي تحية لها، نفرح بالأسماء التونسية اللي تلمع أكيد. بالحق وبوثينة من أحلى الأصوات اللي عندنا في تونس، فنجحت نوعا ما في المهرجان، نقصد نجح نوعا ما، فك التوازن، فك الخلطة الفنية اللي قدمها للجمهور نتاعو.
2: الدليل أنه معظم العروض يعني بشبابيك مغلقة، دونك هذه حاجة تفرح،
1: حتى الفضاء عنده دور
2: أكيد هوني. الفضاء عنده دور، لكن أنت معناها كي تعطي فرصة لفنان شاب جديد طالع تعطيه سهرة وتكون شبابيك مغلقة، حاجة تفرح على الاخر، حتى الفنان معناها كود بوس، معناها بالنسبة لي للانطلاقة للمهرجانات الأخرى وعربيا، وإن شاء الله يا ربي احنا الفنانين التوانسة بالحق كنت فرحان بهم برشا، اللي هما نوردو مرتضى وبوثينة سنة، كنت فرحان على الاخر، مرتضى من عمناه واللي هو حق نجاحات كبيرة على الاخر، لكن نوردو وبوثينة خاصة السنة بالحق كنت فرحان
1: من الأسماء التونسية اللي معت السنة وما زال
2: مجتهدين، لأنهم أنا نحب الفنان
1: رغم صعوبة الإنتاج في تونس
2: أكيد، وخاصة اللي تفرحني نادرة أنه فما اجتهاد، غير معناه كي تشوف عرض كلك سواء يعجبك ستيل ما يعجبكش ستيل، لكن فما جهد فما تحضير، ماهوش استخفاف جوست انا باش نطلع في سورسان نغني شويه اغنيات ضاربين وكهو ونخرج، لا فما خدمه، هذيك الحاجه اللي تفرح، وان شاء الله يا ربي نتمنى لهم النجاح، فنانين توانسه نجاح على الساحه العربيه اكيد.
1: هو النجاح معناتها يتقاسموه الفنانين والاعلاميين والصانعي المحتوى والمهتمين بالشان الثقافي، ما نحبش نعطي القاب خاطر الغرام هون يربط الشغف هذايا. بعد شويه باش نسالك على الكواليس او اللحظات الإنسانية التي لا يراها الجمهور ولكن تراها أنت وتبقى عالقة في ذاكرتك، خمم في السؤال، شنهدي لك غنية لك أنت تحبها الفنانة رغم أنت قد نوعا ما إنها ما غنيتش برشا، استعملت برشا تليفونها، أي رأيي يسجل، نهدي لك غنية يارا صدفة.
2: شكرا
1: صدفة بعد نرجع معك ماهر حروشي.

0: صدفة صدفة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. يا تواصلنا توقيت ما ساعتين و 42 دقيقة، ما زلت مع ضيفي اللي قاعدين نتقاسم معاه معناتها التجربة نتاعو في المواكبة وصنع محتوى في الشأن الثقافي، ماهر حروشي، زميلنا زاد بإذاعة في باريس فرانس راديو سولي.
1: سولي فرانس، عايشك.
0: مرحبا بك. شنو الجو؟ استوديو نتاعنا خير ولا أنتم خير؟
1: انا بجوري مش كومباريزون ما بين دو ستوديو، مي احسن لي ستوديو اللي حضرتهم بالحق. الاذاعه الوطنيه يعطيكم الصحه كبير على الاخر، هكا مرتاح، ما تحسش روحك، خاطر في العاده لي ستوديو صغار شويه هكا، وتبدا نعرفش الكاميرا.
0: ما كنتش تتوقع تلقى روحك في فضاء واسع هكا في ستوديو.
1: انا راني نعمل قبل ما نجي، معناها نعمل طله ونشوف. دونك شفت قبل ما نجي، دونك شفت شفت شويه ديكور في الباج مهبطين، دونك شفت حاجه مزينه على الاخر، مي ما توقعتش كبير هالدرجه، معناها ما شاء الله كبير.
0: في التغييرات الاخيره اللي صارت على الاستوديو هذايا، خاطر باش يبدا الاعلامي يخدم وهو
1: مرتاح
0: وحتى التقني وحتى المخرج الرقمي وحتى المنسق، باش تكون العمليه الاعلاميه والاذاعيه مرتاحه. مهم جدا.
1: حاجه اخرى زيد، خاطر
0: الالوان عجبوك الالوان؟
1: اكيد بيان سور. اما حاجه اخرى تبدلت توا، حتى احنا توا مثلا مش كيما دخلت الى راديو سولي كيما توا كيما اليوم هذا. شنو هو قبل؟ خاطر ما كانوش فما الديجيتال، دونك ما كانش تعدى ليماج، دونك كان شنو الاعلامي يستحق جوست معناها تابل الميكرو نتاعو كهو بلاصه للضيف وكهو دونك صغيره على الاخر. حتى لي كرونيكور كل شيء ما كانش قبل هذه موجوده.
0: توا هي المكان
1: صحيح، ولات الايماج مهمه على الاخر.
0: كاين مختلف زمان تلفزي معناها،
1: دونك ولا استوديو ولا معناها دي كرونيكور يحضروا دي ضيوف، ايماج مزيانه، حاجه باهيه. اوموا ننصفوا شويه الاعلامي نتاع الاذاعه، خاطر قبل الاذاعه العباد تعرف كان الاسم، ما تعرفش تعرفوش بالوجه. توا الحاجه الباهيه اللي ولاوا الاعلاميين حتى نتاع الاذاعات معروف.
0: والله انا الشغم هذا نفقده، قبل كنت ديما نتخيل اللي يتكلم في الميكروفون زعما كيفاش شكله زعما محليه زعما
1: صدري
0: توا ولا الصوره موجوده مع الصوت. سالتك قبل الاغنيه وقلت لك ما هي ربما الكواليس او اللحظات الانسانيه التي لا يراها الجمهور وتراها انت وقاعده عالقه في ذهنك؟
1: باهي لحظات. شوف انا في تونس، في تونس عندي معناها بادج بريس، دونك نحضر جوست الكونفيرونس دو بريس، دونك قليل وين ندخل الكواليس مع الفنانين وكل شيء، الا اذا كان الفنان نعرفه انا شخصيا، دونك يعيط لي باش ندخل كيما فرنسا، كيما صوفيا، كيما غازي العيادي، تحيه ليهم، كيما سفيان زيدي، دونك هذوما نمشي بحذاهم للكواليس ونقعدوا شويه. لكن الفنانين
0: يصيروا كواليس حتى في وقت الحفله، اما المتفرج العادي ما يفيقش بيهم.
1: باش نحكي لك شويه على الكواليس في فرنسا. يمكن في الحفلات اللي غنيتهم في فرنسا، دونك كنت حاضر في الكواليس مع امال ماهر، كنت حاضر مع اصاله، مع مروان الخوري، خاصه مروان الخوري اللي انا سيليدل بالنسبه لي، اللي فنان الكامل والمتكامل
0: بصراحه، فنان
1: لحنا احساسا واخلاقا. معناها جمعهم الكل. بالنسبه لي كانت اول لقاء مع مروان الخوري، دونك كنت فرحان بها على الاخر. دخلت بحذاه وهكا يحضر في روحه باش يطلع على سيغسين وكل شيء.
0: يحب تونس برشا.
1: دونك هو محلاه كانسان وكفنان. انا خاطر ساعات شوف ساعات بدا تحب فنان على الاخر، لكن كي تقابله تصير لك الصدمه الصغيره، فهمتني شويه هكا. لكن مروان الخوري بالحق من احسن اللقاءات اللي هكا اللي جمعني بيه، محلاه على الاخر. دونك الكواليس ديما كتحضير، ديما نقعد نعسك نشوف الفنان كيفاش يحضر في روحه، كيفاش باش يطلع. فما فنان اللي يحب يكلم حتى حد قبل ما يطلع، يبدا فما شكون يقرا شويه قران، فما شكون مثلا يحب يشرب قبل ما يطلع ديريكت شويه ماء، فهمني. دونك كل واحد هكا عنده
0: لحظات التركيز،
1: وما نحبش نحكي بالاسم خاطر هذه حاجه خاصه بهم، فهمتك، اللي يبقى خايف شويه وكل شيء. دونك راهم الكلهم
0: انا نعرف فنان كبير تونسي كبير كبير كبير وعنده تراك كبير،
1: صحيح كلهم يخافوا راهم
0: بالحق. معناتها هي صحيح، معناتها رهبه المسرح. ولكن فما فنان كبير ما كما قلت انت، معناتها انا ما نجمش نقول الاسماء، ولكن هو حتى انا سالته معناتها قلت له الدرجه هذه، يقول لي انا ديما نخاف وديما نتعلم، وكل المسرح هذاك بالنسبه لي رهبه كبيره. ومن بعد يخرج
1: بالطريقه نتاعك، انا عرفت شكون بالطريقه نتاعك، بالتقليد نتاعك انا عرفت
0: ساعه قلبك اكثر منك.
1: دونك عرفت وين شكون. اما بالحق الحاجه اللي لاحظتها
0: بالعكس تعكس قيمه فنيه نتاع الفنان وقديش معناتها يقدر المسرح
1: تقدير المسرح والجمهور بالضبط. فهمتني دونك انا الحاجه اللي لاحظتها كما قلت في الكواليس انه كلهم يبداوا خايفين دونك الناس يمشي في بالهم اللي الفنان راهو على المسرح يبدا منطلق وعامل جو وشيخ وكل شيء اللي هو ما يخافش لكن لا دغياغ راهو فما رهبه كبيره وخوف كبير وحتى زاد فما شكون يخاف حتى على صوته يقول لك يطيح صوتي شويه نعمل غلطه هكا فهمني
0: فماك الارتباك وفما فما ناس تعمل لي بروتوكول زاد نتاعهم شنو ماهر اكثر التحديات اللي تواجهك باش تواكب وباش تقوم بالعمل الصحفي الاعلامي نتاعك؟
1: التحديات هي
0: التحديات
1: برشا تحديات والله. هي فما رمارك ساعه خليني من مكاني هذا انا وصلت صوتي قبل ونعاود توا مادام جات الفرصه مره اخرى اللي هي في قرطاج مثلا انا المكان للصحفيين المحدد للصحفيين جاي على جنب شويه للمصورين ماذا بينا كان يبدلوا البلاصه وراهو معناها الصحفيين في المهرجانات الكل ياخذوا
0: ديما معلومه هي كانت غادي البلاصه انا اللي خلطت عليه كانت بلاصه الصحفيين مقابله بالضبط السين وحتى ووقتها ما كانش التصوير هذا كان اقل تو ولات برشا ديجيتال فانا نضم صوتي لصوتك لانه واجهنا نفس الحكايه تصوير في مكان
1: على زاويه على جنب
0: ما تنجمش ترى الفنان
1: ما تنجمش ليه وحتى خاطر على
0: في نفس الوقت الصحافي ما يحبش يتجاوز الحدود ويمشي المنطقه ماهيش منطقته ويتجاوز
1: المشاكل بعد يجي واحد يخرج ويقول له
0: راهو بقيمته وبقدره الصحافي ما ينجمش يقعد في نقاشات في وسط المهرجان ويقول لهم راني باش نخدم اي تخدم ماهيش بلاستيك يولي فما احراج فالنقطه هذه انا حبيتها تثار في ندوه صحفيه يشوفوا مكان للصحفي ان شاء الله يقع مراجعتها.
1: اي على علاش خاطر كيما قلت معناها اول حاجه تلقى شطر الفرقه من على جنب دونك الفنان باش تشوفه بالسيف ساعات تلقى الكاميرا نتاع الوطنيه معناها تبدا
0: بلاصتها
1: هذيك دونك باش تبدا مغطيه الصحفيين وثاني حاجه اللي هي حاجه مهمه على الاخر اللي راهو الديجيتال ولا الاذاعات ولا المصورين هذوكم راهم يمثلوا بقيه الشعب، معناها الشعب اللي ما همش باش يحضروا في كارتاج راهم يتفرجوا على المسرح عن طريق
0: الصحفيين. بالضبط، وتوا الديجيتال بالوقت كنا قبل نستناو غدوه نهبطوا الماده الاعلاميه، توا يبدا واحد في داره ويعرف
1: صحيح توا معناها واحد في سيدي بوزيد، واحد في تطاوين، صحيح واحد في تطاوين، واحد في بنقردين، يبدا يحب مثلا الفنان هذاك الى بال مويان باش يحضر مثلا، يحضر عن طريق صحفي ولا اعلامي قاعد يوثق له، دونك ماذا به يكون يشوف ايماج محلاها، دونك ماذا بيا هذه تحدي كبير.
0: هذا تحدي كبير
1: على خاطر كيما قلت معناها هكا يبدا والله انا ما نكذبش عليك نادره معناها بوغ اتر معناها واضح معاك عم ناول فما فنانين قصيت لهم شاز باش ناخذ تصويره مزيانه معناها وكل شيء اللي هي به فما واحد عنده لي موان ينجم يقص فما واحد فما
0: ما ينجمش عنده بادج يخدم بها تبع في المؤسسه نتاعو يخدم البادج هذيك ماهوش يقص
1: صحيح دونك يعني. احنا نخمموا في غيرنا وخمموا في الصحافي هذاك فهمتني اللي جاي ويخدم وربي عالم بيه دونك مثالش شويه هكا يوفروا له يبدلوا المكان كان فما بوسيبيليتي
0: هذه تسجل ويزمها توصل باش معناتها نكمل معاك في نفس الثنيه هي ثنيه البلاست الصحافي شنو هو زاد التحديات اللي واجهها الصحافي وقت اللي ينقل المعلومه راهو مهم برشا وهل انه الصحافي يساهم في نجاح الفنان والا يحط الفنان في حجمه الطبيعي لأنه مش كل فنان يصعد على ركح معناه فنان ناجح 100% يعني هل أنه الصحافي وانتي صانع المحتوى اللي هو أكثر جرأة أنا في تقديري صانع المحتوى يحط كل شيء في وقتها ويعبر ربما الصحافي ما عندوش الحق في استوديو أنه يعطي رأيه ويخلي الضيف الشخصي ولكن صانع المحتوى يتجاوز نوعا ما هالخطوط هذه ويعطي رأيه هل يساهم هو صنع المحتوى في نجاح فنان أو في إبراز نوعا ما يعني ما نحبش نقول فشل أما
1: مش الفنان في الحفلة الحفلة حتى فما ساعات يبدأ فنان ناجح لكن حفلة هذيك ما يسعفوش الحظ كما صار لي أنا عمناول مثلا ولا هو ما حضرش كما صار لي عمناول مع سان لوفون سان لوفون الحفله انا اصدقاء راني انا سان لوفون خاطر نعرف ليكيب نتاعو اللي عازفوا معاه عنده عازفين توانسه معاه دونك
0: صار هي ناجحه جماهيريا على الاخر
1: صحيح لكن انا وقت اللي هبطت عم ناول وحكيت وهي ضربت على الاخر الفيديو اللي انا حكيت قلت معناها للاسف ماهيش في قيمه قرطاج معناها تجي تحط دي جي وشتيح وكل شيء
0: وكراسي ماش انا صحيح انا يظهر لي
1: انا عبرت على رايي
0: مش اي فنان يصعد له
1: يعطيك
0: الفضاء يختلف هوني
1: هو ناجح لكن لكن مثالش انت جاتك الفرصه باش تعمل كارتاج، حضر حاجه سبيسيال كارتاج، سبيسيال كارتاج معناها اوكي انت العرضه هذيك تدور به من بلاصه لبلاصه وتكسر كرسي معناها معاك
0: هو الكونسيبت نتاعو هكاك الكونسيبت
1: نتاعك هكاك نحترم، اما مثالش شويه تغيير باش نحسوا احنا اللي انت اعطيت قيمه معناها قيمه لقرطاج وحضرت حاجه للجمهور قرطاج، ماهوش معناها بين قوسين في ملهى ليلي والا في فهمتني انا العرض اللي شفته
0: يعني باي ذا واي هو ماهوش اي عرض ينجم يكون في قرطاج لكل نوع ولا نمط.
1: هكا نرجعوا كيما نقولوا للذائقه، معناها فما ناس تحبوا دونك نحترموا رايهم نحترموا
0: رغم انا كنت حاضره في الحفله برشا جماهير وحتى نوعيه الجماهير جماهير مختلفه على الجماهير قرطاج اليوميه اللي نشوفوا فيها
1: أكيد
0: يعني
1: اكيد اكيد دونك هنا انا وقت اللي هبطت معناها هبطت وحكيت شنو فما برشا هجوم صار لي ها وكان صديق معاه وكان متصور معاه تو ولا يسب فيه، هو ماهوش سب هو نقد معناها احنا من حقنا ان ننقدوا. بون انا راني نحايل شويه،
0: انت جاوبت على سؤالي هل صار على محتوى ينقد؟
1: اكيد اكيد اكيد من حقه ينقد ولازم ينقد لازم ينقد، اما بالنسبه لي انا كشخصيا كماهر انا نحايل شويه مع التوانسه الحق.
0: ليش تحايل؟
1: نحايل شويه مع التوانسه معناها ريت عرض تونسي مثلا عرض فنان تونسي
0: حاول تلقى النقاط
1: انا صاحي بديش 70% كيكا وبرا و30% باهي، انا نخدم معك 30% الحق ماذا بيا والله بالحق، خاطر التونسي مستحق دعم فهمني، توا الفنان العربي ما شاء الله عليه خلط وصل وعنده شركات انتاج ويدور جماهيريا ويخلص بالدولار جو به، التونسي مستحق كشويه دعم، انا نشوف فنان تونسي عمل شويه جهد وحذر وخدم، بالنسبه لي انا هذاك اكثر بوان نخدم عليه وندز عليه، ويقولوا لي ساعات راك معناها الحفله احنا كنا حذرين ماهيش كيما حكيت هكاك معناها ياسر هولت فهمتني، اما انا ديما كتونسي مثالش
0: احنا باش نسمعوا شويه هكا موسيقى غنيه قصيره ومن بعد باش نرجعوا باش نفاجئك شويه فجأة. بما انه انت صحافي ومتابع وكل يوم وديما نشوف فيك باش تعطينا للناس اللي تسمع فينا وين ينجموا يسهروا الليله وغدوه، شنو رايك؟
1: باهي
0: باهي يلا نسمع اغنيه قصيره.

0: مهر حروشي باش يقول لنا وين ينجموا يمشيوا التوانسه اليوم في المهرجانات.
1: اكيد اكيد باش نعطيك شويه هكا دوره صغيره على البرمجه.
0: الكاميرا عليك انت.
1: المهرجانات مثالش مثالش دونك اللي مازال حاير ومش يسهر الليله باش نحكيو مش كان على تونس العاصمه باش نحكيو على برشا ولايات اخرى. اليوم ساعه خنبداو بالمسرح الاثري بقرطاج، اليوم موعد مع مطربه الاجيال كما قلنا من بكري نادره ميادة الحناوي. ميادة الحناوي الصوت الاحساس الطرب ليلى بالحق. انا بالنسبه لي ليلى باش تقعد خالده لانه اغانيها خالده مثل انا بعشقك الحب اللي كان برشا برشا غنيات مزيانه. دونك اليوم رحله الجمهور القرطاجي اليوم باش يمشي في رحله الى زمن الطرب الجميل. بالنسبه للحمامات، الحمامات باش يكون موعد مع نجم لبناني حبيناه وحبينا صوته لسنوات، عنده اغاني كيف كيف ناجحه، صوت جبلي احساس قوي. سهره باش تكون مميزه ان شاء الله مع الفنان اللبناني ملحم زين. في بنزرت، في بنزرت الحدث الليله زياره، زياره اللي كما نقولوا ما تقطع عنا زياره كل عام زياره موجوده لسامي اللجمي. الموعد اليوم في بنزرت بشبابيك مغلقه معناها كومبلي اللي نعرفوا اللي مسرح بنزرت من اكبر المسارح في تونس. دونك اليوم العرض زياره في بنزرت في الملاسين اللي هو مهرجان انا فرحان به برشا لانه كان في اسامي كبيره السنه في الملاسين. اليوم باش نلقاو ملك بالنسبه لي ملك الراب بلتي باش يكون حاضر مع جمهور الملاسين، غنياته ناجحه ملايين المشاهدات على اليوتيوب وهو فنان بالنسبه لي من احسن ما جاب تونس في الراب بلتي اليوم في الملاسين. نمشي والجابس، جابس باش يكون عنده موعد مع الزرده، زرده هي الاجواء الشعبيه الفن الشعبي مع الفنانه التونسيه نجله التونسيه باش تكون حاضره ما بين الفن الفولكلوري التراث التونسي والاجواء وكما نعرفوا هبلت نجله التونسيه في جابس اليوم. وباش نختم بصفاقس، صفاقس باش يكون عندهم موعد مع عشاق الحضره والانشاد وعرض استثنائي مع مرشد بوليله هو احد ابرز الاسماء ملك الحضره في تونس. دونك هاو عندكم برمجه غنيه اليوم
0: وجرجيس فما رؤوف ماهر.
1: جرجيس رؤوف ماهر ما ننسوش جماعتنا في الجنوب اكيد جرجيس عندهم رؤوف ماهر، رؤوف ماهر اللي هو حقق نجاح كبير في بنزرت الجمعه اللي فاتت. دونك ان شاء الله ان شاء الله تقضيوا سهريه مزيانه وين انتم. خلونا من بعد في الاذاعه الوطنيه خلونا لي كومونتير قولوا لنا وين مشيتوا وشنو هي السهريه اللي عجبتكم.
0: واو اي مرحبا بك معنا على موجات الاذاعه. شكرا لك ماهر حلوشي عايش. بطريقتك وبضحكتك وبإتلالتك انا فرحانه برشا اللي كنت بحذانا وان شاء الله موفق في تجربتك في صناعه المحتوى اللي هو محتوى ياسر محلاه في الشان الثقافي. نتصور مش تونس فقط، نتصور راك تفتح بما انك مستقر انت في باريس.
1: انا مستقر في باريس.
0: علاش اخترت الاستقرار في باريس مش في تونس رغم اهتمامك برشا بتونس وحبك لتونس؟
1: حبي لتونس اكيد هذا حاجه معناها مانيش باش نحكي عليه. دونك اكيد حبي لتونس دونك مانيش باش نحكي عليه. دونك تونسي ونتشرف لكن الاستقرار في باريس لي ظروف مهنيه. دونك كما تعرف انا على باز دونك انا انجينير انفورماتيك دونك الخدمه في باريس هذاك علاش دونك ما بين
0: وهذا الاعلام وهذا ما يبعدكش على تونس وحب تونس
1: اكيد ما بين الاعلام وما بين الهندسه. دونك نحاول نوفق بيناتهم الاثنين. دونك في الصيف هكا ناخذ البوز ونعمل الكوفرتور نتاع المهرجانات في تونس.
0: هكا نوصل لخاتمه اللقاء، مره جايه راك باش تغني ما غنيناش راك عملت في جمعيه الرشيديه مش حاجه هينه هذه. نشكرك برشا ماهر حروشي. شويه خذ نرجعوا للجزء الثاني من لقانا على الموجه.
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس. المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات. للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية وين انتي؟ وين هي؟ موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: الثالثة بعد الظهر هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. وزارة السياحة ترصد اعتمادات مالية إضافية من صندوق حماية المناطق السياحية لدعم مشاريع التهيئة السياحية واقتناء معدات النظافة ولتعزيز تدخلات البلديات السياحية خاصة خلال ذروة النشاط السياحي الصيفي. المكلفة بمشروع إكسوف والدهف لتحويل النفايات البحرية ودعم الاقتصاد الأزرق والدائري واستعادة النظم البيئية بخليج جاب سيرين بوعفيف تفيد اليوم خلال برنامج يوم سعيد بأن المشروع يهدف إلى إصلاح وتدعيم وتأهيل الأعشاب البحرية خاصة منها عشبة البوسيدونيا. كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كوناك تعلن عن إجراء استشارة لاختيار هياكل تكوين مرخص لها لمزاولة نشاط التكوين المستمر في إطار تنفيذ برامج تكوينية موجهة لدعم الكفاءات في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وتشمل البرامج المزمع إنجازها قطاعات رياض الأطفال وصيانة آلات الخياطة والطاقات المتجددة. غدا انطلاق موسم التخفيضات الصيفية، ورئيس الغرفة الوطنية للملابس الجاهزة والأقمشة محسن بن ساسي يدعو التجار في كامل تراب الجمهورية إلى الانخراط، ويشير إلى أن الحد الأدنى للتخفيضات هو 20% طبقا للقانون عدد 40 لسنة 1998. في الشأن الدولي، الجيش الإيراني يقول إنه يتابع رفع مستوى الجاهزية العملياتية لدى وحداته العسكرية عبر تحديث الأنظمة المتضررة وإدخال تجهيزات جديدة إلى وحداته بناء على متطلبات المرحلة الراهنة. الهلال الأحمر الفلسطيني يفيد بإصابة 16 فلسطينيا جراء العدوان الإسرائيلي على قلنديا وكفر عقب. المتحدث باسم المفوضية الأوروبية يفيد بأنه تم حتى الآن منع انتقال المهاجرين غير الشرعيين بعد أزمة سبتة إلى البر الرئيسي لإسبانيا. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. ما بين سلام يرد ووعد يوفى به وأمانة تؤدى واحترام بين الناس تولد أجمل صور الإيمان. برنامج رحمة للعالمين، نافذة نقترب من خلالها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. رحمة للعالمين، قيم تعاش وأخلاق تبنى. كل جمعة من الساعة الثانية بعد الظهر إلى الرابعة مساء
5: مع معز الغربي ومحمود جاب الله.
6: معنا احنا بديت الحكاية
3: ومحليها حكاية،
6: محليها محبة،
3: محليها عشرة. اسمع وخليك على الموجة. كل يوم من ماضي ساعتين للأربعة
6: على الموجة.
3: على الموجة اليوم مع نادر عطية.

0: اليوم مع نادر عطية، ديما معكم، ديما على الموجة.
1: ديما معاكم وديما على الموجة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. لو سهلة بكم مستمعينا، لقانا معاكم حتى للأربعة متاع العشية، ومواصلة برمجتنا البرمجة الصيفية على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. وبعد برنامج أعلام وأنغام، وبعد النغمة نغمتك اللي تجيكم في توقيت الساعة الخامسة، عندكم موعد يومي لما تسيف اليوم بإمضاء كريمة وسلاتي وسامي نويسر، وتتواصل البرمجة على موجة

خليكم على الموجة موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكل مستمعينا، ما 3:19 دقيقة مواصلين معاكم على موجاتنا، ومواصلين زادة مع جديد والترندات، أغاني جديدة، يا حظي غنية جديدة للفنانة كارول سماحة اللي تتواصل مع جمهورها من خلال أعمالها الفنية، وغنية جديدة تقدمها كارول سماحة وتواصل الحفاظ على مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الغناء في الوطن العربي بعد ما طرحت أحدث أغنيتها بعنوان يا حظي، عمل جديد يجمع بين الطابع الموسيقي العصري والتقنيات الحديثة. استغلت الذكاء الاصطناعي زيادة خطف بار شتوى تنضم

بالاي اي الاغاني كما سمعنا قلبي كتير مبسوط اللي حبها برشا محمد الغول معموله بالذكاء الاصطناعي زاد اغنيه كارول سميحه يا حظي هي اشتغلت عليها بطريقه الذكاء الاصطناعي والمؤثرات البصريه خلى العمل هذا عنده طابع مبتكر ووسط تفاعل كبير من الجمهور اللي اشاد بجرأتها في خوض تجارب فنيه جديده تواكب احدث الاتجاهات العالميه في صناعه الفيديو كليب. نسمع الأغنية يا حظي على موجات الإذاعة الوطنية.

0: حظ.
1: انت الحظ يا حظ على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. اهلا وسهلا بكم. 3:26 دقيقه وديما في مواكبتنا. صحيح نواكبوا المهرجانات اللي قاعده تمشي ونقول لكم وين تنجموا تسهروا، لكن مهم زاده نحكيوا على مهرجان كيوسد للسيتار، بشنو خرج، شنو اهداف المهرجان، شنو اللي لازم نراجعوه. خلينا ناخذ بسرعه مدير مهرجان بيجا الدولي سيد فتحي الشريف مباشره على موجات الاذاعه الوطنيه. نحكيوا على الدوره 46 لمهرجان بيجا الدولي في مدينه بيجا التونسيه من 22 جويلية تواصل الى غايه 5 أوت. أهلا وسهلا بك سي فتحي، مرحبا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
1: أهلا وسهلا بك.
2: ألف تحية شكر.
1: أهلا وسهلا بك سي فتحي. نجم نقولوا استراحة محارب توا بعد ما في المهرجان؟
2: والله مش استراحة بركة، يقول لي حتى من صوتي تحس كمية يعني الإرهاق والتعب اللي صار مع قيلة الفعاليات الدورة 46 لمهرجان بيجا الدولي وما صاحبها كما تعرف، من برشة تعب وبرشة ستريس وبرشة سهر، وهذا الكل يهون في سبيل أنك تزرع البهجة والفرحة في القلوب أن يتحول مهرجان بيجا في الدورة 46 إلى فسحة، إلى نافذة نأخذ على الفن والفرحة والبهجة، وهذا الهدف الحقيقة المنشور.
1: نعم، رغم محدودية الميزانية ربما ورغم برشة تحديات تواجهها بعض المهرجانات، شنو النجم نقوله على مهرجان بيجا الدولي؟ شنو الحاجات اللي حققها؟ شنو نسبة الرضا على هذه الدورة؟
2: لا، بالنسبة لي أنا بخلي رأي الشخص، بالنسبة لي الانطباعات والآراء الحقيقة كلها تجتمع على نجاح هذه الدورة. لماذا؟ كما تفضلت سيادتك، قلة الموارد. رغم قلة الموارد استطعنا أن نؤسس هذه الدورة ب 13 عرض متنوعين يلبيوا كل الأذواق، والحقيقة كانت الحضور الجماهيري أثناء هذا ملفت للانتباه، وخاصة في سهرات يعني شبابية أو سهرات طرفية. ولا البارح سهرة كانت بعد رائعة ورائعة جدا،
1: سهرة
2: كسهرة مدخ مباركة، يعني حاجة ربما سهرة نسائية بامتياز. البارح نساء باجة بخامتهم لبستهم يعني محلاهم نساء باجة، وباجة رقصت كما لم ترقص من قبل على إيقاعات مع النغمات.
1: شنو عنوان العرض سي فتحي؟
2: الزيارة.
1: خاطر قريت انه اسمه الزيارة، يعني اللي يقرا البرمجة ما يمشيش في باله زعما عرض الزيارة اللي معروف للدكتور سامي النجمي.
2: اي هذاك هو،
1: هذاك هو. قلت لي نساء كانوا حاضرين. حاضر. تحكي على الحضور،
2: العنصر
1: الطاغي. العنصر الطاغي، نعم
2: والله. وسر لك معناتها وهما خارجين محلاك امراه هكا تقول لك يرحم والديك، والله فرحتنا يرحم والديك، والله خير من مشينا لبتي. معناتها فريمون، معناتها قديش روحت فرحان. انا روحت
1: معناها انا سالتك على نسبه الرضا على المهرجان، فنلقاك تجاوب فيها من غير ما تقول لي. قلت لي نحتفظ برايي، ولكن انت قلت رايك بالطريقه نتاعك.
2: بالرغم صديقتي، بالرغم اللوعه والاساس اللي طبعا بسبب فقدان عزيز علينا، الرجل المثقف أب الروحي للمهرجان سيد منذر البجاوي المدير الأسرع للمهرجان ومؤسس جمعية مهرجان باجة لفنون الشعوب، وهو مندوب زاد أسبق إلى غير ذلك، يعني رجل مثقف ورجل من رجالات باجة الكرام والعظام. الحقيقة كان فقده، وبالرغم هكاك يعني ألغينا زوز عروض على غالب، منهم عرض بسي بتاع جعفر القاسم، كلمني قال لي ما لازمش نجي ونحضر وباش نقدم يعني نضحك
1: حاجة كوميدية والضحك في الموقف
2: هذا. وبالرغم هكاك تواصلت الفعاليات في جو باهي، وعلى فكرة البارح عملنا هيك هومهاج صغيرة هيك فيديو صغيرة ودقيق الصمت وتشاهد مع الجمهور، الجمهور محلاه يعني في الجانب الإنساني، لأن المهرجان راهو عائلة أبريتو ونحن مجتمع.
1: لقوا النقطة المضيئة في ال
2: كاملة نعتبرها عائلة.
1: نعم، وأنا معاك في نقطة سي فتحي.
2: ولكن رانا عائلة نحبوا بعضنا
1: بالضبط
2: في وقت الشدة وفي وقت الأزمة وفي وقت.
1: حبيت فقط تعليق انه صحيح المهرجانات الكبرى، مهرجان الحمامات، قرطاج، بنزرت، ولكن زاد المهرجانات الموجوده في كل مدن تونس عندها خصوصيه وعندها جمهورها، وقداش مهم لمركزيه المهرجانات، خاطر كل مواطن تونسي من حقه انه يتفرج في عروض، وما شاء الله التوانسه والفنانين التوانسه وحتى العرب يتنقلوا داخل الجهات التونسيه ويقدموا حفلات. نقول لكم الف مبروك نجاح للدورة اللي كانت متنوعة بين أصوات تونسية. الحقيقة كي نقولوا طرب، نقولوا شهرزاد هلال، نقولوا الغناء اللي فيه برشا طاقة، شيرين اللجمي، عرض كازول للشباب اللي مغرومين بجنجون، زادا كان عنده عرض، والزيارة اللي كانت بالحق عندها البعد الروحاني والبعد كل لمة وكل الطقوس متاحة، فحاجة مهمة فما تنوع في التجربة. خلي لك كلمة الختام سي فتحي.
2: هذا كيف كيف كذا مسرحيات اللي بامبينو وولد الطلياني وبسي
1: وبسي اللي هو ألغي. إن شاء الله يجيكم في ظروف ما خير، وإن شاء الله موفقين الدورة الجاية. الدورة الجاية 47 باش تكون، المهرجان خذ ثنيته وفي مرحلة النضج متاعو. ف
2: عندي بعد إذنك عندي هك
1: تفضل
2: كلمة فقط من هذا المنبر والسادة المستمعين إن شاء الله والمسؤولين وسلطة الإشراف الماضية. طبعا نحن نستحق يعني مسرح هواء طلق، معناتها يد ساعة ساعات ومعناتها 8 ولا 9 آلاف متفرج. نحن في أمس الحاجة
1: الفضاء
2: يليق بمهرجان باجا الدولي.
1: هو وقت العروض كان يعني بالمركب الثقافي،
2: اي مسرح صغير ملحق بالمركب الثقافي، هكاك نقول مدايه فيه بالحاجه،
1: ولكن الطلب الان هو مسرح هواء طلق يليق بالضبط بجمهور الجهه.
2: بالضبط هذا مطلب، يلزم ثم تمييز ايجابي على المستوى الثقافي لهذه الجهة بعراقتها وبتاريخها راهي فيها، وليس بعزيز علينا أن ننجز هذا المنجز.
1: نعم.
2: في المستطاع
1: إن شاء الله. إن شاء الله هذه من النقاط اللي لازم واحد يدونها بعد ما يوفى مهرجان يتحدث على أهمية الفضاء. سي فتحي الشريف نشكرك برشا على هالمداخلة اللي فيها نسبة رضا كبيرة، فرحة باختتام مهرجان عريق كيف مهرجان باجة الدولي في مدينة باجة المزيانة اللي كلها سكر.
2: شكرا.
1: شكرا لك سي فتحي، شكرا لك، يعطيك ألف صحة، موصين معكم لقانا، شقدوا مع الجو التونسي في الأغاني ديما في على الموجة.

0: اليوم مع نادر عطية، ديما معكم، ديما على الموجة.
1: ديما على الموجة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا وسهلا بكم، شكرا لكم خاطر اخترتوا متابعتنا، وإحنا نونسوكم في ثنيتكم وفي دياركم في أي مكان تكونوا فيه، ومرحبا بإهداءاتكم معنا، ونحبوا زادا نبرتجيوا معكم الحاجات اللي تفرحكم، وزادا نقولكم وين تنجموا تمشيوا وتتفرجوا في العروض. الليلة في كارتاج ميد الحناوي، في الحمامات ملحم زين، في بنزرت الزيارة، ومحليهم العروض الموسيقية. تحية الفريق لأمن هذا اللقاء المباشر معاكم. الموجة توا وين تهزنا لفترة التسعينات، فترة ذهبية من الموسيقى الخفيفة الجميلة. يلا نسمعوا على موجات الإذاعة الوطنية.

0: اسمع وخليك على الموجة.
1: اسمع وخليك على الموجة، موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وإحنا نهني واللي يحتفلوا بعيد ميلادهم البارح واليوم. اليوم هذا مميز، نبعث بأصدق التهاني وأجمل الأمنيات الآمنة أزليتني تحية توصلها من أحبابها وصحباتها وعائلتها. خلينا نسمي العائلة اللي هي برشا ملتفة بها وبرشا حب البارح وباقة كبيرة من الورد والكلمات الجميلة.

عيد ميلاد كل عام وانتي بحية بخير وبالفرح ومن عند فرح ونور وبيا وحمودة ومن عند العائلة الكل وراجلك محمد اللي كلهم يفرحوا لك كل عام انتي حية بخير ان شاء الله بالفرحة والصحة والنجاح وتتحقق لك كل الأحلام. نتمنى لك عام جديد يحمل لك السعادة والطمأنينة وتبقى الابتسامة اللي عرفناك بها يا آمنة رفيقة دربك في كل خطوة. كل عام انتي حية بخير توصلك من صاحبتك سارة عامري إن شاء الله يا ربي ديما ملمومين في الخير وإن شاء الله ديما تكون في أحسن الأحوال وخاصة الصحة آمنة إن شاء الله كل عام أنت حي بخير.

0: عالصحاب وإحنا باش نمشيو للأصدقائنا الصحفيين واللي مهتمين بالشأن الثقافي، وباش نختم فيما تبقى من الوقت بمهرجان قلالة بجربة. الموعد نهار 9 أوت، معنا ملكة كشيش المسؤولة الإعلامية على المهرجان، وهي زادة مختصة في الخيول. طيب نقولوا علاش قلنا مختصة في الخيول، خاطر هو أساسا فيه سباق الخيل. أهلا وسهلا بك ملكة، في 3 دقائق تنجم شنو نجم تحكي لنا عن المهرجان؟
1: اهلا وسهلا بيك، شكرا لك، شكرا لكل مستمعي البرنامج، ويعطيك الصحه انت لاهتمامك ولدعمك لقطاع الخيول. هذه حاجه تفرحنا برشا الحقيقه من الوطنيه، ومنك انت شخصيا شكرا لك.
0: مرحبا بيك.
1: نقول لك اليوم المهرجان هو يندرج في منظمه في فعاليات مهرجان قلاله للفخار، اللي هو في الدوره 25 مهرجان الدولي للفخار اللي يصير من 1 ل 18 اوت. لكن احنا عندنا يوم، هذاك يوم للفروسيه، فيه تكون مجموعه من السباقات، فيه عروض زادة يتخلوا السباقات هذوما. برنامج الحقيقة ثري جدا، باش يكون نهار 9 أوت بمركز قلالة. اللي يحبوا الديتاي الكل فما صفحة فرسان أولاد قلالة يلقاو عليها الديتاي الكل. دونك نهار 9 أوت من مسطة ونص متاع القائلة للسبعة متاع العشية باش يكونوا ثم سباقات. ما بين كل سباق وسباق ثم عروض فروسية تقليدية، مشاف مديوري، يعني عروض من التراث التونسي، تراث الفروسي التونسي. وهذا هو الحقيقة اللي نحرصوا عليه كل سنة، سباقات لعشاق سباقات الخيول كيف كيف، ينتظر فيهم سباقات مهمة جدا في المهرجان. كيف كيف الحقيقة نحب نشكر هنا الناس الكل اللي أمنت بالمهرجان، الداعمين، الشركاء. الحقيقة السنة كانت دورة مميزة جدا. نذكر أنه السباقات اللي موجودة السنة سباقات خيول بربرية، عنا كيف كيف سباقات سباق جروب 1، سباق جروب 2، سباقات الخيول ذات دماء تونسية نقية، سباقات خيول 3 سنوات، سباقات خيول 4 سنوات 25، سباقات خيول مهجنة، وأكيد تم الجروب 1 اللي هي الجائزة الكبرى، جائزة مهرجان قلالة اللي هي سباقات خيول مهجنة 25. فتلقى البرنامج هذي الكل موجود على صفحة فرسان أولاد قلالة. نقول إن القطاع هذي مستحق اليوم دعم، مستحق متابعة. نحب الجمهور يكون حاضر معانا نهارتها، راهو مش باش تتفرج فقط في سباقات، باش تتفرج كما قلت في عروض فروسية، عروض تراث تونسي. الناس اللي تبع الصفحة تشوف السنة اللي فاتت الفيديو اللي حقق انتشار كبير. أنا باش نسألك أنت، حسب رأيك قداش حضروا عم ناول؟ وهني نقول لك معناتها
0: شنو رأيك؟
1: نهار الصيف قداش حضروا بحضنا عم ناول من متفرج على عين المكان؟
0: أنا ما عنديش الإحصائية بالضبط، ولكن فما إقبال، خاطر هذايا اللي حبيت إن فيسا خاطر توا وقت الأخبار. أعطينا الخبر، أعطينا الخبر قداش
1: الخبر عم ناول؟ بخير 8000 حضروا.
0: 8000 يعني برشا اهتمام.
1: راهو ماهوش سهل الرقم بالنسبه للمهرجان،
0: معناتها
1: ماهوش سهل حتى تعرف في الصيف في اوت ناس باش تجي في ايبودروم تتفرج في سباقات في عروض فروسيه.
0: فهذا يوري الغرام، الغرام
1: كبير وجمهور واسع وكبير. نستناكم، كونوا حاضرين معنا في جربه تحديدا في قلاله.
0: في قلاله
1: نتاكد ان المبادره هذه راهي مبادره من اهالي قلاله، من اولاد قلاله، هما اللي قاموا واشرفوا على المهرجان هذا.
0: شكرا لك ملكة كشيش المختصة في الخيول أساسا، ولله بالدور الإعلامي في هذه التظاهرة مهرجان قلالة بجربة. إن شاء الله موفقين كل الفريق. احنا ونوصل خاتمة لقانا في علموجة، موجتنا توصل لخاتمتها، ونحب نشكر برشا الفريق اللي أمن هذا اللقاء المباشر، محمد الغول في تأمين هذا اللقاء تقنيا، سيف الدين الطرابلسي في إخراج صورتنا، وزادها في على حرافيته. شكرا ليك سيف الدين. رامي مجوري معكم في التنسيق، نادر عطية من أمام ميكروفون الإذاعة الوطنية التونسية. نقولكم بالسلامة وفي الأمان.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: الخبر عنا مسؤولية
4: والمعلومة أمانة،
5: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
4: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
5: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: الرابعة مساء هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق للثالث عشر من أوت من كل سنة، من المنتظر أن يتم إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي خلال تظاهرة افتراضية في 14 من أوت الجاري ببادرة من المنظمة الوطنية لرواد الأعمال وبالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا وتحت إشراف وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. قريبا مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة الكريديف يقوم بتفعيل رصد صورة المرأة في الإعلام وتعميق القراءات العلمية. اختيار معهد باستور تونس رسميا من قبل المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ليكون المركز الإقليمي لشمال أفريقيا في مجال مراقبة مياه الصرف الصحي والبيئة. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تطلق مشروع الطاقة الشمسية الفولتو ضوئية شمس لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية. وفي الشأن الدولي، مقتل ما لا يقل عن 30 فردا من القوات الحكومية اليمنية وإصابة العشرات في حصيلة مرشحة للارتفاع إثر هجمات شنتها جماعة أنصار الله الحوثيون على معسكرات حكومية في محافظتي مأرب وحضرموت وفق مصادر حكومية. غارتان إسرائيليتان تستهدفان المنصوري جنوب لبنان خلال أقل من ساعة في تصعيد ميداني متواصل يستهدف مناطق جنوب البلاد. تنسيق خليجي مشترك واتصالات غير معلنة تشمل أطرافا سعودية وقطرية وباكستانية وأمريكية لدعم المحادثات العمانية الإيرانية بهدف تخفيض التصعيد في المنطقة وضمان فتح مضيق هرمز. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان. أعلام وأنغام.

أعلام وأنغام، صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.

مستمعات ومستمعي الإذاعة الوطنية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج أعلام وأنغام، حيث تتواصل الرحلة مع حضراتكم من خلال التعرض إلى عدد من الأعلام ومن الأنغام التي ننتقيها لحضراتكم من بين ما نراه أجود ما أنتجه الشعراء والملحنون وأدته أصوات شدت بنغماتها وشنفت آذاننا بها، فرسخت تلك الألحان وأصبحت تمثل جزءا من وجداننا. عن ماذا سنتحدث؟ عن مضمون معين للأغاني التونسية، وربما نفتح نافذة صغيرة على الأغاني العربية اللي تتحد في المضمون اللي نتحدث عليه. في العادة العواطف تحتل مكان الصدارة فيما يغنى في تونس وفي جل البلدان العربية، حيث تعد أغاني الحب والعشق بالمئات، يتفنن فيها الشعراء في وصف جمال الحبيب أو الحبيبة، ويتحدثوا على قسوة الفراق والشوق إلى اللقاء وحسد الحاسدين الذين يرقبون الحبيب وهو يختلي بحبيبته. نفتح قوس كما خصص لذلك ابن حزم الأندلسي باب في كتابه طوق الحمامة، خصص كتاب اسمه باب الرقيب. إذن جل الأغاني العربية وغير العربية المحور الأساسي متاعها هو العاطفة والحب والشوق. الحلقة هذه ستخرج شيئا ما عن تلك المضامين وتتناول عدد من الشعراء والملحنين والمؤدين الذين يشتركون في التغني بالبحر والصيف والشاطئ وجمال الطبيعة التونسية أولا، ثم كما قلت نفتح نافذة صغيرة على يعني أغاني في نفس المحور في بلدان شقيقة وخاصة منها مصر. نبدأ حلقتنا هذه بأغنية تتغنى بحمامات، تقول حمامات يا جنة اللي يجيك يتهنى، يتمتع في شطك يتنعم في روضك ويقعد ديما يتمنى، أرضك خضرة وزينة أنوار وشط جميل، غلة في كل جنينة زهدت على الغصن تميل، اللي يرى أشعارك يتنعم بثمارك ويقعد ديما يتمنى حمامات يا جنة. ويقول زادة ريحة أرضك حلوة أزهار فل وياسمين، والسواح لما تزورك ترجع لك في الحين، واللي يذوق أثمارك يتمتع بزهارك ويقعد ديما يتمنى حمامات يا جنة. الأغنية هذية اكتب كلماتها ولد الحمامات الشاعر محمد بوذينة، لحنها سيد شطة اللي هو مصري في الأصل ولكن أصبح من أبناء تونس بعد ما استقر فيها، ولحنها في مقام الحجاز اللي يتميز بلونه الشجي، والأغنية بأداء الصوت الشجي الجميل السيدة نعمة الله يرحمها. نسمع حمامات يا جنة.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

تونس وجمال تونس بشواطئها برمالها بغاباتها وبسحر الطبيعة فيها. أنا يظهر لي أن الإذاعة التونسية ربما كانت تحفز الشعراء خلال النصف الثاني من القرن الماضي والملحنين طبعا تحفزهم على إنتاج أغاني تتعلق بتونس وتبرز جمالها ومختلف مدنها، وذلك في إطار تشجيع السياحة التونسية وإظهار مختلف الجوانب لتسحر الزائر وحتى أبناء الوطن، تسحر بمدنها بشواطئها بجبالها وسهولها ورمالها وصحراءها وغاباتها. ونعرف أن السياحة تعد من الأنشطة اللي تمثل مورد هام للدولة من العملة الأجنبية وتساهم في تنمية الاقتصاد، وهي أحد الروافد اللي معناها تشارك في توطيد الصلة مع الآخر ما بين التوانسة والزوار. تونس كانت ديما منفتحة على مختلف الثقافات والشعوب اللي ترى فيها عنصر إثراء. إذن نواصلوا مع الأغاني هذه اللي تتغنى بتونس ومدنها وجزرها، ونتوقف عند أغنية حول جزيرة جربة. من يمشي الجربة ويراها جنة في الدنيا يلقاها، من يمشي ليها ويشوف الخير اللي فيها. أغنية تتفنن في وصف جزيرة الأحلام ذات الحضارة الضاربة جذورها في أعماق التاريخ، واللي تعتبر جربة يعني من أهم الأقطاب السياحية في بلادنا بما وهبها الله من جمال الشواطئ وتنوع المناظر الطبيعية، إضافة إلى أبنائها المضيفين وإلى ما يمارسوه من صناعات تقليدية مختلفة كما الفخار وغيرها. إذن نسمعوا أشقال الشاعر أو الشاعرة بالأحرى شاذلية الواتي حول جربة اللي لحنها كذلك سيد شطة في مقام الرست، وأتغنيها زهيرة سالم. قلت أغنية تتغنى بجزيرة الأحلام جربة، نسمعوها.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم. جميلة الأغنية هذه، متعلقة بجزيرة الأحلام جربة، وتفنن فيها سيد شطة في اللحن في مقام الرست كما قلت. نواصلوا مع هالأغاني اللي تصف جمال المدن بتاعنا وشواطئها، وفي الصيف احنا في العادة يكون قربنا أكثر للشواطئ وللبحر وللرمال، ونكتشف أكثر جمال البلاد، خطر في العادة في فصل الشتاء يكون الإنسان في بيته يبحث عن الدفء ولا يجرأ كثيرا على التجول في الشواطئ بطبيعة الحال، إلا إذا كان من الرياضيين أو المغرمين بالبحر، هذا البحر اللي يعطي في النفس سكينة وإطمئنان. يتبرقى يا أرض الخير، يا درة في تاج بلادي، تونس بيك تباهي الغير، عليك يغني الطير الشادي. هذه أغنية كذلك تتعلق بمدينة من أجمل مدن الشمال الغربي التونسي، تبرقة اللي يلتقي فيها البحر بالجبل، هي قريبة من عين درهم، هذه المدينة اللي أصبح التونسيون يقصدونها كلما سمعوا أن الثلج كساء تربتها وأشجارها وبيوتها. إذن تبرقة تتلخص جمال منطقة الشمال الغربي التونسي المكسوة بالغابات والقريبة من شاطئ البحر، بحيث تصبح في الصيف قبلة للمصطفين من تونس ومن البلدان الشقيقة، وخاصة أخوانا وأخواتنا من الجزائر ومن البلدان الصديقة كذلك. ونعرف في تبرقة مطار يسهل الوصول لها من الخارج. نسمع أحمد حمزة يغني على تبرقة في لحن في مقام الحجاز، يتبرقى يا أرض الخير.

كنا نسمع فيها تبرقى يا أرض الخير لحن وأداء أحمد حمزة. اللحن بين الحجاز والأصبعين التونسي، الحجاز المشرقي والأصبعين التونسي، وهذه سيمة من سمات التلحين عند كثير من الملحنين في تونس. احنا اخترنا أغاني اللي مضامينها تدور حول مدن تونس وشواطئها ورمالها وجمالها بصفة عامة. المطربون العرب تغنوا كذلك بتونس، اسمها تونس ارتبط بصفة، كي تقول تونس في الشرق يقولك تونس الخضراء، وإن شاء الله ديما تونس تبقى خضراء وتزيد، يعني خضراء يعني نمو الغابات وانتشارها في كل ربوع البلاد. من المطربين الفنانين الكبار العرب اللي تغنوا بتونس الخضراء نلقاو فريد أطرش اللي لحن بساط الريح وجال تونس وغناها. ونتفكر أني عديت هالغناية هذه في حلقة خصصناها لفريد الأطرش، وقلنا كيفاش طلب من بيرم التونسي باش يضيف فقرة على تونس، فاكتبها ونسمعوها الفقرة هذه المتعلقة بتونس في أغنية بساط الريح للفنان فريد الأطرش.

بعد هالفقرة اللي تتعلق بتونس من أغنية بساط الريح لفريد الأطرش، نعود إلى الموسيقيين التونسيين الذين لحنوا أشعارا حول تونس، الشاطئ والرمال والمشي على حافة البحر من الأشياء اللي يحبذها الحبيبان، فهي تزيدهم قربا وتكتسي مسحة من الرومانسية. البحر يعطي هك الشعور كما قلت من الأول بالاطمئنان، وزيد كيبداو اثنين هكا في جو رومانسي يعطيهم مصدر للراحة النفسية كذلك وللسعادة، ويحد من التوتر اللي يميز الحياة في التجمعات السكنية الكبرى كما العواصم والمدن. هل أفكار هذه أو الفكرة هذه متاع المشي على الرمال على حافة البحر عبر عليها المطرب والملحن كمال رؤوف النجاتي في غناية عنوانها على الرملة مشينا ميل أنا وهي عقاب الليل؟ هي من كلمات هادي حمو وألحان وغناء كمال رؤوف اللحن الأساسي متاعها. الأغنية في المزموم التونسي، يعني ما يقابله جهرك في المشرق العربي تقريبا. إذا نسمعوا هالغناية اللي خذت صدى نفكرها أنا في السبعينات وكان يغنيها كمال رؤوف في حفلاته العامة والخاصة.

كنا نسمعوا في أغنية على الرملة مشينا ميل أنا وهي عقاب الليل، غناها لنا جمال رؤوف نجاتي. والأغاني اللي تحدثت على تونس وجمالها الحقيقة عديدة، نلقاو في خزينة التسجيلات في الإذاعة عدد لبس به، منها مش منكم مش نعديوها الكل، احنا اخترنا بعضها طبعا اللي هي قعدت شوية راسخة في الذاكرة متاعنا والإذاعة كانت تعديها برشا مرات، ومنها الأغاني هذه سوسة وجمال المهدية، كلمات عبد المجيد بن جدو، ألحان شادلي أنور، وغناء المطربة عائشة اللي تتغنى منطقة الساحل، هذه المنطقة اللي كذلك تعتبر من أجمل مناطق تونس وعاصمتها جوهرة الساحل سوسة، متميزة بجمال الشاطئ والرمال الذهبية، وتجمع بين الحياة في المدينة وقربها من ساحل البحر. سوسة وجمال والمهدية نسمعها بصوت عائشة.

نواصل استعراض عدد من الأغاني اللي كان المحور متاعها وصف جمال تونس، وكما قلت هي عديدة. نعمة مثلا وحدها تغنت بكل من نابل، قليبيا اللي هي أصيلة المدينة هذية بقعة قريبة من قليبيا، تغنت كذلك بحمام الأنف، بعين دراهم، من كلمات شعراء كما محمد صمود من قليبيا، محمد بوذينة من الحمامات، وكانت من ألحان السيد شطة. مصطفى الشرفي غنى مصائف الخضرة من ألحان قندور الصرارفي. مصطفى الشرفي زاد غنى على سواني زغوان من كلمات الهادي العبيدي، هادي العبيدي اللي عدينا بعض أغاني متاعه في حلقة خاصة به، وشفنا أنه اعتناه حتى هو بتونس، ما كتبش كان في الشعر العاطفي والحب. الهادي جويني غنى للبحر، جيت النهار، يوسف التميمي غنى على المهدية حتى هو، نسمة وخضار ألحان وناس كريم، وبلادي الخضرة كلمات محدين خريف، وألحان وغناء أحمد حمزة، والقائمة طويلة. من جيل الثمانينات شادي الحاجي تغنى بجمال جابس في أغنية يجينا الصيف الشط والخلاعة، هي من ألحان صلاح المهدي، نسمعوها.

إذن كنا مع شادلي الحاجي الذي تغنى بمدينته وأصيل جابس. الصيف في جابس جميل، فيها تجمع الواحات والشواطئ والبحر. الأغاني اللي تدور حول الصيف وجمال المدن والشواطئ مش في تونس برك. قلت أنا في بداية الحلقة نفتح نافذة صغيرة على مصر الشقيقة اللي نلقاو فيها حتى هي عدد هام من الأغاني اللي تجمع بين العاطفة وكذلك جمال البحر، كما غنى على الرملة كمان رؤوف نجاتي في المعنى. نلقاو زادا كرم محمود يغني على شط بحر الهواء، من أجمل الأغاني اللي أداها. أنا الحقيقة عندي ميل الاستماع إلى صوته لأنه يمثل الأصالة، ساعة طبيعة صوته مميزة، ثم ما أداه من أغاني يعني تتسم بأصالة اللحن العربي المشرقي الأصيل. منها قلت الأغنية هذية على شط بحر الهواء اللي لحنها في مقام الجهركة. نسمعوا منها شوية.

فهمت الأغاني المصرية وغيرها طويلة. كما قلت احنا اخترنا على سبيل المثال، فما أغاني حلوة كما أنا بعشق البحر إن جات صغيرة، كما دق الشماسي عبد الحليم حافظ وغيرها. أنا نذكر بها وإن شاء الله في مناسبات أخرى نسمعوها كاملة. نرجع لتونس، ماهوش ممكن باش ما نعطيوش فكرة على الأغاني اللي تذكر عاصمة الجنوب صفاقس. صفاقس عاصمة فيها نشاط اقتصادي كبير، فيها نشاط ثقافي، فيها تقاليد عريقة، وهي تدعو إلى تذوق أكلة من الأكلات التقليدية متاحة المريقة الصفاقسية. قلت نختم هالحلقة هذه بأغنية فيها جانب شعبي، يا قادم لينا ما تفارق تونسنا البيا إلا ما تجينا وتذوق مريقة صفاقسية.

0: جولة عبر مختلف مدن وشواطئ تونس الجميلة. نتمنى للمستمعين أوقات دائما رائقة في تونس، والتمتع بجمالها وشواطئها ورمالها وغاباتها وبكل ما أنعم به الله علينا في أرضنا المعطاء. شكرا للسيدة سونيا الهدياوي التي أشرفت على الهندسة الصوتية لهذه الحلقة، ونقول لكم متابعة طيبة على موجات إذاعتنا، وإن شاء الله في مواعيد قادمة، ودمتم بألف خير.
1: أعلام وأنغام.

أعلام وأنغام، صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره.
3: الخبر عنا مسؤوليه
2: والمعلومه امانه،
1: مواكبه متواصله لاخر المستجدات
2: وتغطيه انيه لما يحدث هنا وهناك.
1: على راس كل ساعه موعدكم مع الاخبار.
4: موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
5: الخامسة مساء هنا في تونس من الاذاعه الوطنيه التونسيه، نحييكم ونقدم اليكم موجزا لاهم الاخبار. مجهودات متواصلة لأعوان الغابات ووحدات الحماية المدنية وعدد من المتطوعين بولاية سليانة لسيطرة على حريق جبل المرقب بعمادة حمام بياضة من معتمدية الكريبة، الذي اندلع ظهر أمس بجبل لنقاعة ببوسالم من ولاية جندوبة وامتد إلى جبل المرقب بسليانة، وفق رئيس دائرة الغابات بسليانة صبري الولاني. حوادث المرور تسجل انخفاضاً بنسبة 19.41% إلى حدود الخامس من أوت الجاري، في حين ارتفع عدد قتل هذه الحوادث بنسبة تفوق 10% وفق الإحصائيات المنشورة على موقع المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية. مركز التوثيق والدراسات والإعلام حول المرأة الكريديف ينظم يوما إعلاميا اليوم حول صورة المرأة في الإعلام وفي المجتمع، ووزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري تؤكد أن البحث العلمي ومخرجاته يمثلان ركيزة أساسية في إثراء البرامج القطاعية والاستراتيجيات الوطنية بما يتوافق مع متطلبات الواقع الاجتماعي ونبذ العنف وتعزيز التماسك الأسري. جمعية أصوات نساء تقدم يوم الأربعاء 12 من أوت الجاري خلال ندوة صحفية تقريرها السنوي حول رصد جرائم تقتيل النساء في تونس لسنة 2025، إلى جانب الإطلاق الرسمي لأول منصة إلكترونية مخصصة لرصد هذه الجرائم وتوثيقها. هذه المبادرة تندرج وفق الجمعية في إطار مواصلة جهودها لرصد وتوثيق جرائم تقتيل النساء في ظل تواصل هذه الجرائم، فضلاً عن استمرار مظاهر الإفلات من العقاب وغياب معطيات رسمية شاملة ودقيقة حول الحجم الحقيقي للظاهرة. في الشأن الدولي، الخارجية الإيرانية تعلن أن البيان المشترك مع سلطنة عمان المتعلق بمسارات العبور في مضيق هرمز بات في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية ما لم تعرقله أطراف ثالثة. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن رفع عقوبات عن كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. في لبنان، الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين في معارك جنوب البلاد وإصابة آخرين أحدهما في حالة خطرة إثر انفجار عبوة ناسفة داخل مبنى. طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على بلدة المنصوري في قضاء سور جنوب لبنان. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
0: النغمة نغمتك،
6: دنيا تفن وكيف عيشة بنينة وعيشة بنينة ومن دنيتهم فوقنا يزينة.
7: أحداث هذه الفترة برعاية إذاعة الإذاعات.

تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: لمتصيف
1: لمتصيف نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
2: من الستة للثمانية متاع العشية
0: وانت تحت الباراسول
1: تاكل في البامبالوني
0: ولا تقرمش في الكاكي
1: نقترح عليك كتاب تقراه
0: كتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا المهرجانات أخبار الفنانين والفنانات
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة رياضة
1: متاحف
0: حسيلو معانا كينك حاضر
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد

0: ليالي تونس،
1: ليالي تونس، تذكرة واحدة تسهر وين تحب. الإذاعة الوطنية،
0: الإذاعة الوطنية تأمن تغطية لكل المهرجانات الدولية والوطنية والجهوية.
1: ليالي تونس،
0: سيفر بيك.
1: الإذاعة الوطنية،
0: نغمة صيف،
1: نغمة صيف.

0: بشك
1: حلوه
0: حلوه بشك
1: طعمه
0: طعمه بشك حلوه حلاوه.

0: مع معز الغربي. العروض تعديت وفات،
1: تصاور ترجع للذاكرة،
0: تحيرها نغمة، يمكن صوت
1: ويمكن تفكرك بلمبة.
0: بين البارح واليوم حفلات وكواليس تفكرك باللي تعدى وفات. يحلو المساء كل سبت وحد من 6:15 ل 8 متاع الليل. الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: Синдама.
1: Дали, дали, дали.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: فلاش سبورت.
3: أهلا وسهلا بكم الناس الكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ثلاث مواعيدنا الرياضية هذا اليوم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. اليوم كان الموعد مع عملية سحب القرعة الخاصة بالأدوار التمهيدية للمسابقات القارية الخاصة بالنوادي. نحكي على الشامبيونز ليج الأفريقية وكذلك كأس الكاف. نذكر أن النوادي التونسية إن شاء الله اللي مش تشارك في الموسم الرياضي الجديد قاريا. نحكي على الترجي الرياضي التونسي والنادي الأفريقي في الشامبيونز ليج الأفريقية وسي اس اس النادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي في كأس الكاف. الترجي الرياضي التونسي معافى في الدورة التمهيدي الأول، ينتظر المتأهل من مواجهة نادي سويح لليبي وكي في زاد من زنجبار في المباراة الثانية في الدورة التمهيدي الثاني. هذه المواجهة ينتظر كما قلت سويح لليبي أو كي في زاد من زنجبار. هذا بالنسبة للترجي الرياضي التونسي، ونذكر أنه معافى في الدور الأول. في المقابل النادي الافريقي سيواجه فريق جوليبال مالي في الدوره التمهيدي الاول في الشامبيونز ليج الافريقيه. جوليبال مالي واحد من ابرز النوادي الماليه، مباراه الذهاب في تونس ومباراه العوده في باماكو. النادي الافريقي اذا تجاوز ان شاء الله الدور الاول بنجاح امام جوليبال مالي سيواجه المتاهل من مباراه تيبي مازيمبي الكونغولي وفريق ميدياما الغاني في الدور التمهيدي الثاني. إذن مباريات الذهاب بين 4 و 6 سبتمبر القادم، على أن تكون مباريات العودة ما بين 11 و 13 سبتمبر القادم. هذا بالنسبة للشامبيونز ليج الإفريقية. في المقابل مباريات الذهاب الدورة التمهيدي الثاني ما بين 16 و 18 أكتوبر والإياب بين 23 و 25 أكتوبر القادم. إذن بالحظ والتوفيق للترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي في الشامبيونز ليج الإفريقية. بالنسبة لكأس الكاف، نادي رياضي الصفاقس سيواجه فريق شوتينغ ستارز النيجيري في مباراة الدورة التمهيدي الأول، مباراة الذهاب في نيجيريا ومباراة الإياب في تونس. في المقابل الترجي الرياضي الجرجيسي سيواجه فريق ديامبيرز السنغالي، مباراة الذهاب في تونس ومباراة العودة في داكار. مباريات الذهاب أيام 4 و 6 سبتمبر القادم، على أن تكون مباريات الإياب ما بين 11 و 13 سبتمبر القادم. هذا بالنسبة لكأس الكاف. بالحظ والتوفيق للنادي الرياضي الصفاقسي وكذلك الترجي الرياضي الجرجيسي في هذه المسابقة القارية. الترجي الرياضي التونسي قاعد يلعب حاليا مباراة ودية أمام فريق سان بيدرو الإيفواري، مباراة انطلقت مع الخمسة متاع العشية في ملعب شادلي زويتن. نجم الرياضي الساحلي كذلك يواصل تحذيراته في تربص عند رقم، قاعد يلعب حاليا مباراة ودية أمام الأولمبي الباجي. الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي 0-0 بين النجم الرياضي الساحلي وفريق الأولمبي الباجي. غدوة إن شاء الله الموعد مع مباراة ودية ثانية بالنسبة للإتوال، مباراة أمام الجار أمل حمام سوسة دائما في تربص عند رقم. في سوسة الترجي الرياضي الجرجيسي قاعد يلعب حاليا مباراة ودية من فريق اتحاد خنجلة الجزائري، مباراة انطلقت مع الخمسة تاع العشية. الاتحاد الرياضي المنستيري اليوم لعب مباراة ودية صباح من فريق النادي الرياضي القسنطيني الجزائري، مباراة انتهت بانتصار الفريق الجزائري بنتيجة هدفين مقابل صفر. فريق نادي حملان في أعلن انتداب الثنائي عزيز القوذاعي وفراس بن عمار. عزيز القوذاعي مدافع محوري بالأساس عمره 21 سنة، قادم من الترجي الرياضي التونسي في شكل إعارة. في المقابل فراس بن عمار ظهير أيمن عمره 28 سنة، قادم من مستقبل جابس بعقد يمتد حتى موفى جوان 2026. امبارح نادي حملان في مباراة ودية فاز على فريق نجم المتلوي بنتيجة هدفين مقابل صفر. المنتخب الوطني الأولمبي واصل تحضيرات واستعداد لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو الإيطالية من 21 أوت الجاري إلى غاية 3 سبتمبر القادم. تحضيرات بقيادة المدرب أنيس بوجلبان، والبارح في مباراة ودية تعادل 1-1 المنتخب الأولمبي مع فريق المستقبل الرياضي بالمرسى. نعطيكم برنامج المنتخب الأولمبي في دورة تارانتو ألعاب البحر الأبيض المتوسط. المباراة الأولى يوم السبت 22 أوت 9 متاع الليل، مواجهة أمام مقدونيا الشمالية. يوم الاثنين 24 أوت الجاري الموعد مع المباراة الثانية بالنسبة للمنتخب الأولمبي، مواجهة أمام المنتخب المغربي 10:30 متاع الصباح. يوم الأربعاء 26 أوت الجاري سيكون الموعد مع المباراة الثالثة في الدور الأول، مباراة تنطلق 10:30 متاع الصباح، مواجهة بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب التركي. إن شاء الله التحضير يكون جيد، وإن شاء الله المشاركة تكون ممتازة بالنسبة لأولادنا. جيل هذا جيل اللي فيه عديد العناصر الطيبة لأنيس بوجلبان، رغم أنه المجموعة ليست سهلة. مقدونيا الشمالية نذكر، المباراة الثانية المغرب، المباراة الثالثة تركيا. إن شاء الله أولادنا يعملوا دورة محترمة وممتازة على شلاء نتجاوزوا الدور الأول. أوروبيا، قائد المنتخب الإسباني رودري نجم مان سيتي الأنجليزي يرغب في العودة لأجواء الليغا الإسبانية من بوابة فريق برشلونة. في المقابل، مدافع توتنهام الأنجليزي الأرجنتيني كريستيان روميرو في طريقه إلى فريق أتلتيكو مدريد الإسباني. هكا نكملوا فلاش سبور، متابعة طيبة للجميع على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. إلى اللقاء.
0: الدكتور حكيم.
4: لم لي ترضع يزمها ترد بالها على مكلتها. أهم حاجة هالمكلة يزم تكون نظيفة بعيدة عن التلوث باش ما تعرضش الأم وصغيرها للتسممات الغذائية. على هذاك ماذا بينا المكلة تكون في الدار مش في الشارع، فيها برشة خضرة مغسولة بالقداء على الأقل مرتين في الجمعة، شوية سردينة مشوية وإلا مفورة، الحليب وإلا البن ولا الرايب والياغورت كل يوم، تكثر من العدس وتشرب برشا ماء، والباقي كيف العادة كل يوم وقسمه. أما تبعد على القهوة والتاي والجازوز والمايونيز والسلامي.
0: الدكتور حكيم.
2: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
5: نرجع لك لازم نرجع لك، نرجع لك أنا لازم نرجع لك.
2: صفوة
6: دبلجوا وحدين هي من تريني، دبلجوا وحدين هي من تريني.
2: يوسف التميمي.
7: عمي المعروف يا سنة، عمي المعروف عمي المعروف يا سنة.
2: لذاع الوطنية تونسية 100%.
8: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم المطرب والملحن المصري وأحد أعمدة الأغنية الرومانسية والعاطفية الفنان ثامر عاشور.

0: 8 اوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الاثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الاثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الاقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويليا إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: الخبر عنا مسؤولية
2: والمعلومة أمانة،
3: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
2: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
3: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
5: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
6: ثالث نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم: انطلاق مشروع تحويل النفايات البحرية ودعم الاقتصاد الأزرق والدائري واستعادة النظم البيئية بخليج كابيس. استعدادا لموسم الأمطار، الديوان الوطني للتطهير يستكمل الشهر الجاري برنامجا لجهر شبكة تطهير. وغدا وعلى امتداد 6 أسابيع انطلاق موسم السولد الصيفية. في العالم، اختتام الجولة 7 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما تزامنا مع غارات صهيونية جنوبية لبنان. وفي تفاصيل الأنباء، خصصت الندوة الإقليمية للاستثمار والإدماج المالي للتونسيين بالخارج والتي انعقدت اليوم بالقيروان، خصصت لبحث فرص الاستثمار والقطاعات الواعدة بولايات الإقليم الثالث وتعزيز الإدماج المالي للتونسيين بالخارج. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أكد الدور المحوري للتونسيين بالخارج في جلب الاستثمارات وإحياء الدور الاقتصادي.
7: حتى ولات عنا ندوات إقليمية باش نسمحوا التونسيين بالخارج بتبليغ صوتهم بحسب خصوصية الجهة وبحسب الحاجيات على مستوى. اليوم في القرواد نختتم الدورة هذه نتاع 2026، نؤكدوا فيه اللي كون التونسيين بالخارج هما ثروة وطنية، هما رأس مال بشري متدرب وفق مواصفات دولية، وفق أنماط إنتاج عصرية متطورة، قادرين باش يمثلوا قاطرة نتاع تنمية تونس، يدفعوا نحو الأفضل بإمكانيات وبمقاييس دولية.
6: أطلقت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اليوم مشروع الطاقة الشمسية الفلطة ضوئية الشمس لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية، وذلك في إطار دعم الانتقال الطاقي وتحفيز الاستثمار الخاص في القطاعات المتجددة. المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نفع البكاري أكد أن المشروع يهدف إلى إرساء آلية لدعم تمويل مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفلطة ضوئية، بما يساهم في تحسين النجاعة الطاقية والرفع من تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني. في سياق متصل، أطلق الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا مشروعا لتحويل النفايات البحرية ودعم الاقتصاد الأزرق والدائري واستعادة النظم البيئية بخليج كابيس. المكلفة بالمشروع سيرين بوعفيف أفادت خلال حضورها اليوم في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية، أفادت بأن المشروع والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع وزارتي الفلاحة والبيئة ومكونات من المجتمع المدني يهدف إلى إصلاح وتدعيم وتأهيل الأعشاب البحرية.
8: الإيكو سيف مشروع يهدف إلى إصلاح وتدعيم الأعشاب البحرية ومصائد الأسماك. الهدف متاعها هو توفير سبل العيش ساحلية قادرة على أنها تصمد قدام التغيرات المناخية في تونس. في المشروع هذا عنا معنا برشا معناها ديزاكتيفيتي، نحاولوا مش نقلوا من تلوث الصيد الجائر، نحاولوا باش ندعموا الصيادين باش نوفروا صيد مستدام. الدور نتاعنا هنا نحن ما نخدموش وحدنا، نخدموا ليد في ليد مع المجتمعات المحليه والمجتمع المدني، بطبيعه مع المؤسسات الدوله، عندنا برشا شركاء معنا اللي هما وزاره الفلاحه مع وزاره البيئه. هو مشروع من برشا مشاريع دونك يقوموا بها الزملاء، ماهوش مشروع واحد. تونس تو نمروا معناها بتحديات كبيره، معناها هي تمس معناها البحر الابيض المتوسط، عندنا احنا من اكبر المعشبات البحريه الموجوده دونك نقاوها موجودة موجوده في الجمهوريه التونسيه، مثلا البوزيدونيا اللي هي تتمثل رئه البحر الابيض المتوسط على طول سواحل البحريه، خصيصا حتى في خليج جابس اللي احنا عندنا المشروع نخدموا عليه. خليج جابس على خاطر هو معناها يمثل منطقه كبيره فيها تنوع بيولوجي هام وهام جدا، فما كذلك معناها وجود معناها نظم بيئيه متنوعه برشا، راهي البصره راهي ياسر ثمينه.
6: أعلنت وزارة البيئة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمائي عن فتح باب ترشح لاختيار فريق من الشباب من مختلف أقاليم الجمهورية من الفاعلين في العمل المناخي للمساهمة في دعم تنفيذ ومتابعة السياسة المناخية الوطنية على المستوى الجهوي والمحلي. عن شروط الترشح وأهداف هذا البرنامج توضح عفاف عياد عن الوحدة الوطنية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة.
9: قامت وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فتح باب ترشح لاختيار فريق من نقاط الاتصال من الشباب في مجال العمل المناخي، اختيار دي بوان فوكو ريجيونو من الشباب من مختلف أقاليم الجمهورية التونسية، شبان فاعلين ومنخرطين في العمل المناخي باش يحفز للعمل المناخي بصفة عامة. يهدف هذا الفريق هو بالأساس تنفيذ ومتابعة السياسات المناخية الوطنية على المستوى الجهوي والمحلي. فتح باب ترشح باش يكونوا أعمارهم من 18 إلى 40 سنة، عندهم قدرة على الإبداع والابتكار والطاقة. آخر أجل لقبول ترشح 18 واللي يرغب في المشاركة يقوم بتحميل الرابط اللي موجود على باج تاع وزارة البيئة.
6: بعد فصل قصير ونبقى في شأن الوطني دائما استعدادا لموسم الأمطار، ديوان الوطني للتطهير يستكمل الشهر الجاري برنامجا لجاري شبكة تطهير. قبل ذلك نظم عدد من متسكني حي الرياض بسوسة اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة التونسية لتوزيع المياه بالجهة، وذلك على خلفية الانقطاعات المتكررة والمتواصلة لمياه الشرب.
10: تكرار سيناريو قطاع الماء لسنوات ولات معاناة نعيش فيها بطريقة دورية، حتى السنة مع نزول الأمطار قلنا معناتها باش نعيشوا على الأقل صيف بطريقة طبيعية، فما رعنا إلا الوضع زاد حدة، إحساس بعدم العدالة إنه فما تفاوت، معناتها فما مناطق نظام الحصص تقريبا ما عادش ينفذ فيها، بينما في حي الرياض معناتها يحل 6-7 ساعات في النهار وفي بعض المناطق يقعد أكثر من 24 ساعة وأيامات.
11: استياء مواطنات ومواطني حي الرياض معناها يجي خاصة من أنه ثم معاملة غير منصفة وفيها تمييز جهة حي الرياض، وثم معناها مشكلة متاع عدم إعلام بالقصن متاع الماء.
6: وفي سياق متصل أوضح المدير الجهوي لشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالوسط نور الدين بوميزة، أوضح أن من أهم أسباب انقطاع الماء في الجهة هو تأخر انطلاق محطة تحلية المياه بسيدي عبد الحميد بسوسة وضعف التساقطات في منطقة الوسط والساحل.
12: احنا عنا يسبوا من محطة التصفية ببلي الجهة المياه شمال، وعنا من الموارد المائية جينا من مياه جوفية متاع القيروان، وعنا في الصيف ناخذوا من مياه خرجنا بهنا. الإيرادات اللي كانت في الشمال موجود، لكن في الدود متاع الوسط كانت الإيرادات مش كبيرة، اللي خلينا إشكال اللي احنا تعناول خذينا من بهنا في ثلاثة محطات ما نجمناش ناخذوا، خذينا كمية قليلة في محطة التصفية متاع قرقوسية من 23 جوي خبطت كمية 27 جوي كمية قصت فرد مرة البراج، ما عادش في كاباسيتي لها حفاظة البراج والحفاظ على المنشآت القنوات، ما عادش نجمو ناخذوا منه. إذا كان حضرت المحطة متاع التحلية متاع البحر مش تحل إشكال نهائي، يعني احنا كنا معاملين عليها قبل الصيف وخرت، كان احنا تو قاعدين نقص وقاعدين نعدلوا ونحاولوا نعدلوا بين جميع الجهات باش الناس كل واحد يوصلوا الماء، النقص هذا يقسموا بين الجهات، قعدنا نشوفوا مع جهات أخرى باش ينجموا شي هما أقل حدة. بعض المدن اللي تحسن أمس المحطة متاع المسير جدا متاع الموتورات يخدموا في الدوبل، خاطر المواطن زاد هو وقت يحل الماء يبدا يعبي، المواطن يقعد يستعمل 100 فانكات في فانكات.
6: واستعدادا لموسم الأمطار شرع الديوان الوطني للتطهير منذ مايو الماضي في تنفيذ برنامج لجهر شبكة المياه بالمناطق المنخفضة والأودية ومناطق تجمع مياه الأمطار. عن هذا البرنامج يتحدث للأخبار رئيس مديرية مياه الأمطار بالديوان الوطني للتطهير الطاهر الجيد.
13: تم اعداد برنامج الدخل لجهر الشبكه وملحقاتها خاصه المناطق المنخفضه وكذلك مجاري المياه والاوديه واحواض تجميع مياه الامطار التي هي تحت تصرف الديوان الوطني للتطهير انطلاقا من شهر ماي 2026. عندنا بعض الاشغال مازال يقع استكمالها مع في شهر اوت على مستوى مجاري واحواض تجميع مياه الامطار يدخل الديوان بتكليف من الدوله بتعهد وصيانه 47 واديا ومجرى مياه بطول حوالي 65 كيلومتر بجهه 31 حوض لتعديل السيل. الأزهر بتونس الكبرى. كذلك معهد الديوان يقوم بمجاهر الشبكات المياه المستعملة. في الختام ندعو المواطنين إلى تجنب معهد القواذ بأنواعها في الأودية وكذلك معهد مشاهد تصريفية الأمطار لتحسين السلام.
6: في موضوع آخر، ينطلق غدا الجمعة موسم التخفيضات الدورية سولد ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجار الملابس والأقمشة باتحاد صناعة وتجارة والصناعات التقليدية محسن بنساسي دعا التجار إلى المشاركة بكثافة في السولد الصيفي، حثا إياهم على اعتماد نسب تخفيض مجزية لجذب الحرفاء.
14: من انطلاق تخفيضات موسمية لسنة 2026 الصيفي ينطلق إن شاء الله يوم 7 أوت، يدوم التخفيضات هذه حسب القانون عدد 40 لسنة 1998 6 أسابيع. بالمناسبة هذه دعوة لكافة التجار في كامل تراب الجمهورية باش ينخرطوا الماكسيموم بوسيبل، نخلقوا حكة حركية في السوق. بالنسبة للتخفيضات ديما القانون عدد 40 ما يكونش من أقل من 20% فما فوق.
6: بعد فصل قصير ودولي، اختتام الجولة 7 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية.
5: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
6: ونفذت قوة الاحتلال الإسرائيلي اليوم تفجيرات ضخمة جنوبية لبنان، فيما سقط 8 جرحى في غارات إسرائيلية بقضاء سور جنوبية البلاد. من جهة أخرى، تسلل 15 مستوطنا صهيونيا إلى الأراضي اللبنانية، حيث تمكن الجيش اللبناني من إعادتهم، وذلك في أحدث واقعة ضمن تحركات متكررة لليمين الإسرائيلي المتطرف الداعي إلى إقامة مستوطنات جنوبية لبنان. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه اليوم عن انتهاء الجولة 7 من المفاوضات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، وذلك على أن تستكمل المفاوضات في جولة 8 مطلع سبتمبر المقبل. في الملف الإيراني، قال الجيش الإيراني إنه يتابع رفع مستوى الجاهزية لعملياته لدى وحداته العسكرية عبر تحديث الأنظمة المتضررة وإدخال تجهيزات جديدة إلى وحداته بناء على متطلبات المرحلة الراهنة. ومع اقتراب الإعلان عن اتفاق بين إيران وسلطنة عمان بشأن آلية إدارة حركة السفن في مضيق هرمز، تسود المنطقة حالة من الترقب لردود الفعل الأمريكية على الاتفاق وما إذا كان سيؤدي إلى فتح مضيق هرمز. بشأن الفلسطيني، أدان بيان مشترك لوزراء خارجية 8 دول إسلامية اليوم بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، لا سيما استهداف المرافق والمنشآت الصحية والاعتداء على البنية التحتية المدنية بما يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي والإنساني. قتل ما لا يقل عن 30 فردا من القوات الحكومية اليمنية، وأصيب 15 آخرون، وذلك في هجمات شنتها جماعة أنصار الله الحوثية على معسكرات في محافظتي مأرب وحضرموت وفق مصادر حكومية. بهذا نصل إلى ختام نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. انطلاق مشروع تحويل النفايات البحرية ودعم الاقتصاد الأزرق والدائري واستعادة النظم البيئية بخليج كابيس. استعدادا لموسم الأمطار، الديوان الوطني للتطهير يستكمل الشهر الجاري برنامجا لجهر شبكات التطهير. غدا وعلى امتداد 6 أسابيع انطلاق موسم السولد الصيفي. اختتام الجولة 7 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما تزامنا مع غارات صهيونية جنوب البلاد. هذه الأخبار وأكثر تجدونها بالتفصيل على الموقع الرسمي للإذاعة الوطنية التونسية. في أمان الله.
15: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: لمة صيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
16: وإذاعة الشباب.
3: لمة صيف بريحة البلاد.
17: بريحة البلاد من أحلى حاجات نجم نحكيو عليها. أهلا وسهلا مرحبا بكم مستمعين الكل في لمة صيف على موجات الإذاعة الوطنية وعلى موجات إذاعة الشباب. الميسيون اللي تبدأ وتتواصل حتى الثمانية متاع الليل اليوم الخميس 6 أوت 2026. فرحان برشا أني موجود معاكم وموجود مع إكيب كاملة: كوثر البجاوي، محمد الغود، رامي مجولي، حمزة عراكي، سامي نويسر وكريمة الوسلاتي. شحوالك كريمة؟
18: أهلا وسهلا. شحوالك سامي؟ أنا لاباس وأنت تصورك لاباس خاطر كي نبداو إحنا
17: نفوغم وفرحان.
18: أي بالضبط، خاطر الهواء متاع الإذاعة نكونوا نحن على الهواء مباشرة مع المستمعين. الإذاعيين من أحسن لحظاتهم،
17: صحيح.
18: دونك ديما نكونوا لباس ما ديما
17: محصة لحظة حية أكثر من الحياة بيدها.
18: بالفعل تحية لكل يسمع فينا، تخليكم معنا على زوز موجات إذاعة شباب والإذاعة الوطنية التونسية.
17: شنو رايك نبداو مع الموسيقى؟
18: نبداو.
17: فما غنية حسيتك تحبها برشا هكا.
18: اي انا هي غنية من عرض. أي. والعرض قريب برشا لروحي، هو اسمه روح العرض.
17: عرفتك حسيتك.
18: قدم في دورة من دورات مهرجان الإذاعة والتلفزيون في الاختتام على ما أظن، والمايسترو والملحن والعازف الكمان والموزع زياد زويري كان أشرف فنين على هذا المشروع. باش نخليكم تعملوا رحلة من المحيط إلى الخليج.
17: نجي معاكم ولا نقعد لنا؟
18: مرحبا، عندك نفس من المحيط إلى الخليج؟
17: عندي عادي نفس، نعرف نعوم بالكدا.
18: شوية من أرض مكناس. نسمعوها بمجموعة من الأصوات العربية والجانب الفني أشرف علي زياد زويري.

0: سافرنا ودورنا وعمنا ومشينا وجينا ومازال عندي نفس طلعت كريمة في الدخل معناها
1: هذا هو
0: حلوة برشا الأغنية
1: أي شفت محليها الريتم مزينة. والإيقاع وكل
0: وان فواياج بالحق رحلة حلوة ومزينة برشا نحن نعمل رحلة زادة في الإيميسيون بتاعنا كريمة حتى الثمانية متاع الليل ورحلتنا نبداوها بفقرة حكاية شط حكاية شط شنو علاقتك بجربة كريمة قل لي ترى
1: علاقة باهية كما أغلب المدن والأماكن في تونس ما مشيت لهاش برشا مشيت لها ممكن 10 مرات هكا في مناسبات ثقافية
0: مش برشا 10 مرات هكا هاو
1: أي على
0: برشا 10 مرات
1: 10 مرات في 50 سنة بيسميوش برشا
0: 50 سنة تعشنا 50 سنة
1: عمري
0: أبون
1: وبضعة أشهر والعام والشهر الجاي واللي هو 51 دخت
0: كوثر عندك غنية صدمة كبيرة في فقرة حكاية شط ديما يحضر معنا الشيخ محمد بن حمودة باحث في الهوية التونسية اليوم اختار انه يحكي لنا على جزيرة جربة نرجع للصدمة بعد شوي خلينا نستقبلوا شيخنا شيخ اهلا وسهلا

0: سامي، تحية ليك، تحية كريمة لكيب تكنيك إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية وكل المستمعين اللي يسمعوا فيه.
1: مرحبا،
2: سلموا عليك برشا. وجاتنا جربة اليوم وجهة مزيانة برشا وتمثل كل يحبوها.
1: فما شط معين انت اخترته ولا باش تحكي بصفه عامه؟
0: لا باش نحكي الجمعه الجايه نحكيو بالتفاصيل. احنا تو نحكيو
1: بالجزيره، مدخل عام، تو مدخل عام الى الجزيره. باش تدخلوها بالبحر ولا بالبر؟
0: من زوز بلايص.
1: احنا
0: نحكيو على بلاد الالف شط. نجم نكملوا العام في جربه ونزيدوا سيزون اخرى. نحكيو على الشط نتاعها، وكما قلت لك سامي 10 مرات سامي شوية بالنسبة للجربة.
2: هو أنا 10 مرات ميسالش شوية، ما بعد العشرة هي اللي صدمتني، ما ميسالش
1: الخمسين وما 10 في الـ50 هذيك الصدمة.
2: بهالي كريمة عملتها بالعاني، حبت تصدمني
1: يا أخي. طيب ليه يا سي محمد، طيب إذاعة شباب قديش عمرها إذاعة شباب؟
2: برشا.
1: قدي
2: 35 خنقوله ترى.
1: ليه مش 35؟
2: نكبر فيه
1: شباب. 30 95 2025 30 31.
2: لا لا 35 ميسالش.
1: أنا كنت
2: كبر فيك، كبر فيك.
1: أي أنا من مؤسسي إذاعة شباب دونك سافا.
2: لا والله باقي مصدوم، ما
1: باقي مصدوم. كمل يا سي محمد جربه، خلي يفيقوهم الصدمه.
0: جزيره جربه اللي هي جزيره الاحلام زاده نسميوها. البحر والشط حكايه في جربه. المدن كريمه نعرفوها بالشوارع نتاعها. جربه تعرف بشواطئ،
1: هاي
0: معناها ما في الشط فلاني تسكن بحدا الشط كذا ولا بعيد على الشط كذا، مش بنهج نقولوا احنا حبيب
1: ولا الحومه ولا
0: ولكن الجربة بشواطئها الجنوب الشرقي. كنا في جرجيس احنا، ونجمو كما قلت نتعديه على نمشيو الجربة سواء على البطاح معناها من الجرف. البطاح اللي كان قبل بين بنزرت وزرزونة وكان زاد في حلق الويد، تو موجود مازال موجود في جربة. وعنا تو نحكيو على قرق زاد نوع اخر بتاع البطاح اللي ينقلك من جرف الاجيم وانت ماشي في ثنية سامي وكريمة في البطاح، خاصة في الليل النور سيبدأ معاكم خاطر يشعل الضوء هو في البحر،
1: والضوء
0: ذاك يخلي السردينة تجي بحذا تحب تلوج على الضوء كيما الناموسي لوج على الضوء، السردينة والحوت الأزرق يبدأ يلوج على الضوء، فالنورس هذاك عشاه
1: ماشي يبدأ يتبع
0: صحيح. ومع النورس يجي شكون، يجي الدلفين زادة هو يحب الحوت يلقى غادي فما الدلفين، وساعة ساعة تشوف سلحفاتها كما تهزت راسها لأنه فما برشا زادة غاديك الغوقة
1: البحرية
0: بالضبط اللي تحبها السلحفات.
1: منظر منظر بديع،
0: فوالا منظر بديع، منظر حلو مزيان. تنجم تطلع فوق البطاح الكل وتاخذ تصور تشوف الجزيره من بعيد، ونجم ندخلوا لها زاد على جرجيس عبر القنطره اللي تسمى ممر
1: الروماني،
2: طريق الروماني.
0: الروماني هي هو مش روماني، هو قبل الروماني.
1: معليش اصطلح عليه الروماني والا خطا شائع، هو
2: سمى
0: خطر الزمن ليبوك معناها كي يقولوا الحضاره
1: الفتره الرومانيه
0: تلقى حسن وتقول هذا روماني، هو وقتها رومان ما هو موجود قبل الرومان. نحكي على البونيقي والفينيقي القرطاجي، ونحكي وعليش هو خاصة لبسته حكاية الروماني لأنه يقولوا فما قائد روماني معناها مهر لزوجته، هو من قبل موجود
1: الثنية
0: ذيك قنطرة رمل، ولكن وقع طبليتها بالحجر نعمل لها ثنية في البحر مهرا للمرأة لجمالها. لكن البحر التاريخ يقول هذيك الأسطورة، التاريخ يقول أنه جزيرة جربة مربوطة بالبر من قبل عن طريق الطريق الرملية هذيك، واللي كارتاجينوا اش عملوا كانوا سعوا أنها باش تربط باش ينقلوا
1: البضائع.
0: وأهم حاجة في البضائع نحكيه على مدينة مينانكس. مينانكس هي الأصل الكلمة الجربة معناها بل كانت فما مدينة غاديكة وين القنطرة بالضبط اسمها مينانكس. اش تعمل المدينة هذه؟ تعمل الأصباغ. وأقوى صبغ اللي هو صبغ القرطاجي واللي ما تلقاه في حتى دولة كان عندنا احنا اللي هو الفيولي اللي خرجوه من المحار،
1: اللون هذاك سبيسيال على الاخر،
2: سبيسيال وغالي برشا
0: نتاع الملوك. يتعمل في مينانكس في جربة.
1: عندنا شكون شفت مره فيديو هكا، فما شكون مازال محافظ على الحكايه هذه نتاع الالوان،
0: فما شكون مازال يعمل فيه هذا التقليدي. اما هذاك تخيل هذاك كانت تجاره وتتباع للعالم الكل.
2: واو. وكان غالي برشا شيخ، يتباع باسوام خياليه
0: خاطر يتعمل من المحار. المحار هذا الموجود القرداش احنا نقولوا في جربة اللي هو نوع نتاع نوع نتاع صدف وتلقى فيه اللون هذاك ويمر بعدة
1: مراحل باش يوصل للون النهائي.
0: ولكن ناتوريل طبيعي الى درجه معناها صحي ويعطي لون ما تلقاه في ما تنجمش على ذلك تلقى الاعلام الكل احنا قداش من دوله اكثر من 180 دوله الالوان الكل تلقاها في العلامات الا اللون الموف هذاك خاطر غالي
2: يتكلف برشا
0: يتكلف فما حتى دوله ما حبت تستعمل باش تعمل برشا دربوات تحبت
2: ميزانيه كبيره لازمها وقتها
0: ميزانيه كبيره قعد لون ملكي لون ملكي المينانكس هذه كانت فيها اللوتيوس او يقولوا زاد نوع نتاع التفاح تفاح جربه حتى اللي يذوق التفاح ذاك يولي ما عادش ينجم يغادر المدينه
1: فيها السحر
0: للسحر اللي فيه وللبنه اللي فيه فما برشا اللوائح نتاع فسيفساء وخاصه انك تلقاها في لوكا وفيها أربع جنود رومان يبكيوا لكم بالدموع خرجهم بالسيف معناها اسمه أوليس
1: كي
0: الجردة ندخلوا من القنطرة ذيك اللي هي طويلة شوية وتوقع توسعتها من تخيل من كارتاج بدأت العهد الاستعمار في بعد الاستقلال وتوليك زادة فما تشهد توسع زادة باهية تدخل للجزيرة اللي كما قلت لكم كلها بحورات معناها كلها شطوط من جمال الجزيرة أنها ديجا رحلة إليها معناها تبدأ ديجا أنت بديت دخلت في المغامرة وصول الجربة يبدأ من البحر بل ما يبدأ من اليابسة معناها جربة جزيرة فيها عالم كامل زرقة البحر الجميل بياض الرمال تعانق النخيل والزيتين ومع النسمة متاع البحر اللي تجيك من الجهات الأربعة في جربة علاش يقول لك جربة جزيرة الأحلام لأنه الهواء متاعها نقي إلى درجة كريمة كي ترقد ساعتين تقوم شبعانة بالنوم ترقد ثلاثة سوايع تقوم شبعان بالنوم يعني قد ما ترقد عادي ما يتطلبش ما فيهش لخم متاع تلقاه في البلايص اليابسة ولا الجبال ولا لأنه الريح يدور على ربع شيرة السواحل نتاعها ممتدة نحكيو على 514 كيلومتر نحكيو على أكثر من 500 جامع وكل جامع بحذه شط معناها الشط في جربة وخاصة نحكيو على جزر زادة معاها كيما الفلامينغو اللي هي راس رملت ونحكيو عليها البحر في جربة مش كيما قلت لك وجهة للاستحمام ولا وجهة للزيارة والخلاعة
2: والبوصلة
0: نتاع الساحل تو نحكيو عليهم ثاني البحر في جربة يبدا من نص اوت كيما قبل كانت معناها سيدي بوسعيد يصيفوا البلدية في بعد ما كملوا الحصاد وما كملوا دينتهم الكل كيف في الساحل وغيرها يهزوا قيطون ويقعدوا بالجمعة وبالشهر وبالثلاثة جمعات اللي يبدا من نص اوت علاش خاطر اوت وسبتمبر واكتوبر حتى نوفمبر تقعد تعوم في جربة معناها الماء يقعد سخون معناها والطقس مواتي للبحر الجربة شي يعمل يخرجوا يسميوها الزيارة مش خلاعة علاش الزيارة خاطر يمشيوا للجامع كل شط سيدياتي ولا سيدي جمور ولا تو نحكيو عليهم كل الا وتلقى بعثاه ولي صالح او جامع يمشيوا لك الجامع ذاك يسميوها زيارة يحضروا معناه زادهم وزوادهم يقر على قلبهم وفادهم ماهيش ماشي نتاع نهار
1: يحذروا زادهم وزوادهم وما
0: يقر على قلبهم وفادهم
1: حلو ياسر
0: واحد شنو يحب
1: فوالا
0: كل واحد
1: فما اللي يشتهي شهوه يحطها في عشاء
0: صحيح فما اللي يشتهي وما شنو يهزوا اغلب الحاجه صباح زميته مع شريحه كرموس
1: شايح
0: والعنب الجربي معناها موجود خاصه اللي هو باش كلوب عنب بنين برشا وفما شكون يهز دليه فما شكون يهز حاجات
1: هذاك هو اي حبينا اي دونك اللي يحب كل واحد
0: يختاروا الشواطئ نتاعهم كل قبيله وكل عائله عندها شاطئ وعندها جمح ويمشيوا مع بعضهم رجال يتعاونوا يشريوا الماكله من الحانوت ويشريوا كل شيء والنساء ايش يعملوا كريمه يهزوا معهم الصوف معناها يبحروا
1: ويغزلوا
0: الصوف بعد ما يغسلوا الصوف هذاك باش يخاطر ينضاف بالقداب من البحر خاطر باش يقعدوا هما جمعه ولا جمعتين ولا شهر فمش
1: يستغلوا الوقت باش ما يضيعش يعملوا الصوف
2: يستغلوا الوقت والبحر مع بعضهم زوز
0: بالضبط تكون منها تبحيره نفطروا نتعشاو نغزلوا الصوف والصوف هذاك باش تخدم بعد كدرون ويتخدم مع بانه وتخدم بطانيه وتخدم خاطر جاي الشتاء وجاي البرد يمشيوا البحر رحله كامله
1: والحديث والمغزل يا سي محمد
0: الحديث والمغزل يمشيوا على كاريتا
2: تحكي على سي محمد ولا تحكي على الجرابه ولا على الزوج
1: الحديث والمغزل ما ساعات قلت يبدا واحد هكا يعمل في حكايه ويقف يقول له يعيشك الحديث المغزل معناتها اغزل وتكلم
2: ما تقعدش احنا طول اخذ من في فرد
1: هذا هو الحديث والمغزل
0: بالضبط الحديث والمغزل ويمشيوا للبحر على شنو
1: على الكريتة
0: انا جاي الاغنيه هذيك هي ماشيه للشط
1: على الكريتة
0: ايوه
1: فما شكون يقول كريتة وفما شكون يقول كريتة
0: اي بالضبط الرجال كما قلت لك يتقاسموا المسؤوليات ساعات يذبحوا برشني ولا يذبحوا حاجه شيت ولا اللي هو وفما اللي يهز معناه القديد والا يسناو الاغلبيه يسناو البحر شي يجيب لهم الحوت خاطر الصياده كل جامعه تلقى فيه مغص صغير قدامه الشط هذاك ستة سبعة فلايك يقصد ربي واللي باش يجيبوا العشيه باب الله الناس كل بالزياده ولا
1: بالضبط العادات هذه اندثرت شويه خاطر الشطوط ما عادش ملك للناس الكل
0: لكن في جربه من جد
1: مازالوا محافظين
0: ومازال تنسى تمشي تغسل الصوف ومازالوا يقعدوا غادي وخاصه العومان في الليل كما قلت لكم البارح في جرفيس في جربه برشا يعوموا في الليل لانه يعني كما قلت لكم البحر امن معناها تمشي حتى 3 4 كيلومتر
1: وما فماش برشا عينين زيدا
0: ما يغرقش وبرشا عين وبرشا حاجات ويخرجوا عائلاتهم ديما عائلات بعضهم
1: دونك تستدعانا الجربه سي محمد
0: هي نستدعاكم على عيني وعلى راسي
1: ايه عايشك
0: انت وسامي و...
2: انا هني حاضر من توا نكمل لي ميسون جي
0: ومالك وبشير و... ومالك
1: جربه تنادي
0: جربه تنادي بالحق معناها مرحبا بكم
2: شيخ انا شط تحب تمشي له اقرب شط لي
0: انا شط احنا شط سيدي جمور اللي نعوم فيه هو مقابل احنا بن حموده نعوموا في شط سيدي
1: انتم جماعه بن حموده في جمور واضحه
0: سيدي جمور تو نحكيوا عليه
2: احنا هنا ماشيين معاهم
0: وتعوموا فيه من اجمل
1: شط جمور بن حموده سيدي جمور بن حموده وضيوف بن حموده هكا
0: ولي وضيوف نعم
2: اللي هما نحن
1: عايشك سي محمد عايشك
2: شكرا لك يعطيك الصحه شيخ
0: هذه حبيناها اليوم دخل الجربه وان شاء الله الاسبوع المقبل نحكيوا باكثر تفاصيل على الشطوط وعلى العادات وعلى التقاليد وعلى الاماكن الجميله والجميله جدا اللي تتمتع بها بلادنا وخاصه جزيره
1: بالضبط جربه اللي فيها تنوع ثقافي كبير برشا يخلق الثراء اللي تتميز به هي كجزيره في في في تونس يعطيك صحه محمد
2: نشكرك شيخ يعطيك الف صحه محمد بن حمودة شيخنا باحث في الهوية التونسية هاكو اختار دخلة مزيانة للجمعة الجاية مستمعين شو قد استنيونا للجمعة الجاية لما تصيف تلقاوها 2-3-4 خميس على موجات إذاعة الوطنية وعلى موجات إذاعة الشباب الكريمة نحن شو نوصلوا مع الموسيقى بعد شوية نحكيه على كتاب اسمه Pouvoir et Représentation مع سي الحبيب بن صالحة في كتاب بحر مقوال باش نسمعوا كلمات وألحان مروان خوري صوت إيه لسه في حظ يضحك لي

0: عسلامة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. يتواصل اللقاء على موجاتنا في هذا الربط المشترك بين إذاعة شباب والإذاعة الوطنية في لمة صيف سامية، والصيف نسألوا فيه برشا على حالة الطقس.
1: والحاجات اللي نحبوا نعرفوهم بالنسبة لطقسنا للعشية وبقية الليلة، تروح حر الليلة عامة كريمة ومستمعين ما بين 25-30 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، ما بين 31-35 درجة بقية الجهات، وتوصل حتى 37 درجة بالجنوب الغربي. سحب عامة قليلة وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية بالنسبة للرياح شمالية غربية بالشمال ومن القطاع الشرقي وبالوسط والجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب وين تثير محلين الرمال والأتربة، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. وأكيد برشا يتسائلوا على البحر، نقول لكم البحر شديد الاضطراب بقية اليوم والليلة بخليج جابس ومضطرب ببقية السواحل، وأكيد تلقاو موزيكا مزيانة على موجات إذاعة الوطنية التونسية وعلى موجات إذاعة الشباب مع توت ليكيب ومع صوت ألفة بن رمضان.

0: لما تصيف
1: لما تصيف
0: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لما تصيف
1: لما تصيف
0: بريحة البلاد.
2: لما تصيف بريحة البلاد ونتبعوا احنا في ريحة البلاد وين ما كانت، والبحر فيه برشا روايح راهو وريحة مهمة برشا في الصيف. الموعد يتواصل في اللمة المشتركة بين إذاعة شباب والوطنية، وتوا عنا وقفة مزيانة برشا تستنى فينا سامي.
3: وقفة مزيانة، وقفة حلوة كما بقيت فقراتنا، وكل فقراتنا في لما تصيف على موجات إذاعة شباب والإذاعة الوطنية. الكتاب اللي اختاره الشيخ الحبيب اليوم اسمه بوفوار اي ريبريزونتاسيون، نحكيوا عليه في كتاب بحر.
0: بحر
3: كريم هما قصص عبد العزيز العروي من تحليل منصف الطيب، وكيد يحكينا عليهم سي الحبيب بن صالحة. سي الحبيب أهلا وسهلا.
4: أهلا، تحية لكل المستمعات والمستمعين. سامي
2: كريمة
4: كل المستمعات قبل المستمعات
2: مثالش اللي يجي منك مبروك.
4: كريمة يقول كي تمرأة باش تدخل من الباب تقول تفضلي لغتي أبخي توامو لانجاج. برا خلنا ندخل في الموضوع. سي منصف التايب مؤرخ وشاعر وباحث، اختار موضوع طريف غريب يهتم بالسلطة وتمثلاتها والمقارنات اللي تقع، كيفاش السلطة ينظروا لها الناس، كيفاش يتعاملوا مع الناس، كيفاش يحكيوا عليها الناس. مش كما توا بخدم على عبد العزيز العروي وعلى حكايات عبد العزيز العروي، وخدم على جماعة حلقة تحت السور يعني الدوعاجي وعبد الرزاق كرباكا
2: وملف
4: وطار الحداد والهادي العبيدي ومصطفى خريف ومحمد العريب والهادي جويني حتى البنية. فخدم على التمثلات هذيك. والحقيقة أنا عودت قريت وصدقوني روعة، لأن بساطة اللغة اللي استعملها منصف التايب في متناول كل إنسان يعوم على الشط يحط التايب في القف. علاش؟ لأنه اختار قراءة مفتوحة وابتعد عن كل هيكلية الجامدة وكل لغة الأرقام، كانت موضة هذيك وقتها في السبعينات لأسباب سياسية. هو عندنا مدرسة في تونس وفي التاريخ وفي علم الاجتماع بوحديدة في منصف التايب ينتمي لها، راهو اختار حكايات الضحك. اي نبداو بحكايه منهم
2: نبداو
4: يعني. هاو يقولوا فما صياد نهار مش نحكي على البحر، هو اصطاد حوته من حوته كما نقولوا الحوت عليكم
3: حوته
4: الرجل امكانياته محدوده. هو ماشي جاه واحد قال له اسمع اللي يحكم في البلاد، قال لك هات وسيب عليك يهديكم راني ما عنديش، يهديكم رواك المكسب يهديكم منظرولي. قالوا قالك هاتها أعطاها له، روح بها السيد وفرحان بحاجة مش متاعه هو. يبدأ يقشر وشكون يقشر له شوكة من الشوكات ضربته في يده وبرع من يد اليمين ليد اليسار وقريبه وبدأ يقصوا له معناه وقالوا شنو هذا. فجاه صوت، وهذه هي الحكاية، جاء صوت قالوا برا ارجع لك الفقير واطلب منه السماح واطلب منه العفو، رجع له وبرا. هي الحكاية تقول هكا لكن عندها
2: أبعادها طبعا والرمزية متاحها طبعا.
4: هاو كريمة بشتفرح على حكاية أخرى فيها البحر زادة. ثم واحد حب يبني حمام قال نحب الفنان والبناء يخدموا بعضهم، ساعات يخدموا بعضهم هما يا اخي. ثم غيرة بين سي الفنان والبناء. كانك بالفنان مشى للسيد الملك اللي يحكم قال واسمع لو قال فيك وقال فيك حطوه في شكارة ولا البحر قال. لكن الوزير سخفه البناء معنا عمل جهد والعرق متاعه مشى خباه في بوقه ما باش يقول له. اخي يا اخي نهار من نهارات ظروف حكمته ونسي الفنان ولا هو الكل وكذا، اخي الملك سمع بالحكاية رجعوا له البناي حكى له الحكاية الكل. جاء قال له سي البناي قال له اسمع مشيت في البحر ولقيت امير البحار ويطلب منك اعطيه الفنان اللي هو روعة وبنالك حمام اجمل حمام بربي ابعثه له. قال حطوه في شكارة وابعثه للبحار. يا حافر حفرة يا حافر حفرة السوء أو واحد أخرى بالضحك
2: أي كما كما استيل عبد العزيز العروي
3: هو عبد العزيز العروي
4: هو هذا هو
2: استيله هو
3: تو فهمت حكاية تشكر والبحر
4: أي أي أي إحنا ما ولينا عاد تشكر والبحر في التلوث
2: أما عبد العزيز العروي وقتها زاد في فترة ما من خلال حكاياته فما لي ميساج زاد برشا ما كانش عفوي زاد في الحكايات
4: في الشعر طاهر طاهر الهمامي يختار اللغة البسيطة وخاتمة الناس ويعمل قصيدة اسمها شكوى للسيد عبد العزيز العروي هيا اسمع اسمع شو كله تحياتي سيدي وبعد فإن قطار القلعة الجرد عربة هارمة عربة سوداء سوداء وسخة وسخة ضيقة كثيرة العوى والنريق وفيها ينصب السوق بيض مسلوق ودجاج ينهق وأرانب تقص قوق وبعضه مسلوق وبعضه مشنوق نأتيه هي فجرا ويأتينا شروق شوف راهو فما روح بتاع نقد احنا نتعداو من حكاية عبد العزيز العروي
2: والقلعة الجردة توا هي الخصبة هكا ولا
4: ايوا بدنا لها اسم لكن من افاتار وانري بوتير رجوع الحكاية اخي اللي اخي توا الانفلونسور هذوما المؤثرين توا يا خويا شنو رؤيتك للمجتمع زعما عندك حاجة تحب تقولها يا خويا عندك قداش ناس يشوفوا فيك
2: ماذا بينا عبد العزيز العروي في كل مكان توا بطريقة العصر بطريقة العصر توا
4: كريمة كريمة بطريقة العصر حب عبد العزيز العروي لتونس كانت حكاياته هكاش يقول سي منصب التايب من الدنمارك من ألمانيا من ألف وليلة وليلة من إيران يعني الحكاية مش سهلة راهو
2: ويتونسها هو زاد وفما لي ميساج هو راهو ساهم في أنه زاد فما قيم وحكايات اللي
4: كريمة راهي الحكاية تولي دائرة علم وأدب وفن وموسيقى وحكم وفلسفة
2: لو يعرفون ذلك يعني.
4: تعرفوا عيشة عيشة راجع شنو حكايتها
2: ما هو قالوا عندك دقيقة راهو دقيقة دقيقة في عيشة راجع
4: كملنا كيف عملت كذبت المرأة نظرة خاصة يا أخي قالوا لها ادخل الموتى وتراها بس وكلهم حاجة دخلتهم دخل وكلتهم والسيد اللي حب يلعب لها لعبة وقعد غادي هو احترام المرأة احترام المجتمع نتاعنا وراهو علاقة مع السلطة ديما علاقة فيها روح حب البلاد والمرأة ديما أخت وأم وديما
2: وهوني زادا نحكيو على صورة المرأة زادا في وسائل الإعلام وفي وفي المحتوى اللي نتلقاوه احنا في الإذاعات اليوم كان موضوع زادا ندوة في الكريديف وتوا واحنا قريب تو من 3 أوت تو نزيدو نحكيو على المواضيع هذه شكرا ليك حبيبي
4: صالح كتاب روعة هو كتاب روعة تبحر
2: كتاب بحار نذكروا بيها أكيد الكتاب باش حتى اللي خلط علينا توا يعرف على شنو يحكينا ويمشي يلوج عليه وياخذه ويحطه في القفيفة ويمشي به للبحار شكرا ليك حبيب بن صالح
3: يعطيك الصحة سي الحبيب كتابنا بوفوار اي ريبريزونتاسيون تلقاو الغلاف نتاعو على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونسي باج اوفيسيال صفحتنا زادا صفحة الإذاعة الوطنية التونسية 56 دقيقة بعد شوية موجة الأخبار على موجات الإذاعة الوطنية وأكيد موصل مع الموزيك على موجات إذاعة الشباب ضيفنا حاضر معنا كريم وليد فرات يكون حاضر معنا بعد شوية فيلم تصيف
5: شعرها بيطير على خد حرير والنسمة تغير بتغير من الخد

0: أم تصيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لم تصيف،
0: لم تصيف
1: بريحة البلاد.
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
4: الإذاعة الوطنية،
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع،
4: متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مدينة العلوم بتونس تعلن أن موعد الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف فلكيا يكون يوم الثلاثاء 25 من أوت الجارية. اختيار معهد باستور بتونس رسميا من قبل المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ليكون المركز الإقليمي لشمال إفريقيا في مجال مراقبة مياه الصرف الصحي والبيئة. شرع الديوان الوطني للتطهير منذ مايو الماضي في تنفيذ برنامج لجهر شبكة المياه بالمناطق المنخفضة والأودية وأحواض تجمع مياه الأمطار، وذلك استعدادا لموسم الأمطار المقبل. طائرتان عسكريتان تتدخلان اليوم لمعاضدة مجهودات السيطرة على الحريق الذي اندلع منذ ظهر أمس بجبل المرق بولاية سليانة في وقت ساهمت فيه الرياح في توسع النيران بما يشكل خطرا على أعوان الغابات ووحدات الحماية المدنية. ينطلق غدا الجمعة موسم التخفيضات الدورية السولد ليتواصل على امتداد 6 أسابيع، ورئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجار الملابس والأقمشة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يدعو التجار إلى المشاركة بكثافة في السولد الصيفي، حاثا إياهم على اعتماد نسب تخفيض مجزية لجذب الحرفاء. دوليا مقتل ما لا يقل عن 50 أو 30 فردا من القوات الحكومية اليمنية وإصابة العشرات في حصيلة مرشحة للارتفاع، وذلك إثر هجمات شنتها جماعة أنصار الله الحوثية. غارتان إسرائيليتان تستهدفان جنوبي لبنان خلال أقل من ساعة في تصعيد ميداني متواصل يستهدف مناطق عدة جنوبي البلاد. تنسيق خليجي مشترك واتصالات غير معلنة تشمل أطرافا سعودية وقطرية وأمريكية لدعم المحادثات العمانية الإيرانية، وذلك بهدف تخفيض التصعيد في المنطقة. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
7: تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: الإذاعة الوطنية،
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع،
4: متعة

0: لما تصيف
1: لما تصيف
0: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب
0: لما تصيف
1: لما تصيف
0: بريحة البلاد.

0: هذا صوت لطيف العرفي وللشمس معناها على موجات إذاعة الشباب وعلى موجات الإذاعة الوطنية التونسية. هذا صوت سيمن ويس وصلكم من خلال نزار الورتاني، من خلال كوثر البجاوي، محمد الغول، رامي مجولي، حمزة عراكي، حمزة صفار، وأكيد زاد صوت كريمة الوستاتي. كريمة إيش عاملة؟
1: أنا عاملة برشا حكايات وعاملة بعمالي.
0: مبتسمة هكا وفرحانة،
1: مبتسمة ديما مبتسمة. أنا هو سر الحيوية والنشاط.
0: أما اليوم ما غنيتش.
1: لا من نغنيش عادة يا سيمي،
0: لازمك تسمع صوتي راك نغني، تسمع النشاز.
1: حتى كان شفت النشاز اللي عندي الحبال الصوتية متاعي جميلة فقط في الأداء أمام الميكروفون.
0: نهار نحفلكم ستوري أنا وكريمة النجزو، والحقيقة صوتنا باهي الحقيقة،
1: صوتك مزيان. يلزم شكون يعمل لنا رياضة للحبال الصوتية متاعنا؟
0: هو لما حاله في العنايه في الراديو
1: تتروض راهي الحبال شويه
0: تتروض
1: كيما العضلات راهي
0: بالضبط
1: هكا. ولي
0: كريمه تحكي على الرياضه وتحكي على العضلات، هذا كل نحكي عليه في ضيف اللم
1: هذيك. تسمى انا عملت لك توزيعه وانت باش تماركي
0: سي بون ماركيت مش ضيف اللم.
1: ضيف اللم يا شباب.
0: ضيف اللم واللي فيها اليوم كريمة مستمعين الكل استقبل الحقيقة ضيف أنا واحد من الناس تتابعوا برشا على السوشيال ميديا، يحكي رياضة، يحكي صحة، مش كان رياضة كهو ماكلة ريجيم سبور، والأهم أنه يحكي على الصحة الدائمة، معناه باش تكون في صحة جيدة كريمة، مش تترينا وتعمل حاجات تخوف شوية، لا هو يترينا وينصحنا بأنك تكون ناتشورال بادي بيلدينغ، معناها رياضة كمال الأجسام تكون طبيعية 100%، اللي هي حاجة صعبة برشا باش توصل للحاجات هذوما الكل، باش نتعرفوا على صعبة
1: برشا
0: حبلها برشا نفس وبرشا عزيمة.
1: العزيمة
0: تترينا ولا كريمة؟
1: أنا توا جيت في البث المشترك باش تفضح كل مش مساسة نحكي على روحي
0: ملي بديت وانا نحكي على تجارب.
1: أنا بديت
0: أي
1: وقصيت.
0: أنا نأكد لك أن وليد الفراتي يضيف اليوم باش يشجعك.
1: أنا يلزمني شكون يدزني، ريت هذيك
0: أنا وليد، أنا وليد نشجعوك وتمشي تترينا. وليد فراتي بطل تونسي في تونس وخارج تونس، أهلا وسهلا مرحبا بك، شو أحوالك وليد؟
2: يعيشك خويا سامي،
1: مرحبا بك
2: كريم على حسن الاستضافة، ميرسي ذات الشباب.
0: أنا في الإذاعة الوطنية زاد معي ذات الشباب، ونحن في استوديو ذات الشباب توا صحيح.
2: شكرا على الاستضافة وميرسي اللي خممتوا فيا اليوم باش نحكيوا على موضوع مهم برشا اللي هو كمال الأجسام الطبيعي.
1: أي مهم برشا الطبيعي، خاطر توا العالم يكسر. الكل ماشي كل ما هو طبيعي راجع بقوة، فدت العبيد من كل ما هو مركب في كل شيء راهو. دونك كيفاش نوصلوا احنا لكمال الاجسام؟ اولا ما غير الالات وما غير شنو
0: الهرمونات اللي هي مختلة برشا الهرمونات. انا يعني الحقيقه كريم حبيت نحكي شويه قبل ما نحكيه على كل ما هو طبيعي على بروفيل وليد في السوشيال ميديا. انا نعرفه في الانستغرام وعنده زاده فيسبوك، قال لي تيك توك مش برشا. وضيفنا الحقيقه اللي نجيبوا فيهم البريود هذه الكل عندهم معناها صناعة، عنده محتوى نوعي.
1: هو يلزم يكون نوعي سنو لا يجدوا طريقة
0: في
1: الإعلام التقليدي. لا على خاطر احنا توا مقسومين دونك إعلام تقليدي وإعلام البديل أو الجديد، والإعلام التقليدي يلزم يكونش بعيد نتكاملوا الكل. واللي يتبث في الاعلام التقليدي يلزم زادة فيه فايده وفيه
0: انا مع الاعلام التقليدي يكون موجود في السوشيال ميديا زاده
1: الحقيقه يلزم بالضبط. يكون بطبيعه يلزم يكون وتمشي للسوشيال ميديا باخلاقيات الاعلام التقليدي
0: اللي هي حاجات واضحه وثابته
1: المهنه نتاعنا
0: وعمرها ما تبدل. وليد الفراتي نلقاوك على الفيسبوك، نلقاوك على الانستغرام، اللي ما عرفكش كيفاش تقدم روحك.
2: سأول حاجة نقدم روحي كلاعب كمال أجسام طبيعي. علاش نركز ياسر على كلمة طبيعي؟ خاطر هي تو ولات بلوز أو أون مود. أنا نشجع الشباب أنهم يكونوا طبيعيين، أنه يترانا طبيعي، ياكل طبيعي، ما يدخل حتى هرمون لبدنه، حتى 0.001%. علاش؟ أول حاجة المنشطات ولا لي برودوي دوبون فيهم مضر للبدن. أول حاجة ينقص لك نسبة العيش نتاعك، ينجم يعمل لك مشاكل في الكليوي، في القلب، في الرواري. معناها ادور كو كان تترين ان انترينمون سان كيما نعمل فيه هنا مثلا، نجم تعيش عيشه بلوز اوموان نقولوا احنا طبيعيه، تعيش عيشه باهيه،
1: عيشه فل،
2: انك ما تخممش نهار نقول مشيش، معناها عارفين وعارفكم الله، نقول مشيش نرقد وما نقومش راهو
1: في خاطر برشا صارت حاجه
0: مالوغوزمون صارت برشا صحيح.
2: كل ديما كل ديما نسمعوا لاعب كمال اجسام هذا معروف، معناها مالغري اللي عنده الطب يتبعوا فيه ويعمل ديز اناليز تلقاه كل شهر كل مالغري سا ربي هزا بنت، وخاطر حاجه سي ان تروك كي تري تري ريسكي وكي مختال. دونك ان الحقيقه الطريق هذا ما
1: تمشيش فيه وتشجع انه يمشيو معاك في كل ما هو طبيعي اللي كان تقبل هكاك راهو قبل ما يدخلوا المصنعين والحكايات اللي هي تجاره بالاساس. معناتها
2: هي شوف احنا برشا عباد ما يعرفوش، مي الدومين هذا متاع الدوباج دخل اول الخمسينات
1: اواخر
2: الاربعينات صحيت معناها برشا عباد مثلا ما كانوش يسخالوا اللي في السبعينات والستينات فما الدوباج برشا عباد يسخالوا لي ارنولد بار اكزومبل شفارزينيغير يقول لك اكيد راهو طبيعي خاطر هذايا حاجه جديده لوكلي معناها فما الستين سبعين سنه ملي الشيء هذا بدا يتطور واحنا اللاعبين كمال الاجسام الطبيعيين نحاولوا انه اون بارتاج نوتر اكسبيريونس كيفاش وصلنا عملنا معناها مش معناها غرور ولا حاجه ما عملنا بدن يحلموا به العبيد معناها برشا عبيد يقولوا لي بالحق معناها كان انا نوصل كبدنك انت ولا حاجه سي بون عندي انا معناها لوبجيكتيف اتا وصلت حلم حياتي ديما نقول انا اي انسان عمرك ما تقارن روحك بحتى حد معناها ربي يعطاك بدنك اللي كنتي وحدك كون قدوه روحك
1: وتحفظ عليه بالكدا
2: سي سا
0: واللي هو الهدف كريمه من انه تستعمل هرمونات الهدف من انك توصل للبدن اللي انت عامله اليوم يعني هذاك اهم حاجه حسيتك عامل حمله وليد انت ومجموعه من صناع المحتوى على كل ما هو هرمونات وكل ما هو مخاطر اذا كان عامل حمله معناها الحاجه هذه متفشيه في تونس
2: شوف
1: في العالم اجمع متفشي
2: في العالم اجمع متفشي لكن انا فما حاجه نقولها تنجم ما تعجبش الكوميونيتي نتاع لي زاتليت ناتوريل لكن مانيش شجع الدوبا جو دي بيان نقول اذا انسان ناوي يعمل حاجه في بدنه وهو مقتنع كسوا ناتوريل ولا مش ناتوريل هو حر لبدا بدنه
1: هذيك يتحمل مسؤوليته لكن احنا زاده هوني دورنا انه نحلوا العينين ونوعيوا دورنا هذيك هو دونك وهذا هو المحتوى اللي انت تقدم فيه باش يحل العينين وباش عندك برشا متابعين دونك انت قلت فيسبوك وانستغرام واحنا في تونس انستغرام فيه فئه معينه بالنسبه للشباب يسمى حاجه قديمه الانستغرام الفيسبوك دونك انستغرام وتيك توك انت جمهورك شكون اللي تتوجه له على المحامل الرقميه وعلاش ماكش في التيك توك
2: التيك توك نحسه ان بو اوزر
1: ما هو ما تخليش عاده يعملوا فيه فتريه يلزم النوعيه
0: نتاعكم تتوازن
1: لا خاطر اذا انت تغيب زاد على تيك توك المحتوى بتبعته مع الالجوريتم اللي هو مش منصف احنا ظلمنا الالجوريتم في تونس وعامل بعمايله فينا راهو خاطر زاد ما هو حتى شيء ما هو عفوي دونك خليك في التيك توك
2: انا اوزر هي كاليتي وديفو في كاليتي اني انسان عفوي الديفو انه ما يوكلش الخبز مع السوشيال ميديا لازمك تكون تتصنع برشا راهو نعطيك اكزامبل هذايا بوتيتر ما تسمعوش مع عند اي حد برشا في تونس لاعبين كامل الاجسام يقول لك طبيعي وهو مش طبيعي فهمتني دونك يحب يلعب على البوان هذا اللي هذايا الشيء علاش انا قلت لك اللي يحب يستعمل على روحه لخاطر برشا عبيد يغلطوا يقول لك راني طبيعي وهو مش طبيعي
0: ويخرج برشا صحيح
2: صحيح
1: اي كيما المنشطات وقت اللي زاد يدخلوا في مباريات ويبدا ماكل المنشطات وعلى اساس مش دونك انت هوني الرسائل اللي تبعث بها من خلال الفيديو نتاعك شنو هي بالضبط وفاش تتلخص؟
2: انا نشجع العبيد باش يكونوا اخطاء طبيعيين معناها باش نوريهم العيشه نتاعي المود في اللي هو ماهيش حياه صعيبه فاتكم العكس عامل جو على عيشتي معناها يا با ريسك نخدم نترينا ناكل في مكله هيلثي ومانيش تاعب معناها العكس
0: هو لو اللي كنت وليد هوني عنده شويه احترازات هو في العاده كريمه تحب الاحترازات باش نفكها الكريمه انت تقول مش صعيبه لكن فما حاجات صعيبه مثلا الديسيبلين الانضباط الاستمراريه ماهمش حاجات سهله راهو يعني انت تخدم عندك خدمه اخرى وليد
2: نخدم في ماركتينغ ديجيتال انا خاطر تبتعنا اون بوات
0: شيما اللي نسلموا عليها يعني عندك خدمه عندك التزامات معناها تقوم بكري تترين تاكل ماكله صحيه كيفاش تعدي نهارك ماهوش سهل هو راه
2: والله يسهل
0: خليه كريمه
1: الروتين اعطينا بلغة السوشيال ميديا الروتين اليومي
0: ديلي روتين
2: قبل ما نبداو الساعه في الروتين نتاعي جوست نحب نقول حاجه باركه انا مخي ما يقبلهاش راهو مش معناها فاناتيك ولا حاجه مخي ما يقبلهاش كي عبد يقول على غرام وفرد وقت نتعب انا مادام حاجه نحبها ونعشقها
0: نعمل عليها جو
2: نعمل عليها بون كيف انا راهو كي كل
1: هذه حاجه مهمه برشا حكايه غرام هي الحكايه
2: كل اكزرسيس راهو تتعب فيه وتحس المسكل يحرق وتدقدق انا عكس العبيد انا نشيخ عليها
1: شيخ كيما احنا ساعات يقول يا اخي ديما تخدموا وتتعبوا وتقعد اربع سوايع في المونتاج انا عامل جو يا اخي انت علاش
0: شيخين

0: هوني يحيك نفس الحكي عظم جيش
1: اسكالوب
0: بطاطا نفس الحاجة
1: كاربز بروتين فيبر
0: صحيت شوف في تونس ما عندناش نفس الحاجات اللي موجودة البرة البرة مثلا
2: ما عندك الكيفالون تاعها
0: بيان سور البرة مثلا تنجم تلقى أنا مثلا مشيت عشت فترة في السعودية تلقى مثلا حتى 10 أنواع متاع روز
2: أي أي فبتني أوه عاد الروز غادي البسلة والترشنية واللي جاي من الهند واللي جاي من الصين
0: تلقى هاو الحم بريزيليان هاو الحم
1: من الهند طريقة الطبخ نتاعه مختلفة خلينا نشوف كريمة الروتين الديلي روتين كما قلت أنت تاع السوشيال ميديا سهل ولا صعيب؟
2: لا إذا تعمل فيها لا متاع وليد يحبوا هو الشيء اللي عمل فيه
1: لا انت شنين حسيته سهل ولا صعيب
2: لا هو فيه برشا التزامات
1: فيه التزام هذا اللي قلته
2: سورتو في الماكل مش تقعد نفس الحكاية
0: نقعد نطيب وليد شيف كوجينة نرى
2: بالحق
0: لابدو راه ما يتعاملوش في الصالة يتعاملوا في كوجينة هذيك
2: وشهواتك مع الماكل اش تعمل فيهم يا وخير
0: شوف لا دو طونز اون طون اون بو سو
2: فير من حين الى اخر
0: اغزر شوف انا راهو مش نشكر في روحي مي عرفت يزني
2: كي تقول انت فسدت ما كلتك شنو تاكل
0: لا لا لا هاو ساعه شنو نعمل
1: طبعا سكر
0: ماكم انتم ما قلتوا نستنس كيفاش تعمل نستنس بالريجيم لازم ديما نكذب ونصدق روحي نطيب الدجاج اسمعني برا خنبدل لو فيه ومن بعد كي ناكل الدجاج تقول شالي اول مره كليته والله ابني البطاطا كيف كيف هاو مره نحط فلفل هاو معناها اغسل لازمك تنوع خاطر سينو راك باش تدخل بالحق دون اون فاز بريسك ديبريسيف تولي عندك فرنكات تولي تحب تاكل برشا تولي تبلبس معناها اغسل انا توا سبع سنين ترينا دونك بلوز او موان وليت فاهم بدري
2: شو يحب وشو ما يحبش وانت توا زاد كمال ارسام من اجل المباريات واللي مكش هكاك داخل في منافسات
1: خمس مرات ساعه كنت بطل تونس كنذكروا بهم موجودين قدامي توب 3 ناسيونال تونس 2026 اوفر اول مينز فيزيك دبليو ام بي اف اوراسيا 2025 والبقيه
0: لا اغسر فما ظهر لي غلطه بوتيت
1: هذا مسيت الفيل البيوم تاعي
0: في تونس لعبت لعبت معنا كيما نقولوا احنا حمص وزبيب طبيعي ومش طبيعي جيت مرتبه ثالث بعد لعبت
1: حاسك ماكش راضي عليها برشا
2: ليلي حمص وزبيب هكا واضحه عاده
0: لا والله
2: مشيت شي مره الحمص وحده وزبيب وحده
0: مشيت لارمينيا وقتها هي بطوله كمال اجسام الطبيعيين ارمينيا ايران فهمتني اما تلعبت في ارمينيا كانت تجربه
1: ايران معروفه برشا في كمال الاجسام عندهم قدرات كبيره برشا
0: وي وي داير جوني غاردي اون تري تري بون اكسبيريونس خاطر حاجه بقى الكونتاكت والله اللي اهم من الميداي وكل
2: العلاقات
0: العلاقات ما احلاها كيفاش
2: وتكتشف ثقافات اخرى وكل
0: وتعرف بتونس خاطر كنا 15 جنسيه مختلفه انك تبدا تونسي وبرشا عبيد والله ما يعرفوش تونس
2: اي ديما تقول لهم تونيزي يقول لك ماليزيا
1: تونيزي از نوت اندونيسيا از نوت ماليزيا
0: صح هزيت
1: برشا على السوشيال ميديا
0: من الاول هزيت على تونس برشا يسخلوا تركيا توا سي بون وقت يجي الاول وكل مو تونس ولا يعرفوا
2: تونيزيا
0: الحمد لله دونك خذيت
2: ثلاث دقائق نزربوا رواحنا
0: خذيت زوج ميداليات ذهبيه وبعد كهو توا نحضروا
1: هذا شرف لتونس الجديده الذهبيه زاد مش سهلين راه
2: فما جامعه ولا ما فماش
0: شوف انا اول حاجه باش كل حد ياخذ حقه انا ما التجاتش للجامعه التونسيه هذا اول حاجه ثاني حاجه فما مطلب
2: لا هي الجامعه موجوده كمال اجسام بصفه عامه انتم الطبيعيين ما عندكمش حاجه تمثلكم هيكل
0: تنجم تدخل لها
2: نجم
0: بلوز او موان توا
1: فما دعم حبت تقول كريمه
2: لا لا لا لا هذاك موضوع اخر خلينا
1: كنا نحكيو فيه في الكواليس
2: شق طريقك وحدك
1: وانا معاك
2: مش موجوده
1: الشباب معاك
2: احسبهم مش موجودين وشق طريقك
0: انا ماذا بيا
2: وحتى كان ما جاوكش المطار مش مشكل راه ما تقفش على الجزئيه
0: انا بالحق اغزم ما نستنى
2: خاطر بعد توا
0: ما نستنى حتى
2: يطول ليلها وتعلف
0: ما نستنى حتى شيء من تونس العكس انا لازم نوفر لتونس انا كي نربح مش معناته لو بي نو دو با نو ريكومبونسي انا جي باش نشرف تونس
2: لا انا هذا مش معناتها راهو طفي عليك اما باش نفسيا ما تتعبش احسبهم مش موجودين خاطر تتعب تقول وينهم دونك نمروا الموضوع كبير برشا
1: كريمه فاهم الموضوع كريمه
2: في زوز دقائق الشبيبه تو اللي يسمعوا فينا وجماعه الوطنيه زاده مو عندنا زوز انواع نتاع مستمعين اللي هكا في الخمسينات والستينات ينجم يلحق يعمل حويجه في بدنه
0: اكيد تغزر لو سبور نا با داج تنجم تترينا وقت ما تحب وتنجم تشوف تحسن زاده في برشا حاجات معناها اول حاجه راهو برشا عباد ما يعرفوش اللي الميوسكل يعاونك باش تقعد حي يعاونك
1: لونجيفيتي مهمه برشا
0: صحيت اش معناها؟ معناها بار اكزومبل وقت تبدا في 60 سنه معناها نقولوا ناخذوا دو بيرسون عبد يترنى من اللي عمره 40 سنه وصل ل 60 سنه وعبد ما ترناش وصل عمره 60 سنه تلقاه عمره 60 سنه ويترنى تلقى يقوم يطلع لك كرسي يعمل لك بومبيت
2: والاخر يا الركب يا الظهر يا المفاصل
0: الاخر عنده
1: الغضروف نسيته يا كريم. وليد يعطيك الصحه فرحان برشا جيت بحضنا اليوم
2: ذكرنا باللي باج نتاعو في كيفاش نلقاوهم
1: انستغرام وليد فوراتي
2: وليد فوراتي.

0: بطل تونس برشا مرات, واكيد ان شاء الله تعمل بطولات اخرى تكون موجود بحذانا
1: ان شاء الله.
2: شكرا لك, يعطيك الصحه.
1: ميرسي وعايشك على الاستضافه.
2: شكرا لك, خليك معنا شويه لانه احنا باش نواصلوا اكيد اللقاء على موجات اذاعه شباب والاذاعه الوطنيه التونسيه. مستمعينا مستمعاتنا, يرفع الى حضراتكم الان اذان صلاه المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وما جاورها.
3: الله اكبر الله اكبر, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لما تصيف بريحة البلاد.

0: هذا جونا وهذه موزيكتنا وهذه الفايبز متاعنا على موجات إذاعة الوطنية وعلى موجات إذاعة الشباب. أصالة بنتي أكبرت وصلنا حتى للسبعة واربع واربعين دقيقة وقايت نمشي مع بعضنا لفقرة سبور ديكالي.
1: سبور ديكالي
0: واللي فيها نحكيه اليوم على أشهر الأغاني العالمية المرتبطة ببطولة كأس العالم لكرة القدم وبالإزادة المرتبطة بالمناسبات الكروية الدولية. كما قاعدين تسمع أغنية وكا وكا This Time for Africa صوت المغنية الكولومبية شاكيرا اللي كانت غنيت الأغنية هذه ولليوم ما زلت تستعمل برشا ودور برشا الأغنية هذه على السوشيال ميديا. كأس العالم سنة 2010 أغنية زادة كأس الحياة The Cup of Life La Copa de la Vida للمغني البورتوريكي ريكي مارتن واللي كانت بمناسبة كأس العالم في فرنسا. تاريخ الإصدار كان في مارس 1998. نحكيو زاد اليوم في سبورت ديكالي على أغنية نحن واحد وي ار وان اولي اولا نلقاو فيها بيتبول جينيفر لوبيز. الأغنية هذه اللي تغنيت في كأس العالم في البرازيل اللي كانت 2014. أغنية زادة عيشها ليفيتا اللي تجمع بين نيكي جام ويل سميث. كيف كيف الأغنية هذه كانت في كأس العالم في روسيا عام 2018. عام 1990 نرجعوا مع كأس العالم اللي كان في إيطاليا. أغنية اسمها صيف إيطالي اونيستاتي إيطاليانا تو بي نمبر 1 ومن عام 1990 نمشي مع بعضنا العام 2010 أغنية رافعين الراية ويفينج فلاج فيها مغني صومالي معروف برشا اللي هو مغني صومالي كندي اللي هو إكنان كانت في كأس العالم في جنوب أفريقيا عام 2010. نحكيه على جزء أغاني مربوطين برشا ببعضهم اللي هما We are the champions نحن الأبطال وغالبا ما مربوطة الأغنية هذه مع أغنيتها أختها الشهيرة الأغنية اللي اسمها We will rock you من عند فرقة الروك البريطانية الأسطورية كوين بقيادة المغني راحل فريدي ميركوري. الأغنية خرجت في 7 أكتوبر 1977 ضمن ألبومهم الشهير News of the World. الأغنية هذه ما عندها حتى علاقة بحتى كأس عالم معين وإلا بحتى ماتش وإلا بحتى إيفنمون معناها رياضي معين إلا أنها ولت نشيد رسمي عالمي لكل بطولات الرياضة الكبرى في التاريخ كما كأس العالم لكرة القدم الأولمبياد وغيرها وتتعطف تلقائين في كل النهائيات في العالم الكل نسمع منها مقطع مواصلين معاه لما تصيف حتى الثمانية متاع الليل.

0: هذا صوت سيلين ديون في أم لايف. وصلنا حتى للسبعة واربعة وخمسين دقيقة. هذا صوت سيم لويس يسعدكم الفقرة الفستيفال.
1: الفستيفال
0: واللي فيها اليوم نحكيه على العروض المبرمجة إن شاء الله غدوة جمعة 7 أوت 2026. نحكيه على رادس بصح لو اطلق برادس عرض الموسيقى الصوفية والاستعراضية زيارة لسام اللجمي في مهرجان بوغرنين. نلقاو في المسرح الصيفي ببوغرنين العرض الموسيقي الجماعي الكلنا نغني نمشي مع بعضنا لولاية نابل. نحكيه على مهرجان الحمامات الدولي في دورته 60. تلقاو غدوة سهرة عالمية تحيا فرقة الروك والموسيقى البديلة التركية دي دوبلومان على ركح مسرح لو اطلق بالحمامات في ولاية صفاقس ومهرجان صفاقس الدولي في دورته 46. عندك موعد مع سهرة موسيقية شبابية تجمع ما بين الفنانين سانفارا سيلم هاف وبلينغوس في المسرح الصيفي بصفاقس. نمشي والمهرجان المنستير الدولي في دورته 53 عرض موسيقي لجمعية شباب الموسيقى العربية بالمنستير مالوفنا العزيز بفضاء رباط المنستير. وبالنسبة لمهرجان نسيج بقصر الهلال في دورته 31 تلقاو حفل الراب للفنان يونغ إيرتو بالملعب البلدي بقصر الهلال. نمشي لولاية جابس معرض جابس الدولي واللي فيه سهرة للفن الشعبي غدوة مع الفنان وليد الصالحي. بالنسبة لولاية جندوبة وتحديدا طبرقة مهرجان طبرقة مسرح لو اطلق بطبرقة عرض ولد الطلياني. نختم بولاية مدنين جزيرة جربة مسرح لو اطلق بميدون في جربة. نلقاو العرض الكوميدي الاستعراضي تونسي ونص فقرة الفستيفال. نكون وصلنا لاخر ليميسيون تاعنا. نشكركم برشا مستمعينا الكل مستمعي الاذاعة الوطنية ومستمعي اذاعة الشباب. نتقابلوا كالعادة في عشويتنا في لما تصيف 2 3 4 و5. اقعدوا معنا ما تبدلوش الموجة ما تبدلوش موجة الاذاعة الوطنية كي تبرمج مزيان تسنى فيكم ما تبدلوش موجة اذاعة الشباب. بعد شوي يجيكم رمز القلعي في توب سبور. بعد توب سبور عندكم موعد مع ديديكاس مع وفاء فدو. اجمل تحيات لكيب اللي كنا معاكم اليوم. سلموا عليكم برشا نزار الورتاني كوثر البجاوي كريم الوسلاتي سيمين ويسر محمد الغول رامي مجولي حمزة عراكي وحمزة صفار. نقول لكم اقعدوا في امان الله نتقابلوا على قريب وباي باي.
2: لما تصيف مع كريم الوسلاتي
3: ملاك اليزيد سيم الويسر وبشير خلف الله
2: نتقابلوا معكم من الاثنين للخميس
4: من 6 لـ8 متاع العشية
3: وانت تحت الباراسول
2: تاكل في البامبالولي
3: ولا تقرمش في الكاكي
2: نقترح عليك كتاب تقراه
3: كتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه
2: نعلموك بجديد في التكنولوجيا المهرجانات أخبار الفنانين والفنانات
3: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة رياضة
2: متاحف
3: حسيلو معانا كينك حاضر
2: لما تصيف
3: لما تصيف
2: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
3: وإذاعة الشباب
2: لما تصيف
3: لما تصيف
2: بريحة البلاد
5: الإذاعة الوطنية تونس.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة الذوق.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: معنا احنا. بدأت الحكاية
5: ومحلاها حكاية،
6: محلاها محبة،
5: محلاها عشرة.
7: الإذاعة الوطنية،
8: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع،
7: متعة الاستماع.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
9: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أعلنت مدينة العلوم بتونس أن موعد الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف فلكيا يكون يوم الثلاثاء 25 من أوت الجاري، مؤكدة أن ديوان الإفتاء يبقى الجهة الرسمية المخولة للإعلان عن بداية الأشهر الهجرية والمناسبة الدينية. وزارة التربية تعلن أنه بإمكان الناجحين في مرحلة القبول الأولي للمناظرة الخارجية لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان سنة 26 و2000 بإمكانهم سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الكتابي باعتماد رقم بطاقة التعريف الوطنية، وذلك عبر الشبكة التربوية. سجلت حوادث المرور في تونس انخفاضا بنسبة فاقت 19% إلى حدود 5 من أوت الجاري، في حين ارتفع عدد القتلى الحوادث بنسبة تفوق 10%. ختاما وفي العالم، وزارة الصحة السورية تؤكد مقتل شخصين وإصابة 13 آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة. ألمانيا تسجل 9600 حالة وفاة جراء موجة الحر الأخيرة خلال الأسبوع الماضي. حاكم مدينة سبتة الإسبانية يؤكد مقتل 100 شخص على الأقل خلال موجة الهجرة غير الشرعية الأخيرة. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
10: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم المطرب والملحن المصري وأحد أعمدة الأغنية الرومانسية والعاطفية، الفنان ثامر عاشور.

0: 8 ياوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: المسرح ماهوش كان فن، هو شعر، موسيقى، رقص، هو حكايات الناس. المسرح حياة. معايا أنا هاجر حمودة زويتن، نفتح لكم ستار الركح ونمشي مع بعضنا في رحلة بين الخرافة، المفهوم وحكايات اليوم. المسرح حياة، برنامج أسبوعي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا في موعد جديد من برنامجكم المسرح حياة، البرنامج اللي نمشي فيه كل أسبوع للركح، مش باش نتفرجوا عليه من بعيد، أما باش نقربوا من أسراره، من أسئلته ومن الحكايات اللي خبيها وراء الستار.
1: مساء الخير هاجر، ومساء الخير للناس الكل اللي تبعوا فينا. في حلقة اليوم باش نحكيه على مسرحية كبيرة البرتولد بريشت، عنوانها دائرة الطباشير القوقازية، وبعدها نقف عند مفهوم بسيط في شكله وعميق في معناه اللي هو الفضاء الفارغ،
0: وبعد ندخل الواحد من أسرار العرض اللي ما يتشافش بالعين أما يتحس، الإيقاع المسرحي.
1: وفي فقرة ركح اليوم باش نطرحوا سؤال نسمعوه برشا، علاش الجمهور ما عادش يمشي للمسرح؟ وهل المشكلة فعليا في الجمهور وإلا في الطريقة اللي المسرح يوصل بها للجمهور؟
0: مرحبا بكم في المسرح حياة، وين المسرح ماهوش زينة ثقافية، المسرح فيه سؤال، ذاكرة وموقف من الحياة.

0: في خرافة مسرحية نمشيه اليوم بالعالم برتولد بريشت، الكاتب والمخرج الألماني اللي ما كانش يحب المتفرج يقعد مرتاح في كرسيه، يتأثر شوية يبكي شوية وبعد يروح وينسى كل شيء.
1: بريشت كان يحب المتفرج يخرج من القاعة وهو يسأل شنو شفت؟ علاش صار هذا؟ وكانت بدلت الظروف، هل كانت الشخصيات تنجم تتصرف بطريقة أخرى؟ وشكون المستفيد من النظام اللي شفناه فوق الركح؟ يعني المسرح عند بريشت ما يقدمناش العالم كحاجة طبيعية وثابتة، بل يقول لنا العالم هذا مصنوع من البشر، وإذا كان مصنوع من البشر ينجم البشر يبدلوا.
0: والمسرحية اللي اخترناها اليوم هي دائرة الطباشير القوقازية، فيها حكاية تبدو كما الحكايات الشعبية القديمة، أمير وانقلاب وطفل ضائع، خادمة تهرب بيه، قاضي غريب، ودائرة مرسومة بالطباشير. أما وراء الحكاية فما سؤال خطير: لمن ينتمي الشيء؟ للي يملكه بالاسم وإلا للي حافظ عليه ويستحقه بالفعل؟

0: تبدأ الحكاية في بلاد تعيش انقلاب واضطراب سياسي. الحاكم يتقتل والقصر يتحول في لحظة من مكان للسلطة والترف إلى مكان للفوضى والخوف. زوجة الحاكم المقتول اللي كانت قبل لحظات محاطة بالخدم والملابس والمجوهرات تقرر تهرب. أما وهي تجهز في الأمتع متاعها تنسى أهم حاجة. إش تنسى؟ تنسى ولدها الرضيع.
1: وهنا براش من البداية يفضح حاجة مهمة. الأم هذه ما تهربش بالطفل وتخلي الثروة، تعمل العكس، تهتم بفساتينها بصنادقها بحاجاتها والطفل يبقى وحده. يعني المسرحية من أولها تقول لنا إنه الأمومة وحدها ما هيش عنوان بيولوجي، الأمومة فعل ومسؤولية واختيار.
0: الخادمة جروشة تلقى الطفل تشوفه وحده والجنود يفتشوا عليه، خاطر الطفل هو وريث الحاكم وجوده ينجم يشكل خطر على السلطة الجديدة. جروشة تعرف اللي إذا شددته باش تدخل روحها في مأزق ما عندوش آخر، نجم تمشي وتقول مش مسؤوليتي، نجم تعتبر إنقاذ روحها أولى، وتنجم تقول أمه هي اللي خليته علاش أنا نتحمل المسؤولية. أما في الأخر تلقى روحها مجبورة باش تهزه معاها وما تنجمش تسايبه.
1: أهم لحظة في المسرحية مش وقت القاضي يرسم دائرة الطباشير، أهم لحظة هي اللحظة الأولى اللي جروشة تقرر فيها تهز الطفل، خاطر من اللحظة هذه حياتها الكل تتبدل. كانت خادمة بسيطة عندها حبيب عندها حلم بحياة متواضعة، فجأة تولي مطاردة مسؤولة على طفل مش ولدها، لا أكثر من هكا، مهدد بالموت.
0: والمهم أنه برشت ما يقدمناش جروشة كبطلة خارقة ما تخافش وما تترددش، بالعكس هي تتردد تتعب تندم للحظات وتلقى روحها مرات تسأل علاش عملت هكا، وهذا اللي يخلي تضحيتها إنسانية. الشجاعة ما هيش أنك ما تخافش، الشجاعة أنك تعرف الخطر وتتحرك رغم الخوف.
1: تهرب جروشة بالطفل الجبال، طريق باردة وقاسية، الجنود وراها والناس اللي تقابلهم مش الكل مستعدين يعاونوها، بعضهم يخاف بعضهم يشك فيها وبعضهم يحب يعرف شكون الطفل قبل ما يقرر هل يستاهل المساعدة ولا لا.
0: وهنا المسرحية تطرح سؤال مازال حاضر لليوم، هل نعاونوا الإنسان خاطر هو إنسان وإلا بعد ما نسأله على اسمه وأصله وطبقته وهويته؟ الطفل في الحكاية ما عندوش ذنب في السلطة اللي كان بوه يمثلها، أما في زمن الصراع حتى الطفل يولي رمز سياسي والناس تنسى اللي هو أولا كائن ضعيف يحتاج للحماية.
1: وفي واحد من أصعب المشاهد توصل جروشة الجسر خطير، الجنود قريبين منها، الجسر قريب ينهار، الناس يحذروا فيها من العبور اللي هو يبدو كأنه مستحيل، أما الرجوع زادة معناها الموت. فتعبر هي والطفل، والجسر هنا مش مجرد جسر، هو الحد الفاصل بين المرأة اللي كانت في السابق والمرأة اللي باش تولي في المستقبل بعد العبور، ما عادش تنجم ترجع لحياتها القديمة كأن شيء لم يكن.
0: تتعدى السنين وجروشة تولي هي فعلياً أم الطفل، تعيش معاه المرض والجوع والخوف، وحتى باش تحميه وتعطيه وضع قانوني تضطر تدخل في زواج ما اختارتوش عن حب. وهنا نرجع للسؤال، شكون الأم الحقيقية؟ الأم اللي ولدت واختفت وقت الخطر، وإلا المرأة اللي أعادت بناء حياتها الكل حول حماية الطفل؟
1: بعد ما تهدى الأوضاع ترجع الأم البيولوجية تطالب بولدها، لكنها ما رجعتش فقط بسبب الحنان، ترجع على خاطر الطفل هو المفتاح اللي يخليها تسترجع أملاك زوجها. يعني الولد بالنسبة ليها صار وثيقة ملكية، وهنا النزاع يوصل للمحكمة.
0: القاضي أزداك من أغرب شخصيات برشت، مش القاضي التقليدي الوقور الجالس في هدوء واللي يتكلم بلغة قانونية ثقيلة، هو شخصية متناقضة، ساخر، فوضوي، يبدو أحياناً فاسد، لكنه في لحظات كثيرة يحكم طريقة أقرب للعدل من القضاة المحترمين.
1: وهذا التناقض مقصود. بريشت يقول لنا إنه المظهر القانوني ما يضمنش العدالة. نجم المحكمة تكون منظمة والظلم فيها كامل، وينجم قاضي غريب وغير مثالي يوصل الحكم أكثر إنسانية. القانون يسأل شكون الأم حسب الوثائق، أما أزداك يسأل شكون المرأة اللي فعليا تحمي الطفل.
0: يرسم القاضي أزداك دائرة بالطباشير ويحط الطفل في وسطها ويقول للمزوز نساء كل واحدة تشد الطفل من جهة واللي تنجم تخرجه من الدائرة هي الأم. الأم البيولوجية تجر بكل قوتها. جروشة تسيب، يعاود القاضي الاختبار، وجروشة تسيب مرة أخرى، مش لأنها ضعيفة أما لأنها ما تنجمش توجع الطفل باش تربح القضية.
1: في اللحظة هذه تتكشف الحقيقة. الأم البيولوجية تحب تربح الطفل، جروشة تحب تحميه. واحدة ترى فيه حق والثانية ترى فيه إنسان، لذلك يعطي أزداك الطفل لجروشة طبعاً.

0: دائرة الطباشير القوقازية ما تحكيش فقط على الأمومة. الطفل ينجم يكون الأرض، ينجم يكون الوطن، ينجم يكون المؤسسة، ينجم يكون حتى الفن. شكون أحق بالشيء؟ اللي يورثه بالاسم ولا اللي يخدمه يحميه ويعطيه حياة؟
1: هذا هو قلب المسرحية. الملكية وحدها ما تكفيش، الحق يلزمه مسؤولية، والانتماء ما هيش كلمة نقولها، الانتماء فعل. نجم تقول هذا وطني، أما السؤال شنو عملت باش تحافظ عليه؟ نجم تقول هذا المسرح متاعي، أما السؤال أش عطيت للمسرح؟ نجم تقول هالطفل هذا ولدي، أما السؤال هل كنت حاضر وقت احتاجك؟
0: وبرشت ما يحبناش نكتفيو بأن نتعاطفوا مع جروشة ونكره الأم الأخرى، يحبنا نفكروا في الظروف اللي صنعت الشخصيات. شنو النظام اللي يخلي الناس تهرب وتخلي أبنائها؟ شنو السلطة اللي تحول الطفل إلى ورقة سياسية؟ وشنو المجتمع اللي يخلي امرأة بسيطة تحمل وحدها مسؤولية هربوا منها أصحاب النفوذ؟
1: المسرح هنا ما يعطيناش درس أخلاقي جاهز، يعطينا وضعية يخلينا نحكمه ومن بعد يشكك حتى في حكمنا. وهذا هو المسرح الكبير، ما يقولش شنو تفكر، أما يخليك ما عادش تنجم تتفادى التفكير.
0: دائرة الطباشير القوقازية حكاية على طفل، أما في عمقها حكاية على عدالة. مش العدالة اللي تحفظ النصوص فقط، أما العدالة اللي تحمي الإنسان.
1: وحكاية عن الأمومة مش كصلة دم فقط، بل كاستعداد للتضحية، وأيضا حكاية عن الأشياء اللي ما تستحقهاش بمجرد أنك تقول هي متاعي، بل وقت اللي تثبت أنك قادر تصونها.
0: ومن دائرة مرسومة بالطباشير برشت بناء عالم كامل، وهذا يخلينا نمشي مباشرة لمفهومنا المسرحي اليوم. كيفاش فضاء بسيط شبه فارغ ينجم يتحول قدام المتفرج إلى قصر، جبل، محكمة أو وطن؟ لكن قبل نعمل فصل غنائي وبعد نرجع مع الفضاء الفارغ.

0: رجعنا لكم مستمعينا في المسرح حياة بعد ما حكينا على دائرة الطباشير القوقازية. نواصلوا مع مفهوم من المفاهيم اللي بدلت طريقة التفكير في العرض المسرحي، الفضاء الفارغ.
1: المفهوم ارتبط بالمخرج البريطاني بيتر بروك اللي انطلق من فكرة بسيطة برشا، قال نجم ناخذ أي فضاء فارغ ونعتبروه ركح، يكفي أنه شخص يتعدى وسط الفضاء وشخص آخر يتفرج فيه، ومن هنا يبدأ الفعل المسرحي. الفكرة تبدو بسيطة لكنها تهدم تصورات كاملة، خطرنا عادة كيف نقوله مسرح نتخيله قاعة، ركح مرتفع، ستارة، كريسي، إضاءة وديكور. أما بيتر بروك يقول لنا هذم الكل مش أصل المسرح، هذوما رام إضافات، الأصل هو فضاء، فعل ونظره.
0: لازم هنا هاجر نوضحوا حاجة، الفضاء الفارغ ما يعنيش فضاء فقير ولا عرض ما عندوش إمكانيات، الفراغ اختيار فني، وكيكون واعي يولي غني أكثر من فضاء معبي بكل شيء.
1: خطر الركح يا سعيدة كيف يتعبى برشا المتفرج يلقى كل شيء جاهز قدامه، دار كاملة، باب بالحق، طاولة بالحق، شجرة حقيقية، وكل شيء يفرض عليه صورة واحدة. أما في الفضاء الفارغ المتفرج يشارك، كرسي واحد ينجم يكون عرش، ينجم يكون محطة قطار، ينجم يكون سرير مريض، وينجم يكون قبر. التحول ما يصيرش في الكرسي، يصير في خيال المتفرج.
0: المسرح في الأصل مبني على اتفاق ضمني، الممثل يدخل ويقول أنا الملك، نحن نعرفه اللي هو ممثل ونعرفه اللي الركح ما هوش قصر، أما نوافقه للحظات باش نعيشوا اللعبة.
1: وهنا الفرق ما بين المسرح والسينما. السينما تنجم توريك بحر حقيقي، مدينة كاملة، حرب أو آلاف الجنود. المسرح عادة ما يقدرش ينافس السينما في الواقعية ولا يلزم ينافسها أصلا، قوته في حاجة أخرى، قوته في أنه يوريك ممثل واقف في فضاء فارغ وبالجسد متاعه وصوته يخليك تشوف البحر، مش لأنه البحر موجود بل لأن الخيال خدم.
0: لكن الفضاء الفارغ صعيب على الممثل، في الديكور الكبير الممثل ينجم يتخبى نسبيا ورا الصورة ورا الملابس ورا المؤثرات، أما في الفضاء الفارغ كل شيء يبان، الجسد يبان، الصوت يبان، التردد يبان، حتى الكذبة في الأداء تبان.
1: الفراغ ما يرحمش، إذا الممثل ما عندوش حضور ما ثماش شيء آخر يعوضه، وإذا الحركة ما عندهاش معنى تولي مجرد حركة، وإذا الصمت ما هوش معبي من الداخل يولي فراغ ميت. لذلك الفضاء الفارغ ما هوش يسهل، بالعكس يطلب ممثل قادر يخلق العالم من الجسد متاعه.
0: في المسرح التقليدي المكان عادة ثابت، هذا صالون، هذه غرفة، هذا شارع، أما في الفضاء الفارغ نفس المساحة تتحول برشا مرات، الممثل يدور حول نفسه، يتغير الضوء، يتبدل الإيقاع، وفجأة نخرج من قصر ندخل السجن.
1: والمهم يا سعيدة أنه التحول يصير قدام المتفرج من غير ما المسرح يخبي أدواته، يعني ما يقول لكش صدق اللي هذا حقيقي، يقول لك شوف كيفاش نصنع الحقيقة المسرحية قدامك. وهذا قريب برشا من مسرح بريشت اللي كان يحب المتفرج يشوف

0: قابلية العرض وما ينساش أنه يتفرج في مسرح.
1: هنا نطرح سؤال، إذا أي فضائي نجم يولي مسرح، هل فعلا كل مكان يصلح؟
0: نظريا نعم، شارع، دار، ساحة، مصنع مهجور، مدرسة، سجن، شاطئ، لكن اختيار المكان ما يلزمش يكون موضة. مش نخرجوا من القاعة فقط باش نقولوا عملنا مسرح في فضاء غير تقليدي، لا لا، المكان يزمو يدخل في معنى العرض. إذا عملت عرض في مصنع، علاش المصنع؟ شنو يضيف صوت الآلات القديمة؟ شنو تضيف ذاكرة العمال؟ إذا عملته في دار، شنو تضيف الحميمية؟ وشنو يبدل قرب المتفرج من الممثل؟
1: لأنه الفضاء مش فارغ فعلا، حتى كيكون ما فيه حتى شيء عنده تاريخ، الحيط عنده ذاكرة، الأرض عندها أثار، المكان عاش قبل ما يدخل الممثل وباش يواصل يعيش بعد ما يخرج.
0: وهنا المخرج الذكي ما يفرضش العرض على المكان بالقوة، يلزمه يسمع المكان، يشوف الضوء الطبيعي كيفاش يدخل، يسمع الصدى، يشوف منين باش يدخل الجمهور، ويستعمل هذا الكل في بناء التجربة. يعني الفضاء الفارغ ماهوش فراغ بلا هوية، بل فضاء نحروه من الوظيفة العادية باش نخلقوا داخله معنى جديد.
1: برشا مرات يقع الخلط بين الفضاء الفارغ وضعف الميزانية، يقولوا ما عندناش إمكانيات إذا نعملوا ركح فارغ.
0: وهنا الفرق كبير يا سعيدة، الفضاء الفارغ إذا كان نتيجة عجز فقط يظهر فقير، أما إذا كان اختيار جمالي وقتها يظهر دقيق، لأنه كل عنصر موجود لازم تكون عنده ضرورة. إذا ثم كرسي، علاش الكرسي موجود؟ إذا ثم قطعة قماش، شنو باش تعمل بها؟ إذا ثم ممثل واقف في زاوية، علاش اختيار الزاوية هذه؟ في الفضاء الفارغ ما ثماش مكان للعناصر الزائدة.
1: الفراغ يعطي حرية كبيرة للمخرج، لكن يعطي حرية أكبر تخيل الجمهور، ويمكن هذا علاش المسرح الفقير في الوسائل ينجم يكون غني في التجربة.
0: خاطر المسرح ما يصنعش الصورة وحده، هو يعطي نصها والمتفرج يكمل النص الآخر، وهنا يتحول المشاهد من مستهلك للصورة إلى شريك في صناعتها، وهذا في رأيي سعيدة من أجمل أسرار المسرح.
1: الفضاء الفارغ ما هوش فضاء ما فيه شيء، هو فضاء فيه إمكانية كل شيء.
0: قبل دخول الممثل هو فراغ، بعد دخول الممثل ينجم يولي عالم كامل، لكن باش يتحول العالم هذا يلزم عنصر آخر مهم، ألا وهو الزمن. كيفاش العرض يتنفس؟ وقتاش يسرع؟ وقتاش يبطئ؟ وقتاش يسكت؟ هذا هو موضوعنا بعد الفاصل، والمتمثل فيه
1: الإيقاع المسرحي.

0: رجعنا لكم مستمعين في برنامج المسرح حياة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، ووصلنا توا إلى فقرة عرض حي. اليوم باش نحكيه على عنصر ما يتشافش وما يتلمسش، لكن إذا غاب العرض الكل يطيح، ألا وهو الإيقاع المسرحي.
1: كي نقولوا إيقاع ناس تفكر مباشرة في الموسيقى، أما العرض المسرحي عنده إيقاع حتى إذا ما فيه حتى آلة موسيقية. الإيقاع موجود في الكلام، في التنفس، في الحركة، في الصمت، في دخول الممثل وخروجه، وفي المدة اللي تفصل بين جملة وجملة.
0: أول خلط لازم نصحوه، الإيقاع مش معناها السرعة. العرض السريع ماهوش بالضرورة عنده إيقاع. ينجموا الممثلين يتكلموا بسرعة، يتحركوا بسرعة، وتبقى الحكاية ثقيلة ومملة.
1: والعرض البطيء مش بالضرورة ممل. ينجم مشهد كامل يكون ساكن لكن التوتر داخله قوي، والمتفرج يستنى الحركة الجاية كأنها انفجار. إذن الإيقاع هو تنظيم الطاقة في الزمن، مش السرعة وحدها، بل التغيير بين السرعة والبطء، بين الامتلاء والفراغ، بين الصوت والصمت.
0: النص عنده إيقاع، جمل قصيرة تعطي توتر، جمل طويلة تعطي تدفق أو تأمل، تكرار كلمة ينجم يصنع ضغط، انقطاع الجملة ينجم يكشف خوف وإلا تردد.
1: لكن المخرج والممثل ينجموا يخلقوا إيقاع مختلف عن الإيقاع الظاهر في النص. نفس الجملة نجم تتقال بسرعة وتولي هجومية، وتنجم تتقال ببطء وتولي تهديد، وتنجم تتقال بعد صمت طويل وتولي اعتراف.
0: يعني الكلمات وحدها ما تكفيش، التوقيت جزء من المعنى. مرات متى نقول الجملة أهم من كيف نقول الجملة.
1: الإيقاع يبدأ من تنفس الممثل. الممثل اللي يتنفس بطريقة صحيحة الجسد متاعه وصوته يكونوا منظمين، أما الممثل اللي يحبس النفس متاعه يسرع الكلام بطبيعة يضيع المعنى.
0: والتنفس ماهوش مسألة تقنية فقط، الشخصية الخائفة تتنفس بطريقة، الغاضبة بطريقة، المتعبة بطريقة، والشخصية اللي تحاول تخبي سر مرات حتى تنفسها يفضحها. يعني النفس يكتب جزء من الشخصية.
1: الصمت هو أكثر عنصر يساء استعماله في المسرح. برشا ممثلين يخافوا من الصمت ويحسوا اللي لازم يعمروا كل ثانية بالكلام أو بالحركة.
0: لكنه الصمت ما هوش توقف على الأداء، الصمت بيدو أداء. إذا الشخصية تسكت خاطر ما لقاتش ما تقول، هذا صمت. إذا تسكت خاطر الكلام خطير، هذا صمت آخر. إذا تسكت باش تعاقب شخص قدامها، الصمت يتحول إلى سلاح. وإذا تسكت لأنه الحقيقة أكبر من اللغة، الصمت يولي اعتراف.
1: لكن الصمت لازم يكون حي. إذا الممثل واقف يستنى فقط دوره في الكلام، الجمهور راه يحس. الصمت الحي معناه إنه التفكير متواصل والعلاقة متواصلة، والخطر أو الرغبة مازالوا حاضرين.
0: الحركة الزادة يا سعيدة عندها إيقاع. ممثل يمشي من طرف الركح للطرف الآخر، ذي الفعل البسيط ينجم يكون عادي وينجم يكون مشهد كامل. الفرق في السرعة، في الوزن، في التردد، وفي اللحظة اللي قرر يقف فيها.
1: حتى المجموعة عندها إيقاع. وقت الممثلين يتحركوا مع بعضهم، هل الحركة متزامنة؟ هل واحد يعارض المجموعة؟ هل الجسد الجماعي منظم وإلا فوضوي؟ هذه الاختيارات تخلق معنى قبل الكلام.
0: نجيو توا للمشهد. كل مشهد عنده قوس، يبدأ بطاقة معينة، يطلع يتعقد يوصل للقمة، ومن بعد يهبط أو ينفجر. إذا بدأ الممثل المشهد بأقصى طاقة، ما عادش عنده وين باش يمشي.
1: وهذا خطأ نشوفوه برشا. ممثل يبدأ غاضب من أول كلمة، يصرخ من البداية للنهاية. بعد دقيقتين الجمهور باش يتعود على الصراخ، وحتى إذا زاد الممثل في الصوت ما عادش ثم تصاعد، لأنه الإيقاع يحتاج درجات. الغضب ينجم يبدأ ساكن، بعد يدخل في الكلام، بعد يخرج في الجسد، وبعد فقط ينفجر.
0: المخرج ما يخدمش فقط إيقاع كل مشهد، يخدم إيقاع العرض كامل. إذا كانت المشاهد الكل ثقيلة الجمهور باش يتعب، إذا كانت الكل سريعة الجمهور ما يلقاش وقت باش يفهم ولا يتأثر.
1: العرض يحتاج تنويع، مشهد مكثف بعد لحظة هادئة، بعدها انتقال، بعدها مفاجأة، كما في عملية التنفس، شهيق زفير شهيق زفير. ما تنجمش تعمل شهيق ساعة كاملة.
0: تخيلها بربي
1: نبجيبوا الأرواري.
0: مرات العرض يكون جيد داخل المشاهد لكنه يتيح ما بين المشاهد، التغيير في الديكور يطول، الممثلين يدخلوا ويخرجوا بطريقة مرتجلة، الظلام يتكرر من غير ضرورة، وهنا الإيقاع ينقطع.
1: الانتقال مش وقت ميت، هو جزء من العرض، ينجم يتعمل قدام الجمهور عادي، ينجم يكون حركة جماعية، ينجم يكون موسيقى، ينجم حتى يكون صمت مقصود، لكن يلزم يكون مكتوب إخراجيا، مش مجرد وقت تقني باش نبدلوا الطاولة.
0: نجيو توا للموسيقى. الموسيقى نجم تساعد الإيقاع لكنها تنجم زادة تغطي على ضعفه. ساعات المخرج يحط موسيقى تحت كل مشهد خاطر من غيرها يحس المشهد فارغ،
1: والموسيقى وقتها تولي عكاز. المشهد المحزن ما يلزموش ديما موسيقى حزينة باش نفهموا انه محزن، مرات يولي الصمت أقوى، ومرات صوت خطوة واحدة أقوى من أوركسترا كاملة.
0: الموسيقى لازم تدخل لأنها تضيف طبقة جديدة، مش لأنها تكرر نفس الإحساس الموجود أصلا.
1: توا يا هاجر باش نحكيو على الإيقاع والمتفرج. الإيقاع في النهاية علاقة مع انتباه المتفرج. المخرج يسأل وقتاش نعطيه المعلومة، وقتاش نخبيها، وقتاش نخليه يرتاح، وقتاش نفاجئه.
0: يعني إذا قلت كل شيء من البداية معاش عنده علاش يتبع كلمة فرش، وإذا خبيت كل شيء يضيع معاك. الإيقاع هو فن توزيع المعنى، تعطي شوية وتخلي سؤال، تقدم إجابة ناقصة وتفتح سؤال أكبر، وهكا يبقى المتفرج ديما حاضر ومنتبه.
1: كيفاش نعرفوا إنه إيقاع العرض فيه مشكلة؟ نجموا نعرفوا من علامات بسيطة، نفس الطاقة من أول العرض للآخر، صمت بلا توتر، كلام سريع يضيع المعنى، انتقالات طويلة، مشاهد تتكرر من غير ما تتطور، أو إحساس إنه العرض انتهى قبل ما تنتهي المسرحية فعليا.
0: وأحيانا النص ماهوش طويل لكن العرض يبدو طويل لأنه الإيقاع ميت، وأحيانا العرض يدوم ساعتين لكن المتفرج ما يحسش بالوقت لأنه الطاقة تتحول باستمرار. الوقت في المسرح ما يتقاسش بالدقائق فقط، يتقاس بكثافة ما يحدث داخل هك الدقائق هذيك.
1: الإيقاع المسرحي ما هوش زينة نضيفوها بعد ما نكملوا العرض، هو الهيكل الخفي اللي يشد كل شيء.
0: النص يعطي الكلمات، الممثل يعطي الجسد والصوت، المخرج ينظم العلاقات، أما الإيقاع هو اللي يخلي العناصر هذم الكل يعيشوا في الزمن.
1: وإحنا باش نمشيو الإيقاع مختلف في فصل غنائي.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام في آخر فقرات حلقتنا من برنامج المسرح حياة، فقرة ركح اليوم باش نفتحوا موضوع يتكرر في اللقاءات والندوات وحتى في الكواليس. هالموضوع الجمهور ما عادش يمشي للمسرح، لكن قبل ما نوافقوا على الجملة يلزمنا نسألوا أي جمهور، أي مسرح، وين ووقتاش، وكيفاش عرفنا أن الجمهور ما عادش يحب المسرح؟
1: خاطر أسهل حاجة أنه نلوم الجمهور، نقول الناس ولات تحب السهل، الناس مشغولة بالتلفزة والتليفون، الناس ما عادش عندها ثقافة. لكن هل عرضنا عليها مسرح فعليا؟ هل تعرف وقتاش العروض؟ هل تعرف وين؟ هل تلقى تذكرة بسهولة؟ هل عندها نقل بعد نهاية العرض؟ وهل الخطاب المسرحي أصلا يحكي معها؟
0: أول حاجة، ما ثماش جمهور واحد، ثم جمهور شاب، جمهور عائلي، طلبة، أطفال، ناس تمشي للمسرح التجريبي، وناس تحب الكوميديا، وناس عمرها ما دخلت قاعة مسرح مش لأنها ترفض المسرح بل لأنها ما لقاتش الباب اللي دخلها.
1: وقت نقولوا الجمهور ما يفهمش، نحن وقتها سكرنا الباب. المسرح ما يلزموش يحتقر المتفرج، نجم يتحداه، أي ينجم يقلقه، أي أما ما ينجمش يعامله كأنه جاهل فقط على خاطر ما فهمش اختيارات العرض.
0: الفنان عادة يركز على الخلق، النص، التمارين، الإخراج، الممثلين، السينوغرافيا، وبعد ما يكمل العرض يقول الجمهور يجي. أما الجمهور ما يجيش بالسحر.
1: صحيح، هو العرض منتوج ثقافي، لكن يلزم تواصل، ملصق واضح مثلا، معلومة واضحة، موعد ثابت، صورة جيدة، تقديم يفهم الناس شنو باش يشوفوا من غير ما يفسد العرض، والأهم استمرارية. إذا العرض يتقدم ليلة أو ليلتين، هي كيفاش باش يبني جمهور؟
0: فما برشا عروض تموت على بكري، بعد أشهر من الكتابة والتمارين تلقى روحها قدام عرض أول، عرض ثاني، وبعدها تتوقف، مش على خطر العرض فشل، لكن لأنه منظومة التوزيع ضعيفة.
1: والعرض المسرحي ما يتطورش كان في البروفات، يتطور قدام الجمهور. الممثل أكيد باش يكتشف الإيقاع، والمخرج يلاحظ وين يهبط الانتباه، والعرض ينضج من ليلة الليلة. إذا توقف بعد عرضين ولا ثلاثة يبقى تقريبا في مرحلة الولادة.
0: ثم زاد يا سعيدة مسألة التوزيع الجغرافي، إذا النشاط المسرحي يتركز في أماكن محددة وبعد نقول الجمهور في بقية المناطق ما يجيش، هنا المشكلة ما هيش في الجمهور، المشكلة أنه العرض ما مشيلوش.
1: المسرح يلزم يتحرك، يمشي للمدن الداخلية، للمعاهد، للجامعات، لدور الثقافة، للفضاءات غير التقليدية، مش من باب الصدقة الثقافية، لكن لأنه الجمهور موجود والتجارب المسرحية يلزمها تتقاسم.
0: مرات التفاصيل اليومية تبدو صغيرة لكنها حاسمة، مثلا عرض يبدأ في 8:30 ولا 9 متاع الليل، يوفم مخر، النقل العمومي محدود، والعائلة تتردد تخرج ولا ليه، وبعد نقول الناس ما عاش تحب المسرح.
1: المتفرج ما هوش فكرة مجردة، هو إنسان عنده عمل، عنده أطفال، عنده نقل، عنده مصاريف، والتفكير في الجمهور ما ينقصش من قيمة الفن، بالعكس هو احترام لمن نطلب منه انه يخرج من داره ويعطينا ساعتين من حياته.
0: هينجي وتول السعر متاع التذكرة، وهو موضوع حساس. الفنان عنده حق في اجر محترم، والعرض عنده كلفة، لكن في نفس الوقت يجب ان نفكروا في الطلبة، في العائلات، وفي الناس اللي تحب تشوف المسرح اكثر من مرة في الشهر.
1: الحل مش بالضرورة انقاص السعر فقط، نجم تكون ثم اشتراكات، بطاقات موسمية، أسعار خاصة للطلبة، شراكات مع المؤسسات، وعروض نهارية. المهم نبني عادة الذهاب للمسرح، مش ننتظر المتفرج يقرر فجأة ويجي.
0: والجمهور يتكون من الصغر يا سعيدة، الطفل اللي يدخل المسرح فقط في مناسبة مدرسية ويشوف عرض ضعيف، ويمكن وقتها يولي يربط المسرح باش بالملل. أما الطفل اللي يعيش تجربة حقيقية، يشوف ممثل قريب منه ويشارك بخياله، ونجم يبقى وقتها المسرح جزء من حياته.
1: المسرح المدرسي ما هوش نشاط ثانوي، هو تكوين للذائقة وتكوين للقدرة على التعبير وتعليم للإصغاء والعمل الجماعي، هو زاد الطريق الطبيعي لصناعة جمهور غدوة.
0: نجي وطول اللغة متاع المسرح، فما شكون يقول لك هل المسرح يتكلم بلغة الناس؟ أنا أقول لك فما سؤال أصعب منه شوية، هو هل المواضيع اللي يقدمها المسرح تمس حياة الناس؟ هذا ما يعنيش أن المسرح يلزم يكون مباشر ولا صحفي، ولا يعني أنه يقدم فقط مشاكل يومية، أما حتى النص الكلاسيكي يلزم يدخل في حوار مع الحاضر.
1: وقت نقدموا أنتيغون مثلا ما نقدموهاش فقط لأنها نص قديم مهم، قدموها لأنه سؤالها مازال حي، وقتاش تصبح طاعة القانون جريمة، وقتاش يصبح العصيان واجب. إذا ما لقيناش الصلة بالحاضر النص يتحول إلى قطعة متحفية.
0: ثم فكرة أخرى سعيدة تقول أنه المسرح العميق ما عندوش جمهور، وهذا ما هوش صحيح بالضرورة. الجمهور ما يرفضش العمق، هو يرفض الغموض المجاني.
1: العرض ينجم يكون معقد لكن يلزم يعطي للمتفرج مدخل، صورة، حكاية، علاقة إنسانية، سؤال. أما إذا العرض يسكر الأبواب الكل بعد يلوم الجمهور لأنه ما دخلش، هنا الحقيقة المشكلة في العرض.
0: في المقابل ما يلزمناش نحتقر الكوميديا لأنها تجيب الجمهور، اضحك الناس ما هو شي مهمة سهلة، والكوميديا تنجم تكون نقدية، ذكية وعميقة.
1: المشكلة مش في الضحك، المشكلة وقت الضحك يولي الهدف الوحيد من غير رؤية ومن غير بناء مسرحي. وكذلك العرض الجاد مش بالضرورة عميق فقط على خاطر ما يضحكش، الملل هوش دليل فني.
0: بناء الجمهور يا سعيدة زيدة ما هوش مسؤولية الفنان وحده، ثم مسؤولية على المسارح، على المؤسسات الثقافية، على الإعلام، على المدرسة وعلى السياسات الثقافية.
1: الإعلام زيدة عنده دور، مش فقط يعلن على العرض نهار الافتتاح، بل يفتح نقاش حول الأعمال، يستضيف الفنانين بعمق، يقدم نقد وتحليل، يخلي المسرح حاضر في الحياة العامة، ما هوش حدث موسمي.
0: بالضبط، في البلدان اللي عندها جمهور مسرحي مستقر الذهاب للمسرح ولا عندهم هما عادة، مش كيما ناس تمشي للسينما ولا للقهوة، يعني ما هوش حدث استثنائي مرة في العام.
1: والعادة تتبنى بالتكرار والثقة. المتفرج يعرف أنه في القاعة الفلانية فما برنامج واضح، يعرف المواعيد، يعرف كيفاش يحجز، ويعرف أنه التجربة محترمة من أول دخول القاعة حتى يخرج منها.
0: إذن في عوض ما نقوله علاش الجمهور هجر المسرح، يمكن نسأله شنو عمل المسرح باش يبني علاقة دائمة مع الجمهور.
1: العلاقة ما تتبنيش بالتوبيخ يا هاجر، ما نقولوش للناس لازم تجيوا لأنه المسرح فن راقي، بل نخليوهم يجيوا لأنه المسرح يعنيهم، لأنهم يلقاو فيه متعة، ويلقاو فيه سؤال ودهشة، ويلقاو فيه زادة جزء من حياتهم.
0: يعني يا سعيدة في النهاية المشكلة ما هيش في الجمهور وحده، ثم بالتأكيد تحولات في العادات وفي وسائل الترفيه وفي علاقة الناس بالوقت، لكن المسرح زادة مطالب يراجع طريقة إنتاجه، تواصله، توزيعه وعلاقته بالمجتمع.
1: الجمهور ما هو غائب، يمكن فقط واقف بعيد على الباب، ومهمة المسرح مش يهبط من قيمته باش يجيبه، مهمته يلقى الطريق اللي يخليه يشوف الباب ويفهم انه مرحب به.

0: نجيو تو للأسئلة السريعة.
1: تفضل. إيش مش تسألني أنا؟
0: أنا باش نسألك وأنت تجاوبني وأنت تسألني وأنا نجاوبك.
1: أوكي.
0: عمالة بطبيعة عمالة. فضاء فارغ، شنو أول حاجة تحط فيه يا سعيد؟
1: ممثل يعرف علاش واقف غادي. وانت هاج، شنو أول حاجة تنحيها من عرض الثقيل؟
0: كل حركة ما عندهاش حتى معنى. سعيدة، الصمت في المسرح راحة ولا خطر؟
1: من نوع الخطر الجميل. إذا الممثل يعرف يعمره، تعرف فما حكمة تقول تعلموا الصمت كما تتعلموا الكلام، فإن الصمت علم عظيم.
0: يا عيني يا عيني. عندك سؤال يا سريع سريع
1: سريع سريع؟ الإيقاع السريع يضمن الفرجة؟
0: لا لا لا، مرات يضمن فقط أن نمل بسرعة أكبر. المسرح من غير جمهور سعيدة،
1: المسرح من غير جمهور بروفة طويلة. وإذا فما جمهور ومن غير مسارح؟
0: أوه كيكا، يخسر مراية ما تكذبش عليه بسهولة.

0: من دائرة صغيرة مرسومة بالطباشير وصلنا اليوم للعدالة والأمومة والحق والمسؤولية، ومن فضاء فارغ اكتشفنا إنه المسرح ما يحتاجش ديما إلى كثرة الأشياء قد ما يحتاج إلى وضوح الرؤية. حكينا على الإيقاع، النبض الخفي اللي يخلي العرض يعيش وإلا يذبل، وفتحنا ملف الجمهور مش باش نلوموه لكن باش نسألوا كيفاش المسرح ينجم يرجع يبني معاه علاقة حقيقية. المسرح ما يبداش وقت الستار يتحل فقط، يبدأ من سؤال، من جسد يدخل فضاء، ومن متفرج يقرر يعطي انتباهه للي يحدث قدامه. إلى هنا نوصل لنهاية حلقتنا من المسرح حياة. كنت معكم أنا هاجر حمودة
1: وأنا سعيدة زغبي.
0: شكرا لكل من تابعنا، نلتقي وإن شاء الله في حلقة جديدة وحكاية جديدة وسؤال آخر من أسئلة الركح.
2: دمتم للمسرح ودام المسرح حياة.

مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الأحد 9 أوت الموعد بيش يكون مع سندي لاتي.

0: في رحلة بين جمال التراب العربي وروح الموسيقى الأصيلة، تستنى فيكم سهرة استثنائية مع الفنانة اللبنانية سيندي لاتي، مطربة وعازف عود تتميز بصوت دافئ وإحساس عميق. سيندي اختارت أن تعاود تقدم روائع الأغنية العربية بروح تجمع بين الوفاء للتراث والانفتاح على تجديد، من أعمال كبار الفنانين إلى مشاريعها الخاصة. تقدم سيندي لاتي تجربة موسيقية فيها الكثير من الرقي والإحساس. نهار الأحد 9 أوت في مسرح الحمامات، عشاق الترب سهريتكم باش تكون مع سيندي لاتي. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة، أهلا بكم من هذا الموعد الإخباري. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يؤكد في اختتام الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج أن مراجعة مجالات الشغل ما تزال قيد الدرس، مبرزا أن الإصلاح المرتقب يهدف إلى مواكبة التحولات الاقتصادية وسوق الشغل من خلال تأطير العمل عن بعد وتنظيم اقتصاد المنصات وتعزيز قواعد الصحة والسلامة المهنية. وزارة التربية تعلن عن إمكانية سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الكتابي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان سنة 26 و2000 للناجحين في مرحلة القبول الأولية عبر الموقع www.edunet.in. تسرب مياه الصرف الصحي للبحر أصبح مشكل يتهدد عدد من سواحلنا ومنها رفراف بولاية بنزرت، حيث تضرر المصطفون منه هذا الموسم. المدير الجهوي لديوان التطهير ببنزرت حمادي القطني وضح للأخبار أن محطة التطهير بالمكان تتعطل بسبب المياه غير المطابقة للمواصفات المتدفقة من المطاعم، ما يؤثر على اشتغال قنوات صرف المياه المستعملة ويتسبب في تسربها بالضرورة إلى البحر.
3: شاطئ رفراف اللي يحصل هو ناتج على تدفق نوعيا تاع مياه غير مطابقة للمواصفات من المطاعم المنتصبة بالمنطقة. للأسف المطاعم هذه قاعدة تخرج في نوعيا تاع مياه غير مطابقة للمواصفات بالمرة. نوعية المياه هذه اللي هي فيها كمية كبيرة تاع زيوت تاع شحوم قاعدة تأثر سلبا على اشتغال قنوات تصريف المياه المستعملة وتسببها في انسدادات متكرر وصعيب رفعها. للأسف ما فماش التزام المطاعم هذه كما يلزم. كل يوم عندنا مكينة تخدم على الشط تنظف وتسرح إلا أنه تجوزها شيء، لأن نوعية المياه الملقاط خارج عن النورم اللي معمول بها مع الديوان. مش أنت تبعث فيه للبحر بإيراد نتيجة الانسداد أوتوماتيك مو الماء ذاك يقع طفحان على السطح نتاع الطريق، وإلا من قبل سطح الطريق يتسرب نحو البحر لأنه هذاك المجال الطبيعي الموجود في المكان هذاك، ما عندكش خيارات.
2: ختاما، وفي العالم، تنسيق خليجي مشترك واتصالات غير معلنة تشمل أطرافا سعودية وقطرية وباكستانية وأمريكية لدعم المحادثات العمانية الإيرانية بهدف تخفيض التصعيد في المنطقة وضمان فتح مضيق هرمز. اختتام الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في روما عقب 3 أيام من الجلسات المكثفة دون إحراز تفاهمات حاسمة في القضايا الجوهرية. وزارة الصحة السورية تعلن مقتل شخصين وإصابة 14 شخصا جراء انفجار عبوة ناسفة داخل حافلة ركاب في مدينة جرمانة بريف دمشق. ختام هذا المعدل الإخباري، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتي ام.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع. الإذاعة الوطنية تقدم

0: من أعماق الذاكرة الموسيقية، وين تسكن الروائع وتختبئ النفائس. عن فكرة للفنان بشير السالمي، وتشاركه في التقديم أحلام المساحلي. كنوز النغم، برنامج يرجع للأسماع دور الغنائية منسية.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نعود ونلتقي من جديد في هذا الموعد الأسبوعي اللي يجمعنا وإياكم في مثل هالتوقيت في سويعة من زمان مع الأستاذ الفنان البشير السالمي. أهلا وسهلا ومرحبا سي بشير.
2: مرحبا أحلام، ومرحبا بالسادة المستمعين الأوفياء.
1: دينا نتقدموا في الزمن، المرة اللي فاتت حكينا على بدايات 71 والفترة بتاع يوسف شوقي والبصمة اللي خليها في مجال الأغنية والموسيقى التونسية، واعطينا نماذج من الأغاني اللي قدمهم. في المرة اللي فاتت لمحتنا على نجوم
2: الغد
1: والدور اللي لعبوا نجوم الغد.
2: نعم.
1: في إنتاج الأغنية أولا.
2: نعم.
1: وفي إنتاج أسماء فنية جديدة.
2: نعم.
1: ظهرت.
2: نعم.
1: للساحة الموسيقية وأثرت الساحة.
2: نعم.
1: ومازالوا موجود ودين ربي فضلهم يطول في عمارهم العديد من الأسماء المتميزة. اليوم باش نتوقف بأكثر تفاصيل معاك سي بشير عند المحطة هذه، المحطة الهامة اللي اسمها نجوم الغد.
2: بالموازية التواجد الدكتور يوسف شوقي في مصلحة الموسيقى، وتواجد نور الدين الفتن.
1: نذكر السادة المستمعين نور الدين الفتني يترأس مصلحة الموسيقى في الوقت هذاك.
2: نعم.
1: يوسف شوقي فنان قادم إلينا من مصر.
2: نعم.
1: وتعاون مع مصلحة الموسيقى وفرقة الإذاعة.
2: نعم. بالموازية قلت علي السريتي أنتج وأعد وقدم
1: بمعية علي السريتي، كان موجود عدا وقتها،
2: علي السريتي كان موجود مستشار الإذاعة.
1: نعم.
2: ما علي سريتي ما تخليش على منصبه، هو مستشار الإذاعة في الموسيقى.
1: أيوة.
2: كان يعين نور الدين الفتني، ونور الدين الفتني ما قلنا ما وش موسيقي، هو إداري.
1: نعم وضحنا،
2: ولكن الاختصاص هو علي سريتي. هو أيوة. اللي يقول هذه باية وهذه مش باية. أي
1: نعم.
2: فكان بالموازي لهذا كله أنتج البرنامج هذا
1: نجوم الغد
2: القيم، برنامج أسبوعي وفيه بمجهود كبير، ناهيك كونه أفرز أجيالا من المطربين والمطربات الذين شقوا طريقهم نحو النجومية.
1: نعم.
2: وأسهموا في إثراء المشهد الغنائي بأساليبهم وأصواتهم المتفردة.
1: صحيح.
2: نذكر منهم عدنان الشواشي، عبد الكريم صحابه، عايدة أبو خريس، ليلى دهماني، علي هلال، برغيث الصيادي، منيا وحسن البجاوي، محمد الطالبي، مصطفى الشارني، بشير السالمي.
1: أي.
2: والقائمة تطول.
1: أي.
2: فهمت.
1: مطربين
2: وعازفين وما عندكش فكرة. وهذوك كلهم عملوا أغاني وتلحنت لهم أغاني. والمتابعة أنا فاش عجبني علاش ويزمني نحكي قد ما نحكي عليه البرنامج ذا وشوية، هو نقلة في الساحة الفنية.
1: صحيح.
2: التونسية بصراحة.
1: أي.
2: لولا نجوم الغد.
1: أي.
2: لما كانت تتوجد هالأسماء اللي كنا نحكيو عليهم.
1: بالفعل.
2: ورد بالك رو فما قربت العشرات الأسماء الأخرى.
1: أي.
2: اللي هي مطربين واكبوا عام ونص وبعد بطلوا.
1: أي.
2: وفيهم اللي توفى في شطر ثنية، وفيهم حصيلوا ما لا يقل على 20 مطرب ومطربة توجدوا في الساحة الفنية أفرزهم هذا البرنامج.
1: نعم.
2: قدم القيم.
1: خدمة كبيرة
2: نعم. قدم
1: للموسيقى
2: خدمة
1: التونسية
2: كبيرة للموسيقى التونسية والساحة الفنية
1: والأغنية
2: صراحة.
1: التونسية. نعم.
2: به معناه احنا الحصة اللي فاتت قلنا وقع تصادم بين الدكتور يوسف شوقي وبين
1: نوردين
2: الفتني.
1: حب يتدخل في مهامه.
2: أي حب يتدخل في
1: مهامه. من أجل مهمة فنية فحب يتدخل في المهام الإدارية.
2: إدارية.
1: نعم.
2: أي.
1: نعم.
2: الكرسي كيغر برشا ناس يقول لك الكرسي غرني يلا غالب ومشكلة فيها هي الحكاية بك على سريتي معناه كيفاش تحبوا يتداخل بين زوز اللي يتداحروا واللي يتصادموا وقت اللي هو لاهي بالبرنامج يعني لاهي برنامج وكله الناس كل تشكر فيه والإدارة تشكر فيه وكله ما عادش حتى لو كان ما يتلهش ما يتلهش يخدم خدمة المستشار معناه ما يهمش
1: أيوة
2: والبرنامج خذا صداه
1: نعم.
2: معناها حبوه العباد نردي الفتني القاروح بلاش بلاش معين بلاش
1: القاروح وجه لوجه مع يوسف شرق
2: صحيح بلاش مستشار وجه لوجه غلبوا يوسف الحقيقة
1: ملاش صار
2: غلب
1: انسحب
2: انسحب
1: الفتني انسحب
2: انسحب انسحب خطر مش تولي حكاية مدري كيفاش شوية ولات شكون يحكم وبراد فير و...
1: اي نعم فهمت اي نعم هذوم السادة المستمعين يسمعوا فينا هذوم كواليس
2: هذوم كواليس
1: كواليس مصلحة الموسيقى. الموسيقى احنا ما نقولوا هاي. نقولوا على كل شيء
2: ما هي ما مش في الغناء اما رو اما بيني وبينك
1: والهواء مش زادة
2: اما بيني وبينك ما قولوش على كل شيء نقولوا على شوية مش شيء
1: أي أنا ما نحرموهمش من بعض التفاصيل
2: أي من بعض النوادر والحاجات وكل وكل
1: حبيت نقول لك أنه راهي اللي كنت تحكي فيه راهو في سياق التاريخ معناتها ما هوش
2: ما خرجناش على
1: ما خرجناش لأنه لا. العركة هذه بين ظفرين خلينا نقولوا اللي صارت ما بين
2: تصادم برا قولوا تصادم
1: تصادم ما بين يوسف شوقي ونورتين الفتني لها ما قبلها ولها ما بعدها راهو زيادة خاطر أثر هذا يوسف شوقي هز حوايجه وروح لمصر نور الدين الفتني غادر مصلحة الموسيقى قعدت مصلحة الموسيقى لفترة من غير رئيس مصلحة
2: أمانة بيني وبينك هز حوايجه وروح فيها حكاية أمانة ما نجمش تحكيها في الراديو لحكيك هو ديوم معناها بارك الله في الظروف اللي هو روح لباس روح لسول سويك بالتونسي ومشى وتعاقد مع بلاد اخرى شقيق و و و وكمل حياته وتوفى عام 83 نجم تقول بعد 10 سنين
1: اي نعم
2: رحمه الله عليه
1: الله يرحمه
2: ونرجع التول على السريتي على السريتي عنده فضل على الاسماء هذية وعلى الساحه الفنيه
1: أكيد.
2: وهو استاذ الجميع
1: طبعا
2: وإلى جانب نجوم الغد هو عنده النادي نادي الفني نتاعو اللي هو في منزله في الدار نتاعو ويا معلم عواجي العود ويش نقول لكم ما تدخليش العود حتى القانون حتى الكمانجة أنا مشيت أنا نمشي ناخد دروس ما من عنده علول ما جيت 74
1: يعزف على برشا
2: يعزف لا يعزف يعزف وحتى كان ما يعزفش يعطيك الهنك اللي تعزف به لأنه وذنه متشبع بالموسيقى الكلاسيك
1: نعم.
2: وكل المهم أغلبية العازفي العود في تونس تعدوا على يدي أنور إبراهيم محمد محمد زين العابدين محمد الماجري
1: محمد الماجري
2: الملحن الكبير,
1: الكبير.
2: والقائمة تطول معناها الكل متعلموا على علي لطفي بوشناق من منين خرج
1: صحيح.
2: من نادي علي السريتي
1: فعلا أستاذ الجميع علي السريتي نعم
2: ولهذا باللي نحييه علي السريتي رحمة الله عليه
1: الله يرحمه
2: ما نوفيهوش حقه
1: أستاذ صراحة. جيل كامل خلينا نقوله
2: نعم في 73 كيف مشى الفتني بالموازية مع البرنامج نجوم الغد اللي هو مشرف عليه ومديره خذا مصلحة الموسيقى 73 ولا هو رئيس مصلحة الموسيقى إلى غاية آخر 78
1: من بين الأسماء اللي سميتهم تعديوا بنجوم الغد القائمة طويلة أنت ما شاء الله سميتنا أسماء عديدة
2: أي برشا
1: برشا برشا أسماء بشكون نبدأوا باللي خذت الجائزة الأولى في نجوم الغد وقتها السيدة عايدة بوخريس
2: أي عايدة بوخريس خذت الجائزة الأولى في المسابقة اللي هي صارت عام 72
1: أي نعم
2: المسابقة ذي صارت والجمهور التونسي تفرج فيها عبر التلفزة التونسية في الأبيض والأسود في عام 72 تعدت الحفلة من المسرح البلدي بالعاصمة وخذت هي الجائزة الأولى وخذ عدنان الجائزة الثانية وتوجت بأغنية سر الهواء كلمات حسن المحنوش ألحان محمد رضا

0: من المدرسة الابتدائية، وكنت نغني وكنت مميزة في الأناشيد، وكنت نشارك في الحفلات المدرسية في نهاية السنوات الدراسية في الابتدائي، في المرحلة الابتدائية. من بعد ولا عندي غرام بالإعلام والميكروفون، وكنت خطة أني أنا أصبح في يوم من الأيام إعلامية كيفك يا أحلام،
1: ربي يبارك لك.
0: ونقرأ الأخبار ونقدم البرامج وننشط البرامج التلفزية والإذاعية، وقد كان لذلك في فترة من فترات قدمت يعني برامج، كان مع المسمول الله يرحمه.
1: نعم.
0: برامج إذاعية قدمتها.
1: صحيح.
0: يعني هي كتجربة، كانت كتجربة صغيرة، لكن اللي اكتشفته أنه يعني لقيت روحي في برنامج من غد نشارك في البرنامج هذا، والحمد لله يعني نجحت فيه بامتياز، والفضل كل الفضل يعود إلى أنا أكون عراب الموسيقى في نجوم غد اللي هو المرحوم علي سريتي الله يرحمه الفنان الكبير. الحقيقة كان الفضل كل الفضل يرجع له اللي هو في نجاحاتي الإذاعية وحصولي على العديد من الأغاني الإذاعية الخاصة بي. كانت مسابقة هواة نجوم الغد اللي أنا أخذت فيه الجائزة الأولى، وكان الجمهور وقتها على ما أتذكر أنه هو الحكم الأول في هذه المسابقة. لكن نجوم الغد كان في المرحلة اللي أنا كنت فيها طالبة في المدرسة العليا للفنون الجميلة يعني. أيوة، الأغنية اللي تسبيها كانت من كلمات حسن المحنوش بعنوان سر الهواء، وألحان محمد رضا. و يعني من خلال هذا البرنامج نحب نوجه لهم تحية كبيرة، يعني بهذه الأغنية يعني كانت انطلاقتي في نجوم الغد. ثم بعد ذلك توالدت لي عندي النجاحات والحمد لله في ذلك الوقت، وسجلت العديد من الأغاني التونسية والمحلية من الساقس، وكذلك أغاني من خارج تونس، خليجية، سورية، فلسطينية، مصرية، سعودية، إماراتية، والحمد لله يعني كان لي رصيد محترم لا بأس به في خزينة الإذاعة. مسيرة تواصلت من وقتها إلى يوم الناس هذا، لكن مع ريبتير يعني تقول أنت يعني انقطاع يعني بحكم العمل الأساسي متاعي كأستاذة في التربية التشكيلية، وبحكم خروجي على الكوبيرا سنتكنيك البرا يعني نقري، وبحكم عديد الأسباب يعني. أنا حاليا يعني متواجدة ونحاول بكل الطرق أني أنا أتواجد على الساحة، وربي سهل مع
2: تأمل. عايدة بخريس الصوت متاعها ما شاء الله عليها، أنا سمعتها في حفلة
1: أي مؤخرا
2: أقمت حفل غنائي في المسرح البلدي ومشيت تفرجت فيها، بارك الله عليها صوتها مازال لبس عليه ما شاء الله.
1: أنا اللي عجبني فيها مدام عايدة بخريس إصرارها على أنها تكون موجودة في الساحة، وهذا حقها طبعا. وأنا الحقيقة ديما ما تنقلها أي يلزمك تكون موجودة، لأنه كما قلت أنت الصوت مازال هو فماش علاش أنه ما نسمعوهاش حتى في أغاني جديدة.
2: ريت الغالب عنا كنوز حية ويتفرجوا وساكتين،
1: لأنه التشجيع يظهر لي ناقص شوي
2: التشجيع ودري كيفاش برشا حاجات
1: فما حظوة ناقصة فما ما نعرفش فين الخلل بالضبط. أما فنانة كما عايدة بخريس علاش ما هيش موجودة في حفلات عامة مثلا؟
2: شوف الحكاية ذي راهي صايرة حتى في الشرق، معناها فما مطربين يقعدوا على البنك بال25 وبال30 سنة، وتصادف مرات تمشي الكاميرا والميكروفون ويعملوا معهم ليزانترفيو ويقولوا لهم باش تغنيونا شوية، تغني تلقاهم لباس عليهم يغنيوا. إذن على البنك علاش؟ والله لو كان جاءوا ما يأديوش، لو كان جاء أداهم متوسط والله صح، لكن يغيظني كي نلقى أنا إنسان مازال يؤدي ومازال صوته
1: وقادر على العطاء،
2: قادر على الأداء والإبداع. علاش
1: عايدة بخريس واحدة منهم؟
2: بالنسبة للمقتطفات اللي نسمعوا فيكم فيهم يعذرونا السادة المطربين، أما خير نعديو شوية من كل واحد ولا نعديو زوز بركة ولا...
1: لأنه توقيت الحصة يحكم فينا
2: أولا يحكم فينا
1: لأنه تعقيبا على كلامك سر الهواء راي فيها 12 دقيقة مدام عايدة كانت تسمع فينا،
2: والقائمة
1: احنا اخترنا مقتطف
2: والقائمة طويلة
1: والقائمة طويلة
2: متاع المطربين يلزمنا نعديه الكل كل حد.

0: شوي شوي
1: تعدى المطرب آخر. عدنان الشواشي اللي جاء هو الثاني.
0: عدنان الشواشي أخويا وزميلي وصديق عمري الحقيقة الحقيقة.
1: أي ربي فضل.
0: معناها نقولها ونزيد نقولها. معناها هو صديق عمري وعرفته وأنا عمري 15 في أسابيع الفن عام 70 69. صغيرون أنا وهو أكبر مني معناها حكاية متاع 3 سنين حاجة هكا. المهم أعجبت به ملي أنا صغير وسمعته يغني في عبد الوهاب وقلت هكا بكر الراي متاع الصغر ذاك قلت هالشخص هذا لازم يولي مطرب كبير هكاك بيني وبين روحي. حتى نريته في نجوم الغد وبعد تلاقينا ولينا أصحاب وكل المهم وحييه وقل له ربي مد في أنفسك.
1: فنان خلوق حقيقة فنان بأتم معنى الكلمة من جميعه.
0: هذاك جيلنا هذاك الجيل بتاعنا
1: كإنسان كفنان كتعامل تحياتنا الكبيرة لي
0: يشرف
1: فعلا
0: فمطرب يشرف
1: محترم جدا. نعم
0: نعم والجمهور عنده جمهور وراه
1: طبعا
0: ويحبوه ويحترموه وكله كل
1: ما لاباش شارك في نجوم الغد.
0: عدنان ما فهم العفوية العفوية عند الفنان موجودة راهو كل وليد صغير.
1: اي صحيح.
0: هو قالك وقت اللي صالح المادي قال له باش نعطيك غناية قالك بنت ما رقدتش انا معناها يقول قالك انا شاب فك العمر ذاك وصالح المادي وما ادراك باش يقول لي نعطيك غناية تلحيني انا باش تغنيها انا باش ناخذ غناية من عند صالح المادي. حدث كبير بالنسبة لي انا. حفظها له صالح المادي برف معاه وحفظها له وغناها في الحفلة وخذ الجائزة الثانية.
1: شو اسمها الاغنيه؟
0: نظره من عينك تسحرني. لكن هو عدنان بالعفويه كيف خذا الغنايه حسيبها غنايته هو معناها
1: خاصه بيه لحن
0: خاصه بيه. فما شكون جاء قال له يا عدنان انت تو فرح بها الغنايه وكل راهي مش غنايتك راهي غنايتها عليا. قالوا كما تقول الكلام قالوا نعم قالوا غنايه عليا غنيتها عندها 20 سنه ومسجل بصوت عليا. هو عدنان يحكي صريح راهو عدنان ما يخبيش. قال وقت اللي سمع الحقيقة قال ويضحك قال وقت اللي سمعت عليا تغني فيها أول مرة في حياته يسمعها قال بصراحة بصراحة عليا غنتها خير مني ب20,000 مرة ما احتراما في عليا حتى هو غناها زاد بأداء سليم وأداء حسن.

0: هذا عدنان الشواشي.
1: هذا عدنان الشواشي.
0: فما معطى آخر قلتوا لي في الأوف،
1: أي.
0: أنه من وقتها عدنان الشواشي ولا يلحن نفسه.
1: أي نعم، ومن وقتها عدنان الشواشي خذ قرار باش يولي يلحن روحه.
0: وإحنا قينا تفسير، توا قينا تفسير.
1: هذاك علاش
0: عدنان،
1: هذاك علاش عدنان يلحن روحه. والحقيقة الحقيقة خير هو كي يلحن روحه. الحقيقة بالنسبة لعدنان المواصفات متاع متاع اللحن ومتاع الأغنية ومتاع الشكل ومتاع الأسلوب والنمط والتامبر والدنيا كل
0: فيهم روحه،
1: فيهم روحه، فيهم روحه شي يعمل
0: بالضبط.
1: هو يخيط في كساء ويقده هو على قياسه وموره مريقلين. توا عليه هلال
0: واحد من الأسماء اللي شارك في
1: نجوم الغد، واحد من الأسماء اللي هو كان يقلد فهد بلان من اللول. هو من اللول كي غنى غنى واشرح لها كيف عدى في والناس كل راتوا قالوا صوته شبه ياسر فهد بلان، ونال رواج كبير عند السادة المشاهدين.
0: أي نعم.
1: ثم ما نجموش نحكيه على المطربين وإفرازات برنامج نجوم الغد من غير ما نذكره صانع الأغاني اللي هو علي العيد، الملحن الكبير علي العيد، اللي هو نجم تقول نصيب الأسد عنده هو. وتسعين في المئة من الأغاني ما من هاوي يدخل مرحلة الإنتاج إلا وسي علي سريتي يعطيه لسي علي العيد باش يلحن له حاجة. معناها ورشة، عرفت شنو ورشة تصنع في الأغاني وتصنع وتصنع في المطربين. وكل مطرب اللي تتعطى له أغنية يأديها بكامل الحرفية
0: طبعا،
1: كأنه محترف ويعجب الناس وتخو رواج الغناية. كما علي هلال مثلا عنده قرب 7 أو 8 أغنيات هذوما اللي موجودين في الفونوتيك.
0: علي هلال اللي باش نسمعوا له توا مشتاق توحشت بلادي،
1: نعم،
0: كلمات أحمد سالم بالغيف، ألحان الناصر زغندة.
1: عم الناصر سمعنا له في أول البرنامج، في أول بداية البرنامج سمعنا أغنية شوبيلة راشد اللي لحنها لعام 57 ولا 58،
0: نعم،
1: وهي صغيرة.
0: نعم.
1: هذه الغناية الثانية للناصر الزغندة. كنا عادة كي نحبوا فدلكوا على عم الناصر نعملوا مشتاق توحشت بلادي.

0: بعد عليه ليل اللي كنا نسمعوا فيها، شكون الاسم آخر اللي تقترحوا علينا من خريجي نجوم الغد؟
1: المطرب الكبير، أنا نعتبره مطرب كبير وصوت جهوري وصوت ممتاز، لكن للأسف مرض وبعد على الساحة وحباله الصوتية تعبت وما عادش ينجم
0: اللي غني. هو سيبشير.
1: اللي هو محمد الطالبي. وإحنا بالمناسبة ذي باش نسمعوكم زوز مقاطع معناها من أغانيه.
0: من الأول باش نسمعوا له مقتطف من أغنيته وينك وينك.
1: أي.
0: الأغنية هذه كان ألفها له محمد الهادي الشامسي. أي. ولحنها عبد الحميد ساسي، خو محمد ساسي.
1: أي نعم.
0: قدمها محمد الطالبي في 1973. وينك

0: نرجعوا المقتطف الثاني من أغنية جاني جوابه.
1: أيوة.
0: ويبدو لي الأغنية هذه معروفة
1: بالمصري، كسرت الدنيا، معناها الأغنية هذه سكسيفو عند الناس.
0: أيوة.
1: يوميا تتعدى، ما عندكش فكرة معناها.
0: وأكيد تو يتفكروها السادة المستمعين،
1: حلواشي ما لعليش احنا نعملوا في المقتطفات.
0: ولنفس المؤلف والملحن.
1: ونفس الملحن.
0: أي نعم، محمد الهدي الشامسي كلمات، ألحان عبد الحميد السيسي. هذه قدمها قبل الأغنية الأولى.
1: وذاك الهنك وذاك الجو بتاع عبد الحميد السيسي.
0: أي نعم.
1: اللي احنا كنا نقولوا له بليغ حمدي تونس.
0: أي عنده لونه هو.
1: أي عنده اللون بتاعه. أي نعم.
2: جاني جوابه، جاني جوابه، قلبي فارح ناسي ناسي عذابه.

0: به بعد محمد طالبي، شكون الاسم الاخر اللي في القائمه من خريجين نجوم الغد؟
1: صديق الموسيقيين وصديق الفنانين. رد بالك تعمل عرس ولدك ولا بنتك وما تعيطش بالغيث صيادي.
0: الله يرحمه.
1: الله يرحمه وينعمه. ما يشدش روحه صحيح. على حتى حد.
0: ياخو بالخاطر.
1: الله يرحمه وينعمه.
0: الله يرحمه.
1: الإنسان قداش طيب وقداش محلاه.
0: محلاه.
1: بالغيث صيادي له العديد والعديد من الأغاني. ما نساوش اسم الله عليك. ذيك في التد ليست معناها في رأس القائمة. في الأغاني متاع نجوم الغد. وتلحين زاد علي العيد. علي العيد اللي هو صناعة. قلت لك صناعة المطربين. صناعهم صنعان مش فضليك. اللي يعطيه غنايه صحيح يصبح بالذات.
0: علي العيد من أبرز الملحنين في الوقت
1: من أبرز ذلك. الملحنين وخاصة مع برنامج نجوم الغد 90% من الأغاني راهو لحنهم علي العيد راهو مش فضليك. عاطف ورجع حن شوية حن نسمعوا منها
0: كلمات عبد العزيز بن عبد الله.
1: نعم.
0: ذكروا طبعا الألحان علي العيد كما هنام. قلت
1: هنام.
0: وسجلها في 72 الفترة هذه كانت نجوم
1: الازدهار.
0: نعم.

0: بعد ما سمعنا بلغيث السيدي سي بشير السلمي الوقت قاعد يمر بسرعة في الحصة بتاعنا. سيد المستمعين ديما يقولوا علاش مش ساعتين، علاش ساعة راي شوية ساعة مثالش. احنا نحاولوا هكا باش نأتي على العديد من التفاصيل ونحاولوا نبثوا أكثر من نغم غنائي باش نراوحوا ما بين المتعة والإفادة والمعلومة. نختموا بصوت نسائي سي بشير ليليا الدهماني.
1: نعم،
0: شنو باش تغنينا اليوم؟
1: محبوبنا نوار نور بيتنا.
0: ايوه، ليليا كما قلت هي من خريجي
1: نعم.
0: نجوم الغد.
1: تلحين كما قلنا علي العيد رئيس الورشه نجم تقول متاع صناعه المطربين والمطربات. ليليا الدهماني وقتها في اوجها، ورينا كيفاش في الحصه اللي فاتت كيفاش الدكتور شوقي زاد لحن لها يا رسول الله. وعديناها
0: عديناها أغنية دينية. نعم
1: نعم،
0: فترة مهمة في تاريخ الأغنية التونسية الفترة هذه أصنعها برنامج نجوم الغد. نذكره بإشراف علي السريتي. البرنامج هذا اللي كان بمثابة الورشة
1: إلى غاية سنة 75.
0: دام قديش؟ 5 سنين البرنامج؟
1: خمس سنين. تحية لكل من وقف ولكل من ساهم في إنجاح البرنامج هذا من بعيد ولا من قريب، وتحية تونس. وما هيش أسامي أخرى اللي قاعدين نشوفوا فيها نتاع الهوات اللي يعيطوا لهم ويعطيوهم 100 على 100 ثم يسحبون البساط من تحت تحتهم.
0: نعم،
1: فهمت، بساط الشهرة، ويقعد الهاوي لو فهم روح ولا
0: ضايع في الطبيعة
1: ضايع في الطريق، قال قاسم كافي الله يرحمه. ولهذا
0: كل صناعة الفنانين.
1: نعم، شكرا.
0: إذا كان اللوج على حاجة محترفة في صناعة وفي إنتاج الأصوات الغنائية ما فماش مثال خير من مثال نجوم الغد.
1: نعم، يلزم المتابعة. أهم حاجة في البرنامج برامج هذية هي المتابعة،
0: وهذا كان اللي صار.
1: شنو البنت تعيط له تغني لك كذا كذا وتعطيه عدد 20 على 20
0: وبعد سيبه
1: سيبه ما يعمل شيء، يقعد يحلم بالعشرين على عشرين.
0: المتابعة والتأطير والاحتضان هذاك الكل يصنع فنان ويصنع مطرب. أما قبل ما نختمه خليني نوجه لك السؤال التالي، وراء أنه يفرض نفسه الحقيقة في واقع قعنا اليوم سي بشير في علاقة بالأغنية التونسية اليوم.
1: أي نعم،
0: ما تراش أنه إحنا اليوم محتاجين أكثر من أي وقت آخر لبرنامج مثل نجوم الغد؟
1: ولا نقول لك حاجة، نقول لك أنا مذبية تصير مذبية مشكية مذبين مشكيو الأوراق متاع الساحة الفنية. شنو معناها مشكيو؟
0: يصير فرز.
1: بالطبيعة يجب يصير فرز. لأنه ولينا توا حمص وزبيب.
0: بالضبط.
1: الباهي يمشي في جرة المشباهي. أنا في لقاء من لقاءات نلقى منير العش اللي هو منير المهدي. منير المهدي أنا حسب حسب حسب رأيي طاقة تونسية.
0: صحيح.
1: صوت معناها تهول ربي قاعد ساكت قاعدة على البنك.
0: كما قلنا قبلك على عايدة بوخريسي. نعم،
1: أذوما المطربي قاعدين ساكتين قاعدين على البنك يتفرجوا شوفوا حل. عايشين ما يغنيوش، عايشين وساكتين.
0: يلزم رؤية معتخاصة بالفنانين المعترف بهم، هذوما المحترفين كما كنت تسمي في سي منير المهدي وعايدة بوخريس
1: وغير وغير.
0: أنا خذيت ورؤية للجيل الجديد.
1: راني خذيت منير المهدي، راني خذيته كنموذج كمثال. القائمة الطول راو.
0: صحيح.
1: معناها ما نحبش يقول باش ما توجعهمش ارواحهم. 90% من المطربين اللي خدموا واللي أشاعوا في التسعينات وفي الثمانينات توا ما معناه قاعدين على البنك. قاعدين على البنك بعد كذا عروض يخرج يعمل غناية ولا غنايتين. شنو هذا؟ والله لو كانوا في صوتهم تعبت في الموضوع هذا الدوام ينقب الرخام. الدوام ينقب الرخام. شنو معناها؟ معناها يلزم حلول جذرية. يلزم حلول جذرية معاهم المطربين هذوما.
0: هو المجال الكل يلزم حلول جذرية. مجال الموسيقى والغناء في تونس يلزم إعادة
1: والله
0: نظر
1: في برشة زوايا. وكان ربي يعطيني طولة العمر قاعد نخمم في نادي أما مش نادي معناها متاع هيا نغني جميع باش نعمل عروض هكاكا. نادي المطربين اللي على البنك، أنا سميهم على البنك.
0: تجمعهم.
1: الموسيقي كي ما يخدمش وهو صوابعه مازال فيهم ينجم زادا يقعد على البنكرة وفراجي، ولهذا يلزمنا نلقاو الحلول الجذرية.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا ربي يتم إعادة نظر في المجال، وهذا المطلوب الحقيقة. النداء هذا يا راهو يتوجه
1: مالا سؤال انت سيرتو
0: الموسيقيين الكل والفنانين الكل. نمشي ومالا الأغنية الختام
1: محبوبنا نور بيتنا.

0: من أعماق الذاكرة الموسيقية، وين تسكن الروائع وتختبئ النفائس. عن فكرة للفنان بشير السالمي، وتشاركه في التقديم أحلام المساحلي. كنوز النغم، برنامج يرجع للأسماع دورة الغنائية منسية.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم المطرب والملحن المصري وأحد أعمدة الأغنية الرومانسية والعاطفية، الفنان ثامر عاشور.

0: ياقوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا المعدل الإخباري. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تطلق مشروع الطاقة الشمسية الفولتاضوئية شمس لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية في إطار دعم الانتقال الطاقي وتحفيز الاستثمار الخاص في الطاقة المتجددة. استعدادا لموسم الأمطار القادم، الديوان الوطني للتطهير يشرع في تنفيذ برنامج لجهر شبكات المياه بالمناطق المنخفضة والأودية وحواض تجمع مياه الأمطار، وفق تصريح رئيس مديرية مياه الأمطار بالديوان الطاهر الكيدا.
3: تم إعداد برنامج الدخل لجهر الشبكة وملحقاتها خاصة بالمناطق المنخفضة، وكذلك مجاري مياه والأودية وأحواض تجميع مياه الأمطار التي هي تحت تصرف الديوان الوطني للتطهير انطلاقا من شهر ماي 2026. وعندنا بعض الأشغال مازال يقع استكمالها معنا في شهر أوت على مستوى مجاري وأحواض تجميع مياه الأمطار. يدخل الديوان بتكليف من الدولة بتعهد وصيانة 47 واديا ومجرى مياه بطول حوالي 65 كيلومتر لجهر 31 حوض لتعديل السيلان مياه الأمطار بتونس الكبرى. كذلك مع هذا الديوان يقوم بجهر الشبكات المياه المستعملة. في الختام ندعو المواطنين إلى تجنب معها القواضب بأنواعها في الأودية، وكذلك مع منشآت تصريف مياه الأمطار لتحسين السيلان.
2: مدينة العلوم بتونس تعلن أن موعد الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف فلكيا يكون يوم الثلاثاء 25 أوت الجاري، مؤكدة أن ديوان الإفتاء يبقى الجهة الرسمية المخولة للإعلان عن بداية الأشهر الهجرية والمناسبات الدينية. ختاما وفي العالم، تقارير إعلامية تكشف عن ملامح اتفاق هرمز المرتقب برعاية عمانية لفتح المضيق متضمنا فرض رسوم إلزامية على السفن، في حين تدرس لجان برلمانية إيرانية مشروع قانون لمنع السفن الأمريكية والإسرائيلية من العبور. وصول رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى جدة لبحث التطورات الإقليمية وتكثيف التنسيق مع القيادة السعودية. وإسرائيل ترفض تحديد مناطق انسحاب جديدة جنوب لبنان ضمن مناقشات مفاوضات روما. الرئيس الأوكراني يعلن اقتراب بلاده من بناء درع صاروخي، بينما أشارت مصادر عسكرية إلى وجود نحو 16 ألف جندي أجنبي يخدمون في القوات الأوكرانية. ختم هذا المعدل إخباري، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي ام.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية وين ما كنتم، نقول لكم مرحبا بكم في سهرية جديدة من ليالي تونس. اليوم سهرية باش تكون في مهرجان الحمامات وعرض يوم 26 جويليا اللي كان اسمه صدى الأطلس، اللي خذينا في رحلة موسيقية حوست بينا بين جبال الأطلس وسواحل البحر الأبيض المتوسط، رحلة فيها برشا موسيقى تونسية مع لمسات معاصرة، صياغة جديدة قدمها عطيل معاوي على ركح مسرح الحمامات في سهرة 26 جويلية 2026. مش وحده كان في المشروع، كان معاه دلي شبيل، حاتم اللجمي وروضة عبدالله. نخليكم تتابعوا هذه الحفلة من مهرجان الحمامات الدولي.

مستمعينا ومستمعاتنا، نواصل رحلتنا معاكم في مهرجان الحمامات الدولي، واخترنا سهرية 26 جويليا صداء الأطلس مع عطيل معاوي، مع كذلك حاتم النجمي، روضة عبدالله، أودالي شبيل. الرحلة متواصلة وأكيد باش نتبع مع بعضنا أجزاء أخرى من هذه الحفلة.

تتخمم فيه. ليالي تونس. ليالي تونس.

0: شخصية.
1: يتواصل اللقاء على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، أنتم في الاستماع إلى سهرة صدى الأطلس اللي كانت يوم 26 جويلية في مهرجان الحمامات الدولي. نذكر أنه الإمضاء لعطيل معاوي رفقة روضة عبد الله، حاتم لجمي، ودليش بيل في صدى

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يؤكد في اختتام الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج للإقليم الثالث بأن عمليات إعادة المصدقة الإلكترونية على ملفات المنتفعين ببرنامج الأمانة الاجتماعية تهدف أساسا إلى ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وذلك من خلال الربط بين مختلف قواعد البيانات المتعلقة بالممتلكات والدخل والحسابات المالية بما يحدد من الانتفاع غير المستحق بالدعم الاجتماعي. وفي سياق آخر، وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يعلن عن التوجه نحو إعداد مجلة شغل جديدة ستتضمن نصوصا تخص منظومات جديدة تشمل العمل عن بعد واقتصاد المنصات والصحة والسلامة المهنية، إلى جانب ملائمة قانون الشغل مع المعايير الدولية وإعادة النظر في النصوص القانونية التي تجاوزها الزمن. غدا الجمعة انطلاق موسم التخفيضات الدورية سولد ليتواصل على امتداد 6 أسابيع، ورئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجار الملابس والأقمشة محسن بن ساسي يدعو التجار إلى المشاركة بكثافة في السولد الصيفية، حثا إياهم على اعتماد نسب تخفيض مجزية لجذب الحرفاء. استعدادا لموسم الأمطار القادم، الديوان الوطني للتطهير يشرع في تنفيذ برنامج لجهر شبكات المياه بالمناطق المنخفضة والأودية وأحواض تجمع مياه الأمطار وفق تصريح رئيس مديرية مياه الأمطار بالديوان الطهر الجيد. ختاما، وفي العالم، الخارجية الإيرانية تعلن أن البيان المشترك مع سلطنة عمان المتعلق بمسارات العبور في مضيق هرمز بات في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية ما لم تعقله أطراف ثالثة. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن رفع عقوبات عن كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. وفي لبنان، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين في معارك جنوبية البلاد وإصابة 4 آخرين أحدهم في حالة خطرة إثر انفجار عبوة ناسفة داخل مبنى. ختم هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم.
1: توفيق الناصر.

0: أحمد حمزة.
1: هي مولات الخلة الخمرية، هي مولات الخلة الخمرية. خرجت بمقروني نتصيد في الغابة صادتني هي، خرجت بمقروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي، والله هي مولات الخلة الخمرية.
0: معكم بدينا ومواصلين الطريق. تونسية 100%
2: إذاعتنا الوطنية.
0: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.
3: نواصل معكم اللقاء متابعينا بعد موجز الساعة 11 على موجاتنا في ليالي تونس، ونواصل معكم متابعة حفلة صدى الأطلس لعطيل المعاوي اللي كانت يوم 26 جويلية في الحمامات.

مرحبا بكم من جديد. اللقاء يتواصل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في صدى الأطلس، العرض اللي قدم في مهرجان

يتواصل اللقاء على موجات. نذكركم مستمعين أنكم في الاستماع إلى عرض صدى الأطلس اللي كان يوم 26 جويلية في مهرجان الحمامات الدولي.

الرحلة متواصلة بين جبال الأطلس والبحر الأبيض المتوسط في مجموعة من الأغنيات وكذلك المقطوعات والمعزوفات الموسيقية بإمضاء عازف الكمانجة عطي المعاوي صاحب مشروع صدى الأطلس اللي هي ثلاثية كما قلنا بدأت في لقاء ثم في ظلال الأطلس واختتمت بصدى الأطلس. يرافقه في هذا العرض روضة عبدالله دالي شبيل وحاتم النجمي وفما مفاجأة باش تكون في ختام السهرة. خليكم معنا تكتشفوها بعد شوية.

لقاء صدى الأطلس قارب على النهاية، ومسك الختام باش تكون مع مفاجأة السهرة. التحق بالأصوات التونسية اللي كانت في الركح منير الترودي، ومسك الختام في العرض كان مع منير ودليشبيل، وكالعادة على ركح مهرجان الحمامات في سهرة 26 جويلية، منير الترودي ودليشبيل في صدى الأطلس.

0: شكرا.
1: مس ختام سهرة صداء الأطلس كانت مع منير الترودي، وسهرتنا ما زالت متواصلة معاكم مع مقتطفات من سهرة يارا اللي تقدمت في مهرجان الحمامات الدولي. متابعة طيبة.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
3: وفي عناوينها اليوم: انطلاق موسم التخفيضات الموسمية الصيفية لتتواصل 6 أسابيع. وزير الشؤون الاجتماعية يعلن التوجه نحو إعداد مجلة شغل جديدة. رغم انخفاض عدد حوادث المرور، ارتفاع في عدد القتلى، وولاية تونس تسجل أعلى نسب الحوادث. وفي العالم: جمود في مفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل، وتصعيد ميداني في الجنوب اللبناني، وترامب يتوقع نهاية قريبة للحرب مع إيران. أهلا بكم. ينطلق اليوم موسم التخفيضات الدورية السولد ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجار الملابس والأقمشة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية محسن بن ساسية دعا التجار إلى المشاركة بكثافة في السولد الصيفي، حثا إياهم على اعتماد نسب تخفيض مجزية لجذب الحرفاء.
4: من انطلاق تخفيضات موسمية لسنة 2026 الصيفي، ينطلق إن شاء الله يوم 7 أوت. يدوم التخفيضات هذه حسب القانون عدد 40 لسنة 1998 6 أسابيع. بالمناسبة هذه دعوة لكافة التجار في كامل تراب الجمهورية باش ينخرطوا الماكسيموم بوسيبل، نخلقوا حكة حركية في السوق. بالنسبة للتخفيضات ديما القانون عدد 40 ما يكونش من أقل من 20% فما فوق.
3: في شأن آخر، أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر في اختتام ندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج للإقليم الثالث بأن عمليات إعادة المصادقة الإلكترونية على ملفات المنتفعين ببرنامج الأمانة الاجتماعية تهدف أساسا إلى ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وذلك من خلال الربط بين مختلف قواعد البيانات المتعلقة بالممتلكات والدخل والحسابات المالية، بما يحد من الانتفاع غير المستحق بالدعم الاجتماعي.
5: ما عندناش شكون من العائلات اللي ما وصلتوش الفلوس نتاعو وهو مدرج في القائمه. شنو اللي قاعد يصير؟ هو عمليات اعاده مصادقه، هذه معادله مصادقه الكترونيه مع تقاطعات مع منظومات اخرى، كما منظومه تاع تسجيل عربات، منظومه تسجيل العقارات، منظومه الحسابات الجاريه والادخار. هذا هو المنظومات اللي نخدموا عليهم، ولا منظومه الجبايه والدخل اللي مصرح له. كان نلقاو انسان في حساب الادخار نتاعو أكثر من 100 ألف دينار ومازال متفق، هذا أخذ حق العائلات الفقيرة في مثل العائلات. كي نلقى أنا ناس خرجت من البطالة ودخلت تخدم أو في مواقع معينة ثم مازال محافظ على البطاقة أو دافع من أجل حصول والده على بطاقة، ولا بصراحة على بوليسك رغم البطاقة والمساعدات نحتي فيهم لمن يعجز عن التكسب، سواء بموجب السن لأنه فايت السن بتاع العمل ودخل في سن التقاعد، أو للناس اللي عاجزين فعليا عن ممارسة عمل معين.
3: كما أعلن وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر التوجه نحو إعداد مجلة شغل جديدة ستتضمن نصوصا تخص منظومات جديدة تشمل العمل عن بعد واقتصاد المنصات والصحة والسلامة المهنية، إلى جانب ملائمة قانون الشغل مع المعايير الدولية وإعادة النظر في النصوص القانونية التي تجاوزها الزمن.
5: مجال شغل عمل كبير باش يتبنى بتطور جديد بتصور جديد يتماشى مع روح العصر. عندنا العمل عن بعد ما عادش مؤثر في مجال الشغل، عندنا كذلك اقتصاد المنصات، كذلك عندنا مساله الصحه والسلامه المهنيه في فضاء العمل، واهم شيء هو مطابقه قانون الشغل للمعايير الدوليه.
3: في شأن آخر، سجلت حوادث المرور انخفاضا بنسبة 19.41% إلى حدود 5 من أوت الجارية، في حين ارتفع عدد قتل هذه الحوادث بنسبة تفوق 10% وفق إحصائيات المرصد الوطني لسلامة المرور. ووفق المصدر نفسه، تصدر السهو وعدم الانتباه قائمة أسباب الحوادث بنسبة 28.36%، ثم السرعة بنسبة 22.68%، وسجلت ولاية تونس على نسبة حوادث، تليها ولاية المهدية. وفقا للمعطيات الفلكية يكون موعد الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف يوم الثلاثاء 25 من أوت الجاري الموافق لثاني عشر ربيع الأول 1448، وذلك لإمكانية الرؤية بالتلسكوب وتحري بداية شهر ربيع الأول يوم 13 أوت الجارية، وفق ما أعلنت عنه مدينة العلوم في بلاغ شددت فيه على أن ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية يبقى الجهة الرسمية المخولة للإعلان عن بداية الأشهر الهجرية والمناسبات الدينية. تنطلق في 18 من أوت الجاري فعاليات الدورة العاشرة للمهرجان الوطني للفستق بمعتمدية مجل بالعباس لتتوصل إلى غاية 5 سبتمبر المقبل. الدورة يؤسسها برنامج ثري يجمع بين الأنشطة الثقافية والاقتصادية والعلمية، ويهدف إلى مزيد التعريف بقطاع الفستق ودعم مكانته كرافد تنموي واعد بالجهة. أمين مال المهرجان الوطني للفستق بمجل بالعباس محمد صغير المباركي يضيف في ميكروفون فدوى القرمزية.
0: أهداف مساء المهرجان خلق ديناميكية ثقافية اجتماعية اقتصادية، ترويج للقطاع هذا اللي هو يعتبر قطاع واعد. معتمدية مجل بالعباس فيها حوالي 7000 هكتار من بين 14000 في كامل الولايات القصرية، تحتل 50% من المساحة، والإنتاج حسب طبعا التقديرات الرسمية نتاع وزارة الفلاحة تم 2000 طن بزيادة 25% من السنة الفارطة. البرمجة نتاعنا اثناء باش ننطلق إن شاء الله يوم 11 أوت بندوة صحفية نعرفوا بالدورة نتاعنا. يوم 18 أوت يتم الافتتاح، عندنا العديد من الفرق على غرار فرقة غمرس العالمية وفرقة اسطنبولي توزر، وعندنا مجرات قصر الهلال، وعندنا عرض الفروسية وعرض طبعا رياضي للأطفال. تم زيارة المعرض الفستق الخصنات التقليدية. اليوم الثاني نبدو بالورشات طبعا العلمية، وعندنا معرض أيضا الفستق الخصنات التقليدية اللي هو باش يكون متواجد على امتداد الأيامات هذه نتاع المهرجان من المنتسكيف طبعا المشارك في مدينة مجد عباس. 21 أوت عندنا ندوة علمية زادة، أهمية البحث العلمي الفلاحي والارشاد الفلاحي في تطوير منظومه الفستق في المناطق الانتاج. ابتداء من يوم 22 اوت يتلقى المعرض الوطني على مستوى تونس العاصمه في شارع الحبيب بورقيبه من 22 اوت الى غايه 5 سبتمبر باش نختموا به الدوره العاشره.
2: نشره الاخبار متواصله على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
3: وفي تطورات الوضع في الشرق الأوسط وفي الجبهة اللبنانية، خيم التعثر على الجولة السابعة من المفاوضات المنعقدة في روما بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية، حيث رفضت إسرائيل تحديد مناطق انسحاب جديدة في الجنوب وسط اتفاق مبدئي على التوجه لمجلس الأمن لصياغة قرار جديد يضمن الأمن لمرحلة ما بعد بعثة اليونيفيل. وتزامد هذا الجمود الدبلوماسي مع خرق ميداني جديد تمثل في مقتل جنديين إسرائيليين من قوات الاحتياط إثر انفجار عبوات ناسفة في بلدة مجدلزون، وهو ما اعتبره جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكا صارخا للهدنة ليرد بقصف مدفعي وغارات جوية استهدفت بلدة جنوبية. في الأثناء يستمر الترقب بشأن الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وفيما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوقعاته أن الحرب قد تنتهي قريبا جدا، مؤكدا امتلاك بلاده إمدادات عسكرية ضخمة. تواصل طهران مناقشة اللمسات الأخيرة لاتفاق ثنائي مع سلطنة عمان لتنظيم مسار مؤقت للملاحة التجارية عبر مضيق هرمز لضمان تدفق السفن، بالتزامن مع مراجعة البرلمان الإيراني لمسودة تمنع عبور سفن الدول المعادية. وفي الملف اليمني، انهار اتفاق التهدئة القائم منذ عام 2022 إثر هجوم جوي واسع ومفاجئ شنته جماعة الحوثي باستخدام الصواريخ والمسيرات على معسكرات تابعة للقوات الحكومية في محافظتي مأرب وحضرموت، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 45 جنديا وإصابة عشرات آخرين. وجاء هذا التصعيد الداخلي بالتزامن مع إعلان الجماعة استهداف ناقلات نفط سعودية في البحر الأحمر وخليج عدن في إطار حصارها البحري المعلن. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. اليوم انطلاق موسم التخفيضات الموسمية الصيفية لتتواصل 6 أسابيع. وزير الشؤون الاجتماعية يعلن التوجه نحو إعداد مجلة شغل الجديدة. رغم انخفاض عدد حوادث المرور ارتفاع في عدد القتلى، وولاية تونس تسجل أعلى نسب الحوادث. وفي العالم جمود في مفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل وتصعيد ميداني في الجنوب اللبناني وترامب يتوقع نهاية قريبة للحرب مع إيران. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.
1: الإذاعة الوطنية التونسية إذاعة الطرب الأصيل.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: الناس الناس الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية. تصبر وتعلم، اسمعنا وفضفض وتكلم.
3: وفضفض وتكلم.
4: قول اللي تحسه.
5: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة.
4: اتكلم من عروش عروش قلب. عروش عروش
6: قلب. لكن نقعد نهاري ثلاثين، نقعد راسي وجع فيا وبدني يوجع ونفسيتي تعبة.
2: الناس حكاية. الناس حكاية. مع سيف الدين الكافي.

مرحبا بكم، شكرا جزيلا لكم على اختياركم موجتنا، موجات الإذاعة الوطنية التونسية. الليل موطن الذكريات وموطن الأشواق وملاذ لكل الأرواح. الليل هدوء وصمت وحنين. سعيد جدا أن ألتقيكم في هذا التوقيت. البداية كانت بأغنية جورج وصوف، الزمن العجيب. طبعا كي نقول جورج وصوف نقول النجاحات الكبيرة اللي عرفها مع ألحان الموسيقار شاكر الموشي. هنا نص جميل كتبه إبراهيم الدرواني عنوانه الزمن العجيب. ليلة باش نحكيه برشا موسيقى، اخترنا باش نحكيه على الثنائيات، ومن أجمل الثنائيات التونسية اخترت لكم نغمة وبعد تكتشفوه بإمضاء عبد العزيز حاج طيب وألحان موسيقار الأجيال التونسي طبعا العميد محمد التركي. برشا نغام تونسية الساعة الثانية إن شاء الله، ونسمعوكم مختارات من الخزينة العامة للأشرطة المسموعة. في الثنائيات العربية وكما تعودتوا معنا في هذا التوقيت وهذا الموعد نمشيوا للعناوين اللي تتصدر الترند. وهنا فما ملاحظة جميلة فيها عودة رامي صبري ووائل كفوري لتصدر قائمة الاستماع. ما حبش ننسى آدم أيضا، وممكن تراجع نسبي لمحمد حمائي وشيرين عبد الوهاب. طبعا قلت ركن الترابيات التونسية أيضا ركن خواطر المستمعين. ونقرأ رسالة بعد للمستمع نفيسة محمد الغانمي من الجزائر. موضوع السهرة هو الطريق الأسرع لتحقيق النجاح. برشا يقول لك ممكن العنوان مهوش واضح، كيفاش نحقق نجاح، كيفاش نوصلوا إلى إدارة الذكاء وإدارة الذات متاعنا بشكل أسرع باش نحقق النجاح الشخصي. ما يتغير حتى شيء في حياتنا حتى ندركوا أنه أعظم مشروع باش نعملوا عليه طوال الحياة متاعنا هو ذاتنا، هو أنفسنا. قديش من مرة الإنسان يقوم وهو يردد في داخله باش نبدا النهار من جديد، باش نبدا حياتي من جديد، وقديش من نهار تعدى من غير ما يتحقق الشيء اللي كنا نخطوا له. ربما الانسان يلقي اللوم على ضغط العمل او قله الوقت او الظروف او حتى على الاشخاص اللي معانا اللي دايرين بينا، لكن ديك الحقيقه مش هذه. يعني الحقيقه المؤلمه هو البدايه اللي تحقق لك النهاية. البداية هي في جرتها ديما نهاية، أنه معظم العقبات اللي تمنعنا من الوصول إلى نجاح ما تجيش من الخارج، لا تبدأ من الداخل. النجاح موش حظ، موش موهبة يتولدوا بها بعض ويحرموا منها الآخرون، موش امتياز تمنحه الظروف لمن تشاء. النجاح هو جوهره، هو نتيجة مباشرة لقدرتنا على إدارة أنفسنا. يعني كيفاش تخطط من الداخل، كيفاش تؤمن بقدراتك، كيفاش تسيطر على انفعالاتك، كيفاش تاخذ قراراتك بوعي، كيفاش تمتلك مفتاح النجاح في كل شيء. يعني ساعات الإنسان يقول أنا ما نجحتش، أنا ما لقيتش الطريق بتاعي، هو الخلل في ذاته، في نفسه، في ترتيباته اللي هو ممكن يمر عليها مرور الكرام. 71-844-404 هيت نسمعوا تباعا اللي خذيت مجال كبير برشا شيرين عبد الوهاب. نحكي على عزيز الشافعي، لكن باش نمشيو بعد تباعا إلى رامي صبري. الحقيقة مفاجأة كبيرة برشا، يتصدر الترند.

دوز اغاني كما يتصدر التراند وائل كفوري دوز اغاني. الاغنيتين الاولانيين اللي باش نسمعوهم لو تعرف رامي صبري ثم انا مالي بيك رامي صبري. ونعود نتحدث قليلا على هذا المطرب الشاب نجم نقول بين ظفرين، ثم وائل كفوري الكهل وائل كفوري كيفاش يرجع بعد غياب تقريبا 5 سنين فمش جديد، لكن يرجع من خلال زوز عناوين، شو مشكلتي و قلبي عمري بيمضى وائل كفوري. نسمعه رامي صبري ثم نعود. هذه شيرين عبد الوهاب من عنوان تباعا تباعا اللي هو العزيز الشافعي، والحقيقة اللي تصدر قبل كل أغانيها الأغنية الأولانية جيت الحضن شوك، بعد جيت تباعا تباعا ثم جيت بحريا.

طبعا هذا صوت رامي صبري. رامي صبري 48 سنة تقريبا، مش بعيد في السن على وائل كفوري. وائل كفوري مواليد 74 تقريبا في شهر سبتمبر، يعني بنيتهم 4 سنين. لكن رامي صبري مصري وائل كفوري لبناني. رامي صبري يتصدر يعني نسب الاستماع، يعني وخر تقريبا جل الأغاني شيرين عبد الوهاب ومحمد حمائي بالألبوم تاعو 18 أغنية. ويطرح رامي صبري الألبوم الجديد هذا اللي اختار عنوان القمر، اللي فيه تقريبا 13 أغنية. الحقيقة أغاني متنوعة وحقق تفاعل واسع، نجم نقول على المنصات الرقمية الكل، على مواقع التواصل الاجتماعي من الدقائق الأولانية من اللي بدا طرح الألبوم هذا. نعاود نقول اللي فيه 13 أغنية، والألبوم فيه حضور الحقيقة لافت على منصات الاستماع الكل خدمة. طبعا أغنية أيامي بديت الأولانية وتصدرت البريود الأولانية، لكن جات أغنية لو تعرف وقوائم الأكثر استماع تقريبا في كل المنصات الرقمية. ألبوم فيه مجموعة من الأغاني اللي فيها طبع الرومانسي، أيضا نقاو الدرامي، نقاو الإيقاعات، النجم نقول بين ظفرين الفرايحي، ومحاولة لتقديم أكثر من لون موسيقي في ألبوم واحد. رامي صبري مشاركوه تقريبا في الأربع أغنيات الأولانيين اللي ممكن أشبهم هي لسه باقي عليك وأنت تزعلني، ومنين قاو التعاون اللي كان مع شعراء وملحنين موزعين بينهم محمد يحيى، بينهم عليم أيضا وعمر المصري وثامر حسين اللي رجع مع رامي صبري، ومحمد عاطف وحازم إكس. ونلقاو تقريبا ممكن هاني محروس هو الوليني في الهندسة الصوتية، ولاني أهمية كبيرة برشا للهندسة الصوتية. وطبعا رامي صبري مش صغير في السن 48 سنة، لكن عارف بالضبط شنو يقدم للجمهور متاعه. لازم نحكي شوية على الأشياء اللي تصنع فنان، الأشياء اللي تخلي فنان موجود حتى بعد الغياب متاعه. ممكن نحكي شوية على النجم الكفوري اللي الحضور متاعه كان ملفت ولافت للنظر، وأطلق أحدث الأعمال الفنية متاعه شو مش تقلي. مش نسمعوا شوية من الألبوم هذا اللي موجود في كل التطبيقات في كل المنصات، وقدم اللبناني وائل من خلال الجديد متاعه متاع الغناء حاجة جديدة، يعني أنه شو مش تقلي اللي مش نسمعها من كتابة سين كالحان طارق أبو جودة، التوزيع الموسيقي والميكس والماسترينج لعباس صباح. وائل كفوري يعني شوق الحقيقة الجمهور متاعه، غاب شوية لكن رجع بقوة، ومش الفائدة في القوة فقط، هي القراءة الموسيقية شنو طالب الشباب متاع اليوم، لأنه الذائقة الموسيقية تتغير مع تغير المتقبل، مع تغير نواميس الاستماع أيضا والراحة النفسية متاع المتقبل. يعني الإنسان ساعات الموسيقى تحرك وجدين وساعات لي، لكن الصوت يبقى هو الركيزة. نتبعوا لهني كيفاش التغير صار على صوت وائل كفوري، تفضلوا.

هذه الأغاني تقريبا الاثنين شو مشتألي ومساري قلبي وائل كفوري اللي يتصدر من خلالها التراند. حكينا شوي على رامي صبري, نمشي والآدم مش بعيد في السن على رامي صبري وزيدا مش بعيد في السن على وائل كفوري, 38 سنة 52 سنة مش مشكل, تقريبا قريب برشا في السن الرامي صبري. حديث برشا يتحكى على آدم, يعني المطرب اللي بدأ منشد واللي اكتشفه مصطفى الجعفري ثم بالصدفة, يعني صبحي توفيق في حفلة يقدمه. طبعا صوت الحقيقة أكثر من متميز, يعني صوت قوي برشا, صوت فيه كل شيء, فيه كل عناوين نجم نقول النجاح. وقلة الانتاجات متاعه ممكن نوعا ما تخليه الناس تستنى في صوت آدم, رغم أنه بخيل في الأغاني في الانتاجات, لكن كل ما يقدم حاجة كل ما يتصدر الترند. باش نسمع زوز عناوين اللي موجودين توا, يا حلو بدونك آدم, بعد باش نحكي شوية على بوثينة نابولي. نعاود نذكركم بالموضوع برشا تليفونات جيت للاستوديو, الطريق الأسرع لتحقيق النجاح, كيفاش نجمو نحقو ذات. قلت حتى شيء ماهوش باش يتغير في حياتنا إلا وقت اللي نعرفوا أنه أعظم مشروع يلزم نخدموا عليه حياتنا الكل هو نفسك, هو أنك أنت تتعلم كيفاش تحب روحك. قلت في البداية قديش من مرة الإنسان يقوم هو في داخله يعاود ويكرر في الكلمة يقول باش نبدأ من جديد, يزي نقص لهنا ونعاود, وقديش من مرة ينتهي اليوم من غير ما نحققك جديد ذاك. شنو يلزم نعملوه, شنو التخطيط 100%. الإنسان ساعة لساعة يقول لك ضغط العمل أو قلة الوقت أو الظروف أو الأشخاص اللي ديرين بيا, لا مش هذا صحيحتهم. بعد مع التليفونات ومعكم أيضا ومع ممكن الرؤية المختلفة بين مكالمات والكومنتريات على صفحة الناس حكاية, نعرف شنو يلزم الإنسان باش يوصل للنجاح متاعه باش يرضي روحه 100%. نسمعوا آدم ثم نرجع نحكي شوية على بوثينة نابولي, الصوت الحلو ياسر, الصوت التونسي الجميل برشا, وقدمتها الإذاعة الوطنية التونسية في أكثر من مناسبة وكانت حاضرة في استوديوهاتنا. طبعا صوت واعد, صوت بوثينة نابولي. نسمعوا آدم ثم نعود.

طبعا هذا هو صوت آدم، الحقيقة صوت فيه كل مقومات الجمال. قلنا آدم هو من اكتشافات مصطفى الجعفري، بدا البداية نتاعو بالانشاد الصوفي، ثم فجأة صبحي توفيق يقدمه وشق طريقه للنجاح. سمعنا تقريبا 6 أغاني تراند، نعاود نذكر لوليني ورامي صبري بزوز عناوين لو تعرف، وأنا مالي بيك، وشيرين عبد الوهاب نلقاو في المرتبة الثالثة من خلال أغنية تبعنا، ثم طلبت أغنية بحرية، ومن بعد نسمعوا شيرين عبد الوهاب لكن قبلها أبو ثاني النبوري، ثم سمعنا وائل كفوري في زوز أغاني من ألبومه جديد شو مشتاق لي وسارق لي قلبي، وسمعنا يا حلو وبدونك لي آدم. نحكي شوية على أبو ثاني النبوري، صوت لحنو الشباب العزيز الغالي، تقريبا صوت تونسي نجم نقول، أنه شق طريقه إلى النجومية عبر أغنية باش نسمعوا شوية آخر هي دوليشة. ديني ممكن نحكي شوية على سهرية الحمامات نهار الاثنين 3 أوت اللي فات، والمسرح الأثري بالحمامات مش مجرد حفل جديد ضمن فعاليات الدورة 60 مهرجان الحمامات الدولي، لا هي محطة فارقة في المسيرة الفنية للفنانة التونسية أبو ثاني النبوري، اللي قدمت للمرة الأولانية مشروعها الغنائي المتكامل نجم نقول دوليشة قدام جمهور الحقيقة استوفى جميع التذاكر. يعني هنا نقولوا انطلاقة جديدة، مرحلة جديدة لأبو ثاني النبوري اللي قدمت الإذاعة الوطنية التونسية وجدت في برشا برامج، وكانت ولا تزال سعيدة أنها تكون في استوديواتنا. يعني أبو ثاني النبوري ما استعرتش العنوان اللي عرضها من لهجة تونسية استعارة، ليه الكلمة دوليشة راهي معروفة، يعني جولة قصيرة ندولشوا مع بعضنا، مشوار خفيف يعني الترفيه وكسر رتابة اليوم. ومن هنا جيت الفكرة البسيطة اللي نسجد نجم نقول عرض موسيقي استحب الجمهور في رحلة بين أزقة المدينة العتيقة والغنية التونسية وذاكرتها، قبل أنه يجي المجال أمام الأعمال الجديدة اللي تعكس الهوية الفنية لأبو ثاني. الصوت الجميل لأبو ثاني مش نزيد نحكي عليه، يعني مشروع جي ثمرة في ثمرة التعاون بين أبو ثاني النبوري والشاعر سيرين الشكيري والملحن قيس المليتي، وهنا المدينة العتيقة موجودة في كل الأغاني التونسية. نذكر لطيف العرفاوي أيضا ولطفي بوشناق اللي خدموا على الناحية هذه، وشاعر آدم فتحي خدم على الناحية هذه، وجديد العويني أيضا خدم على الناحية هذه، برشا شعراء تونسة لكن الصوت عنده قيمة كبيرة برشا، وإن شاء الله أبو ثاني النبوري تشق طريقها إلى النجومية العربية. الصوت يستحق كل التشجيع، صوت يستحق كل التقدير. تفضل يا أنيس.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. استعداداً لموسم الأمطار، الديوان الوطني للتطهير يشرع في تنفيذ برنامج لجهر شبكات المياه في المناطق المنخفضة والأودية وأحواض تجمع مياه الأمطار حسب رئيس مديرية مياه الأمطار بالديوان الطاهر القايد.